0: إن الهجوم استهدف مناطق مدنية خالية من أي وجود عسكري، مؤكدة أن استهداف القرى وتصفية المواطنين بهذه الطريقة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وكافة المواثيق التي تحظر الاعتداء على المدنيين. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية، ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين.
0: وفي ذات الموضوع قال الاتحاد العام لعموم مناطق دار حامد في بيان أنه نحو 20 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع هاجمت يوم الخميس قرى المرة وأم سعدون الشريف والرضا التابعة لمحلية غرب بارة، ما أدى إلى سقوط أكثر من 30 قتيلا في الحال. وأدان حزب الأمة القومي في بيان الهجوم، وأوضح الحزب أن هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي شهدتها مناطق بمحليتي بارة وغرب بارة، والتي شملت الاعتداء على المواطنين ونهب ممتلكاتهم وقطع الطرق أمام حركة المدنيين والمركبات بين مدينة الأبيض ومناطق شمال كردفان، وكذلك اقتياد المركبات إلى مناطق بغرب كردفان دون مبررات، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم ومعاشهم بصورة بالغة الخطورة.
2: كان الآن مناطق دار حامد تستقيس، حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من أبناء دار حامد فقط، إنه يا ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع. ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، أنت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة وما عايز تعمل سلام، حلك شنو؟ الناس تموت كده؟ حميتين تبتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي أسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟
0: نفى رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق البرهان ما أوردته صحيفة ميدل إيست مؤخرا جملة وتفصيلا. وكان موقع ميدل إيست نقل في وقت سابق عن مصادر لم يسميها إنه زيارة قائد البرهان الأخيرة للخليج، والتي شملت السعودية وسلطنة عمان والبحرين، جاءت في إطار جهود البحرين للتوسط في محادثات مع الإمارات وفق شروط. كما تحدث الموقع عن وساطة تقودها المنامة لتقريب الشقة بين الخرطوم وأبو ظبي. وقال البرهان خلال المعايدة بمقر القيادة العامة للجيش بمناسبة عيد الأضحى إنه الحديث عن مشاورات في البحرين لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة، مضيفا إنه ما أوردته صحيفة ميدل إيست ليست صحيحا بالمرة. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: يعني كلام مصالحات والحديث في البحرين والحديث في ما بعرفه وبقية كل كلام نجد هو ما في كلام زي ده، لا في الفوضات في بحرين تمت ولا في كيغالي ولا حتى الكلام اللي بتقوله الصحيفه بتاعت ميدل إيست حصل ماشي، ده كله قاطبينه كذبنا جايين الناس من روسيرهم بس، لان كان عندنا حاجه واضحين فيها وكلامنا فيها واضح وبنعرضه على مؤسساتنا الرسميه اذا كان من خلال مجلس الامن والدفاع ومن خلال التشاور مع قواتنا ومع الناس اللي بتغادر يتواصلوا معنا. احنا ماشيين في المعركه دي وحننتصر فيها باذن الله تعالى، ومنتصرين بدون اي شك طالما الشعب السوداني واقف معانا والجيش كله شغال بنفس الهمة وبنفس النشاط ونفس الروح.
0: وحول الأوضاع الميدانية والعسكرية قال البرهان إنه الجيش يمضي بخطوات واثقة ودقيقة، وأوضح إن السودان وبمجرد خروجه من هذا الحرب سيكون قد تم التأسيس لجيش حقيقي مختلف عن الجيش السابق من حيث المعدات والكفاءة والبناء التنظيمي. وأكد أن القوات المسلحة تمضي بخطى حسيسة نحو سحق ما أسماهم بالمتمردين والقضاء عليهم نهائيا، ولم نعطيهم فرصة للعودة مجددا. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: نحن عبركم وفي هذه القاعدة الطيبة داخل هذا العمل نطمن أهلنا ونطمن الشعب السوداني أننا نحن ماشيين بخطى حسيسة لغاية سحق هؤلاء المتمردين والقضاء عليهم نهائيا، ما حانت لهم فرصة ثانية يجون راجعين، ما حندي لزول شايل راية بتاع التمرد فرصة تعريف أنه يراجع السودان. كلنا يجب أن يكون ده هدفنا وتصميمنا، ما عندنا تاني حاجة اسمها مليشيا بتاع التعب السريع، ما عندنا زول أي زول واقف على التعب السريع تاني عنده مكان معانا هنا ده في السودان، ولا في زول تاني متمرد والله خارج عنده مكان هنا ده معانا في الجيش السودان.
0: وفي العاصمة الروسية موسكو قال المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل إن التحدي الأكبر الذي يواجه السودان اليوم هو التدخلات الخارجية التي قال بأنها تسعى لفرض أجندة خارجية بسياسات عدائية وعقوبات اقتصادية وازدواجية معايير وغض الطرف عن تعديات وتجاوزات بعض الدول مما جعلها أكثر جرأة في التدخل السافر في السودان. ودعا مفضل في كلمة له أمام الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين المعنيين بالشؤون الأمنية بالعاصمة الروسية موسكو، دعا لضرورة العمل المشترك والتنسيق والتعاون للقضاء على ما أسماه بالميليشيا الإرهابية التي قال بأنها تعمل على زعزعة الأمن، وأوضح أن تأثيرات ممارساتها لن تقتصر على السودان فحسب بل ستطال دول الإقليم. زار نائبة منسقة العام للأمم المتحدة في السودان للشؤون الإنسانية السيدة روزاريا المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد في دارفور يوم الخميس، والتقت برئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير والقائد العام لجيش الحركة قدورة، وذلك بمقر القيادة العامة لقوات الحركة في منطقة تورانتونغا بجبل مرة. ووصف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد الناير في بيان الاجتماعات بأنها مثمرة، وأوضح أن الاجتماع تناول قضايا النازحين واحتياجاتهم الضرورية التي تتمثل في الغذاء والدواء ومكافحة الأوبئة والأمراض ومياه الشرب ومواد الإيواء. قال حسن أبو عضو المكتب القيادي للاجئين السودانيين بمعسكر كرياندانغو في أوغندا إن ما وصفها بالعودة الطوعية المزعومة إلى السودان تسببت في تفاقم المشكلات الاجتماعية والأسرية وسط اللاجئين السودانيين داخل المعسكر، وأضاف إنه برنامج العودة الطوعية أدى إلى انقسامات داخل الأسر السودانية في المعسكر، حيث يرغب أحد الزوجين في العودة بينما يرفض الآخر بسبب المخاوف الأمنية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انقسام الأسرة وبقاء الأطفال في وضع معقد بين خياري العودة أو البقاء. وذكر أبو إنه هذه الأزمة أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه اللاجئين السودانيين في أوغندا، وأضاف حسن أبو في هذا الخصوص:
4: والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب العودة الطوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المعسكر، ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل، لأنه مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا نرجع، والثاني يقول لا خلينا نقعد هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين.
0: يذكر أن أوغندا تستضيف اليوم آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، حيث يقيم اللاجئون في معسكرات كرياندانغو ونيومانزي وبيديبيدي إضافة إلى العاصمة كامبالا، وسط تزايد المخاوف من تدهور أوضاعهم الإنسانية واستمرار النزاع في البلاد. ومنذ فبراير الماضي نظمت 7 رحلات بالطيران لنقل اللاجئين السودانيين، عاد عبرها نحو 500 لاجئ سوداني إلى السودان. أعرب النازحون في دارفور عن أملهم أن يشهد العيد القادم تحقيق الأمن والسلام في السودان، وأن ينعم المواطنين خاصة النازحين بالأمان والاستقرار والطمأنينة. وهنا آدم علي حسن عبدالله رئيس سنتر واحد بمعسكر وطاش للنازحين بمدينة نيالا والناطق الرسمي باسم المعسكر النازحين والأمة السودانية بمناسبة حلول عيد الفداء المبارك. وقال آدم أن النازحين بمعسكر وطاش أمضوا أكثر من 23 عاما في حياة النزوح والتشرد وسط معاناة إنسانية متواصلة وظروف معيشية بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أن الحرب الأخيرة أدت إلى تدفق أعداد جديدة من النازحين إلى المعسكر من مختلف أنحاء السودان. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
5: الجهات المسؤولة إدارة محلية نيالا شمال والوكالات الوزارات العاملة في مجال الأمن الإنساني والوكالات العامة لشؤون الإنسانية والوزارات بمستوى الولاية والمنظمات الوطنية وغيرها والأجنبية رؤية لهذه الشرائط الضعيفة بكل المجالات.
0: وحول الوضع الإنساني في معسكر وطاش الذي يأوي نحو 378 ألف أسرة يقيمون في 16 سنتر، أوضح الناطق الرسمي أن المعسكر يواجه احتياجات كبيرة في مجال الإيواء خاصة المشمعات والخيام، مبينا أن كثير من الأسر تعجز عن توفير ما ويحميها من الأمطار والسيول التي تتكرر سنويا، إلى جانب المخاطر الصحية وانتشار الأوبئة المصاحبة لموسم الأمطار. وناشد الناطق باسم المعسكر المنظمات الإنسانية والجهات المختصة وكافة المعنيين بالتدخل العاجل لتوفير المعينات اللوائية والغذائية والعلاجية والوقائية داعيا إلى التحسب المبكر لمواجهة تداعيات فصل الأمطار وحماية الأسر الأكثر هشاشة داخل المعسكر. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
5: نتمنى أنه هذا المعسكر معسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إسعافه من كل اتجاهات عاملة في حق العمل الإنساني. لكم التحية والتقدير، شاكر ومقدر على هذه اللقاء.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 10 إصابات جديدة بحمى الضنك في 3 محليات بالولاية خلال 24

0: الإصابات تراكميا ارتفع بولاية نهر النيل إلى 8452 فيما بلغت الوفيات 15 حالة. وفي شرق السودان أكد مدير الإسعاف المركزي بالإنابة ببورسودان أن الولاية شهدت 5 حوادث سير لمركبات ملاكي على الطريق القومي بين هيا وسنكات خلال الفترة من يوم الوقفة وحتى أول أيام العيد. وأضاف أن الحوادث أسفرت عن وفاة 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 26 آخرين بإصابات حرجة وطفيفة، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى بورسودان. اشتكى المزارعون بمشروع الغابة الزراعية بالولاية الشمالية من أزمة عطش حادة جراء انقطاع التيار الكهربائي ما أدى إلى توقف كامل لعمليات الري. وأشار المزارعون إلى أن الأزمة تسببت في تلف مساحات واسعة من المحاصيل والبساتين وسط أضرار فادحة، مؤكدين أن هذه التداعيات باتت تضرب الإنتاج الزراعي في معظم أنحاء الولاية. قالت قوات الدعم السري في بيان أن قوات تأسيس دفعت ب7000 جندي إلى شمال دارفور لحماية الموسم الزراعي، وأكدت القوات استعدادها لحماية الموسم الزراعي الجديدة وعدم التهاون مع المتفلتين. وقالت قادة القوات المكلفة بحماية الموسم الزراعي بشمال دارفور في تصريحات إعلامية في هذا الخصوص:
1: أي مواطن يا أخوان يعلم حلم اليقين يمشي يزرع زرعة ويرقد على قفا، وأي زول سيد مال بيجي بيتعدى عليه والله يعدوها نحن القاعدين دي.
2: إن شاء الله 2026-27 حماية الزراعة إن شاء الله، وقوة دي 100 عربة، كل القوات أكثر من 7000 عسكري إن شاء الله، كلها تعب لحماية الزراعة. نحن متنوعين إن شاء الله لقوة حماية المواطنين وحماية الموسم الزراعي إن شاء الله،
3: ونحن من اليوم جاهزين جاهزية تام.
0: الخبر الأخير في النشرة: شهدت أسواق الذهب في السودان تراجعا في الأسعار بالتزامن مع شح السيولة النقدية في البلاد. وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب معتصم محمد صالح إن الحبوط الذي شهدته الأسواق يوم الخميس يعزى بصورة أساسية إلى التراجع المفاجئ في البورصة العالمية، حيث انخفض سعر الأونصة بأكثر من 150 دولار متأثرا بالتصريحات المرتبطة بالتوترات والحرب في الخليج العربي، إضافة إلى تهديدات ترامب لعمان، بما انعكس بصورة مباشرة على حركة وأسعار الذهب عالميا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم

0: الجرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب. حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
1: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
0: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سنجة، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا، تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والقضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والقضاء، وهذا إن دل يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا القضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون، وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه القضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين. يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع. وشاكي ايضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو ان هنالك مغايضات. ادين في هذا البلاغ وابرئ في هذا البلاغ. ويعني انا اعتقد الان ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا. من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون. بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
0: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
3: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع دائر يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وده كل ولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجه دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجه دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف أنك أنت بتخاف من بتشور عيبة وهو واصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة أنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط نحن دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم أنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل. يعني
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التابعين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمتيانا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: راديو دبنجا يقدم
8: صحتنا،
7: برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
8: صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
7: يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.

0: أثار ظهور مرض إيبولا بجمهورية الكونغو وبدولة جنوب السودان ويوغندا الكثير من المخاوف بشأن انتشار المرض وانتقاله لدول الجوار الأخرى واحتمال انتقاله للسودان، خاصة وأن هناك حركة بين هذه البلدان بسبب السودانيين الذين لجأوا ليوغندا في المعسكرات وفي المدن، والذين لجأوا أو لجأ جزء منهم لدولة جنوب السودان. من جانب آخر، أعلنت السلطات في المناطق التي تسيطر عليها حركة عبد الواحد النور ظهور حالات من جدري القرود. على هذه الخلفية تواصل راديو دبنجا مع الدكتورة أديبة إبراهيم السيد، عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، التي زودتنا بالنصائح والتوضيحات التالية حول فيروس إيبولا وفيروس جدري القرود. الإيبولا مرض فيروسي خطير ونادر، يسبب حمى نزفية ومعدل الوفيات فيه عالي ما لم يتعالج مبكرا. الأعراض: فترة الحضانة من يومين إلى 21 يوم غالبا بين 8 إلى 10 أيام. الشخص المصاب لا ينقل العدوى إلا بعد أن تظهر عليه الأعراض. طيب، الأعراض المبكرة تشبه الإنفلونزا: حمى مفاجئة عالية فوق 38.6، قشعريرة، صداع حاد، التهاب حلق، آلام عضلات ومفاصل، ضعف شديد، تعب، فقدان شهية. الأعراض المتقدمة: قيء وإسهال وأحيانا دموي، طفح جلدي، اختلال وظائف الكبد والكلى، نزيف داخلي وخارجي من اللثة، الأنف، العين المستقيم أو مع البراز والقيء اللي هو الطراش. في المراحل الأخيرة فشل الأعضاء، صدمة وغيبوبة. مهم جدا، الأعراض المبكرة تشابه أعراض الملاريا والتايفويد، والتشخيص يحتاج لفحص مخبري يسموه PCR. العلاج: لا يوجد علاج قاتل للفيروس نفسه، لكن هناك تقدم كبير في هذا المجال. الرعاية الداعمة هي الأساس: تعويض السوائل والأملاح بالفم أو الوريد لتقليل الجفاف، الحفاظ على الأكسجين وضغط الدم، أدوية للقيء والإسهال والألم والحمى، علاج العدوى المصاحبة مثل عدوى الملاريا. بعد الشفاء يمكن أن تبقى مضاعفات طويلة مثل التعب وآلام المفاصل، مشاكل في العين، فقدان الذاكرة، اكتئاب. التوعية والوقاية: الإيبولا لا ينتقل بالهواء، يحتاج تلامس مباشر مع سوائل الجسم المصاب. طيب، كيف تحمي نفسك؟ تجنب لمس دم، بول، براز، لعاب، عرق، قيء، مني، إفرازات بهبلية من مريض. لا تلمس ملابس أو فراش مريض. أبعد عن الخفافيش والقرود والحيوانات البرية، ولا تأكل لحومة. بالنسبة للعاملين في الرعاية الصحية: البس كمامة، قفازات، نظارات، والتزم بتعقيم الأدوات. تجنب الجنازات وطقوس الدفن التي يحدث فيها تلامس مع الجثة. لو سافرت منطقة فيها تفشي، راقب صحتك 21 يوم، ولو ظهرت أعراض زر الطبيب فورا. لو شكيت في إصابة، العزل السريع للمصاب واستخدام معدات الحماية الشخصية يقلل الانتشار. الإبكار في الرعاية الدائمة بيزيد فرص النجاة بشكل كبير. الإيبولا خطير، لكن الخطر العالمي محدود لأنه ما بينتقل بالهواء.
1: عزيزي المستمع، من المهم التفريق بين مرض الإيبولا وجدري القرود، فهما مرضان فيروسان يسببان الحمى والطفح الجلدي، لكن الفرق بينهما كبير من حيث الخطورة والأعراض وطريقة الانتقال. أولا، من ناحية الخطورة، فجدري القرود ينتمي إلى عائلة فيروسات الجدري، وغالبا ما تكون أعراضه أقل خطورة، إذ تتراوح نسبة الوفاة فيهما بين 3-6%، ومعظم المصابين يتعافون خلال 2-4 أسابيع. أما إيبولا فهو من الفيروسات شديدة الخطورة، وتصل نسبة الوفاة فيه إلى ما بين 25 و90% بحسب نوع الفيروس وجودة الرعاية الصحية. أما الأعراض ففي جدري القرود تبدأ الإصابة بحمى وصداع وآلام في العضلات مع تورم واضح في الغدد الليمفاوية، وهي من العلامات المميزة للمرض. بعد ذلك يظهر طفح جلدي يتحول إلى بثور مملوءة بالسوائل، يبدأ قالبا في الوجه ثم ينتشر إلى بقية الجسم. أما إيبولا فتبدأ أعراضه أيضا بحمى مفاجئة وصداع وآلام شديدة في الجسم والتهاب بالحلق، لكن العلامة الأخطر هي حدوث نزيف داخلي أو خارجي قد يظهر في اللثة أو الأنف أو الجهاز الهضمي، إضافة إلى احتمال حدوث فشل في الأعضاء خلال فترة قصيرة. وفيما يتعلق بطرق العدوى، ينتقل جدري القرود عبر التلامس المباشر مع الطفح الجلدي أو سوائل الجسم، أو من خلال الاتصال القريب لفترات طويلة، وكذلك عبر الملابس أو الأدوات الملوثة، ولكنه لا ينتقل بسهولة كبيرة بين البشر. أما إيبولا فينتقل عبر التلامس المباشر مع دم المصاب أو سوائل جسمه، وتزداد خطورة العدوى في المستشفيات أو أثناء التعامل مع الجسامين في مراسم الدفن. وبالنسبة للعلاج فيعتمد علاج جدري القرود غالبا على الرعاية الداعمة مثل خفض الحرارة وتسكين الألم وتعويض السوائل مع استخدام مضادات فيروسية في بعض الحالات الشديدة. أما إيبولا فيحتاج إلى رعاية طبية مكثفة تشمل السوائل الوريدية ودعم التنفس وضغط الدم، إلى جانب أدوية متخصصة معتمدة لبعض السلالات. وفي الوقاية يشترك المرضان في أهمية غسل اليدين وتجنب مخالطة المصابين أو ملامسة أدواتهم واستخدام وسائل الحماية الشخصية، كما يتوفر لقاح معتمد لإيبولا يعرف باسم إيرفيبو، بينما توجد لقاحات لجدري القرود لكنها أقل انتشاراً. وباختصار جدري القرود يرتبط غالبا بطفح جلدي مؤلم وتورم في الغدد الليمفاوية مع خطورة أقل نسبيا، أما إيبولا فيرتبط بالنزيف وفشل الأعضاء ويعد من أخطر الأمراض الفيروسية المعروفة. وفي حال ظهور أعراض مثل الحمى مع طفح جلدي أو نزيف يجب عدم محاولة التشخيص الذاتي والتوجه فورا إلى الطبيب أو أقرب مركز صحي لإجراء الفحوصات اللازمة، خاصة وأن بعض الأعراض قد تتشابه مع أمراض أخرى مثل الملاريا أو

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة ثالث أيام العيد الموافق 29 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل 30 شخصا على الأقل في هجوم للدعم السريع على قرى غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان. البرهان يقول أي حديث عن مشاورات في البحرين للوساطة مع الإمارات لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة. النازحون واللاجئون في المعسكرات بمناسبة العيد يطالبون بوقف الحرب وتحقيق السلام في السودان هذا العام. نائبة منسق الأمم المتحدة في السودان لشؤون الإنسانية تزور المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد بجبل مرة. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت شبكة أطباء السودان إن قوى من الدعم السري نفذت هجوما مسلحا على قرى بمنطقة المرة غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف مناطق مدنية خالية من أي وجود عسكري، مؤكدة إن استهداف القرى وتصفية المواطنين بهذه الطريقة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وكافة المواثيق التي تحظر الاعتداء على المدنيين. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية، ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين.
0: وفي ذات الموضوع قال الاتحاد العام لعموم مناطق دار حامد في بيان إنه نحو 20 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع هاجمت يوم الخميس قرى المرة وأم سعدون الشريف والرضا التابعة لمحلية غرب بارا، ما أدى إلى سقوط أكثر من 30 قتيلا في الحال. وأدان حزب الأمة القومي في بيان الهجوم، وأوضح الحزب إنه هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي شهدتها مناطق بمحليتي بارا وغرب بارا، والتي شملت الاعتداء على المواطنين ونهب ممتلكاتهم وقطع الطرق أمام حركة المدنيين والمركبات بين مدينة الأبيض ومناطق شمال كردفان، وكذلك اقتياد المركبات إلى مناطق بغرب كردفان دون مبررات، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم ومعاشهم بصورة بالغة الخطورة.
2: كان الآن مناطق دار حامد تستقيس، حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من أبناء دار حامد فقط، إنه يا ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع. ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، أنت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة وما عايز تعمل سلام، حلك شنو؟ الناس تموت كده؟ حميتين تبتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي أسست عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟
0: نفى رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق البرهان ما أوردته صحيفة ميدل إيست مؤخرا جملة وتفصيلا. وكان موقع ميدل إيست نقل في وقت سابق عن مصادر لم يسميها إنه زيارة قائد البرهان الأخيرة للخليج، والتي شملت السعودية وسلطنة عمان والبحرين، جاءت في إطار جهود البحرين للتوسط في محادثات مع الإمارات وفق شروط، كما تحدث الموقع عن وساطة تقودها المنامة لتقريب الشقة بين الخرطوم وأبوظبي. وقال البرهان خلال المعايدة بمقر القيادة العامة للجيش بمناسبة عيد الأضحى إنه الحديث عن مشاورات في البحرين لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة، مضيفا إنه ما أوردته صحيفة ميدل إيست ليست صحيحا بالمرة. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: الكلام مصالحات والحديث في البحرين والحديث في ما بعرفه وبقية كل كلام نجد هو ما في كلام زي ده، لا في الخوضات في بحرين دمت ولا في كيغالي ولا حتى الكرامة تقولوا الصحيفة بتاعت ميدل إيست حصل ماشي، ده كله قاد منه كذبنا جيل من الناس بالروسينهم، بس احنا كان عندنا حاجة واضحين فيها وكلامنا فيها واضح وبنعرضه على مؤسساتنا الرسمية إذا كان من خلال مجلس الأمن والدفاع ومن خلال التشاور مع قواتنا ومع الناس اللي بالغادين يتقاسوا معنا. نحن ماشيين في معركة دي وحننتصر فيها بإذن الله تعالى، ومنتصرين بدون أي شك طالما الشعب السوداني واقف معنا والجيش كله شغال بنفس الهمة وبنفس النشاط وبنفس الروح.
0: وحول الأوضاع الميدانية والعسكرية قال البرهان أن الجيش يمضي بخطوات واثقة ودقيقة، وأوضح أن السودان وبمجرد خروجه من هذا الحرب سيكون قد تم التأسيس لجيش حقيقي مختلف عن الجيش السابق من حيث المعدات والكفاءة والبناء التنظيمي. وأكد أن القوات المسلحة تمضي بخطى حسيسة نحو سحق ما أسماهم بالمتمردين والقضاء عليهم نهائيا، ولم نعطيهم فرصة للعودة مجددا. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: نحن عبركم وفي هذه القعدة الطيبة داخل هذا العمل نطمن أهلنا ونطمن الشعب السوداني أننا نحن ماشيين بخطى حسيسة لغاية سحق هؤلاء المتمردين والقضاء عليهم نهائيا. ما حنديهم فرصة ثانية يجون راجعين، ما حندي لزول شايل راية بتاع التمرد فرصة تعريف أنه يراجع السودان. كلنا يجب أن يكون ده هدفنا وتصميمنا. ما عندنا تاني حاجة اسمها مليشيا بتاع التعب السريع، ما عندنا زول أي زول واقف على التعب السريع تاني عنده مكان معانا هنا ده في السودان، ولا في زول تاني متمرد والله خارج عنده مكان هنا ده معانا في الجيش السودان.
0: وفي العاصمة الروسية موسكو قال المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل إنه التحدي الأكبر الذي يواجه السودان اليوم هو التدخلات الخارجية التي قال بأنها تسعى لفرض أجندة خارجية بسياسات عدائية وعقوبات اقتصادية وازدواجية معايير وغض الطرف عن تعديات وتجاوزات بعض الدول مما جعلها أكثر جرأة في التدخل السافر في السودان. ودعا مفضل في كلمة له أمام الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين المعنيين بالشؤون الأمنية بالعاصمة الروسية موسكو، دعا لضرورة العمل المشترك والتنسيق والتعاون للقضاء على ما أسماه بالميليشيا الإرهابية التي قال بأنها تعمل على زعزعة الأمن. وأوضح أن تأثيرات ممارساتها لن تقتصر على السودان فحسب بل ستطال دول الإقليم. زار نائبة منسقة العام للأمم المتحدة في السودان للشؤون الإنسانية السيدة روزاريا المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد في دارفور يوم الخميس، والتقت برئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير والقائد العام لجيش الحركة قدورة، وذلك بمقر القيادة العامة لقوات الحركة في منطقة تورانتونغا بجبل مرة. ووصف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد الناير في بيان الاجتماعات بأنها مثمرة، وأوضح أن الاجتماع تناول قضايا النازحين واحتياجاتهم الضرورية التي تتمثل في الغذاء والدواء ومكافحة الأوبئة والأمراض ومياه الشرب ومواد الإيواء. قال حسن أبو عضو المكتب القيادي للاجئين السودانيين بمعسكر كرياندانغو في أوغندا إن ما وصفها بالعودة الطوعية المزعومة إلى السودان تسببت في تفاقم المشكلات الاجتماعية والأسرية وسط اللاجئين السودانيين داخل المعسكر. وأضاف إنه برنامج العودة الطوعية أدى إلى انقسامات داخل الأسر السودانية في المعسكر، حيث يرغب أحد الزوجين في العودة بينما يرفض الآخر بسبب المخاوف الأمنية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انقسام الأسرة وبقاء الأطفال في وضع معقد بين خياري العودة أو البقاء. وذكر أبو إنه هذه الأزمة أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه اللاجئين السودانيين في أوغندا. وأضاف حسن أبو في هذا الخصوص:
4: والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب العودة الطوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المعسكر، ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل، لأن مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا نرجع، والثاني يقول لا خلينا نقعد هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين.
0: يذكر أن أوغندا تستضيف اليوم آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، حيث يقيم اللاجئون في معسكرات كرياندانغو ونيومانزي وبيديبيدي إضافة إلى العاصمة كامبالا، وسط تزايد المخاوف من تدهور أوضاعهم الإنسانية واستمرار النزاع في البلاد. ومنذ فبراير الماضي نظمت 7 رحلات بالطيران لنقل اللاجئين السودانيين، عاد عبرها نحو 500 لاجئ سوداني إلى السودان. العرب النازحون في دارفور عن أملهم أن يشهد العيد القادم تحقيق الأمن والسلام في السودان، وأن ينعم المواطنين خاصة النازحين بالأمان والاستقرار والطمأنينة. وهنا آدم علي حسن عبدالله رئيس سنتر واحد بمعسكر وطاش للنازحين بمدينة نيالا والناطق الرسمي باسم المعسكر النازحين والأمة السودانية بمناسبة حلول عيد الفداء المبارك. وقال آدم أن النازحين بمعسكر وطاش أمضوا أكثر من 23 عاما في حياة النزوح والتشرد وسط معاناة إنسانية متواصلة وظروف معيشية بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أن الحرب الأخيرة أدت إلى تدفق أعداد جديدة من النازحين إلى المعسكر من مختلف أنحاء السودان. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
5: الجهات المسؤولة إدارة محلية نيالا شمال والوكالات الوزارات العاملة في مجال الأمن الإنساني والوكالات العامة لشؤون الإنسانية والوزارات بمستوى الولاية والمنظمات الوطنية وغيرها والأجنبية رؤية لهذه الشرائع الضعيفة بكل المجالات.
0: وحول الوضع الإنساني في معسكر وطاش الذي يأوي نحو 378 ألف أسرة يقيمون في 16 سنتر، أوضح الناطق الرسمي أن المعسكر يواجه احتياجات كبيرة في مجال الإيواء خاصة المشمعات والخيام، مبينا أن كثير من الأسر تعجز عن توفير ما ويحميها من الأمطار والسيول التي تتكرر سنويا، إلى جانب المخاطر الصحية وانتشار الأوبئة المصاحبة لموسم الأمطار. وناشد الناطق باسم المعسكر المنظمات الإنسانية والجهات المختصة وكافة المعانين بالتدخل العاجل لتوفير المعينات الإيوائية والغذائية والعلاجية والوقائية، داعيا إلى التحسب المبكر لمواجهة تداعيات فصل الأمطار وحماية الأسر الأكثر هشاشة داخل المعسكر. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
5: نتمنى أنه هذه المعسكر معسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إسعافه من كل اتجاهات عاملة في حق العمل الإنساني. لكم التحية والتقدير، شاكر ومقدر على هذه اللقاء.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 10 إصابات جديدة بحمى الضنك في 3 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. وأضافت أن عدد الإصابات تراكميا ارتفع بولاية نهر النيل إلى 8452 فيما بلغت الوفيات 15 حالة. وفي شرق السودان أكد مدير الإسعاف المركزي بالإنابة ببور السودان أن الولاية شهدت 5 حوادث سير لمركبات ملاكي على الطريق القومي بين هيا وسنكات خلال الفترة من يوم الوقفة وحتى أول أيام العيد. وأضاف أن الحوادث أسفرت عن وفاة 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 26 آخرين بإصابات حرجة وطفيفة، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى بور السودان. اشتكى المزارعون بمشروع الغابة الزراعية بالولاية الشمالية من أزمة عطش حادة جراء انقطاع التيار الكهربائي ما أدى إلى توقف كامل لعمليات الري. وأشار المزارعون إلى أن الأزمة تسببت في تلف مساحات واسعة من المحاصيل والبساتين وسط أضرار فادحة، مؤكدين أن هذه التداعيات باتت تضرب الإنتاج الزراعي في معظم أنحاء الولاية. قالت قوات الدعم السري في بيان أن قوات تأسيس دفعت ب7000 جندي إلى شمال دارفور لحماية الموسم الزراعي، وأكدت القوات استعدادها لحماية الموسم الزراعي الجديدة وعدم التهاون مع المتفلتين. وقالت قادة

0: الزراعي بشمال دارفور في تصريحات إعلامية في هذا الخصوص.
1: أي مواطن يا أخوان يعلم علم اليقين يمشي يزرع زرعة ويرقد على قفا، وأي زول سيد مال بيجي بيتعدى عليه والله يعدوها. نحن القاعدين دي
2: إن شاء الله 2026-27 حماية الزراعة إن شاء الله، وقوة دي 100 عربة كل القواتهم أكثر من 7000 عسكري إن شاء الله كلها تعب لحماية الزراعة. نحن متنوعين إن شاء الله لقوة حماية المواطنين وحماية الموز الزراعي إن شاء الله،
3: ونحن من اليوم جاهزين جاهزية تام.
0: الخبر الأخير في النشرة: شهدت أسواق الذهب في السودان تراجعا في الأسعار بالتزامن مع شح السيولة النقدية في البلاد. وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب معتصم محمد صالح إن الحبوط الذي شهدته الأسواق يوم الخميس يعزى بصورة أساسية إلى التراجع المفاجئ في البورصة العالمية، حيث انخفض سعر الأونصة بأكثر من 150 دولار متأثرا بالتصريحات المرتبطة بالتوترات والحرب في الخليج العربي، إضافة إلى تهديدات ترامب لعمان، بما انعكس بصورة مباشرة على حركة وأسعار الذهب عالميا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا برنامج.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 29 مايو 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: القوى الموقعة على ميثاق نيروبي تواجه تحديات تتعلق بآلية التنفيذ.
5: نحن عارفين إنه أزمة السودان ما عادت في الوثائق المكتوبة بقدر ما هي في بناء جسور.
4: عشرات القتلى في هجوم للدعم السريع على منطقتي أم سعدون والمرة بدار حامد.
6: الدعم السريع فاجأ الناس ب 16 يعني دفع رباعي كروزر، وهجمت على الناس وقتلت الناس وطلعت فيها بالعربات وقتلت ما قتلت.
4: تجمع الأطباء الديمقراطيين يحذر من انهيار صحي كارثي بمناطق جبل مرة.
7: مستحيل الوصول بدون فتح ممرات آمنة للوصول وعمل نقاط عزل مؤقتة وحملات توعية للمواطنين والتضعيمات المطلوبة.
4: أم العذراء والدة فتاة سنار المغتصبة تتعرض للسجن على خلفيات القضية.
8: ومشى فتح بلاغ في أمي، وأمي في الوقت ذاك كان شغلها شاغل الاستئناف. في نفس يوم الاستئناف جابوا ناس العمل الخاص بكمية كبيرة جدا جدا، وطوالي اعتقلوا أمي دخلوا الحراسة ما أدوها فرصة.
4: ونداء من النازحين بمعسكر عطاش بنيالة.
9: نتمنى أنه هذه المعسكر معسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إسعافه من كل اتجاهات عاملة في حقل العمل الإنساني.
4: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
10: دبنجا، أخبار لكل السودان.
4: أهلا بكم مرة أخرى. اعتبر المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود دكتور بكرجاك أن القوى السياسية الموقعة على ميثاق نيروبي مواجهة بتحديات تتعلق بآلية تنفيذ ما جاء في الميثاق. التفاصيل في الحديث الذي أدلى به لدبنجا.
5: طبعا فيما يتعلق باجتماعات نيروبي والقوى إعلان نيروبي وتوقيع على ميثاق الوطن الجديد، أنا أفتكر أنه هي خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، إنه دي جمعت بين طيف عريض من القوى السياسية، جزء منها كبير موجود في تقدم في ديسمبر الماضي، لكن الناس وقعت كقوى سياسية باعتبار إنه برضو في بعض القوى ما بتفتكر إنها هي مفترض تكون مجرد إضافة وعاوزة تكون عندها شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. طبعا الوثائق في حد ذاتها تكاد تكون يعني تتطابق أو لحد كبير تتشابه مع كل الوثائق اللي أصدرت من قبل سواء في صمود أو تقليد.

0: التقدم، لكن احنا عارفين ان أزمة السودان ما عادت في الوثائق والمكتوب بقدر ما هي في بناء جسور وآليات تنسيق تتجاوز حدود التحالفات السياسية، لأنها يكون في رؤية واضحة. والاجتماع الأخير في نيروبي أهم ما فيه أن الناس توافقت على خارطة الطريق لإدارة العملية السياسية بما فيها من إعلان مبادئ من 21 نقطة وخطوات وآليات ترتيب العملية السياسية. دي كلها طبعا أشياء مهمة، وأهمية هذا الترتيب والتنسيق طبعا لسه ما زالت في خطوات مهمة أنها تتخلق لخلق آلية تنسيق تكون محكمة، يكون في تنسيق في الخطاب، تنسيق في المواقف، وتنسيق في التصورات للمستقبل السودان. ده كله جاء في الميثاق، لكن الآلية ما زالت في قيد التطوير. والأهم من ده طبعا أنه هسه في اجتماع للقوى السياسية بمختلف تكويناتها في أديس برعاية الخماسية، وده حيكون هو الاختبار للقوى إعلان نيروبي كيف أنها تنسق مع بعض وتنسق مع بعض المجموعات من القوى الديمقراطية قبل الذهاب إلى أديس، وبيكون ده المحك الحقيقي لأنه كيف الناس تنزل هذه الأطروحات وفي آليات للتنفيذ عبر آلية تنسيق فعالة تمكن الناس من أنها تكون قادرة تصل لمواقف متشابهة وتدفع في اتجاه إيقاف الحرب ويضمن انتقال مدني في السودان. لأن التجربة بتقول أنه من غير انتقال مدني في السودان من الصعوبة توقع أن تتوقف الحرب بشكل نهائي، لأنه كل التجارب بتاعت الحكومة في السودان العسكرية كانت دائما مربوطة باندلاع القتال واستمراره لفترات طويلة. تحياتي.
1: شنت قوات تابعة للدعم السريع هجوما على منطقتي أم سعدون والمرة بولاية شمال كردفان، والذي أسفر عن عشرات القتلى وإصابة آخرين. المزيد من التفاصيل في حديث عبد الله فاعوم من المنطقة معتدى عليها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المؤسف اللي حصل في المرة في أم سعدون مناطق دار حامد يعني واعتداء وغدر واضح من الدعم السريع وجنوده. في اليوم الأول تم الاعتداء على أهلنا بقرية المرة ومساعدون، وفي عربات يمكن حاولوا الدعم السريع يسوق بالقوة وينهب الناس، فوجد الناس وكانت مستضعفة وساق العربات، ولما الفزع حصل العربات رجع العربات في اليوم الأول والناس رجعت العربات والموضوع على كده انتهى. وفي اليوم التالي كلام ده كان يوم الخميس أول يوم في العيد، يوم الأربعاء عفوا تاني يوم في العيد، الناس كان عندها أزواج فرح مناسبة في الحلة في المرة، فإذا بها الدعم السريع يفاجئ الناس ب16 يعني دفع رباعي كروزر وهجمت على الناس وقتلت الناس وطلعت فيها بالعربات وقتلت ما قتلت. فهذا الحاصل يعني الموضوع يعني في الحقيقة يعني لا في معركة لا في كيزان لا في جهاز أمن لا غيره. موضوع بتاع النهب للناس، عزل ناس، أول حاجة ناس تم يعني محاربتهم من الأجهزة الأمنية في الدبة في الولاية الشمالية وفي الخرطوم بأنه ياخذ دار حامد ما تمشي ليها المواد الغذائية والتموينية، وصادروا عربات أولاده. فالأبيض الوالي يعني عامل ضرائب وجمارك وضغط على العربات الشايلة حاجات وفارض عليهم رسوم على أساس أنه العربات شايلة بصل وسكر تكون محدودة للأهل، جوع الناس. والدعم السريع بقتل في الناس، فدار حامد بقى ما بين مطرقة السلطات شرق وجنوبي يعني معسكر القوات المسلحة والدولة، وما بين سندانة الدعم السريع وميليشياتي ومرتزقته وبالإضافة لشفشافة. فبقت قبيلة دار حامد يعني بدت المسألة دي من حلة حامد من أمكريدم من الكوكيتي من أرياف مقرفة بالإضافة لغرب الأبيض المرامرات بوتي وبالإضافة لمركز. فده الحاصل يعني، فالناس عانت معاناة منقطع النظير. يعني الناس تعمل شنو ولا الجيش قادر يحسم المعركة عشان يخلي الدعم السريع ده يرجع يتراجع للخلف وللدعم السريع هو قادر يبسط سلطاته في الأماكن المسيطر على اللي موجود في مناطق دار حامد الممتدة حتى دارفور وكده ولغاية حدود غرب أمدرمان. فالناس متحيرة في أمرها، يعني تمشي وين الناس وتعمل شنو. وللدعم السريع المسيطر على الأرض هو حماها، هو يقتلها وينهبه هو نفسه، والجيش ما قادر يوصل للناس، والسلطات ما قادرة تعمل حاجة، ولا القوات المسلحة هي حمت الناس ومشت. عشان فالمعركة بقت ميدان المعركة في في في قعر البيت، ميدان المعركة بقى في جوا القرى وفي الأرياف، ومبنية بالمباني القشية، يعني حتى طلقة الكلاش دي ممكن تقتل الزول جوا القطية، ما في حاجة بتمسكه لأنه قش، مباني بدائية خالص. فالناس صراحة مستغربة إنه تعمل شنو، يعني الناس وصلت مرحلة بس الله المستعان. ده الحاصل في مناطق دار حامد، وقد يكون في مناطق أخرى في الولاية، لكن الآن مناطق دار حامد تستقيس. حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من أبناء دار حامد فقط، إنه يا ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع. ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، أنت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة، وما عايز تعمل سلام، حلك شنو؟ الناس تموت كده؟ حميتين انت بتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي أسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟ فنحن في حيرة من أمرنا، يعني احنا ما عندنا حاجة غير نقول يا أخي نسأل الله الدعاء. فسنموت، احنا حنموت في بيوتنا وحنموت مع أهلنا من أجل أخواتنا وأمهاتنا وعرضنا ومالنا، ما عندنا خيار غير كده. أهلنا يموتوا في سبيل ده، يعني احنا ما بنموت لا من أجل البرهان ولا من أجل حميتي. حياكم الله وأبقاكم، الله المستعان، ونلتقي عند الدائم، نلتقي عند ربنا سبحانه وتعالى بعدين إن شاء الله.
1: وأدانت شبكة أطباء السودان هذا الحادث أيضا على لسان المتحدثة دكتورة تسنيم الأمين.
3: نفذت قوى تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في جريمة جديدة تستهدف المدنيين العزل بالمناطق الخالية من أي وجود عسكري. تؤكد الشبكة أن استهداف القرى والمناطق المدنية وتصفية المواطنين بهذه الصورة البشعة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي ولكافة الأعراف والمواثيق التي تحرم الاعتداء على المدنيين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها المواطنون جراء استمرار الحرب. تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية، ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين ووقف الاعتداءات المتكررة على المناطق السكنية، بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
1: في تطورات تتعلق بقضية فتاة سنار المغتصبة ووالدتها الحاجة حواء المعروفة باسم أم العذراء، تم سجن الوالدة بسبب نزاع بينها وبين المحامي الذي قدم الاستئناف، والذي تقول الأسرة بأنه طالب دون علمهم بتخفيف العقوبة على الجاني الأول في القضية. ابنة الحاجة حواء تحكي قصة سجن والدتها.
4: ألو، السلام عليكم. أنا بنت أستاذة حواء أو حجة حواء أم العذراء. أمي بعد الحادثة بتاعت الاغتصاب بتاعت أختي، وبعد الحكم الجائر اللي حصل علينا حتى حكم الاستئناف، بالنسبة للأستاذ اللي قدم لنا الاستئناف الخاطئ، قدموا لصالح المتهم مهند حسن، وطلب من الاستئناف من محكمة الاستئناف إنه الحكم يخفف بالنسبة لي، أو بمعنى أصح الحكم إنه مهند طالما اعترف يجلدوه. وفعلا ده حصل، والرجة بإنه حكموا على مهند حسن إنه يجلدوه 100 جلدة، ومحمد الطيب اسجنوه 1 سنة، ومحمد وأحمد الصديق اسجنوه 3 سنة، رغم إنه الجريمة بتاعتهم اشتراك جنائي، فصلوا أي زول حكموا براهم. أمي اعترضت على الحتة دي واتكلمت في الميديا وقالت الأستاذ جاني براه وعن طريق ناس وقدم لي، قال لي هو داري ساعدني وداري قدم لي الاستئناف، وتراجعنا للأسف أن احنا راجعنا الاستئناف بعد ما هو قدمه أو منه، والحكم خلاص ضار يصدر بتاع الاستئناف. حتى انتبهنا لحتة إنه مخفف لمهند حسن بالتحديد وطالب التخفيف ليه، وكنت رجعت ليه أمي بالتلفون قلت ليه يا أستاذ ليه يا أستاذ أنت ليه عملت كده، قال لا لأنك أنت مرة تافهة ما اكتفت مشت ليه وهي وأختيك في المكتب. قلت ليه يا أستاذ أنت جيتني وتبرحت لي لله، ليه تظلمني وليه تعمل كده، ليه عملت كده؟ قال لا عشان قروشك حبة، علما بأنه هو ما يشتغل لنا بقروش نهائي، وقال لا أنا بس جنك خلاص. أمي قالت تسجيني أنا عملت لك شو، أنا جيتك دايرة معك حل، قال لا ما عندي لك حل، وتفضل أطلع برا المكتب ده، وإنت الليلة أنا كان ممكن أشقك نصين لكن بسجنك. وفعلا طلع الحكم الجاير تأكيدا للاستئناف اللي هو قدمه، فك الولد مهند حسن المجرم خلاص المغتصب، ومشى فتح بلاغ في أمي. أمي في الوقت ده كان شغلها شاغل الاستئناف، في نفس يوم الاستئناف جابوا ناس العمل الخاص بكمية كبيرة جدا جدا، وطوالي اعتقلوا أمي دخلوا الحراسة ما أدوها فرصة، ويدعمدوا إنه يسجنوا 15 يوم تحت الاستئناف عشان أمي ما تقدر تقدم استئناف. في الوقت ده قدم ضدها بلاغ بتاع إشان السمعة عشان هي اتكلمت بالحق وقالت هو ظلمني وهو قدم لي الاستئناف غلط، بما إنه أصلا واسطاته في سنار قوية، وحتى القضاء معاهم حتى الجلسات ما كان بيسمعوا أمي ولا بيسمعوا المحامي حقنا، وأي طلب بيطلب المحامي حقنا كان بيرفضه. وأمي جابت كل الأدلة وجابت الشهود اللي هو كان رسلوا ليها، وجابت كل الناس وكل الورق وأكدت وجابت المستندات عديل، قلت لهم هذا الاستئناف كان مقدمه في النص، في نص الاستئناف بالتحديد كله بيتكلم عن مهند حسن المرق ده، برضو القاضي ما أخذت الكلام ده بعين الاعتبار وأصر إنه يحكمها. المهم بعدها من والعيد، طبعا دي الحتة دي كانت مقصودة بالتحديد إنه تسجن قبل العيد، تعدي السجن العيد في السجن قبل العيد بيومين. أمي كان عندها ضامن، جوه عساكر في البيت قالوا ليه عندنا أمر قبض ليك وأمر قبض وإعلان لأستاذة حواء. لا لا لا الضامن دي كان قريبي ما بعيد مننا، مشى المحكمة كسروا ضمانته قدامه خلاص، وأمي مشت بعد وقالت ود أختي ما حيسجن بدلي، أي حاجة تحصل أنا بواجهها، أنا في النهاية مرقت القضية دي رأي عام عشان الناس تعرف الظلم. أمي مشت طوالي كسر الضمان ودخلوا أمي الحراسة قبل الجلسة بيوم، قبل الجلسة بيوم. تاني يوم ودوها المحكمة من غير أي مقدمات، طوالي مولانا داود حكمة 6 شهور أدبية و5 مليار غرامة، وفي حال عدم دفع الغرامة سجن سنة، مدة سنة. وطوالي رحل أمي السجن، وحسي الآن أمي موجودة في السجن، وأي زول دار يمشي به صلاة وبيلقاها جوا السجن، ولسه في جلسات وفي لسه في قضايا مقدمة من القاضي الحكم لنا أصلا أول 3 سنة للمجرمين اشتراك جنائي اغتصاب 3 سنة قدم ضد أمي هناي دعوة، ولسه ما يتحكم فيها، ولسه في دعاوي ما يتحكم فيها أو ما يتحركت أصلا، يعني تطلع من دي حتخش في دي، ولسه أمي قصادها في كم بلاغ ما يتحكم فيهم وفي بلاغات ما تحركت. وأنا الآن بتكلم معاك برضو مقدمة الضيبة لا خاطئ، بلاغ برسالة أصلا اترسلت ما مني لواحد من الناشطين اسمه الأسطورة دمحوق، اترسلت له رسالة من واحدة بصوتها خلاص ما بقدر أذكر اسمها. أنا الأستاذ محمد عبد الرحمن قرش اللي كان مدافع للأولاد دي قدم فيني البلاغ باسمي أنا أخت المجني عليها، يعني كلنا لازم نخش السجن في وما في زول بيقدر بيتحكم، لأنه أختي وكيت الضمان الأولى مشت لي وكيل النيابة الأعلى في سنار قال لا ما بعمل لك، أعمل لك شنو يعني أمضى لك يعني ما بمضى لك أمشي من قدامي. أمي عندها مشكلة بتاعة قلب والمفترض تعمل رسم قلب في نفس اليوم اللي قبضوها فيه، والمحامين حقين أنا مشوا وقدموا الورق لمولانا إسماعيل جد عليهم الورق في الأرض، ولسه ما معروف اللي حصل شنو اللي قدام. وانا هسي بتكلم معاك ممكن ازاتي في اي لحظه يحركوا بلاغي ويجبروني، رغم انه اجونا واحد منهم برا واحد منهم قرب يتم فتره العقوبه، واحد منهم عنده 3 سنة لسه برضه، يعني احنا لازم نتحاكم في نظرهم. ومولانا اسماعيل قاضي القضيه قاضي الموضوع الاول فاتح بلاغ في امي وجلساته لسه ماشيه، خلاص في أمي ومعها أستاذ اسمها ناهد. ناهد قال حرضت أمي أنها تطلع الموضوع في الميديا، في حين أنه ناهد دي نهائي ما حصل ولا بالغلط، حرضت أمي ولا أمي بتعرفها العلاقة. كان يوم الحكم أمي قالت الله أكبر، كان دارين يزينوا ناهد ومعها كان محامي جاء قال لها حو عليك الله احتزر واحتزرت، جابوا شاهد زور برضه هو مولانا إسماعيل قاد الموضوع مشتكي وجا شاهد في نفس القضية، جا شهد وشهد بشنو قال هو إحساس، وقال له إنه ناهي تحرضت يعني بالإحساس، والقاضي ماسك القضية قبل أنت شاكي وشاهد وفي نفس في نفس الوقت لا شفت لا سمعت بس إحساس وقبله الشهادة برضه في نفس الوقت.
1: قالت هذه ابنة الحاجة حواء المعروفة باسم أم العذراء عن قصة سجن والدتها، ولم يتسنى لراديو دبنجا التواصل مع المحامي المذكور في القضية. حضر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور، وذلك بسبب خطورة التفشي المتسارع لمرض جدري القرود إمبوكس. راديو دبنجا تحدث إلى الدكتور سيد محمد عبد الله أخصائي الوبائيات وعضو التجمع.
5: مع دخول الحرب في السودان لعامها الرابع الآن بعد إكمال 3 سنوات في 15 أبريل الماضي، تزداد معاناة المواطن خصوصا مع انهيار النظام الصحي وخروج أكثر من 80% من المرافق الصحية من الخدمة، وبالتالي يعني مع زيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة تنتشر الأوبئة بشكل مريع. وكما ظهر أخيرا فإذا أكدت التقارير من جبل مرة أن هناك أكثر من 340 إصابة بمرض الجدري المسمى بإمبوكس، كان يعرف باسم جدري القردة، ولكن منظمة الصحة العالمية يعني ذكرت أن الاسم المستعمل الآن هو إمبوكس. ونتيجة لانهيار المرافق الصحية كما ذكرنا وخروج مستشفى دربات الريفي في جبل مرة عن الخدمة تماما، والحصار الجغرافي المفروض بالحرب ولا عورة التضاريس صعوبة الوصول إلا عبر الدواب، فيصبح من يعني المستحيل الوصول بدون فتح ممرات آمنة للوصول وعمل نقاط عزل مؤقتة وحملات توعية للمواطنين والتضعيمات المطلوبة. وأيضا يعني يحتاج لتغذية خاصة خصوصا مع انتشار سوء التغذية والمجاعة في مناطق كثيرة. انتشر المرض في جبل مرة في مناطق مثل جولو ودربات وجاوة وسوني منذ الأسابيع الماضية، وهذا يحتاج للتدخل السريع من منظمات الأمم المتحدة والسماح من أطراف الحرب لوصول الخدمات والفرق الطبية والإغاثية لإغاثة هؤلاء المنكوبين. هناك كما تعلمون أيضا انتشار في كل أنحاء السودان حتى المناطق التي ليس بها قتال مثل الشمالية. انتشرت أيضا حمى الضنك كما تعلمون في نهر النيل والشمالية، وسجلت وزارة الصحة يعني الآن أكثر من 8300 حالة إصابة بحمى الضنك، وكل ذلك نتيجة لتردي إصحاح البيئة ولنزوح الناس بالآلاف وتقدسهم في مناطق ضيقة، وهذا ينتج عنه يعني انتشار الأوساخ واضطرار الناس لتخزين المياه، وهذا يؤدي لتواجد البروض الناقل للمرض الناقل لحمى الضنك، وسنشهد المزيد من الكوارث إذا أصرت أطراف الحرب لاستمرار الحرب والصرف عليها بدل الصرف على صحة المواطن والدواء والغذاء.
1: هنأ آدم علي حسن عبد الله رئيس سنتر واحد بمعسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة والناطق الرسمي باسم المعسكر. هنا النازحين والأمة السودانية بحلول عيد الأضحى المبارك وشرح الظروف التي يعيشها النازحون بالمعسكر.
6: نحن الآن في داخل معسكر وطاج للنازحين وبصفة عامة معسكرات النزوه لنا جسم واحدة. أيضا لنا تواجهات صعبة جدا. أيضا نهني الشعب السوداني بصفة خاصة المعسكرات النازحين، أهنيهم بتحية خاصة وتحية عيد المبارك. إن شاء الله يجدنا العام الجاي بخير وعافية ويمن والبركات، ويكون عيد السلام، ويكون عيد الوئام، وعيد المحبة، وعيد الترابط، وعيد السلام بكلية، لكي الناس تعود إلى قراها الأصلية والناس تعود إلى مناطقها الأصلية. ونتمنى أنه إن شاء الله هذا العيد يكون عيد بركة وعيد تضامن وعيد تكافل لكل الشعب السوداني وشعب معسكرات النازحين بصفة خاصة. هنالك مواجهة أيضا في هذه الأيام، مواجهة صعبة جدا من خلال هذه الفترات بالنسبة للأسعار داخل هذه المعسكرات أو داخل هذه الولاية وصفة خاصة معسكر وطاج، من صعوبات لتمكين شراء الملابس أو الأسعار الغالية في كل سواء كان المواد الغذائية، هنالك ارتفاع صعب جدا لم يستطع النازل لكي يستطع أن يكمل حاجته، وهنالك ارتفاع في الملابس، وهنالك ارتفاع في كل الأشياء التي يكمل فيه الإنسان حياته سواء كان في مجال الغذائية أو اللبس أو غيره، هنالك ارتفاع جدا. نتمنى إنه المنظمات العاملة ورسائلنا إنه يكون هنالك مساعدة ودية سواء كان لبعض الأسر الضعيفة. إن شاء الله نتمنه أن يصلهم الصوت بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: ونختتم الجولة أعزائي بهذه المعايدة القصيرة التي وصلتنا من مواطنة من الخرطوم.
7: كل سنة وكل السودان بخير وأمان. أتمنى العيد الجاي من الأيام المقبلة تتكتب نهاية للحرب الدائرة لشتات السودانيين بين البلدان المختلفة، نلتف حول وطن واحد حر مدني ديمقراطي حقق العدالة والمساواة لكل أجزاء الوطن تتضمد جراحاتنا إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين. الريان، الخرطوم، الشقيلاب.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة ثالث أيام العيد الموافق 29 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل 30 شخصا على الأقل في هجوم للدعم السريع على قرى غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان. البرهان يقول أي حديث عن مشاورات في البحرين للوساطة مع الإمارات لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة. النازحون واللاجئون في المعسكرات بمناسبة العيد يطالبون بوقف الحرب وتحقيق السلام في السودان هذا العام. نائبة منسق الأمم المتحدة في السودان لشؤون الإنسانية تزور المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد بجبل مرة. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت شبكة أطباء السودان إن قوى من الدعم السري نفذت هجوما مسلحا على قرى بمنطقة المرة غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف مناطق مدنية خالية من أي وجود عسكري، مؤكدة إن استهداف القرى وتصفية المواطنين بهذه الطريقة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وكافة المواثيق التي تحظر الاعتداء على المدنيين. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية، ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين.
0: وفي ذات الموضوع قال الاتحاد العام لعموم مناطق دار حامد في بيان إنه نحو 20 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع هاجمت يوم الخميس قرى المرة وأم سعدون الشريف والرضا التابعة لمحلية غرب بارا، ما أدى إلى سقوط أكثر من 30 قتيلا في الحال. وأدار حزب الأمة القومي في بيان الهجوم، وأوضح الحزب إنه هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي شهدتها مناطق بمحليتي بارا وغرب بارا، والتي شملت الاعتداء على المواطنين ونهب ممتلكاتهم وقطع الطرق أمام حركة المدنيين والمركبات بين مدينة الأبيض ومناطق شمال كردفان، وكذلك اقتياد المركبات إلى مناطق بغرب كردفان دون مبررات، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم ومعاشهم بصورة بالغة الخطورة.
2: كان الآن مناطق دار حامد تستقيس، حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من أبناء دار حامد فقط، إنه يا ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع. ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، أنت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة وما عايز تعمل سلام، حلك شنو؟ الناس تموت كده؟ حميتين تبتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي أسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟
0: نفى رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق البرهان ما أوردته صحيفة ميدل إيست مؤخرا جملة وتفصيلا. وكان موقع ميدل إيست نقل في وقت سابق عن مصادر لم يسميها إنه زيارة قائد البرهان الأخيرة للخليج، والتي شملت السعودية وسلطنة عمان والبحرين، جاءت في إطار جهود البحرين للتوسط في محادثات مع الإمارات وفق شروط. كما تحدث الموقع عن وساطة تقودها المنامة لتقريب الشقة بين الخرطوم وأبو ظبي. وقال البرهان خلال المعايدة بمقر القيادة العامة للجيش بمناسبة عيد الأضحى إنه الحديث عن مشاورات في البحرين لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة، مضيفا إنه ما أوردته صحيفة ميدل إيست ليست صحيحا بالمرة. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: يعني كلام مصالحات والحديث في البحرين والحديث في ما بعرفه وبقية كل كلام نجد هوا، ما في كلام زي ده، لا في الفوضات في بحرين تمت ولا في كيغالي ولا حتى الكلام اللي بتقوله الصحيفة بتاعت ميدل إيست حصل، ماشي ده كله قاطبينه كذبنا جيل الناس بقوسينهم، بس احنا كان عندنا حاجة واضحين فيها وكلامنا فيها واضح وبنعرضه على مؤسساتنا الرسمية إذا كان من خلال مجلس الأمن والدفاع ومن خلال التشاور مع قواتنا ومع الناس اللي قاعدين يتواصلوا معنا. نحن ماشيين في المعركة دي وحننتصر فيها بإذن الله تعالى، ومنتصرين بدون أي شك طالما الشعب السوداني واقف معنا والجيش كله شغال بنفس الهمة وبنفس النشاط ونفس الروح.
0: وحول الأوضاع الميدانية والعسكرية قال البرهان أن الجيش يمضي بخطوات واثقة ودقيقة، وأوضح أن السودان وبمجرد خروجه من هذا الحرب سيكون قد تم التأسيس لجيش حقيقي مختلف عن الجيش السابق من حيث المعدات والكفاءة والبناء التنظيمي. وأكد أن القوات المسلحة تمضي بخطى حسيسة نحو سحق ما أسماهم بالمتمردين والقضاء عليهم نهائيا ولم نعطيهم فرصة للعودة مجددا. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: نحن عبركم وفي هذه القاعدة الطيبة داخل هذا العمل نطمن أهلنا ونطمن الشعب السوداني أن نحن ماشيين بخطى حسيسة لغاية سحق هؤلاء المتمردين والقضاء عليهم نهائيا. ما حنت يوم فرصة ثانية يجون راجعين، ما حندي ليزول شايل راية بتاع التمرد فرصة تعريف أنه يراجع السودان. كلنا يجب أن يكون ده هدفنا وتصميمنا. ما عندنا تاني حاجة اسمها مليشيا بتاع التعب السريع، ما عندنا زول أي زول واقف على التعب السريع تاني عنده مكان معانا هنا ده في السودان، ولا في زول تاني متمرد والله خارج عنده مكان هنا ده معانا في الجيش السودان.
0: وفي العاصمة الروسية موسكو قال المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل إن التحدي الأكبر الذي يواجه السودان اليوم هو التدخلات الخارجية التي قال بأنها تسعى لفرض أجندة خارجية بسياسات عدائية وعقوبات اقتصادية وازدواجية معايير وغض الطرف عن تعديات وتجاوزات بعض الدول مما جعلها أكثر جرأة في التدخل السافر في السودان. ودعا مفضل في كلمة له أمام الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين المعنيين بالشؤون الأمنية بالعاصمة الروسية موسكو، دعا لضرورة العمل المشترك والتنسيق والتعاون للقضاء على ما أسماه بالميليشيا الإرهابية التي قال بأنها تعمل على زعزعة الأمن. وأوضح أن تأثيرات ممارساتها لن تقتصر على السودان فحسب بل ستطال دول الإقليم. زار نائبة منسقة العام للأمم المتحدة في السودان للشؤون الإنسانية السيدة روزاريا المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد في دارفور يوم الخميس، والتقت برئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير والقائد العام لجيش الحركة قدورة، وذلك بمقر القيادة العامة لقوات الحركة في منطقة تورانتونغا بجبل مرة. ووصف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد الناير في بيان الاجتماعات بأنها مثمرة، وأوضح أن الاجتماع تناول قضايا النازحين واحتياجاتهم الضرورية التي تتمثل في الغذاء والدواء ومكافحة الأوبئة والأمراض ومياه الشرب ومواد الإيواء. قال حسن أبو عضو المكتب القيادي للاجئين السودانيين بمعسكر كرياندانغو في أوغندا إنه ما وصفها بالعودة الطوعية المزعومة إلى السودان تسببت في تفاقم المشكلات الاجتماعية والأسرية وسط اللاجئين السودانيين داخل المعسكر. وأضاف إنه برنامج العودة الطوعية أدى إلى انقسامات داخل الأسر السودانية في المعسكر، حيث يرغب أحد الزوجين في العودة بينما يرفض الآخر بسبب المخاوف الأمنية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انقسام الأسرة وبقاء الأطفال في وضع معقد بين خياري العودة أو البقاء. وذكر أبو إنه هذه الأزمة أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه اللاجئين السودانيين في أوغندا. وأضاف حسن أبو في هذا الخصوص:
4: والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب العودة التوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المعسكر، ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل، لأنه مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا نرجع، والثاني يقول لا خلينا نقعد هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين.
0: يذكر أن أوغندا تستضيف اليوم آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، حيث يقيم اللاجئون في معسكرات كرياندانغو ونيومانزي وبيديبيدي إضافة إلى العاصمة كامبالا، وسط تزايد المخاوف من تدهور أوضاعهم الإنسانية واستمرار النزاع في البلاد. ومنذ فبراير الماضي نظمت 7 رحلات بالطيران لنقل اللاجئين السودانيين، عاد عبرها نحو 500 لاجئ سوداني إلى السودان. العرب النازحون في دارفور عن أملهم أن يشهد العيد القادم تحقيق الأمن والسلام في السودان، وأن ينعم المواطنين خاصة النازحين بالأمان والاستقرار والطمأنينة. وهنا آدم علي حسن عبدالله رئيس سنتر واحد بمعسكر وطاش للنازحين بمدينة نيالا والناطق الرسمي باسم المعسكر النازحين والأمة السودانية بمناسبة حلول عيد الفداء المبارك. وقال آدم أن النازحين بمعسكر وطاش أمضوا أكثر من 23 عاما في حياة النزوح والتشرد وسط معاناة إنسانية متواصلة وظروف معيشية بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أن الحرب الأخيرة أدت إلى تدفق أعداد جديدة من النازحين إلى المعسكر من مختلف أنحاء السودان. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
5: الجهات المسؤولة إدارة محلية نيالا شمال والوكالات الوزارات العاملة في مجال الأمن الإنساني والوكالات العامة لشؤون الإنسانية والوزارات بمستوى الولاية والمنظمات الوطنية وغيرها والأجنبية رؤية لهذه الشرائط الضعيفة بكل المجالات.
0: وحول الوضع الإنساني في معسكر وطاش الذي يأوي نحو 378 ألف أسرة يقيمون في 16 سنتر، أوضح الناطق الرسمي أن المعسكر يواجه احتياجات كبيرة في مجال الإيواء خاصة المشمعات والخيام، مبينا أن كثير من الأسر تعجز عن توفير ما ويحميها من الأمطار والسيول التي تتكرر سنويا، إلى جانب المخاطر الصحية وانتشار الأوبئة المصاحبة لموسم الأمطار. وناشد الناطق باسم المعسكر المنظمات الإنسانية والجهات المختصة وكافة المعانين بالتدخل العاجل لتوفير المعينات الإيوائية والغذائية والعلاجية والوقائية، داعيا إلى التحسب المبكر لمواجهة تداعيات فصل الأمطار وحماية الأسر الأكثر هشاشة داخل المعسكر. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
5: نتمنى أنه هذا المعسكر معسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إسعافه من كل اتجاهات عاملة في حق العمل الإنساني. لكم التحية والتقدير، شاكر ومقدر على هذه اللقاء.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 10 إصابات جديدة بحمى الضنك في 3 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. وأضافت أن عدد الإصابات تراكميا ارتفع بولاية نهر النيل إلى 8452 فيما بلغت الوفيات 15 حالة. وفي شرق السودان أكد مدير الإسعاف المركزي بالإنابة ببورسودان أن الولاية شهدت 5 حوادث سير لمركبات ملاكي على الطريق القومي بين هيا وسنكات خلال الفترة من يوم الوقفة وحتى أول أيام العيد. وأضاف أن الحوادث أسفرت عن وفاة 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 26 آخرين بإصابات حرجة وطفيفة، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى بورسودان. اشتكى المزارعون بمشروع الغابة الزراعية بالولاية الشمالية من أزمة عطش حادة جراء انقطاع التيار الكهربائي، ما أدى إلى توقف كامل لعمليات الري. وأشار المزارعون إلى أن الأزمة تسببت في تلف مساحات واسعة من المحاصيل والبساتين وسط أضرار فادحة، مؤكدين أن هذه التداعيات باتت تضرب الإنتاج الزراعي في معظم أنحاء الولاية. قالت قوات الدعم السري في بيان أن قوات تأسيس دفعت ب7000 جندي إلى شمال دارفور لحماية

0: وأكدت القوات استعدادها لحماية الموسم الزراعي الجديدة وعدم التهاون مع المتفلتين. وقالت قادة القوات المكلفة بحماية الموسم الزراعي بشمال دارفور في تصريحات إعلامية في هذا الخصوص:
1: أي مواطن يا أخوان يعلم حلم اليقين يمشي يزرع زرعة ويرقد على قفا، وأي زول سيد مال بيجي بيتعدى عليه والله يعدوها نحن القاعدين دي.
2: إن شاء الله 2026-27 حماية الزراعة إن شاء الله، وقوة دي 100 عربة، كل القوات أكثر من 7000 عسكري، إن شاء الله كلها تعب لحماية الزراعة. نحن متنوعين إن شاء الله لقوة حماية المواطنين وحماية الموسم الزراعي إن شاء الله،
3: ونحن من اليوم جاهزين جاهزية تام.
0: الخبر الأخير في النشرة: شهدت أسواق الذهب في السودان تراجعا في الأسعار بالتزامن مع شح السيولة النقدية في البلاد. وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب معتصم محمد صالح إن الحبوط الذي شهدته الأسواق يوم الخميس يعزى بصورة أساسية إلى التراجع المفاجئ في البورصة العالمية، حيث انخفض سعر الأونصة بأكثر من 150 دولار متأثرا بالتصريحات المرتبطة بالتوترات والحرب في الخليج العربي، إضافة إلى تهديدات ترامب لعمان، مما انعكس بصورة مباشرة على حركة وأسعار الذهب عالميا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، وهذه محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية والمجموعة التجرائية المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي يمتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه، ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصوت التي

0: كانت، وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها. لكن لما جاء غاب الصوت طوالي عمل مقطع فيديو بس مباشر أو لايف، على طول تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر بالكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري أو حسين أري. أهلا وحبيك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
1: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات ونسمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي إنه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس، وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
0: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا أو تكلمنا عن مقطع فيديو، المقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الأثار الجدل وأثار ردود أفعال واسعة جدا جدا، وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد وصور فوتوغرافية، اللي أنت 6000 صورة أخذتها وصور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت لغابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
1: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين؟ أصبروا شوية، خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة ومناطق وغرى ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منه.
0: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دوانجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق؟ وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن؟ وما هي أكثر الأماكن أو الصور اللي شدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
1: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور، ما ألبوم، هو كتاب مصور. تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأثيوبيين بحرب تيجراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإقليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكده، فدي تجربتي التانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسه الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا، أو دار الوثائق، أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لامة حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار، واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لاقتني مخاطر، لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض هناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المجرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المجرن، منتزه المجرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصاعب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحتني التسريح، كان في فريق بيمشي قدامي، وهو كده دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين الحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمغابر مدنية، لمغابر عسكرية، لمغابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها، بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير يعني. أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب. مبنى المين يعني، لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيرها يعني. مشيت المتحف لقيت أثر الغزائف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها، كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
0: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها أو ما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
1: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كتير. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت قنابل يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت يعني انا كنت اول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الاول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيره هيلتون والميريديان وغيرها كلها جوا عربات قتاليه عسكريه ومحترقه يعني في معظمها. فلسه الحاجات دي وبرج البركه ومناطق كثيره محتاجه لاتيام هندسيه فنيه عشان تيجي تشوفوا منطقه المقرن بالذات ومنطقه البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي نسيت اسمها، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى. لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية، طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم. ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو لقدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها، زي ما حصل في رواندا هسه في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا. ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة وأنا زرته يعني، وزرت المناطق اللي في الغورة الصغيرة. فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها، طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
0: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصصه.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية العام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبنجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
5: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة، هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديبها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حبوبنا برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده البام الارغان لطفل، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف يعمل مضافات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الافراد هسه انا قاعد نتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس الستة أسابيع برضو في الرهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس ستة أسابيع دي اسمها جرعة رقم واحد. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخذ الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخذ الجرعة رقم 3، لانه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدوه مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه كل مره يقوم يرجع له تاني، وبجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته للتطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه بتاعت الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه بتاعت الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا نقول نادي، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضافات البسيطه اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياه في بعض الاشياء البسيطه بتحصل الطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من السعلوم انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمتيه حتي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو وكا ممرض او بيقوم بيديك كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخده 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمت قبل كده ولا ما اطعمت؟ اطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
4: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
3: راديو دبنجا يقدم
6: إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة ثالث أيام العيد الموافق 29 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل 30 شخصا على الأقل في هجوم للدعم السريع على قرى غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان. البرهان يقول أي حديث عن مشاورات في البحرين للوساطة مع الإمارات لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة. النازحون واللاجئون في المعسكرات بمناسبة العيد يطالبون بوقف الحرب وتحقيق السلام في السودان هذا العام. نائبة منسق الأمم المتحدة في السودان لشؤون الإنسانية تزور المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد بجبل مرة. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت شبكة أطباء السودان إن قوى من الدعم السري نفذت هجوما مسلحا على قرى بمنطقة المرة غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف مناطق مدنية خالية من أي وجود عسكري، مؤكدة إن استهداف القرى وتصفية المواطنين بهذه الطريقة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وكافة المواثيق التي تحظر الاعتداء على المدنيين. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية، ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين.
0: وفي ذات الموضوع قال الاتحاد العام لعموم مناطق دار حامد في بيان إنه نحو 20 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع هاجمت يوم الخميس قرى المرة وأم سعدون الشريف والرضا التابعة لمحلية غرب بارا، ما أدى إلى سقوط أكثر من 30 قتيلا في الحال. وأدان حزب الأمة القومي في بيان الهجوم، وأوضح الحزب إنه هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي شهدتها مناطق بمحليتي بارا وغرب بارا، والتي شملت الاعتداء على المواطنين ونهب ممتلكاتهم وقطع الطرق أمام حركة المدنيين والمركبات بين مدينة الأبيض ومناطق شمال كردفان، وكذلك اقتياد المركبات إلى مناطق بغرب كردفان دون مبررات، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم ومعاشهم بصورة بالغة الخطورة.
2: إلى الآن مناطق دار حامد تستقيس، حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من أبناء دار حامد فقط، إنه يا ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع. ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، أنت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة وما عايز تعمل سلام، حلك شنو؟ الناس تموت كده؟ حميتين انت بتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي أسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟
0: نفى رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق البرهان ما أوردته صحيفة ميدل إيست مؤخرا جملة وتفصيلا. وكان موقع ميدل إيست نقل في وقت سابق عن مصادر لم يسميها إنه زيارة قائد البرهان الأخيرة للخليج، والتي شملت السعودية وسلطنة عمان والبحرين، جاءت في إطار جهود البحرين للتوسط في محادثات مع الإمارات وفق شروط. كما تحدث الموقع عن وساطة تقودها المنامة لتقريب الشقة بين الخرطوم وأبو ظبي. وقال البرهان خلال المعايدة بمقر القيادة العامة للجيش بمناسبة عيد الأضحى إنه الحديث عن مشاورات في البحرين لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة، مضيفا إنه ما أوردته صحيفة ميدل إيست ليست صحيحا بالمرة. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: الكلام مصالحات والحديث في البحرين والحديث في ما بعرفه كل كلام نجد هوا، ما في كلام زي ده، لا في الفوضى في بحرين تمت ولا في كيغالي ولا حتى الكلام اللي بتقوله الصحيفه بتاعت ميدل إيست حصل، ماشي ده كله قاطبينه كذبنا جايين من الناس بالروسين بس، لان عندنا حاجه واضحين فيها وكلامنا فيها واضح وبنعرضه على مؤسساتنا الرسمية إذا كان من خلال مجلس الأمن والدفاع ومن خلال التشاور مع قواتنا ومع الناس اللي قاعدين يتواصلوا معنا. نحن ماشيين في المعركة دي وهننتصر فيها بإذن الله تعالى، ومنتصرين بدون أي شك طالما الشعب السوداني واقف معنا والجيش كله شغال بنفس الهمة وبنفس النشاط ونفس الروح.
0: وحول الأوضاع الميدانية والعسكرية قال البرهان أن الجيش يمضي بخطوات واثقة ودقيقة، وأوضح أن السودان وبمجرد خروجه من هذا الحرب سيكون قد تم التأسيس لجيش حقيقي مختلف عن الجيش السابق من حيث المعدات والكفاءة والبناء التنظيمي. وأكد أن القوات المسلحة تمضي بخطى حسيسة نحو سحق ما أسماهم بالمتمردين والقضاء عليهم نهائيا، ولم نعطيهم فرصة للعودة مجددا. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: نحن عبركم وفي هذه القاعدة الطيبة داخل هذا العمل نطمن أهلنا ونطمن الشعب السوداني أن نحن ماشيين بخطى حسيسة لأجل سحق هؤلاء المتمردين والقضاء عليهم نهائيا. ما حنديهم فرصة ثانية يجون راجعين، ما حندي لزول شايل راية بتاع التمرد فرصة تعريف أنه يراجع السودان. كلنا يجب أن يكون ده هدفنا وتصميمنا. ما عندنا تاني حاجة اسمها مليشيا بتاع التعب السريع، ما عندنا زول أي زول واقف على التعب السريع تاني عنده مكان معانا هنا ده في السودان، ولا في زول تاني متمرد والله خارج عنده مكان هنا ده معانا في الجيش السودان.
0: وفي العاصمة الروسية موسكو قال المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل إن التحدي الأكبر الذي يواجه السودان اليوم هو التدخلات الخارجية التي قال بأنها تسعى لفرض أجندة خارجية بسياسات عدائية وعقوبات اقتصادية وازدواجية معايير وغض الطرف عن تعديات وتجاوزات بعض الدول مما جعلها أكثر جرأة في التدخل السافر في السودان. ودعا مفضل في كلمة له أمام الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين المعنيين بالشؤون الأمنية بالعاصمة الروسية موسكو، دعا لضرورة العمل المشترك والتنسيق والتعاون للقضاء على ما أسماه بالميليشيا الإرهابية التي قال بأنها تعمل على زعزعة الأمن. وأوضح أن تأثيرات ممارساتها لن تقتصر على السودان فحسب بل ستطال دول الإقليم. زار نائبة منسقة العام للأمم المتحدة في السودان للشؤون الإنسانية السيدة روزاريا المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد في دارفور يوم الخميس، والتقت برئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير والقائد العام لجيش الحركة قدورة، وذلك بمقر القيادة العامة لقوات الحركة في منطقة تورانتونغا بجبل مرة. ووصف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد الناير في بيان الاجتماعات بأنها مثمرة، وأوضح أن الاجتماع تناول قضايا النازحين واحتياجاتهم الضرورية التي تتمثل في الغذاء والدواء ومكافحة الأوبئة والأمراض ومياه الشرب ومواد الإيواء. قال حسن أبو عضو المكتب القيادي للاجئين السودانيين بمعسكر كرياندانغو في أوغندا إن ما وصفها بالعودة الطوعية المزعومة إلى السودان تسببت في تفاقم المشكلات الاجتماعية والأسرية وسط اللاجئين السودانيين داخل المعسكر. وأضاف إنه برنامج العودة الطوعية أدى إلى انقسامات داخل الأسر السودانية في المعسكر، حيث يرغب أحد الزوجين في العودة بينما يرفض الآخر بسبب المخاوف الأمنية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انقسام الأسرة وبقاء الأطفال في وضع معقد بين خياري العودة أو البقاء. وذكر أبو إنه هذه الأزمة أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه اللاجئين السودانيين في أوغندا. وأضاف حسن أبو في هذا الخصوص:
4: والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب العودة التوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المعسكر، ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل، لأنه مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا نرجع، والثاني يقول لا خلينا نقعد هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين.
0: يذكر أن أوغندا تستضيف اليوم آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، حيث يقيم اللاجئون في معسكرات كرياندانغو ونيومانزي وبيديبيدي إضافة إلى العاصمة كامبالا وسط تزايد المخاوف من تدهور أوضاعهم الإنسانية واستمرار النزاع في البلاد. ومنذ فبراير الماضي نظمت 7 رحلات بالطيران لنقل اللاجئين السودانيين، عاد عبرها نحو 500 لاجئ سوداني إلى السودان. العرب النازحون في دارفور عن أملهم أن يشهد العيد القادم تحقيق الأمن والسلام في السودان، وأن ينعم المواطنين خاصة النازحين بالأمان والاستقرار والطمأنينة. وهنا آدم علي حسن عبدالله رئيس سنتر واحد بمعسكر وطاش للنازحين بمدينة نيالا والناطق الرسمي باسم المعسكر النازحين والأمة السودانية بمناسبة حلول عيد الفداء المبارك. وقال آدم أن النازحين بمعسكر وطاش أمضوا أكثر من 23 عاما في حياة النزوح والتشرد وسط معاناة إنسانية متواصلة وظروف معيشية بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أن الحرب الأخيرة أدت إلى تدفق أعداد جديدة من النازحين إلى المعسكر من مختلف أنحاء السودان. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
5: الجهات المسؤولة إدارة محلية نيالا شمال والوكالات الوزارات العاملة في مجال الأمن الإنساني والوكالات العامة لشؤون الإنسانية والوزارات بمستوى الولاية والمنظمات الوطنية وغيرها والأجنبية رؤية لهذه الشرائط الضعيفة بكل المجالات.
0: وحول الوضع الإنساني في معسكر وطاش الذي يأوي نحو 378 ألف أسرة يقيمون في 16 سنتر، أوضح الناطق الرسمي أن المعسكر يواجه احتياجات كبيرة في مجال الإيواء خاصة المشمعات والخيام، مبينا أنه كثير من الأسر تعجز عن توفير ما ويحميها من الأمطار والسيول التي تتكرر سنويا، إلى جانب المخاطر الصحية وانتشار الأوبئة المصاحبة لموسم الأمطار. وناشد الناطق باسم المعسكر المنظمات الإنسانية والجهات المختصة وكافة المعانين بالتدخل العاجل لتوفير المعينات الإيوائية والغذائية والعلاجية والوقائية، داعيا إلى التحسب المبكر لمواجهة تداعيات فصل الأمطار وحماية الأسر الأكثر هشاشة داخل المعسكر. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
5: نتمنى أنه هذه المعسكر معسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إزعافه من كل اتجاهات عاملة في حق العمل الإنساني. لكم التحية والتقدير، شاكر ومقدر لهذه اللقاء.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 10 إصابات جديدة بحمى الضنك في 3 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. وأضافت أن عدد الإصابات تراكميا ارتفع بولاية نهر النيل إلى 8452 فيما بلغت الوفيات 15 حالة. وفي شرق السودان أكد مدير الإسعاف المركزي بالإنابة ببورسودان أن الولاية شهدت 5 حوادث سير لمركبات ملاكي على الطريق القومي بين هيا وسنكات خلال الفترة من يوم الوقفة وحتى أول أيام العيد. وأضاف أن الحوادث أسفرت عن وفاة 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 26 آخرين بإصابات حرجة وطفيفة، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى بورسودان. اشتكى المزارعون بمشروع الغابة الزراعية بالولاية الشمالية من أزمة عطش حادة جراء انقطاع التيار الكهربائي ما أدى إلى توقف كامل لعمليات الري. وأشار المزارعون إلى أن الأزمة تسببت في تلف مساحات واسعة من المحاصيل والبساتين وسط أضرار فادحة، مؤكدين أن هذه التداعيات باتت تضرب الإنتاج الزراعي في معظم أنحاء الولاية. قالت قوات الدعم السري في بيان أن قوات تأسيس دفعت ب 7000 جندي إلى شمال دارفور لحماية الموسم الزراعي، وأكدت القوات استعدادها لحماية الموسم الزراعي الجديدة وعدم التهاون مع المتفلتين. وقالت قادة القوات المكلفة بحماية الموسم الزراعي بشمال دارفور في تصريحات إعلامية في هذا الخصوص:
6: أي مواطن يا أخوان يعلم علم اليقين يمشي يزرع زرعة ويرقد على قفا، وأي زول سيد مال بيجي بيتعدى عليه والله يعدوها نحن القاعدين دي.
7: إن شاء الله 2026-27 حماية الزراعة إن شاء الله، وقوة دي 100 عربة كل القواتهم أكثر من 7000 عسكري إن شاء الله كلها تعب لحماية الزراعة. نحن متنوعين إن شاء الله لقوة حماية المواطنين وحماية الموسم الزراعي إن شاء الله،
8: ونحن من اليوم جاهزين جاهزية تام.
0: الخبر الأخير في النشرة: شهدت أسواق الذهب في السودان تراجعا في الأسعار بالتزامن مع شح السيولة النقدية في البلاد. وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب معتصم محمد صالح إن الحبوط الذي شهدته الأسواق يوم الخميس يعزى بصورة أساسية إلى التراجع المفاجئ في البورصة العالمية، حيث انخفض سعر الأونصة بأكثر من 150 دولار متأثرا بالتصريحات المرتبطة بالتوترات والحرب في الخليج العربي، إضافة إلى تهديدات ترامب لعمان، مما انعكس بصورة مباشرة على حركة

0: مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامج
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 29 مايو 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: القوى الموقعة على ميثاق نيروبي تواجه تحديات تتعلق بآلية التنفيذ.
2: نحن عارفين أن أزمة السودان ما عادت في الوثائق المكتوبة بقدر ما هي في بناء جسور.
1: عشرات القتلى في هجوم للدعم السريع على منطقتي أم سعدون والمرة بدار حامد.
3: الدعم السريع يفاجئ الناس ب 16 يعني دفع رباعي كروزر، وهجمت على الناس وقتلت الناس وطلعت فيها بالعربات وقتلت ما قتلت.
1: تجمع الأطباء الديمقراطيين يحذر من انهيار صحي كارثي بمناطق جبل مرة.
4: مستحيل الوصول بدون فتح ممرات آمنة للوصول وعمل نقاط عزل مؤقتة وحملات توعية للمواطنين والتضعيمات المطلوبة.
1: أم العذراء والدة فتاة سنار المغتصبة تتعرض للسجن على خلفيات القضية.
5: ومشى فتح بلاغ في أمي، وأمي في الوقت ذاك كان شغلها شاغل الاستئناف. في نفس يوم الاستئناف جابوا ناس العمل الخاص بكمية كبيرة جدا جدا، وطوال اعتقلوا أمي، دخلوا الحراسة ما أدوها فرصة.
1: ونداء من النازحين بمعسكر عطاش بنيالة.
6: نتمنى أنه هذه المعسكر معسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إسعافه من كل اتجاهات عاملة في حق العمل الإنساني.
1: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
7: دبنجا، أخبار لكل السودان.
1: أهلا بكم مرة أخرى. اعتبر المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود دكتور بكر جاك أن القوى السياسية الموقعة على ميثاق نيروبي مواجهة بتحديات تتعلق بآلية تنفيذ ما جاء في الميثاق. التفاصيل في الحديث الذي أدلى به لدبنجا.
2: طبعا فيما يتعلق باجتماعات نيروبي والقوى إعلان نيروبي وتوقيع على ميثاق الوطن الجديد، أنا أفتكر أنه هي خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، أنه دي جمعت بين طيف عريض من القوى السياسية، جزء منها كبير موجود في تقدم في ديسمبر الماضي، لكن الناس وقعت كقوى سياسية باعتبار أنه برضو في بعض القوى ما بتفتكر أنها هي مفترض تكون مجرد إضافة وعاوزة تكون عندها شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. طبعا الوثائق في حد ذاتها تكاد تكون يعني تتطابق أو لحد كبير تتشابه مع كل الوثائق اللي أصدرت من قبل سواء في صمود أو تقدم، لكن نحن عارفين أن أزمة السودان ما عادت في الوثائق المكتوبة بقدر ما هي في بناء جسور وآليات تنسيق تتجاوز حدود التحالفات السياسية لأنها يكون في رؤية واضحة. والاجتماع الأخير في نيروبي أهم ما فيه أن الناس توافقت على خارطة الطريق لإدارة العملية السياسية بما فيها من إعلام مبادئ من 21 نقطة وخطوات وآليات ترتيب العملية السياسية. دي كلها طبعا أشياء مهمة، وأهمية هذا الترتيب والتنسيق طبعا لسه ما زالت في خطوات مهمة أنها تتخلق لخلق آلية تنسيق تكون محكمة، يكون في تنسيق في الخطاب، تنسيق في المواقف، وتنسيق في تصورات للمستقبل السودان. ده كله جاء في الميثاق، لكن الآلية ما زالت في قيد التطوير. والأهم من ده طبعا انه هسه في اجتماع للقوى السياسية بمختلف تكويناتها في أديس برعاية الخماسية، وده حيكون هو الاختبار للقوى إعلان نيروبي كيف انها تنسق مع بعض وتنسق مع بعض المجموعات من القوى الديمقراطية قبل الذهاب الى أديس.

0: وبيكون ده المحك الحقيقي، لأنه كيف الناس تنزل هذه الأطروحات وفي آليات للتنفيذ عبر آلية تنسيق فعالة تمكن الناس من أنها تكون قادرة تصل لمواقف متشابهة وتدفع في اتجاه إيقاف الحرب ويضمن انتقال مدني في السودان. لأن التجربة بتقول أنه من غير انتقال مدني في السودان من الصعوبة توقع أن تتوقف الحرب بشكل نهائي، لأنه كل التجارب بتاعت الحكم في السودان العسكرية كانت دائما مربوطة بالاندلاع القتال واستمراره لفترات طويلة. تحياتي.
1: شنت قوات تابعة للدعم السريع هجوما على منطقتي أم سعدون والمرة بولاية شمال كردفان، والذي أسفر عن عشرات القتلى وإصابة آخرين. المزيد من التفاصيل في حديث عبد الله فاعوم من المنطقة المعتدى عليها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المؤسف الحصل في المرة في أم سعدون مناطق دار حامد، يعني واعتداء وغدر واضح من الدعم السريع وجنوده. في اليوم الأول تم الاعتداء على أهلنا بقرية المرة أم سعدون، وفي عربات يمكن حاولوا الدعم السريع يسوق بالقوة وينهب الناس، فوجد الناس وكانت مستضعفة وساق العربات، ولما الفزع حصل العربات رجع العربات في اليوم الأول، والناس رجعت العربات والموضوع على كده انتهى. وفي اليوم التالي، كلام ده كان يوم الخميس أول يوم في العيد، يوم الأربعاء عفوا تاني يوم في العيد، الناس كان عندها أزواج فرح مناسبة في الحلة في المرة، فإذا بها الدعم السريع فاجأ الناس ب 16 يعني دفع رباعي كروزر، وهجمت على الناس وقتلت الناس وطلعت فيها بالعربات وقتلت ما قتلت. فده الحاصل، يعني الموضوع يعني في الحقيقة يعني لا في معركة لا في كيزان لا في جهاز أمن لا غيره، موضوع بتعنها بين الناس عزل ناس. أول حاجة ناس تم يعني محاربتهم من الأجهزة الأمنية في الدبة في الولاية الشمالية وفي الخرطوم بأنه ياخد دار حامد ما تمشي ليها المواد الغذائية والتموينية، وصادروا عربات أولاده. فالأبيض الوالي يعني عامل ضرائب وجمارك وضغط على العربات الشايلة حاجاته، وفارض عليهم رسوم على أساس أن العربات سأشيل بصل وسكر تكون محدودة للأهل، جوع الناس. والدعم السريع بقتل في الناس، فدار حامد بقى ما بين مطرقة السلطات الشرق وجنوبي يعني مع عسكر القوات المسلحة والدولة، وما بين سندانة الدعم السريع وميليشياتي ومرتزقته وبالإضافة للشفشافة. فضلف بقت قبيلة دار حامد، يعني بدت المسألة دي من حلة حامد من مكريدم من الكوكيتي من أرياف مقرفة، بالإضافة لغرب الوبيد المرامرات بوتي وبالإضافة لمركز. فده الحاصل، يعني فالناس عانت معاناة منقطع النظير. يعني الناس تعمل شنو ولا الجيش قادر يحسم المعركة عشان يخلي الدعم السريع ده يرجع يتراجع على الخلف، ولا الدعم السريع هو قادر يبسط سلطاته في الأماكن المسيطر على اللي موجود في مناطق دار حامد الممتدة حتى دارفور وكده ولغاية حدود غرب درمان. فالناس متحيرة في أمرها، يعني تمشي وين الناس وتعمل شنو، ولا الدعم السريع المسيطر على الأرض هو حماها ويقتلها وينهبه هو نفسه، والجيش ما قادر يوصل للناس، والسلطات ما قادرة تعمل حاجة، ولا القوات المسلحة هي حمت الناس ومشت عشان. فالمعركة بقت ميدان المعركة في قعر البيت، ميدان المعركة بقى في جوا القرى وفي الأرياف ومبنية بالمباني القشية، يعني حتى طلقة الكلاج دي ممكن تقتل الزول جوا القطية، ما في حاجة تمسكه لأنه قش، مباني بدائية خالص. فالناس صراحة مستغربة انه تعمل شنو، يعني الناس وصلت مرحلة بس الله المستعان. ده الحاصل في مناطق دار حامد، وقد يكون في مناطق اخرى في الولاية، لكن للآن مناطق دار حامد تستقيس. حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من ابناء دار حامد، فقط انه يا ينهبوهم او يقتلوهم من قوات الدعم السريع. ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، أنت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة وما عايز تعمل سلام، حلك شنو؟ الناس تموت كده حميتين؟ انت بتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي أسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟ فنحن في حيرة من أمرنا، يعني احنا ما عندنا حاجة غير نقول يا أخي نسأل الله الدعاء، فسنموت، احنا حنموت في بيوتنا وحنموت مع أهلنا من أجل أخواتنا وأمهاتنا وعرضنا ومالنا، ما عندنا خيار غير كده، أهلنا يموتوا في سبيل ده، يعني احنا ما بنموت لا من أجل البرهان ولا من أجل حميتي. حياكم الله وأبقاكم، الله المستعان، ونلتقي عند الدائم، نلتقي عند ربنا سبحانه وتعالى بعدين إن شاء الله.
1: وأدانت شبكة أطباء السودان هذا الحادث أيضا على لسان المتحدثة دكتورة تسنيم الأمين.
3: نفذت قوى تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في جريمة جديدة تستهدف المدنيين العزل بالمناطق الخالية من أي وجود عسكري. تؤكد الشبكة أن استهداف القرى والمناطق المدنية وتصفية المواطنين بهذه الصورة البشعة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي ولكافة الأعراف والمواثيق التي تحرم الاعتداء على المدنيين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها المواطنون جراء استمرار الحرب. تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية، ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين ووقف الاعتداءات المتكررة على المناطق السكنية، بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
1: في تطورات تتعلق بقضية فتاة سنار المغتصبة ووالدتها الحاجة حواء المعروفة باسم أم العذراء، تم سجن الوالدة بسبب نزاع بينها وبين المحامي الذي قدم الاستئناف، والذي تقول الأسرة بأنه طالب دون علمهم بتخفيف العقوبة على الجاني الأول في القضية. ابنة الحاجة حواء تحكي قصة سجن والدتها.
4: ألو، السلام عليكم. أنا بنت أستاذة حواء أو حجة حواء أم العذراء. أمي بعد الحادثة بتاعت الاغتصاب بتاعت أختي، وبعد الحكم الجائر اللي حصل علينا حتى حكم الاستئناف، بالنسبة للأستاذ اللي قدم لنا الاستئناف الخاطئ، قدموا لصالح المتهم مهند حسن، وطلب من الاستئناف من محكمة الاستئناف إنه الحكم يخفف بالنسبة لي، أو بمعنى أصح الحكم إنه مهند طالما اعترف يجلدوه، وفعلا ده حصل، والرجة بإنه حكموا على مهند حسن إنه يجلدوه 100 جلدة، ومحمد الطيب اسجنوه 1 سنة، ومحمد وأحمد الصديق اسجنوه 3 سنة، رغم إنه الجريمة بتاعتهم اشتراك جنائي، فصلوا أي زول حكموا براهم. أمي اعترضت على الحتة دي واتكلمت في الميديا وقالت الأستاذ جاني براه وعن طريق ناس، وقدم لي قال لي هو داري ساعدني وداري قدم لي الاستئناف، وتراجعنا للأسف أن احنا راجعنا الاستئناف بعد ما هو قدمه أو منه، والحكم خلاص ضار يصدر بتاع الاستئناف، حتى انتبهنا لحتة إنه مخفف لمهند حسن بالتحديد وطالب التخفيف له. وكت رجعت له أمي بالتلفون قالت له يا أستاذ ليه يا أستاذ أنت ليه عملت كده؟ قال لا، لأنك أنت مرة تافهة، ما اكتفت مشت له وهي وأختيك في المكتب. قالت لي ليه يا أستاذ أنت جيتني وتبرحت لي لله، ليه تظلمني وليه تعمل كده؟ ليه عملت كده؟ قال لا عشان قروشك حبة، علما بأنه هو ما يشتغل لنا بقروش نهائي. وقال لا أنا بسجنك خلاص. أمي قالت تسجنني؟ أنا عملت لك شو؟ أنا جيتك دايرة معك حل؟ قال لا ما عندي لك حل، ويتفضل أطلع برا المكتب ده. وإنت الليلة أنا كان ممكن أشقك نصين لكن بسجنك. وفعلا طلع الحكم الجائر تأكيدا للاستئناف اللي هو قدمه، فك الولد مهند حسن المجرم خلاص المغتصب، وماشي فتح بلاغ في أمي. أمي في الوقت ده كان شغلها شاغل الاستئناف. في نفس يوم الاستئناف جابوا ناس العمل الخاص بكمية كبيرة جدا جدا وطوال اعتقلوا أمي دخلوا الحراسة ما أدوها فرصة ويدعمدوا إنه يسجنوا 15 يوم بتحت الاستئناف عشان أمي ما تقدر تقدم استئناف. في الوقت ده قدم ضدها بلاغ بتاع إشان السمعة عشان هي اتكلمت بالحق وقالت هو ظلمني وهو قدم لي الاستئناف غلط بما إنه هو أصلاً واسطاته في سنار قوية وحتى القضاء معاه حتى الجلسات ما كان بيسمع أمي ولا بيسمع المحامي حقنا وأي طلب بيطلب المحامي حقنا كان بيرفضه. وأمي جابت كل الأدلة وجابت الشهود اللي هو كان رسلوا ليها وجابت كل الناس وكل الورق وأكدت وجابت المستندات عديل قلت لهم هذا الاستئناف كان مقدمه في النص في نص الاستئناف بالتحديد كله بيتكلم عن مهند حسن المرق ده برضو القاضي ما أخذت الكلام ده بعين الاعتبار وأصر إنه يحكمها. المهم بعدها من والعيد طبعا دي الحتة دي كانت مقصودة بالتحديد إنه تسجن قبل العيد تعدي السجن العيد في السجن قبل العيد بيومين. أمي كان عندها ضامن جوه عساكر في البيت قالوا ليه عندنا أمر قبض ليك وأمر قبض وإعلان لأستاذ حواء. لا لا لا الضامن ديا كان قريبي ما بعيد مننا مشى المحكمة كسروا ضمانته قدامه خلاص. وأمي مشت بعد وقالت ود ود ود أختي ما حيسجن بدلي أي حاجة تحصل أنا بواجهها أنا في النهاية مرقت القضية دي رأي عام عشان الناس تعرف الظلم. أمي مشت طوال كسر الضمان ودخل أمي الحراسة قبل الجلسة بيوم تاني يوم ودوها المحكمة من غير أي مقدمات. طوالي مولانا داود حكمة 6 شهور أدبية و5 مليار غرامة وفي حال عدم دفع الغرامة سجن سنة مدة سنة. وطوالي رحل أمي السجن وحسي الآن أمي موجودة في السجن وأي زول دار يمشي بصلاة وبيلقاها جوا السجن ولسه في جلسات وفي لسه في قضايا مقدمة من القاضي الحكم لنا أصلا أول 3 سنة للمجرمين اشتراك جنائي اغتصاب 3 سنة قدم ضد أمي هناي دعوة ولسه ما يتحكم فيها ولسه في دعاوي ما يتحكم فيها أو ما يتحركت أصلا يعني تطلع من دي حتخش في دي ولسه أمي قصادها في كم بلاغ ما يتحكم فيهم وفي بلاغات ما تحركت. وأنا الآن بتكلم معاك برضو مقدمة تدي بلاغ خاطئ بلاغ برسالة أصلا اترسلت ما مني لواحد من الناشطين اسمه الأسطورة دمحوق اترسلت له رسالة من واحدة بصوتها خلاص ما بقدر أذكر اسمها. أنا الأستاذ محمد عبد الرحمن قرش اللي كان مدافع للأولاد دي قدم فيني البلاغ باسمي أنا أخت المجني عليها. يعني كلنا لازم نخش السجن وفي وما في زول بيقدر بيتحكم لأنه أختي وكيلة الضمان الأولى مشت لي وكيل النيابة الأعلى في سينار قال لا ما بعمل لك أعمل لك شنو يعني أمضلك يعني ما بمضلك أمشي من قدامي. أمي عندها مشكلة بتاعة قلب والمفترض تعمل رسم قلب في نفس اليوم اللي قبضوها فيه والمحامين حقين أنا مشوا وقدموا الورق لمولانا إسماعيل جد عليهم الورق في الأرض ولسه ما معروفة اللي حصل شنو اللي قدام. وأنا حسي بتكلم معك ممكن أزاتي في أي لحظة يحركوا بلاغي ويقبضوني رغم إنه أجونا واحد منهم برا واحد منهم قرب يتم فترة العقوبة واحد منهم عنده 3 سنة لسه برضو نحن لازم نتحاكم في نظرهم. ومولانا إسماعيل قاضي القضية قاضي الموضوع الأول فاتح بلاغ في أمي وجلساته لسه ماشية خلاص في أمي ومعها أستاذ اسمها ناهد قال حرضت أمي إنها تطلع الموضوع في الميديا في حين إنه ناهد دي نهائي ما حصل ولا بالغلط حرضت أمي ولا أمي بتعرفها العلاقة. كان يوم الحكم أمي قالت الله أكبر كان دارين يزينوها ناهد ومعها كان محامي جاء قال لها حوى عليك الله احتزري واحتزرت جابوا شاهد زور برضه هو مولانا إسماعيل قاضي الموضوع مشتكي وجا شاهد في نفس القضية جا شهد وشهد بشنو قال هو إحساس وقال له إنه ناهي تحرضت يعني بالإحساس. والقاضي ماسك القضية قبل أنت شاكي وشاهد وفي نفس الوقت لا شفتها لا سمعتها بس إحساس وقبله الشهادة برضه في نفس الوقت.
1: قالت هذه ابنة الحاجة حواء المعروفة باسم أم العذراء عن قصة سجن والدتها ولم يتسنى لراديو دبنجا التواصل مع المحامي المذكور في القضية. حضر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور وذلك بسبب خطورة التفشي المتسارع لمرض جدري القرود إمبوكس. راديو دبنجا تحدث إلى الدكتور سيد محمد عبد الله أخصائي الوبائيات وعضو التجمع.
5: مع دخول الحرب في السودان لعامها الرابع الآن بعد إكمال 3 سنوات في 15 أبريل الماضي، تزداد معاناة المواطن خصوصا مع انهيار النظام الصحي وخروج أكثر من 80% من المرافق الصحية من الخدمة. وبالتالي يعني مع زيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة، تنتشر الأوبئة بشكل مريع. وكما ظهر أخيرا فإذا أكدت تقارير من جبل مرة أن هناك أكثر من 340 إصابة بمرض الجدري المسمى بإمبوكس، كان يعرف باسم جدري القردة، ولكن منظمة الصحة العالمية يعني ذكرت أن الاسم المستعمل الآن هو إمبوكس. ونتيجة لانهيار المرافق الصحية كما ذكرنا وخروج مستشفى دربات الريفي في جبل مرة عن الخدمة تماما، والحصار الجغرافي المفروض بالحرب ولعورة التضاريس صعوبة الوصول إلا عبر الدواب، فيصبح من يعني المستحيل الوصول بدون فتح ممرات آمنة للوصول وعمل نقاط عزل مؤقتة وحملات توعية للمواطنين والتطعيمات المطلوبة. وأيضا يعني يحتاج لتغذية خاصة خصوصا مع انتشار سوء التغذية والمجاعة في مناطق كثيرة. انتشر المرض في جبل مرة في مناطق مثل جولو ودربات وجاوة وسوني منذ الأسابيع الماضية، وهذا يحتاج للتدخل السريع من منظمات الأمم المتحدة والسماح من أطراف الحرب لوصول الخدمات والفرق الطبية والإغاثية لإغاثة هؤلاء المنكوبين. هناك كما تعلمون أيضا انتشار في كل أنحاء السودان حتى المناطق التي ليس بها قتال مثل الشمالية. انتشرت أيضا حمى الضنك كما تعلمون في نهر النيل والشمالية، وسجلت وزارة الصحة الآن أكثر من 8300 حالة إصابة بحمى الضنك، وكل ذلك نتيجة لتردي إصحاح البيئة ولنزوح الناس بالآلاف وتقدسهم في مناطق ضيقة، وهذا ينتج عنه يعني انتشار الأوساخ واضطرار الناس لتخزين المياه، وهذا يؤدي لتواجد البعوض الناقل للمرض الناقل لحمى الضنك. وسنشهد المزيد من الكوارث إذا أصرت أطراف الحرب لاستمرار الحرب والصرف عليها بدل الصرف على صحة المواطن والدواء والغذاء.
1: هنأ آدم علي حسن عبد الله رئيس سنتر واحد بمعسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة والناطق الرسمي باسم المعسكر، هنأ النازحين والأمة السودانية بحلول عيد الأضحى المبارك، وشرح الظروف التي يعيشها النازحون بالمعسكر.
6: نحن الآن في داخل معسكر عطاش للنازحين، وبصفة عامة معسكرات النزوح لنا جسم واحدة. أيضا لنا تواجهات صعبة جدا. أيضا نهني الشعب السوداني بصفة خاصة المعسكرات النازحين، أهنيهم بتحية خاصة وتحية عيد المبارك. إن شاء الله يجدنا العام الجاي بخير وعافية ويمن والبركات، ويكون عيد السلام، ويكون عيد الوئام وعيد المحبة وعيد الترابط وعيد السلام بكلية، لكي الناس تعود إلى قراها الأصلية والناس تعود إلى مناطقها الأصلية. ونتمنى أنه إن شاء الله هذا العيد يكون عيد بركة وعيد تضامن وعيد تكافل لكل الشعب السوداني وشعب معسكرات النازحين بصفة خاصة. هنالك مواجهة أيضا في هذه الأيام، مواجهة صعبة جدا من خلال هذه الفترات بالنسبة للأسعار داخل هذه المعسكرات أو داخل هذه الولاية وصفة خاصة معسكر عطاش، من صعوبات لتمكين شراء الملابس أو الأسعار الغالية في كل سواء كان المواد الغذائية، هنالك ارتفاع صعب جدا لم يستطيع النازل لكي يستطيع أن يكمل حاجته، وهنالك ارتفاع في الملابس و وهنالك ارتفاع في كل الأشياء التي يكمل فيه الإنسان حياته، سواء كان في مجال الغذائية أو اللبس أو غيره، هنالك ارتفاع ارتفاع جدا. نتمنى إنه المنظمات العاملة ورسائلنا إنه يكون هنالك مساعدة ودية، سواء كان لبعض الأسر الضعيفة إن شاء الله، نتمنى أن يصلهم الصوت بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: ونختتم الجولة أعزائي بهذه المعايدة القصيرة التي وصلتنا من مواطنة من الخرطوم.
7: كل سنة وكل السودان خير وأمان. أتمنى العيد الجاي بالأيام المقبلة تتكتب نهاية للحرب الدائرة لشتات السودانيين بين البلدان المختلفة، نلتف حول وطن واحد حر مدني ديمقراطي حقيقة العدالة والمساواة لكل أجزاء الوطن تتضمد جراحاتنا إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. الريان، الخرطوم، الشقيلاب.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم ياد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها له. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أول إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مستحيل. مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يحقق كل الأمان ويصلح الحال، حال البلاد والعباد. مشوار العيد مع دبنج راب، وابتدأ أحلى مشوار. أصبح دمج أغاني الراب في فقرات الأفراح اتجاها أساسيا، خاصة في مصر والسودان، سواء كان الرقص على التراك المفضل للعروسين، أو مشاركة نجوم الراب في إحياء الحفلات، أو حتى تقديم الأصدقاء لاستعراضات غنائية متخصصة، فإن هذا اللون يطفي طاقة شبابية وحيوية استثنائية. اقتحمت موسيقى الراب قاعة الأفراح بقوة، لتتحول من مجرد فن شارع احتجاجي إلى المحرك الأساسي لأجواء البهجة والطاقة الشبابية في ليالي الفرح. وبتحتمد هذه الظاهرة المعاصرة على كسر القوالب التقليدية للأعراس واستبدالها بإيقاعات حماسية وتفاعل جماعي عفوي. وعلى سبيل الفرح والأغنيات مساحة مختلفة وتهاني العيد مع مجموعة من الرابر السودانيين، اخترنا إنه حلقة اليوم تكون استثنائية بالتهاني والدعوات.
1: مرحبا مستمعين راديو دبنجة في داخل وخارج السودان، كل عام وأنتم بخير، وربنا يحفظ البلاد والعباد ويديم علينا نعمة الأمن والأمان إن شاء الله في البلد، وننعم بسودان معافى، سودان يسعى الجميع، سودان لنا كلنا، عيد أضحى مبارك علينا وعليكم جميعا، إن شاء الله ربنا يعني يعيد علينا بالخير واليمن والبركات. القائم سنال شيليا.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعي راديو دبنجة كل عام وأنتم بألف خير، وربنا يحقق أمانيكم وأمان الجميع وينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات. معكم الرابر ود نادر.
3: السلام عليكم دبنجة راب، كل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة والشعب السوداني طيب، عيد أضحى مبارك عليكم وعلينا، وربنا يصلح حال البلاد ويعم الأمن والأمان في جميع ربع السودان إن شاء الله. معكم الرابر حرارة، دمتم بخير.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا راديو دبنجة لإتاحة الفرصة والتهيئة للتيم العامل بكم وأبركم وأبر هذه النافذة الجميلة. اسمح لي أن أرسل برقات تهنئة خاصة جدا لجماهير الشعب السوداني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. كل عام والشعب السوداني بخير، كل عام والشعب السوداني يعيش في سلام واستقرار سياسي، يتم فيه إسكات صوت الرصاص وإخماد نار الحروب. كذلك تهنئة خاصة جدا إلى كل الفارين من ولايات الحرب الموجودين على مستوى معسكرات النزوح، وهم يفترشون الأرض ويلتهفون السماء باحثين عن السلام والاستقرار والأمان. كذلك أتمنى الأودة الحميدة إلى كل اللاجئين الموجودين خارج أسوار الوطن في دول المهجر. بكم وأبر هذه النافذة كذلك أسمح لي أن أترحم على كل الذين سقطوا جراء هذا الحرب اللين، وأخص بذلك أبناء مدينة الفاشر الذين سقطوا في ليلة 11 نوفمبر الليلة المشؤومة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل سنة طيبين يا جماعة، وإن شاء الله دائما سعيدين في حياتكم، وإن شاء الله أمانيكم محققة يا رب العالمين وتعود الأيام يا رب العالمين. وتحية خاصة لراديو دبنجة، ومعاكم الرابر حور محمد.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أحب أهني جميع الشعب السوداني خارج الوطن وداخل الوطن الحبيب بحلول عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات، والله يجعل أيامكم كلها عيد ويفرح قلوبكم ويجمع شملنا ويرد الغايب يعني ويصلح حال بلدنا، ونرجع نعايد سوا في الخرطوم ومدرمان وبحري وكل حتة من ربوع سودان الحبيب. يعني وضع الله سوداننا دائما بخير ومعافى وخارج من الحروب والأمراض والمصائب، ويعني الشعب السوداني شعبي طيب جدا وشعبي مسامح، ما يستاهل الخراب ولا يستاهل الدمار ولا يستاهل حصل له ده كله. وبالرغم من كده يعني شعبي شامخ وصامت وقادر يعني بإذن الله إنه يطلع من المحنة دي، ودائما سالمين وتامين، لا فاقدين لا مفقودين يا رب. وكل عام والجميع بخير وصحة وعافية. وبرضو يعني بهني أسرة راديو دبنجة والأسرة الكريمة، وبس يعني. وكان معكم الرابر نزار يتحدث.
3: تقولوا أهلا، احنا بنتمع وسهلا، اجتكو سهلا منها صعبا. اي نزار يسفيك زبس وزانز رابر يعني.

0: القلوب النقية التي تسامح وتحفو في العيد هي القلوب التي تستحق أن تلبس ثوب العافية. انتهى مشوار دبنجراب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: أقول لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: سعداء جدا ولنا لقاء إن شاء الله مبارك إن شاء الله مع أخواننا في إذاعة دبنجا. أسعد الله مساءكم بكل خير. آدم علي حسن عبد الله، رئيس سنتر واحد مع عسكر الطاش للنازحين، وأسعد ونكون سعيد جدا إنه يكون في هذه اللقاء مع أخواننا في التفاف هذه الأجواء المستمرة بداخل معسكر الطاش للنازحين، ونتمنى إنه إن شاء الله العيد يكون سعيد، و العام الجاي إن شاء الله يلقانا في اليمن والبركات ويلقانا عاملين وسالمين، وربنا كمان يصحي الأمر ويرفع كل البلاوي إن شاء الله، وينزل السلام على أرض الواقع لكي يحس المواطن النازح الموجود لمدة 20 عاما أو 23 عاما بداخل معسكر يعاني من الحروبات والويلات، راجعين من الله سبحانه وتعالى إنه إن شاء الله يغير لنا بهذه الحال بأحسن الحال. مدخلنا إن شاء الله في هذه اللقاء الجميل بخصوص دخول الخريف بداخل هذه البلدة إن شاء الله، أو في بمستوى ربيع أنحاء البلد إن شاء الله، مستقبلين الخريف إن شاء الله، ونبارك إن شاء الله يكون خريف الخير والبركة وخريف السعادة وخريف السلام بإذن الله سبحانه وتعالى، تمنياتنا ذلك. أما الاحتياجات وكل ما يليه من حوله معسكر وطاش للنازحين له مدة طويل جدا لوصول المواد الإيوائية وخاصة المشمعات منذ اندلاع هذه الحرب، لا يقل عن هذا ثلاثة وأربع سنوات خمسة سنوات لا يحظى هذه المعسكر بمشمعات، وكل البيوت الموجودة بداخل المعسكر النازحين قد تم انهيار تماما، ما عدا تزكيات أخرى أو بيوت بسيطة إن شاء الله فرضوا. هنالك عدم الإمكانيات لهذه التشييد في هذه المعسكر، وعدم الإمكانيات لتركيز الحياة بالنسبة لاستقبال الأمطار في فترات الجاي، وبرضو أيضا التوقعات في هذه الفصول أو في هذه الفصل هنالك وبيات تحصل منذ اندلاع أو منذ حطول الأمطار، راجعين إن شاء الله من كل الجهات والمؤسسات والمنظمات الوطنية والمنظمات الأجنبية والمنظمات العاملة في حقل الإنساني الرؤية لهذه المعسكر بإنغاز المواد العوائية والمواد غير عوائية والمشمعات. نتمنى أن هذه الرسالة تصل لكل الجهات المعنية لإنغاز هذه الأمة الضعيفة وإنغاز هذه الأمة الذي لم يستطع تشييد المأوى لكي يستقر في فترات البسيطة، ونتمنى إنه هذه الرسالة تصل لكل الجهات لكل الجهات على مستوى ربيع أنحاء البلاد وبمستوى ربيع المنظمات وبمستوى سواء كان محلية وغير محلية والسلطات المخولة. نتمنى إنه يكون هنالك تسهيل أو مطالبة أو رسائل مثل رسائلنا تصل لكل الجهات.

0: الجامعات والموات الإيوائية, وإن شاء الله نتمنى إنه رسائلنا تصل إن شاء الله لكل جهات المعنية بإذن الله سبحانه وتعالى, وحمنا حم المواطن وحم النازح الضعيف الذي هو أتى هذه من كل شتى الولايات ومن شتى ولايات السودان ومن شتى مناطق السودان ومن شتى محليات, ولها فترات طويلة مركز هذه وماكسين في هذه المعسكر. حمنا نحن كإدارة المعسكر أو إدارة النازحين قد تركنا لكم أنتم الجهات المسؤولة والمنظمات الوطنية والمنظمات الأجنبية العاملة في حقل الإنساني لإنقاذ هذه الأمة. سعيد جدا إن شاء الله في هذه اللقاء, ونتمنى أن يكون لقاء خير وبركة إن شاء الله رب العالمين.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك, عبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك, عن مشاكلك, عن قضاياك, وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبنجا قرنبل ربونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش بس أصل بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس, لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك, من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
3: راديو دبنجا
4: الديوان.
5: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته, أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذا البرنامج وفي هذه الفقرة يعني نلتقي بأحد يعني علماء الجيولوجيا في السودان وله تجارب عظيمة جدا في مجال الجيولوجيا, وهو مختص في التعدين. الجيولوجيا طبعا مجموعة من الأقسام يعني وكده, وواحدة من تخصصاتها التعدين. والسودان معروف انه دولة يعني عندها ثروة معدنية هائلة جدا ومتنوعة, سواء كان من الذهب, الكروم, النحاس, الحديد, مش عارف المعادن النفيسة دي كلها بتشكل يعني ركيزة أساسية لنهضة اي اقتصاد في العالم. والتحديات الاقتصادية اللي بتعاني منها بلادنا حقيقة مربوطة ربط مباشر بالإمكانيات, أو مربوطة ربط مباشر بموارد الأرض. عشان كده نحن الليلة في الحلقة دي حقيقة استضفنا واحد من خبراء التعدين, ونرحب ورحبوا معي أيضا بالدكتور غرشي زين عبدين عبد الله. دكتور غرشي أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
6: مرحب أخونا الصالح.
5: طيب دكتور يعني شنو أنت لو قلنا لك كده قيم لنا حجم الثروات المعدنية الموجودة في السودان بقراءة عاجلة كده, يعني عمل لنا بريف كده عن الموجودات في داخل الأرض وفي سطحه.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. اولا دي فرصه كبيره من برنامج الديوان من راديو دبنجا, و فرصه انه نلتقي بالاستاذ الصحفي والاعلامي والكاتب اخونا الاستاذ محمد صالح عبد الله ياسين, وده فرصه انه زول يتكلم في مجال التعدين بالذات. طبعا الجيولوجيا طبعا في علماء قبلنا طبعا في مجال الجيولوجيا ومهندسين قبلنا اشتغلوا في السودان. وخليني في البداية نديك مقدمة كده

0: عن أركان شغل التعليم في السودان. ففي البداية نقول مثلا في السودان طبعا العمل الجيولوجي ده بدأ بدري جدا قبل الاستعمار، وأخواننا الجيولوجيين كعنصر أساسي للتعليم في السودان وخبراء في مجال الجيولوجيا بدوا طبعا من بدري في حصر المسح الجيولوجي، وحددوا فيها التكوينات الأرضية في كل مناطق السودان دي، وحددوا معادن مختلفة ونقبوا عن المعادن في مناطق السودان المختلفة في شرقها وفي غربها وفي شمالها وفي جنوبها. بحثوا ونقبوا عن المعادن والبترول والمياه، يعني نخبة من علماء الجيولوجيا. طبعا الناس بجنس من بين الجنس الجيولوجيا دي كلها موجودة، كان هم الأساس في التنقيب عن المعادن يعني. ولقينا علماء قدامنا جيولوجيين ولهم هم طبعا الأسس الأكبر في عمليات التعدين في السودان، فهم نقبوا وحددوا عملوا خريطة جيولوجية وحددوا فيها احتياطات ونقب عن معادن كثيرة جدا، مثلا زي الذهب في شرق السودان في حتة اسمها جبيد المعادن، واشتغلوا فيها البريطانيين، وفي منطقة تانية اشتغلوا فيها الفرنسيين اللي هي الأرياب اشتغلوا فيها الذهب، نقبوا الذهب في شرق السودان والمنجنيز، وعندهم الجبس كميات كبيرة ضخمة طبعا وعلى بعد قريب جدا من بورسلان تقريبا 65 كيلو، لكن طبعا الجبس طبعا يعني متواجد في كل بلاد العالم يعني غالبا يعني نادر ما تلقى في تصديره. ومشوا نقبوا برضو أخواننا الجيولوجيين في منطقة في المنطقة الشمالية، خليها ما نقول الشمالية عموما، وحددوا هناك برضو في احتياطات بتاعت حديد ورخام، والرخام ده طبعا عملوا منه مصنع عطبرة للرخام للأسمنتي، واشتغلوا في الشريك المايكا، واشتغلوا في بربر برضو حدد احتياط بتاع المنجنيس ومعادن أخرى كثيرة طبعا، وفي الشرق برضو حددوا منطقتين للحديد في حتة اسمها قرورة صوفية فيها نسب بتاعت حديد عالية طبعا صالحة للصهر، لكن طبعا الكميات بتاعت بسيطة جدا. وبرضو في شرق السودان في حتة اسمها قطع النحل بدوا ينقبوا عن الأسبستوس والتلك اللي هو مصنع منها بدل التلك، والأسبستوس ده كان بعمل منها مواسير المياه طبعا. وبرضو اشتغلوا في مناطق كثيرة في النيل الأزرق اللي هي الأنجسنة، وحدد فيها معدن الكروم والذهب برضو موجود في منطقة النيل الأزرق، وفي الجزيرة برضو اشتغلوا مصنع ربك للاحتياطات بتاعت مساء ربك والجبلين، ده كان برضو فيه احتياطات كبيرة جدا لخام يصنع منه الأسمنت. وأيضا في كردفان اشتغلوا في العباسية في منطقة العباسية كان في فوسفات اللي هو الفوسفات كان بيصنع منها الفولترايزرز اللي هي الأسمدة، لكن طبعا كمياتها بسيطة جدا. وفي حديد أبو تولو برضو في منطقة العباسية دي وفي كردفان، وحدد حديد برضو في منطقة كتم برضو نسبة عالية، لكن طبعا كلها المناطق اللي أنا ذكرتها في الحديد دي كميات احتياطاتها بسيطة جدا. وأخيرا في منطقة حفظة الحاز كان فيها شغل كبير جدا، وهم طبعا اشتغل على مساحة طبعا اشتغل فيها زي 5 دول تقريبا بما فيهم الأمم المتحدة ومصلحة المساحة الجيولوجية، وكده كان مصلحة المساحة الجيولوجية قبل ما يكون دول اسم جديد اللي هو غراس، هي هيئة الأبحاث الجيولوجية الآن مستمرة الآن. فدي النقطة الأولى اللي
1: بالمسح
0: هو
1: الجلوجي، المسح
0: الأسمنت.
1: الجلوجي.
0: أيوه
1: نعم
0: أيوه ها
1: دكتور، هسه الناس كلهم في السودان بيتكلموا الذهب الذهب الذهب الذهب، يكاد عقلي يذهب. كده
0: أيوه
1: كده ندي مساحة للذهب، كده تكلم لنا عن وجود الذهب في السودان من خلال يعني قراءاتكم انتو كمختصين في المعادن. نعم كده كده ادينا نبذة عن وجود الذهب في السودان.
0: والله الذهب طبعا قبل ما ظهر طبعا نادي انتاجيه كان في يبيت المعادن يشتغلوا فيها الار ار اي، يعني شركه الربر ريسيرش انترناشونال اللي هي شركه بريطانيه، وبدات انتجت. كان عندها خطه بلان بتاع انتاج مايننج عديل، و فجاه توقفوا المشروع وقف، والعمل كان طبعا مناجم ممتازة بتصميم جميل واحتفاظ محسوبة، وزي ما قلت لك قفلوا المنجم وذهبوا. بعد ذلك جو الفرنسيين برضو في منطقة الأرياب، ده كان برضو في خطة جميلة جدا، خطة بتاع الإنتاج فيها كميات بتاع الذهب، وهم رسموا الفرنسيين رسموا خطة لعشرين سنة كان على أساس إنه طلعوا كمية الذهب الموجود كلها في الأرياب، وفعلا هم نفذوا خطتهم وطلعوا كل الذهب بنسبة ضئيلة طبعا، كان لأنه أصلا كل ما يزيد الطحن يزيد الإنتاج بتاع الذهب. وفي الوقت ده طبعا الذهب ما كان غالي، يعني الأونص بالوجية كان ب 180 ل 200 دولار، فكان السعر بتاعتها ما غالية، عشان كده ما كان يعني بيستخلص الذهب كله، بدليل انه هسه الان في الكرت الموجوده دي فيها نسبه بتاع الذهب اللي هي النفايات الموجوده دي اللي هو سماها الكرتة دي، فيها كميات بتاع الذهب رهيبه. طبعا هسه في فكره انه يعملوا اعاده ليتشن، يعني هو ما عارف يقول شنو الغسيل بالسيانايد، يعني لازم تطحن زياده. الطحن طبعا مكلف جدا في العالم، اكثر حاجه مكلف في العالم ده الطحن، تطحن زياده، كل ما تطحن بياخذ معك تكاليف. طبعا الذهب ارتفع سعره من 180 200 دولار الى 4000 دولار للوجيه الان. وبعد كان في تريسنج بتاع الذهب، في يعني كان اشاروا له في الكتب القديمه، الاخوه الجيولوجيين طبعا الناس اللي اصدروا كتب اصدروا نشرات، كان اشاروا للذهب في الشواطئ الشرقيه للنيل، وبس يعني ما كانوا محددين فيها ريزيرف احتياطات معلومة. لكن طبعا هو بعد ذاك جل التعدين الأهلي ده، وبدأوا الناس يحفروا يعني ينتجوا ذهب ويطلعوا ذهب، زي ما انت شايف الذهب بقى في رواج رهيب جدا جدا. وكان في بداية كان برضو في ذهب أهلي كده بينتجوه في الدمازين، يعني ده كان أول ذهب أهلي يبدأ، وكان فيه إشكال كيف الذهب العشوائي ده بيبدأ ويشتغلوا والناس بيستخدموا الزئبق، وكان الزئبق مضر، وده موضوع الذهب كله. بعد ده انتشر طبعا اللي هو التعدين الأهلي ده، بقى له رواج كبير جدا، وفيه عدد كبير من العاملين في الذهب وفي العاملين في الخدمات الأخرى، يعني عدد تجاوز ال 11 مليون نسمه قال في مناطق الذهب حسب الاحصائيات الاخيره دي، وحفروا اكثر من 41 الف بئر للذهب للتعدين بالتعدين الاهلي. وده قصه الذهب كله، في حفره النحاس في التريسنج بتاع الذهب الان بدا يبدوها، لكن اصلا الحفره دي كان اساس الاحتياطي بتاع النحاس. وحتى الارياف بتاع الفرنسيين كان احد في احتياطي بتاع النحاس، لكنه اصلا منجم بتاع ذهب، والفرنسيين اشتغلوا على اساس الذهب، لكن في نحاس تحته زي 70 مليون طن ده موجود تحت الذهب ده غير مستقل حتى الان طبعا، وقريبه من البورد طبعا، قريبه من الامناء التصدير يعني. لكن طبعا في احتفاظات كبيره للنحاس وفي تريسنج للذهب في مناطق حفره النحاس، ما استقل الا الان شايف في تعدين على الذهب، وسابوا حتى الاحتياط الرئيسي للاسم خلوه يعني حفره النحاس، كانوا مربوطة بإنتاج النحاس. نعم
1: دكتور شكرا جزيلا. مستمعنا الكرام كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الديوان.
3: أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو تبنك. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذة عائشة حمد المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة. والأستاذة عائشة عمل بركز على تعزيز تمكين المرأة والحكم الشامل وبناء السلام خصوصا في بيئات ما بعد النزاع والمراحل الانتقالية. وشغلت ضيفتنا عائشة مناصب عليا سابقا من بينها مديرة برنامج التنمية الاجتماعية في أثيوبيا ومستشارة رئيس الوزراء لشؤون النوع الاجتماعي خلال حكومة الفترة الانتقالية الأخيرة برئاسة حمدو اللي أطاح بها انقلاب 21 أكتوبر وتبعه اندلاع الحرب الجارية الآن واللي أوشكت على إكمال عام السالي. وفي هذه الحلقة وبصراحة مع الأستاذة عائشة هنركز معها الكلام حول المرأة وحرب السودان أو الحرب والسلام ونساء السودان. أهلا ومرحبا بك وبصراحة أستاذة عائشة في راديو دبنجا.
1: أهلا بك أستاذ كمال وأهلا بمستمعي راديو دبنجا. نترحم على شهداء وشهيدات السودان، خاصة الشهداء وشهيدات الأحداث في الفاشر وبارة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم. والتحية لنساء السودان والتحية للسودانيات في أي مكان.
0: أستاذة عائشة، ونحن نتكلم معك بصراحة حول الحرب الآن، هي الآن قاربت إنها تكمل 3 سنة. كيف أنت بتشوفي هذه الحرب الآن في السودان وكيف تحلليها من واقع تجربتك ومن واقع تخصصك؟
1: طيب، أنا من وجهة نظري الحرب الدائرة في السودان هي صراع على السلطة والنفوذ بين قوتين عسكريتين، لكن الجوهر حقها أعمق من كده بكثير، يعني أعمق من التنافس على الحكم. فالحرب في نظري هي تاج تراكمات بنيوية معقدة تتعلق برضو بتوزيع غير عادل للسلطة والثروة، وبرضو فيها سوء إدارة حق الدولة. من أهم الأسباب حق الحرب برضو في السودان أنا أعتقد أنه غياب المشروع الوطني الجامع اللي يعبر عن تطلعات كل مكونات الشعب السوداني، وبرضو من الأسباب الصلية فشل النخب السياسية والعسكرية تاريخيا في بناء دولة المواطنة القائمة على العدالة والمساواة. الحاجة دي أدت إلى انقسامات جهوية وقبلية، وبرضو تحولت الولاءات من الدولة إلى المجموعات والعشائر في السودان، لكن الولاءات القبلية ذاتها ما كانت سبب أصيل في الحرب، بل هي نتيجة طبيعية لغياب الدولة الوطنية الحاضنة للجميع. برضو من الأسباب حق الحرب أعتقد أنه في تقول حق الأطراف المتحاربة على ثروات البلد لا سيما الذهب والمعادن. اندلاع الحرب وامرارها تحولت من الصراع على الموارد ذاتها تحولت لأداة لتمويل الحرب واستمراريتها في تنافس حق القوى المصارعة على السيطرة على مناطق التعدين، وكلنا عارفين الحاجة دي، واستخدام على العائدات حق الموارد في شراء السلاح وتمويل العمليات and so forth. برضو من الحاجات اللي عمقت الأزمة اللي هو دخول العوامل الإقليمية والدولية على خط الصراع. في عدد من الفاعلين الإقليميين وجدوا فرصة في الحرب دي إنهم يوسعوا نفوذهم ويحموا مصالحهم الاستراتيجية في المنطقة. ده برضو أدى إنه الفاعلين دي ليقدموا الدعم السياسي اللوجستي العسكري لأطراف الحرب. الحاجة دي حولت السودان أو حرب السودان إلى ساحة صراع بالوكالة تتقاطع فيها المصالح الإقليمية والدولية. وبرضو بنلقى إنه الموقع الاستراتيجي حق السودان، البحر الأحمر، الصراع بين القوى الإقليمية والدولية، دي كلها عقدت التشابكات حقة الحرب. الفهم للأبعاد المتداخلة دي بيورينا إنه ما ممكن الحل للحرب دي يكون حل عسكري، لأنه في كمية من الأسباب الجذرية السياسية الاقتصادية الاجتماعية التي أنتجت الحرب لازم نحن نتعامل معاها ونفهمها لو دارنا حل أو دار نخد حلول لإيقاف الحرب.
0: طيب أستاذة عائشة، ونحن نتكلم معك بصراحة بالراديو دبنجا، اليوم السودان أكبر دولة في العالم فيها أزمة نزوح، حوالي 15 مليون نازح ونصهم من النساء. كيف أثرت الحرب وتحليلك بالنسبة له لوضعية المرأة والتغيرات اللي حصلت فيها فيما يتعلق بالجانب الإنساني والجانب الأمني؟
1: طيب على مستوى الجانب الإنساني كلنا عارفين أنه في انهيار شامل في المنظومة الأمنية والإنسانية، حيث يتعرض المدنيون وخاصة النساء والأطفال والفتيات لأبشع أشكال الانتهاكات من قتل جماعي، اغتصاب، نزوح قسري، في ظل انعدام شبه تام للخدمات الصحية. وبرضو وصفت الأمم المتحدة الوضع الإنساني في السودان بأنه الأسوأ عالميا، يعني من حيث عدد النازحين، وإنت ذكرت أنه العدد الأكبر من النازحين هن النساء والأطفال. من أبرز التحديات برضو بشوفها في الحرب دي اللي هو أثر الحرب على النساء، أنه الحرب دي تخاض على أجساد النساء. منذ اندلاع الحرب تغيرت حياة الملايين من النساء بشكل جذري. الانتهاكات بلغت مستويات كارثية اللي بتعاني منها النساء، اللي هي في موجات عنف جنسي، تهجير قسري، فقدان المعيل، الحرمان من الرعاية الصحية والتعليمية برضو، اللي هي دي خلت تأثير الحرب على النساء أعمق وأكثر قسوة من المجموعات الثانية والفئات الثانية في المجتمع. وبرضو بنلقى أنه النساء في مناطق النزوح اتعرض لمستويات غير مسبوقة من العنف الجنسي والاغتصاب. وبرضو تقول الإحصاءات أنه 12 مليون شخص في السودان معرضين لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي. أيضا تدمير المستشفيات وتعطل خدمات الصحة الإنجابية والنفسية أثر شديد في حياة النساء والأمهات. النساء رجعوا للطرق التقليدية، بقت النساء يرجعوا للولادة بالحبل والدايات في ظل انعدام خدمات صحة إنجابية، لأنه في تعطل وتدمير للبنية التحتية.
0: طيب أستاذة عشا، أنت أشرتي في كلامي للنوع الاجتماعي، كيف أنه الحرب دي الليلة لها سنتين كيف فاقم العنف القائم على النوع الاجتماعي من معاناة النساء في السودان؟
1: بالرجوع للتقرير حق بحث تغطي الحقائق في السودان الصادر مؤخرا، ارتفعت حالات العنف الجنسي بنسبة 288% خلال الفترة من ديسمبر 2023 ل 2024. الكلام ده قبل أحداث الجزيرة اللي حصلت فيها أعداد كبيرة من الاغتصابات، الكلام ده برضو قبل الأحداث الفاشر وبعد. لحد 2024 كانت حالات العنف الجنسي بنسبة 288%، فما بالك بالعداد المزايدة. المشكلة اللي عندنا برضو ما كل الحالات موثقة، نسبة الوصمة اللي بتعاني منها بعض مرات النساء في المجتمعات المحافظة زي مجتمعات السودان، وبرضو الخوف وعدم الأمان، كل الحاجات دي خلت النساء إنهم هم ما يبلغوا عن الحالات اللي تعرضوا لها. دي الأرقام أو دي الحاجات الموثقة، دي ما الحقيقية. احتمال ما تكون 20% من الحالات اللي حصلت لنساء السودان بسبب هذه الحرب اللعينة. لكن رغم المجازر والدمار والانهيار الحاصل ده، النساء لم يتراجعوا عن التزامهم العميق بالسلام والعدالة. ففي حراك نسوي وفي وعي وفي مسؤولية تحملوها النساء، اللي هم نظموا حملات إيواء وغذاء في كل حي وفي كل مدينة. فحتى المبادرات اللي عملوها النساء، المبادرات حقت المناصرة، المجموعات اللي تكونت بعد الحرب، الحراك حقهم في دول اللجوء داخل السودان، التوثيق، عمل التوثيق اللي بيعملوه، عمل المناصر اللي بيعملوه، وإسماع صوت في المحافل الإقليمية والمحافل الدولية، دي كلها أنشطة بيقوموا بها النساء حاليا، النساء السودانية، وأنشطة متواصلة.
0: طيب سازة عشا، ونحن نتكلم معك بصراحة بالراديو تبنغا، اليوم جهود جارية بتقود دول الرباعية الدولية بقيادة أمريكا ومصر والسعودية والأمارات العربية المتحدة لتحقيق السلام، كيف من خلال هذه الجهود تكون المرأة هي حاضرة؟ وتعليقك على الرباعية.
1: لو كنت سألتني عن الرباعية قبل يومين ولا ثلاثة يوم كان كلامي حيكون مختلف تماما، لكن الأفق حاليا ما أقدر أقول ما حتنجح المبادرة، لكن على حسب قراءتي إنه الواقع والأفق شوية ضاق على الرباعية حاليا، في تعنت خاصة من الجانب حق الجيش، فما عرف الرباعية حتمشي في مسارها ولا ما حتمشي، لكن حتى لو مشت في مسارها نحن كنساء كمجموعات نسوية عندنا قرايتنا للسلام، وعندنا برضو سردياتنا حق السلام، يعني إنه السلام الشامل ده ما حيكون من غير مشاركة النساء الحقيقية، اللي هو أي سلام ما يستصحب معاه القضايا حق المجموعات كلها هو سلام ناقص وهش، هو بالنسبة لنا تأجيل للعنف وبناء دولة حقيقية. السلام الحقيقي في نظرنا نحن أو في نظر المجموعات النسوية يكون بمشاركة النساء الحقيقية وليست أعداد إضافية تلحق بالمجموعات.
0: شنو مشاركة النساء الحقيقية ومش إضافية؟ ممكن تشرحي بتعني شنو يعني؟
1: طيب ممكن أشرح. مشاركة النساء الحقيقية اللي هي حتبدأ من عملية التصميم، التصميم للمباحثات ذاتها، التصميم للقضايا ذاتها، التصميم للمواضيع اللي حيتناقشوا فيها أو الفايلات اللي حيتناقشوا فيها. نحن من عملية التصميم المفروض نكون متواجدات ونضع القضايا حقتنا باللغة الجندرية، باللغة فيها النوع الاجتماعي حساسة للنوع الاجتماعي. بعد عملية التصميم الناس حتمشي تتفاوض، حنكون في المجموعات تتفاوض، ما حنكون برضو 25% اللي كانوا يخطوها الناس إنه يجيبوا 2 ولا يجيبوا 3، لا المفروض نحن نكون at least 40% من المجموعات ونسمع صوتنا للناس ونتكلم في قضايانا، ولازم قضايانا تكون موجودة أو مدمجة في الفايلات حق التفاوض. لكن زي ما قلت الواقع حاليا حتى في الرباعية في وقف إطلاق النار الرباعية حتركز لو مشت يعني حتركز على طرفي الحرب، المشاركة حق المدنيين ككل في وقف إطلاق النار ما ظاهرة وما واضحة في المسألة حق الرباعية، فالمدنيين والنساء المجموعات النسوية جزء منهم محتاجين إنهم يجهزوا نفسهم ويضعوا خطة واضحة كيف إنهم حيشاركوا أو يمتلكوا العملية السياسية، العون الإنساني، بعد ذاك الحوار السياسي. المهم المشاركة اللي أنا بعنيها إنه تكون في كل العملية.
0: طيب أستاذ عاشة حمد المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة، ونحن نتكلم معك وبصراحة في راديو دبنج، لو قلنا لك يا أستاذ عاشة خدتي لنا خارطة الطريق لمشاركة المرأة مشاركة حقيقية في عملية السلام في السودان.
1: السلام الحقيقي ما حيكون باتفاقيات شكلية، لازم تكون في عدالة انتقالية حقيقية تضع النساء في مراكز القرار، وبرضو بتحترف بمعاناته بأنهم هم عاشوا معاناة في الحرب دي، ونعالج الأسباب الجذرية. نحن كنساء حتى قبل الحرب كان في تطور في أنه نلقى بعض من حقوقنا بالذات في الفترة الانتقالية، لكن في وقت الدكتاتوريات نحن كنا بنعاني وكنا بنحارب الدكتاتوريات بوسائلنا. مع الفترة الانتقالية صحيح يعني الناس خدت في الوثيقة الدستورية 40%، لكن حتى التنفيذ حق 40% ما كانت تنفذت. بعد الانقلاب رجعنا لدون 40 يعني. فالحتة حقت عدم العدالة النوعية في السودان تاريخيا النساء حاربوا واشتغلوا فيها، ففي أسباب جذرية أدت للحتة حقت عدم المساواة في السودان. فنحن عشان نشتغل في إنه النساء يشارك مشاركة فعالة ويدمجوا في العملية السياسية محتاجين نعالج الأسباب الجذرية، محتاجين برضو نحارب العقلية الذكورية، وبرضو لازم تكون في جبهة نسوية تضم كل المجموعات والمبادرات النسوية التطالب بإيقاف الحرب ونعمل على بناء السودان. في دي ذاتها زي ما قلت لك قبل إنه نحنا لازم ندمج النساء في كل مستويات التفاوض وصنع القرار، وبرضو نربط السلام بالعدالة الانتقالية والعدالة الجندرية، وبرضو نعمل على ضمان تمثيل النساء في أي عملية سياسية بنسبة لا تقل على 40%.
0: طيب أستاذة عشاء حمد، ونحن نتكلم معك بصراحة في راديو دبنج، لتحقيق هذه الخارطة اللي أنت شايفاها مطلبية لضمان مشاركة المرأة صورة حقيقية، شنو المطلوب أيضا من دول المبادرة الرباعية والمبادرات الدولية الجارية الآن لصنع السلام في السودان؟
1: إحنا محتاجين في المبادرة حقة الرباعية إن إحنا يكون عندنا رؤيتنا كمجموعات نسوية وكمجتمع مدني، رؤيتنا إنه كيف نحقق السلام. الخطة حقتنا حقة تحقيق السلام اللي هي إن إحنا المفروض نبرزها للرباعية، ما الرباعية تقول لنا إنه أنتوا هتعملوا كده ولا هتعملوا كده. لكن أنا بعتقد لازم الناس تعمل مسار سياسي شامل يضم النساء والمجتمع المدني بوصفهم هم أطراف فاعلة في بناء السلام، دي واحدة. ولازم يكون في سلام حقيقي اللي بيشاركوا فيه كل الأطراف، الشباب، النساء، المجتمع المدني. العملية دي لازم تكون بمشاركة فاعلة من كل الفئات دي.
0: طيب أستاذ عاشة، وبصراحة ماذا عن القوى السياسية؟
1: دايرين منها إنها هي تمثل النساء في الحياة الحقتها بتمثيل عادل. عادل احتمال الناس تنادي بما أقل من 40% مثلا، يعني دايرينهم في الهياكل، دايرينهم في مراكز اتخاذ القرار، وبعد ذاك النساء برضو يمثلوهم في العمليات السياسية. النساء تم إخفاء في الفترات السابقة بالذات في عمليات السلام. بنلقى إنه النساء مثلا في سلام جوبا، سلام دارفور كان أحسن، لكن في جوبا العدد حق النساء المشاركات كان محدود، ما كان بالنسبة ان احنا عايزينها يعني. فعشان النساء يكون عندهم دور في عملية السلام ويكون عندهم دور في العمليات السياسية، يظلين احنا محتاجين لتمثيل حقيقي للنساء، ما تمثيل حق عدد يعني او اضافة عدد في الاتيام او في المجموعات. نحن دايرين النساء يكونوا من البداية مشاركات ويدمجوهم أو يضمنوهم في العمليات السياسية. مثلا إنه النساء عملوا أجندة، أغلب المجموعات النسوية عملت بعد الحرب بأجندة واضحة خاتين فيها كيفية مشاركة النساء مثلا في عمليات السلام. الأجندة دي أهم حاجة فيها اللي هو إشراك النساء في كل مستويات التفاوض صنع القرار، ما إشراك ومشاركة يعني 25% ولا حاجة شكلية. نحن دايرين إدماج حقيقي للنساء في كل مستويات التفاوض وصنع القرار. نحن دايرين إدماج حقيقي للنساء في الهياكل لكل المبادرات لكل العمليات السياسية، عشان النساء معاناتهم أو قضاياهم مختلفة مثلا من التجربة حقة الرجال.
0: طيب أستاذ عاشة، الجهود الجارية الآن لتحقيق هذه الغاية شنو؟
1: الجهود الجارية إنه النساء خدتوا الخطط حقتهم وخدتوا الأجندة حقتهم، هم دايرين شنو من عمليات السلام ودار يدخلوها كيف، ودربوا الكوادر حقتهم إنها هي تدخل في عمليات التفاوض لو بقت في عمليات حق التفاوض، وفي جهود حقت مناصرة شقالة.
0: طيب أستاذة عائشة المتخصصة في النوع الاجتماعي، ونحن نتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجة، شنو أخطر شيء أنت كزولة متخصصة شايفاه حدث من خلال هذه الحرب خصوصا تجاه المرأة؟ بصراحة
1: اللي هو التعود على العنف، التعود على الاغتصاب، التعود على العنف الممنهج اللي يمارس ضد النساء، دي حاجة أدت لتقهقر في الحقوق حقتنا وفي القضايا حقتنا. نحن كنساء نحن عندنا فتيات انتحرن وكل يوم ينتحروا عشان هم لا قادرين يبلغوا، لا قادرين يصلوا لدعم نفسي. فدي من التحديات الصعبة، التحديات الكبيرة اللي انت كمجموعات نسوية ولا كنساء شقالين في حقوق النساء ما قادرين نحن نلبي الاحتياجات حقة النساء. فالانتحار عشان شابة ما لقت مثلا دعم نفسي، عشان ما لقت رعاية صحية، انه نحن نفقد ارواح حقهم شابات، عشان وصمة مجتمعية، دي الحاجات المحزنة يعني في الحرب دي. وبعد ذاك التعود على العنف، وبرضو المجتمع ذات اولوياته تكون مثلا اطعام اسرة ولا حاجة زي دي. فلما تجي الشابة بتقول انه انا اتعرضت لعنف ولا اتعرضت لاغتصاب، الاسرة ما عندها طعام عشان تطعم اطفالها ما حتلتفت لموضوع حق اغتصاب ولا حاجة زي دي، لانه الاساسيات حقتهم بقت انهم هم يلقوا الطعام يعني. فالمجتمع السوداني والنساء بالذات بقوا في تحديات ومصاعب اللي هي اختلطت عليهم الحتة حقة العنف المبني على النوع الاجتماعي، الاغتصابات زايدة، الجوع والمجاعة. فالأولويات حقة الأسر بقت على احتياجات مثلا النساء أو الفتيات. فدي حاجة يعني صادمة بالنسبة لنا نحن كنساء نطالب بحقوق النساء يعني.
0: طيب أستاذة عائشة حامد المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة، برضو من ضمن القضايا الكبيرة اللي أفرزتها الحرب هو خطاب الكراهية، كيف أنت بتنظري لهذا الجانب والواقع اللي أفرزه؟
1: أنا أعتقد خطاب الكراهية برضو أثر على النساء بشكل مباشر في الحرب دي، النساء كانوا برضو مستهدفات يعني بخطاب الكراهية، الاختطاف اللي حصل لهم والناس لما أظهرت المواقف دي في الإعلام الناس كانت بتعتقد إنه يعني الفتيات دي يستاهلوا إنه تحصل لهم حاجة زي دي، وبعد ذاك برضو الإعلام وخطاب الكراهية ضد الناشطات وإنهم هم برضو كنساء ما عندهم حق إنه زول يدافع عنهم ويظهرهم إعلامياً إنهم هم من الإثنية دي ولا هم متعاونات. فأنا يظل لي خطاب الكراهية أثر تأثير مباشر على النساء، وعشان نحنا برضو عشان نتفادى أو يعني نتعامل مع الخطابات حقت الكراهية دي أنا يظل لي بس إنه الناس تشتغل يعني تشتغل توعيات، تشتغل في إنها هي تبني السلام المحلي بين المجموعات ونشتغل على حقوق الناس يعني بغض النظر عن الإثنية ولا بغض النظر عن النوع وبغض النظر عن القبيلة. يعني
0: أستاذ عائشة حمد، تطورات الموقف في الفاشر والأحداث الأخيرة أثارت العالم، وحتى إنه بقت في اجتماعات في مجلس الأمن وبيانات حول ما حدث في الفاشر، أنت كزولة ناشطة نسوية كيف بتنظري لهذا الأمر؟
1: نحن كمية من المجموعات النسوية including us يعني اللي هو مجموعاتنا حقت منصة نساء سلام السودان، نحن أصدرنا بيانات نندد بالانتهاكات اللي حصلت في الفاشر وبار. أنا برى إنه دي انتهاكات حصلت للمدنيين والمفروض تتم مساءلة، المفروض المدنيين خاصة النساء والفتيات والأطفال تتم حمايتهم وتكون في آلية لحماية النساء والمدنيين في كل السودان، ويكون في برضو مساعدات الإنسانية تصل الناس المساعدات الإنسانية والناس برضو يشتغلوا في حملات بأنه يوفروا المساعدات للمجموعات المحلية الشقالة في طويلة والشقالة قريب من بارة عشان يوصلوا للناس الدعم الصحي النفسي المأوى الغذاء. أنا شايفة أنه دي انتهاكات كبيرة يعني حصلت للمدنيين حصلت للنساء حصلت للأطفال، المفروض يتقدم لهم دعم نفسي، المفروض يتقدم لهم دعم صحي وغذاء وأكل، وبرضو المفروض عالم الخارجي أو المجموعات الشقالة في تحقيق العدالة إنها هي تناصر معانا إنه تتم حماية المدنيين.
0: طيب ما هو المطلوب الآن من السودانيين بوجهة نظرك أستاذة عائشة حمد؟ بصراحة
1: المفروض نأكد كلنا جمع المدني والمجموعات النسوية إنه ما في حل عسكري للحرب دي، وأي محاولة لفرض الحسم بالقوة ما حتنتج لنا سوى المزيد من الدماء، ونحن الحاجة دي شفناها على مدى سنتين وحاجة، فما في حسم عسكري حيحصل. فنحن محتاجين إنه ننادي بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، فتح الممرات الإنسانية. الحاجة الثانية زي ما قلت ما حيكون في سلام حقيقي إلا الناس كلها تتحاور وتقعد وتشوف القضايا دي شنو وحيحلوها كيف. الحاجة الثالثة برضو في خطاب كراهية، لازم نحن ننبذ الخطاب ده ونشتغل ضده، والسلام يبدأ برضو من طريقة كلامنا والتعايش وقبول الآخر، لازم نشتغل على الحاجة دي. وبعد ذاك برضو زي ما قلت إنه السلام الحقيقي ما حيكون إلا بمشاركة النساء.
0: كلمة أخيرة أستاذة عائشة حمد، ممكن تقوليها وبصراحة لكل السودانيين اللي بسمعوك الآن عبر راديو تبنغا شنو؟
1: الكلمة الأخيرة اللي حقولها إنه لازم تكون في جبهة مدنية تضم كل المجموعات أو أغلب المبادرات تطالب بإيقاف الحرب، لأنه نحن ماشيين نفقد بلدنا. نحن لازم نعمل حاجة ونوقف خطاب الكراهية الماشي حسي ونوقف التصعيد ده، فنحن في دور المفروض نقوم به اللي هو نحن المجتمع المدني والمجموعات النسوية والشباب وكل زول داير مصلحة البلد دي. أنا بقول إنه أنا الأوان إنه نحن نتحرك بجدية أكتر وبحرص أكتر نحن بنفقد في بلدنا.
0: شكرا للأستاذة عائشة حمد المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك أستاذة.
1: شكرا لك أستاذ كمال. شكرا للراديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة ثالث أيام العيد الموافق 29 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتل 30 شخصا على الأقل في هجوم للدعم السريع على قرى غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان. البرهان يقول أي حديث عن مشاورات في البحرين للوساطة مع الإمارات لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة. النازحون واللاجئون في المعسكرات بمناسبة العيد يطالبون بوقف الحرب وتحقيق السلام في السودان هذا العام. نائبة منسق الأمم المتحدة في السودان لشؤون الإنسانية تزور المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد بجبل مرة. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت شبكة أطباء السودان إن قوى من الدعم السري نفذت هجوما مسلحا على قرى بمنطقة المرة غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف مناطق مدنية خالية من أي وجود عسكري، مؤكدة إن استهداف القرى وتصفية المواطنين بهذه الطريقة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وكافة المواثيق التي تحظر الاعتداء على المدنيين. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين.
0: وفي ذات الموضوع قال الاتحاد العام لعموم مناطق دار حامد في بيان إنه نحو 20 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع هاجمت يوم الخميس قرى المرة وأم سعدون الشريف والرضا التابعة لمحلية غرب بارا، ما أدى إلى سقوط أكثر من 30 قتيلا في الحال. وأدان حزب الأمة القومي في بيان الهجوم، وأوضح الحزب إنه هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي شهدتها مناطق بمحليتي بارا وغرب بارا، والتي شملت الاعتداء على المواطنين ونهب ممتلكاتهم وقطع الطرق أمام حركة المدنيين والمركبات بين مدينة الأبيض ومناطق شمال كردفان، وكذلك اقتياد المركبات إلى مناطق بغرب كردفان دون مبررات، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم ومعاشهم بصورة بالغة الخطورة.
2: كان الآن مناطق دار حامد تستقيس، حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من أبناء دار حامد فقط، إنه يا ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع. ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، أنت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة وما عايز تعمل سلام، حلك شنو؟ الناس تموت كده؟ حميتين انت بتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي أسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟
0: نفى رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق البرهان ما أوردته صحيفة ميدل إيست مؤخرا جملة وتفصيلا. وكان موقع ميدل إيست نقل في وقت سابق عن مصادر لم يسميها إن زيارة قائد البرهان الأخيرة للخليج، والتي شملت السعودية وسلطنة عمان والبحرين، جاءت في إطار جهود البحرين للتوسط في محادثات مع الإمارات وفق شروط، كما تحدث الموقع عن وساطة تقودها المنامة لتقريب الشقة بين الخرطوم وأبو ظبي. وقال البرهان خلال المعايدة بمقر القيادة العامة للجيش بمناسبة عيد الأضحى إنه الحديث عن مشاورات في البحرين لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة، مضيفا إنه ما أوردته صحيفة ميدل إيست ليست صحيحا بالمرة. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: يعني كلام مصالحات والحديث في البحرين والحديث في ما بعرفه كله كلام نجد هوا، ما في كلام زي ده، لا في الخوضات في بحرين تمت ولا في كيغالي ولا حتى الكلام اللي بتقوله الصحيفة بتاعت ميدل إيست حصل ماشي، ده كله قاعد منه يضبنا جيل من الناس بالروسين، بس احنا كان عندنا حاجة واضحين فيها وكلامنا فيها واضح وبنعرضه على مؤسساتنا الرسميه اذا كان من خلال مجلس الامن والدفاع ومن خلال التشاور مع قواتنا ومع الناس اللي قاعدين يتواصلوا معنا. نحن ماشيين في المعركه دي وحننتصر فيها باذن الله تعالى، ومنتصرين بدون اي شك طالما الشعب السوداني واقف معنا والجيش كله شغال بنفس الهمه وبنفس النشاط ونفس الروح.
0: وحول الأوضاع الميدانية والعسكرية قال البرهان أن الجيش يمضي بخطوات واثقة ودقيقة، وأوضح أن السودان وبمجرد خروجه من هذا الحرب سيكون قد تم التأسيس لجيش حقيقي مختلف عن الجيش السابق من حيث المعدات والكفاءة والبناء التنظيمي. وأكد أن القوات المسلحة تمضي بخطى حسيسة نحو سحق ما أسماهم بالمتمردين والقضاء عليهم نهائيا ولم نعطيهم فرصة للعودة مجددا. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: نحن عبركم وفي هذه القعدة الطيبة داخل هذا العمل نطمن أهلنا ونطمن الشعب السوداني أما إحنا ماشيين بخطى حسيسة لغاية سحق هؤلاء المتمردين والقضاء عليهم نهائيا. ما حنتيهم فرصة ثانية يجون راجعين، ما حندي لزول شايل راية بتاع التمرد فرصة تعريف أنه يراجع السودان. كلنا يجب أن يكون ده هدفنا وتصميمنا. ما عندنا تاني حاجة اسمها مليشيا بتاع التعب السريع، ما عندنا زول أي زول واقف على التعب السريع تاني عنده مكان معانا هنا ده في السودان، ولا في زول تاني متمرد والله خارج عنده مكان هنا ده معانا في الجيش السودان.
0: وفي العاصمة الروسية موسكو قال المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل إن التحدي الأكبر الذي يواجه السودان اليوم هو التدخلات الخارجية التي قال بأنها تسعى لفرض أجندة خارجية بسياسات عدائية وعقوبات اقتصادية وازدواجية معايير وغض الطرف عن تعديات وتجاوزات بعض الدول مما جعلها أكثر جرأة في التدخل السافر في السودان. ودعا مفضل في كلمة له أمام الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين المعنيين بالشؤون الأمنية بالعاصمة الروسية موسكو، دعا لضرورة العمل المشترك والتنسيق والتعاون للقضاء على ما أسماه بالميليشيا الإرهابية التي قال بأنها تعمل على زعزعة الأمن. وأوضح أن تأثيرات ممارساتها لن تقتصر على السودان فحسب بل ستطال دول الإقليم. زار نائبة منسقة العام للأمم المتحدة في السودان للشؤون الإنسانية السيدة روزاريا المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد في دارفور يوم الخميس، والتقت برئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير والقائد العام لجيش الحركة قدورة، وذلك بمقر القيادة العامة لقوات الحركة في منطقة تورانتونغا بجبل مرة. ووصف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد الناير في بيان الاجتماعات بأنها مثمرة، وأوضح أن الاجتماع تناول قضايا النازحين واحتياجاتهم الضرورية التي تتمثل في الغذاء والدواء ومكافحة الأوبئة والأمراض ومياه الشرب ومواد الإيواء. قال حسن أبو عضو المكتب القيادي للاجئين السودانيين بمعسكر كرياندانغو في أوغندا إن ما وصفها بالعودة الطوعية المزعومة إلى السودان تسببت في تفاقم المشكلات الاجتماعية والأسرية وسط اللاجئين السودانيين داخل المعسكر. وأضاف إنه برنامج العودة الطوعية أدى إلى انقسامات داخل الأسر السودانية في المعسكر، حيث يرغب أحد الزوجين في العودة بينما يرفض الآخر بسبب المخاوف الأمنية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انقسام الأسرة وبقاء الأطفال في وضع معقد بين خياري العودة أو البقاء. وذكر أبو إنه هذه الأزمة أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه اللاجئين السودانيين في أوغندا. وأضاف حسن أبو في هذا الخصوص:
4: والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب العودة الطوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المعسكر، ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل، لأن مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا نرجع، والثاني يقول لا خلينا نقعد هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين.
0: يذكر أن أوغندا تستضيف اليوم آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، حيث يقيم اللاجئون في معسكرات كرياندانغو ونيومانزي وبيديبيدي إضافة إلى العاصمة كامبالا وسط تزايد المخاوف من تدهور أوضاعهم الإنسانية واستمرار النزاع في البلاد. ومنذ فبراير الماضي نظمت 7 رحلات بالطيران لنقل اللاجئين السودانيين، عاد عبرها نحو 500 لاجئ سوداني إلى السودان. العرب النازحون في دارفور عن أملهم أن يشهد العيد القادم تحقيق الأمن والسلام في السودان، وأن ينعم المواطنين خاصة النازحين بالأمان والاستقرار والطمأنينة. وهنا آدم علي حسن عبد الله رئيس سنتر واحد بمعسكر وطاش للنازحين بمدينة نيالا والناطق الرسمي باسم المعسكر النازحين والأمة السودانية بمناسبة حلول عيد الفداء المبارك. وقال آدم أن النازحين بمعسكر وطاش أمضوا أكثر من 23 عاما في حياة النزوح والتشرد وسط معاناة إنسانية متواصلة وظروف معيشية بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أن الحرب الأخيرة أدت إلى تدفق أعداد جديدة من النازحين إلى المعسكر من مختلف أنحاء السودان. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
5: الجهات المسؤولة إدارة محلية نيالا شمال والوكالات الوزارات العاملة في مجال الأمن الإنساني والوكالات العامة لشؤون الإنسانية والوزارات بمستوى الولاية والمنظمات الوطنية وغيرها والأجنبية رؤية لهذه الشرائط الضعيفة بكل المجالات.
0: وحول الوضع الإنساني في معسكر وطاش الذي يأوي نحو 378 ألف أسرة يقيمون في 16 سنتر، أوضح الناطق الرسمي أن المعسكر يواجه احتياجات كبيرة في مجال الإيواء خاصة المشمعات والخيام، مبينا أن كثير من الأسر تعجز عن توفير ما ويحميها من الأمطار والسيول التي تتكرر سنويا، إلى جانب المخاطر الصحية وانتشار الأوبئة المصاحبة لموسم الأمطار. وناشد الناطق باسم المعسكر المنظمات الإنسانية والجهات المختصة وكافة المعانين بالتدخل العاجل لتوفير المعينات الإيوائية والغذائية والعلاجية والوقائية، داعيا إلى التحسب المبكر لمواجهة تداعيات فصل الأمطار وحماية الأسر الأكثر هشاشة داخل المعسكر. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
5: نتمنى أنه هذا المعسكر معسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إزعافه من كل اتجاهات عاملة في حق العمل الإنساني. لكم التحية والتقدير، شاكر ومقدر على هذه اللقاء.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 10 إصابات جديدة بحمى الضنك في 3 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. وأضافت أن عدد الإصابات تراكميا ارتفع بولاية نهر النيل إلى 8452 فيما بلغت الوفيات 15 حالة. وفي شرق السودان أكد مدير الإسعاف المركزي بالإنابة ببورسودان أن الولاية شهدت 5 حوادث سير لمركبات ملاكي على الطريق القومي بين هيا وسنكات خلال الفترة من يوم الوقفة وحتى أول أيام العيد. وأضاف أن الحوادث أسفرت عن وفاة 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 26 آخرين بإصابات حرجة وطفيفة، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى بورسودان. اشتكى المزارعون بمشروع الغابة الزراعية بالولاية الشمالية من أزمة عطش حادة جراء انقطاع التيار الكهربائي ما أدى إلى توقف كامل لعمليات الري. وأشار المزارعون إلى أن الأزمة تسببت في تلف مساحات واسعة من المحاصيل والبساتين وسط أضرار فادحة، مؤكدين أن هذه التداعيات باتت تضرب الإنتاج الزراعي في معظم أنحاء الولاية. قالت قوات الدعم السري في بيان أن قوات تأسيس دفعت 7000 جندي إلى شمال دارفور لحماية الموسم الزراعي، وأكدت القوات استعدادها لحماية الموسم الزراعي الجديدة وعدم التهاون مع المتفلتين. وقالت قادة القوات المكلفة بحماية الموسم الزراعي بشمال دارفور في تصريحات إعلامية في هذا الخصوص:
6: أي مواطن يا أخوان يعلم حلم اليقين يمشي يزرع زرعة ويرقد عليه قفا، وأي زول سيد مال بيجي بيتعدى عليه والله يعدوها نحن القاعدين دي.
7: إن شاء الله 2026-27 حماية الزراعة إن شاء الله، والقوة دي 100 عربة، كل القوات أكثر من 7000 عسكري إن شاء الله كلها تعب لحماية الموسم. نحن متنوعين إن شاء الله لقوة حماية المواطنين وحماية الموسم الزراعي إن شاء الله،
8: ونحن من اليوم جاهزين جاهزية تام.
0: الخبر الأخير في النشرة: شهدت أسواق الذهب في السودان تراجعا في الأسعار بالتزامن مع شح السيولة النقدية في البلاد. وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب معتصم محمد صالح إن الحبوط الذي شهدته الأسواق يوم الخميس يعزى بصورة أساسية إلى التراجع المفاجئ في البورصة العالمية، حيث انخفض سعر الأونصة بأكثر من 150 دولار متأثرا بالتصريحات المرتبطة بالتوترات والحرب في الخليج العربي، إضافة إلى تهديدات ترامب لعمان، مما انعكس بصورة مباشرة على حركة وأسعار الذهب عالميا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا برنامج.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 29 مايو 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: القوى الموقعة على ميثاق نيروبي تواجه تحديات تتعلق بآلية التنفيذ.
10: نحن عارفين أن أزمة السودان ما عادت في الوثائق والمكتوب بقدر ما هي في بناء جسور.
9: عشرات القتلى في هجوم للدعم السريع على

0: قتلت الناس وطلعت فيها بالعربات وكتلت ما كتلت.
1: تجمع الأطباء الديمقراطيين يحذر من انهيار صحي كارثي بمناطق جبل مرة.
2: مستحيل الوصول بدون فتح ممرات آمنة للوصول وعمل نقاط عزل مؤقتة وحملات توعية للمواطنين والتضعيمات المطلوبة.
1: أم العذراء والدة فتاة سنار المغتصبة تتعرض للسجن على خلفيات القضية.
3: ومشى فتح بلاغ في أمي، أمي في الوقت ذاك كان شغلها شاغل الاستئناف. في نفس يوم الاستئناف جابوا ناس العمل الخاص بكمية كبيرة جدا جدا، وطوال اعتقلوا أمي دخلوا الحراسة ما أدوها فرصة.
1: ونداء من النازحين بمعسكر عطاش بنيالة.
4: نتمنى انه هذه المعسكر معسكر كبير جدا، ان شاء الله يجب اسعافه من كل اتجاهات عامله في حق العمل الانساني.
1: كل هذا ياتيكم بعد الفاصل.
5: دبنجا اخبار لكل السودان.
1: اهلا بكم مره اخرى. اعتبر المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود دكتور بكر جاك أن القوى السياسية الموقعة على ميثاق نيروبي مواجهة بتحديات تتعلق بآلية تنفيذ ما جاء في الميثاق. التفاصيل في الحديث الذي أدلى به لدبنجا.
6: طبعا فيما يتعلق باجتماعات نيروبي والقوى إعلان نيروبي وتوقيع على ميثاق الوطن الجديد، أنا أفتكر أنه هي خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، أنه دي جمعت بين طيف عريض من القوى السياسية، جزء منها كبير موجود في تقدم في ديسمبر الماضي، لكن الناس وقعت كقوة سياسية باعتبار أنه برضو في بعض القوى ما بتفتكر أنها هي مفترض تكون مجرد إضافة وعاوزة تكون عندها شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. طبعا الوثائق في حد ذاتها تكاد تكون يعني تتطابق أو لحد كبير تتشابه مع كل الوثائق اللي أصدرت من قبل سواء في صمود أو تقدم، لكن نحن عارفين أن أزمة السودان ما عادت في الوثائق المكتوبة بقدر ما هي في بناء جسور وآليات تنسيق تتجاوز حدود التحالفات السياسية لأنها يكون في رؤية واضحة. والاجتماع الأخير في نيروبي أهم ما فيه أن الناس توافقت على خارطة الطريق لإدارة العملية السياسية بما فيها من إعلان مبادئ من 21 نقطة وخطوات وآليات ترتيب العملية السياسية. دي كلها طبعا أشياء مهمة، وأهمية هذا الترتيب والتنسيق طبعا لسه ما زالت في خطوات مهمة أنها تتخلق لخلق آلية تنسيق تكون محكمة، يكون في تنسيق في الخطاب، تنسيق في المواقف، وتنسيق في تصورات للمستقبل السودان. ده كله جاء في الميثاق، لكن الآلية ما زالت في قيد التطوير. والأهم من ده طبعا أنه هسه في اجتماع للقوى السياسية بمختلف تكويناتها في أديس برعاية الخماسية، وده حيكون هو الاختبار للقوى إعلان نيروبي كيف أنها تنسق مع بعض وتنسق مع بعض المجموعات من القوى الديمقراطية قبل الذهاب إلى أديس، وبيكون ده المحك الحقيقي لأنه كيف الناس تنزل هذه الأطروحات وفي آليات للتنفيذ عبر آلية تنسيق فعالة تمكن الناس من أنها تكون قادرة تصل لمواقف متشابهة وتدفع في اتجاه إيقاف الحرب ويضمن انتقال مدني في السودان. لأن التجربة بتقول أنه من غير انتقال مدني في السودان من الصعوبة توقع أن تتوقف الحرب بشكل نهائي، لأنه كل التجارب بتاعت الحكومة في السودان العسكرية كانت دائما مربوطة باندلاع القتال واستمراره لفترات طويلة. تحياتي.
1: شنت قوات تابعة للدعم السريع هجوما على منطقتي أم سعدون والمرة بولاية شمال كردفان، والذي أسفر عن عشرات القتلى وإصابة آخرين. المزيد من التفاصيل في حديث عبدالله فاعوم من المنطقة المعتدى عليها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. المؤسف اللي حصل في المرة في مسعدون مناطق دار حامد، يعني هو اعتداء وغدر واضح من الدعم السريع وجنوده. في اليوم الأول تم الاعتداء على أهلنا بغرية

0: بقرية المرة ومساعدون، وفي عربات يمكن حاولوا الدعم السريع يسوقها بالقوة وينهب الناس، فوجد الناس وكانت مستضعفة وساق العربات، ولما الفزع حصل العربات رجع العربات في اليوم الأول، والناس رجعت العربات والموضوع على كده انتهى. وفي اليوم التالي، الكلام ده كان يوم الخميس أول يوم في العيد، يوم الأربعاء عفوا تاني يوم في العيد، الناس كان عندها أزواج فرح مناسبة في الحلة في المرة، فإذا بها الدعم السريع يفاجئ الناس ب16 يعني دفع رباعي كروزر، وهجمت على الناس وقتلت الناس وطلعت فيها بالعربات وقتلت ما قتلت. فده الحاصل يعني الموضوع، يعني في الحقيقة يعني لا في معركة لا في كيزان لا في جهاز أمن لا غيره، موضوع بتاع النهب إلى الناس، عزل ناس أول حاجة، ناس تم يعني محاربتهم من الأجهزة الأمنية في الدبة في الولاية الشمالية وفي الخرطوم بأنه ياخذ الحامد ما تمشي ليها المواد الغذائية والتموينية، وصادروا عربات أولاده. فالأبيد الوالي يعني عامل ضرائب وجمارك وضغط على العربات الشايلة حاجات وفارض عليهم رسوم على أساس أن العربات شايلة بصل وسكر تكون محدودة للأهل، جوع الناس، والدعم السريع بقتل في الناس. فدار حامد بقى ما بين مطرقة السلطات شرق وجنوب في يعني معسكر القوات المسلحة والدولة، وما بين سندانة الدعم السريع وميليشياتي ومرتزقته وبالإضافة للشفشافة. فبقت قبيلة دار حامد يعني بدأت المسألة دي من حلة حامد، من مكريدم، من الكوكيتي، من أرياف مقرفة، بالإضافة لغرب الأبيض المرامرات بوتي، وبالإضافة لمركز. فده الحاصل يعني، فالناس عانت معاناة منقطع النظير. يعني الناس تعمل شنو؟ ولا الجيش قادر يحسم المعركة عشان يخلي الدعم السريع ده يرجع يتراجع للخلف، ولا الدعم السريع هو قادر يبسط سلطاته في الأماكن المسيطر عليها اللي موجود في مناطق دار حامد الممتدة حتى دارفور وكده ولغاية حدود غرب درمان. فالناس متحيرة في أمرها، يعني تمشي وين الناس وتعمل شنو؟ ولا الدعم السريع المسيطر على الأرض هو حماها، هو يقتلها وينهبه هو نفسه، والجيش ما قادر يوصل للناس، والسلطات ما قادرة تعمل حاجة، ولا القوات المسلحة هي حمت الناس ومشت عشان. فالمعركة بقت ميدان المعركة في قعر البيت، ميدان المعركة بقى في جوه القرى وفي الأرياف ومبنية بالمباني القشية، يعني حتى طلقة الكلاش دي ممكن تقتل الزول جوه القطية، ما في حاجة بتمسكه لأنه قش، مباني بدائية خالص. فالناس صراحة مستغربة إنه تعمل شنو، يعني الناس وصلت مرحلة بس الله المستعان. ده الحاصل في مناطق دار حامد، وقد يكون في مناطق أخرى في الولاية، لكن الآن مناطق دار حامد تستقيس. حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من أبناء دار حامد، فقط إنه يا ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع. ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، أنت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة، وما عايز تعمل سلام، حلك شنو؟ الناس تموت كده؟ حميتين انت بتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي اسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟ فنحن في حيرة من امرنا، يعني احنا ما عندنا حاجة غير نقول يا اخي نسأل الله الدعاء. فسنموت، احنا حنموت في بيوتنا وحنموت مع اهلنا من اجل اخواتنا وامهاتنا وعرضنا ومالنا، ما عندنا خيار غير كده، اهلنا يموتوا في سبيل ده، يعني احنا ما بنموت لا من اجل البرهان ولا من اجل حميتي. حياكم الله وابقاكم، الله المستعان، ونلتقي عند الدائم، نلتقي عند ربنا سبحانه وتعالى بعدين ان شاء الله.
1: وادانت شبكه اطباء السودان هذا الحادث ايضا على لسان المتحدثه دكتوره تسنيم الامين.
2: نفذت قوى تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقه المره غربي مدينه باره، ما اسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في جريمة جديدة تستهدف المدنيين العزل بالمناطق الخالية من أي وجود عسكري. تؤكد الشبكة أن استهداف القرى والمناطق المدنية وتصفية المواطنين بهذه الصورة البشعة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي ولكافة الأعراف والمواثيق التي تحرم الاعتداء على المدنيين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها المواطنون جراء استمرار الحرب. تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية، ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين ووقف الاعتداءات المتكررة على المناطق السكنية، بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
1: في تطورات تتعلق بقضية فتاة سنار المغتصبة ووالدتها الحاجة حواء المعروفة باسم أم العذراء، تم سجن الوالدة بسبب نزاع بينها وبين المحامي الذي قدم الاستئناف، والذي تقول الأسرة بأنه طالب دون علمهم بتخفيف العقوبة على الجاني الأول في القضية. ابنة الحاجة حواء تحكي قصة سجن والدتها.
3: ألو، السلام عليكم. أنا بنت أستاذة حواء أو حجة حواء أم العذراء. أمي بعد الحادثة بتاعت الاغتصاب بتاعت أختي، وبعد الحكم الجائر اللي حصل علينا حتى حكم الاستئناف، بالنسبة للأستاذ اللي قدم لنا الاستئناف الخاطئ، قدموا لصالح المتهم مهند حسن، وطلب من الاستئناف من محكمة الاستئناف إنه الحكم يخفف بالنسبة لي، أو بمعنى أصح الحكم إنه مهند طالما اعترف يجلدوه. وفعلا ده حصل، والرجة بإنه حكموا على مهند حسن إنه يجلدوه 100 جلدة، ومحمد الطيب اسجنوه 1 سنة، ومحمد وأحمد الصديق اسجنوه 3 سنة، رغم إنه الجريمة بتاعتهم اشتراك جنائي، فصلوا أي زول حكموا براهم. أمي اعترضت على الحتة دي واتكلمت في الميديا وقالت الأستاذ جاني براه وعن طريق ناس، وقدم لي قال لي هو داري ساعدني وداري قدم لي الاستئناف، وتراجعنا للأسف أن احنا راجعنا الاستئناف بعد ما هو قدمه أو منه، والحكم خلاص ضار يصدر بتاع الاستئناف، حتى انتبهنا لحتة إنه مخفف لمهند حسن بالتحديد وطالب التخفيف له. وكنت رجعت له أمي بالتلفون قلت له يا أستاذ ليه يا أستاذ أنت ليه عملت كده؟ قال لا، لأنك أنت مرة تافهة. ما اكتفت، مشت له وهي وأختي في المكتب، قلت لي ليه يا أستاذ أنت جيتني وتبرحت لي لله؟ ليه تظلمني وليه تعمل كده؟ ليه عملت كده؟ قال لا عشان قروشك حبة، علما بأنه هو ما يشتغل لنا بقروش نهائي. وقال لا أنا بسجنك خلاص. أمي قالت تسجنني؟ أنا عملت لك شو؟ أنا جيتك دايرة معك حل؟ قال لا ما عندي لك حل، وتفضل اطلع برا المكتب ده. وانت الليله انا كان ممكن اشقك نصين لكن بسجنك. وفعلا طلع الحكم الجائر تاكيدا للاستئناف اللي هو قدمه، فك الولد مهند حسن المجرم خلاص المغتصب، ومشى فتح بلاغ في امي. امي في الوقت ده كان شغلها شاغل الاستئناف. في نفس يوم الاستئناف جابوا ناس العمل الخاص بكميه كبيره جدا جدا، وطوال اعتقلوا امي دخلوا الحراسه ما ادوها فرصه، ويدعمدوا انه يسجنوا 15 يوم تحت الاستئناف عشان امي ما تقدر تقدم استئناف. في الوقت ده قدم ضدها بلاغ بتاع إشان السمعة عشان هي اتكلمت بالحق وقالت هو ظلمني وهو قدم لي الاستئناف غلط، بما انه اصلا واسطاته في سنار قوية، وحتى القضاء معاه حتى الجلسات ما كان بيسمع أمي ولا بيسمع المحامي حقنا، وأي طلب بيطلب المحامي حقنا كان بيرفضه. وأمي جابت كل الأدلة وجابت الشهود اللي هو كان رسلوا ليها، وجابت كل الناس وكل الورق وأكدت وجابت المستندات عديل، قلت لهم هذا الاستئناف كان مقدمه في النص، في نص الاستئناف بالتحديد، كله بيتكلم عن مهند حسن المرق ده. برضو القاضي ما أخذت الكلام ده بعين الاعتبار وأصر إنه يحكمه. المهم بعدها منه والعيد، طبعا دي الحتة دي كانت مقصودة بالتحديد إنه تسجن قبل العيد، تعدي السجن العيد في السجن قبل العيد بيومين. أمي كان عندها ضامن، جوه عساكر في البيت قالوا ليه عندنا أمر قبض ليك وأمر قبض وإعلان
4: لأستاذة حواء. لا لا لا الضامن دي كان قريبي ما بعيد مننا, مشى المحكمة وكسروا ضمانته قدامه خلاص, وأمي مشت بعد وقالت ود ود ود أختي ما حيسجن بدلي, أي حاجة تحصل أنا بواجهها, أنا في النهاية مرقت القضية دي رأي عام عشان الناس تعرف الظلم. أمي مشت طوالي كسر الضمان ودخل أمي الحراسة قبل الجلسة بيوم, قبل الجلسة بيوم. تاني يوم ودوها المحكمة من غير أي مقدمات طوالي مولانا داود حكمة 6 شهور أدبية و5 مليار غرامة, وفي حال عدم دفع الغرامة سجن سنة مدة سنة. وطوالي رحل أمي السجن وحسي الآن أمي موجودة في السجن, وأي زول دار يمشي بصلاة وبيلقاها جوا السجن, ولسه في جلسات وفي لسه في قضايا مقدمة من القاضي الحكم لنا أصلا أول 3 سنة للمجرمين اشتراك جنائي اغتصاب 3 سنة قدم ضد أمي هناي دعوة ولسه ما يتحكم فيها, ولسه في دعاوي ما يتحكم فيها أو ما يتحركت أصلا, يعني تطلع من دي حتخش في دي, ولسه أمي قصادة في كم بلاغ ما يتحكم فيهم وفي بلاغات ما تحركت. وأنا الآن بتكلم معاك برضو مقدمة تضيب بلاغ خاطئ, بلاغ برسالة أصلا اتقدمت اترسلت ما مني لواحد من الناشطين اسمه الأسطورة دمحوق, اترسلت له رسالة من واحدة بصوتة خلاص ما بقدر أذكر اسمها. أنا الأستاذ محمد عبد الرحمن قرش اللي كان مدافع للأولاد دي قدم فيني البلاغ باسمي أنا أخت المجني عليها, يعني كلنا لازم نخش السجن وفي وما في زول بيقدر بيتحكم, لأنه أختي وكيت الضمان الأولى مشت لي وكيل النيابة الأعلى في سنار قال لا ما بعمل لك أعمل لك شنو يعني أمضى لك يعني ما بمضى لك أمشي من قدامي. أمي عندها مشكلة بتاعة قلب والمفترض تعمل رسم قلب في نفس اليوم اللي قبضوها فيه, والمحامين حقين أنا مشوا وقدموا الورق لمولانا إسماعيل جد عليهم الورق في الأرض ولسه ما معروفة اللي حصل شنو اللي قدام. وأنا هسي بتكلم معك ممكن أزاتي في أي لحظة يحركوا بلاغي ويقبضوني, رغم إنه أجونا واحد منهم برا واحد منهم قرب يتم فترة العقوبة, واحد منهم عنده 3 سنة لسه برضو, يعني إحنا لازم نتحاكم في نظرهم. ومولانا إسماعيل قاد القضية قاد الموضوع الأول فاتح بلاغ في أمي وجلساته لسه ماشى خلاص في أمي, ومعها أستاذ اسمها ناهد, ناهد قال حرضت أمي إنها تطلع الموضوع في الميديا, في حين إنه ناهد دي نهائي ما حصل ولا بالغلط حرضت أمي ولا أمي بتعرفها العلاقة. كان يوم الحكم أمي قالت الله أكبر كان دارين يزينوا ناهد ومعها كان محامي جاء قال لها حجحوا عليك الله احتزر واحتزرت, جابوا شاهد زور برضه هو مولانا إسماعيل قاد الموضوع مشتكي وجا شاهد في نفس القضية جا شهد وشهد بشنو قال هو إحساس وقال له إنه ناهي تحرضت يعني بالإحساس, والقاضي ماسك القضية قبل أنت شاكي وشاهد وفي نفس في نفس الوقت لا شفت لا سمعت بس إحساس وقبله الشهادة برضو في نفس الوقت.
1: كانت هذه ابنة الحاجة حواء المعروفة باسم أم العذراء عن قصة سجن والدتها, ولم يتسنى لراديو دبنجا التواصل مع المحامي المذكور في القضية. حضر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور, وذلك بسبب خطورة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود إمبوكس. راديو دبنجا تحدث إلى الدكتور سيد محمد عبد الله أخصائي الوبائيات وعضو التجمع.
5: مع دخول الحرب في السودان لعامها الرابع الآن بعد إكمال 3 سنوات في 15 أبريل الماضي, تزداد معاناة المواطن خصوصا مع انهيار النظام الصحي وخروج أكثر من 80% من المرافق الصحية من الخدمة, وبالتالي يعني مع زيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة تنتشر الأوبئة بشكل مريع. وكما ظهر أخيرا فإذا أكدت تقارير من جبل مرة أن هناك أكثر من 340 إصابة بمرض الجذري المسمى بإمبوكس, كان يعرف باسم جذري القردة ولكن المنظمة الصحة العالمية يعني ذكرت أن الاسم المستعمل الآن هو إمبوكس. ونتيجة لانهيار المرافق الصحية كما ذكرنا وخروج مستشفى دربات الريفي في جبل مرة عن الخدمة تماما, الحصار الجغرافي المفروض بالحرب ولا عورة التضاريس صعوبة الوصول إلا عبر الدواب، فيصبح من يعني المستحيل الوصول بدون فتح ممرات آمنة للوصول وعمل نقاط عزل مؤقتة وحملات توعية للمواطنين والتطعيمات المطلوبة. وأيضا يعني يحتاج لتغذية خاصة خصوصا مع انتشار سوء التغذية والمجاعة في مناطق كثيرة. انتشر المرض في جبل مرة في مناطق مثل قولو ودربات وجاوة وسوني منذ الأسابيع الماضية، وهذا يحتاج للتدخل السريع من منظمات الأمم المتحدة والسماح من أطراف الحرب لوصول الخدمات والفرق الطبية والإغاثية لإغاثة هؤلاء المنكوبين. هناك كما تعلمون أيضا انتشار في كل أنحاء السودان حتى المناطق التي ليس بها قتال مثل الشمالية. انتشرت أيضا حمى الضنك كما تعلمون في نهر النيل والشمالية، وسجلت وزارة الصحة يعني الآن أكثر من 8300 حالة إصابة بحمى الضنك، وكل ذلك نتيجة لتردي إصحاح البيئة ولنزوح الناس بالآلاف وتقدسهم في مناطق ضيقة، وهذا ينتج عنه يعني انتشار الأوساخ واضطرار الناس لتخزين المياه، وهذا يؤدي لتواجد البعوض الناقل للمرض الناقل لحمى الضنك. وسنشهد المزيد من الكوارث إذا أصرت أطراف الحرب لاستمرار الحرب والصرف عليها بدل الصرف على صحة المواطن والدواء والغذاء.
1: هنأ آدم علي حسن عبد الله رئيس سنتر واحد بمعسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة والناطق الرسمي باسم المعسكر، هنأ النازحين والأمة السودانية بحلول عيد الأضحى المبارك وشرح الظروف التي يعيشها النازحون بالمعسكر.
6: نحن الآن في داخل معسكر عطاش للنازحين، وبصفة عامة معسكرات النزوه لنا جسم واحدة. أيضا لنا تواجهات صعبة جدا. أيضا نهني الشعب السوداني بصفة خاصة المعسكرات النازحين، أهنيهم بتحية خاصة وتحية عيد المبارك. إن شاء الله يجدنا العام الجاي بخير وعافية ويمن والبركات، ويكون عيد السلام، ويكون عيد الوئام وعيد المحبة وعيد الترابط وعيد السلام بكلية، لكي الناس تعود إلى قراها الأصلية والناس تعود إلى مناطقها الأصلية. ونتمنى أنه إن شاء الله هذا العيد يكون عيد بركة وعيد تضامن وعيد تكافل لكل الشعب السوداني وشعب معسكرات النازحين بصفة خاصة. هنالك مواجهة أيضا في هذه الأيام، مواجهة صعبة جدا من خلال هذه الفترات بالنسبة للأسعار داخل هذه المعسكرات أو داخل هذه الولاية وصفة خاصة معسكر عطاش، من صعوبات لتمكين شراء الملابس أو الأسعار الغالية في كل سواء كان المواد الغذائية، هنالك ارتفاع صعب جدا لم يستطيع النازل لكي يستطيع أن يكمل حاجته، وهنالك ارتفاع في الملابس، وهنالك ارتفاع في كل الأشياء التي يكمل فيه الإنسان حياته سواء كان في مجال الغذائية أو اللبس أو غيره، هنالك ارتفاع ارتفاع جدا. نتمنى إنه المنظمات العاملة ورسائلنا إنه يكون هنالك مساعدة ودية سواء كان لبعض الأسر الضعيفة، إن شاء الله نتمنه أن يصلهم الصوت بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: ونختتم الجولة أعزائي بهذه المعايدة القصيرة التي وصلتنا من مواطنة من الخرطوم.
7: كل سنة وكل السودان خير وأمان، أتمنى العيد الجاي بالأيام المقبلة تتكتب نهاية للحرب الدائرة لشتات السودانيين بين البلدان المختلفة، نلتف حول وطن واحد حر مدني ديمقراطي حقيق العدالة والمساواة لكل أجزاء الوطن تتضمد جراحاتنا إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. الريان، الخرطوم، الشقيلاب.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بيدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء. دنيا دبا.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مستمعي مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يحقق كل الأمان ويصلح الحال، حال البلاد والعباد. مشوار العيد مع دبنج راب وابتدأ أحلى مشوار. أصبح دمج أغاني الراب في فقرات الأفراح اتجاها أساسيا، خاصة في مصر والسودان، سواء كان الرقص على التراك المفضل للعروسين أو مشاركة نجوم الراب في إحياء الحفلات أو حتى تقديم الأصدقاء لاستعراضات غنائية متخصصة، فإن هذا اللون يطفي طاقة شبابية وحيوية استثنائية. اقتحمت موسيقى الراب قاعة الأفراح بقوة لتتحول من مجرد فنشارع احتجاجي إلى المحرك الأساسي لأجواء البهجة والطاقة الشبابية في ليالي الفرح. وبتحتمد هذه الظاهرة المعاصرة على كسر القوالب التقليدية للأعراس واستبدالها بإيقاعات حماسية وتفاعل جماعي عفوي. وعلى سبيل الفرح والأغنيات مساحة مختلفة وتهاني العيد مع مجموعة من الرابر السودانيين، اخترنا إنه حلقة اليوم تكون استثنائية بالتهاني والدعوات.
1: مرحبا مستمعين راديو دبنجة في داخل وخارج السودان، كل عام وأنتم بخير وربنا يحفظ البلاد والعباد ويديم علينا نعمة الأمن والأمان إن شاء الله في البلد، وننعم بسودان معافى، سودان يسعى الجميع، سودان لنا كلنا، عيد أضحى مبارك علينا وعليكم جميعا، إن شاء الله ربنا يعني يعيد علينا بالخير واليمن والبركات.
2: القائم سنال القائم شيليا
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعي راديو دبنجة كل عام وأنتم بألف خير وربنا يحقق أمانيكم وأمان الجميع وينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات. معكم الرابر ود نادر.
4: السلام عليكم دبنجة راب، كل سنة وأنتم طيبين وكل سنة والشعب السوداني طيب، عيد أضحى مبارك عليكم وعلينا، وربنا يصلح حال البلاد ويعم الأمن والأمان في جميع ربع السودان إن شاء الله. معكم الرابر حرارة، دمتم بخير.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا راديو دبنجة لإتاحة الفرصة، والتحية للتيم العامل بكم وأبركم وأبر هذه النافذة الجميلة. اسمح لي أن أرسل برقات تهنئة خاصة جدا لجماهير الشعب السوداني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. كل عام والشعب السوداني بخير، كل عام والشعب السوداني يعيش في سلام واستقرار سياسي، يتم فيه إسكات صوت الرصاص وإخماد نار الحروب. كذلك تهنئة خاصة جدا إلى كل الفارين من ولايات الحرب الموجودين على مستوى معسكرات النزوح، وهم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء باحثين عن السلام والاستقرار والأمان. كذلك أتمنى الأودة الحميدة إلى كل اللاجئين الموجودين خارج أسوار الوطن في دول المهجر. بكم وأبر هذه النافذة كذلك أسمح لي أن أترحم على كل الذين سقطوا جراء هذا الحرب اللين، وأخص بذلك أبناء مدينة الفاشر الذين سقطوا في ليلة 11 نوفمبر الليلة المحرمة.

0: ورحمة الله تعالى وبركاته. كل سنة طيبين يا جماعة، وإن شاء الله دائما سعيدين في حياتكم، وإن شاء الله أمانيكم محققة يا رب العالمين، وتعود الأيام يا رب العالمين. وتحية خاصة لراديو دبنجا، ومعاكم الرابر حور محمد.
1: طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أحب أهني جميع الشعب السوداني خارج الوطن وداخل الوطن الحبيب بحلول عيد الأضحى المبارك. عاذوا الله علينا وعليكم باليمن والبركات، والله يجعل أيامكم كلها عيد ويفرح قلوبكم ويجمع شملنا ويرد الغايب، يعني ويصلح حال بلدنا ونرجع نعايد سوا في الخرطوم ومدرمان وبحري وكل حتة من ربوع سوداننا الحبيب. يعني وظل الله سوداننا دائما بخير ومعافى وخالي من الحروب والأمراض والمصائب. ويعني الشعب السوداني شعبي طيب جدا وشعبي مسامح، ما يستاهل الخراب ولا يستاهل الدمار ولا يستاهل حصل له ده كله. وبالرغم من كده يعني شعبي شامخ وصامت وقادر يعني بإذن الله إنه يطلع من المحنة دي، ودائما سالمين وتامين، لا فاقدين لا مفقودين يا رب. وكل عام والجميع بخير وصحة وعافية. وبرضو يعني بهني أسرة راديو دبنجا والأسرة الكريمة، وبس يعني. وكان معكم الرابر نزار يتحدث.
2: تقولوا أهلا، نحن بنتجمع وسهلا، أجدكم سهلا منها صعبا. أي نزار يسفيك ذا بس وزانز رابر يعني.

0: الحقيقية التي تسامح وتحفو في العيد هي القلوب التي تستحق أن تلبس ثوب العافية. انتهى مشوار دبنجا راب. شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعه راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السجن. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: سعداء جدا ولنا لقاء ان شاء الله مبارك ان شاء الله مع اخواننا في اذاعة دبنجا. اسعد الله مساءكم بكل خير. ادم علي حسن عبد الله، رئيس سنتر واحد معسكر الطاش للنازحين، واسعد ونكون سعيد جدا انه نكون في هذه اللقاء مع اخواننا في التفاف هذه الاجواء المستمره بداخل معسكر الطاش للنازحين. ونتمنى انه ان شاء الله العيد يكون سعيد، و العام الجاي ان شاء الله يلقانا في اليمن والبركات ويلقانا عاملين وسالمين، وربنا كمان يسحي الامر ويرفع كل البلاوي ان شاء الله، وينزل السلام على ارض الواقع لكي يحس المواطن النازح الموجود لمده 20 عاما او 23 عاما بداخل معسكر يعاني من الحروبات والويلات، راجعين من الله سبحانه وتعالى انه ان شاء الله يغير لنا بهذه الحال باحسن الحال. مدخلنا ان شاء الله في هذه اللقاء الجميل بخصوص دخول الخريف بداخل هذه البلده ان شاء الله، او في بمستوى ربيع انحاء البلد ان شاء الله، مستقبلين الخريف ان شاء الله، ونبارك ان شاء الله يكون خريف الخير والبركه وخريف السعاده وخريف السلام باذن الله سبحانه وتعالى، تمنياتنا ذلك. اما الاحتياجات وكل ما يليه من حوله معسكر وطاش للنازحين له مده طويل جدا لوصول المواد الايوائيه وخاصه المشمعات منذ اندلاع هذه الحرب لا يقل عن هذا بثلاث او اربع سنوات خمس سنوات، لا يحظى هذه المعسكر بمشمعات، وكل البيوت الموجوده بداخل المعسكر النازحين قد تم انهيار تماما ما عدا تزكيات اخرى او بيوت بسيطه ان شاء الله فرضوا. هنالك عدم الامكانيات لهذه التشييد في هذه المعسكر، وعدم الامكانيات لتركيز الحياه بالنسبه لاستقبال الامطار في فترات الجاي، وبرضو ايضا التوقعات في هذه الفصول او في هذه الفصل هنالك وبيات تحصل منذ اندلاع او منذ حطول الامطار، راجعين ان شاء الله من كل الجهات والمؤسسات والمنظمات الوطنيه والمنظمات الاجنبيه والمنظمات العامله في حقل الانساني الرؤيه لهذه المعسكر بانغاز المواد العوائيه والمواد غير عوائيه والمشمعات. نتمنى ان هذه الرساله تصل لكل الجهات المعنيه لانغاز هذه الامه الضعيفه وانغاز هذه الامه الذي لم يستطع تشييد المأوى لكي يستقر في فترات البسيطة، ونتمنى إنه هذه الرسالة تصل لكل الجهات لكل الجهات على مستوى ربيع أنحاء البلاد وبمستوى ربيع المنظمات وبمستوى سواء كان محلية وغير محلية والسلطات المخولة. نتمنى إنه يكون هنالك تسهيل أو مطالبة أو رسائل مثل رسائلنا تصل لكل الجهات المعنية إنغازهم لهذه المعسكر بالمشمعات والمواد الإيوائية، وإن شاء الله نتمنى إنه رسائلنا تصل إن شاء الله لكل جهات المعنية بإذن الله سبحانه وتعالى، وحمنا حم المواطن وحم النازح الضعيف الذي هو أتى هذه من كل شتى الولايات ومن شتى ولايات السودان ومن شتى مناطق السودان ومن شتى محليات ولها فترات طويلة ماكس هذه ماكسين في هذه المعسكر. حمنا نحن كإدارة المعسكر أو إدارة النازحين قد تركنا لكم أنتم الجهات المسؤولة والمنظمات الوطنية والمنظمات الأجنبية العاملة في حقل الإنساني لإنقاذ هذه الأمة. سعيد جدا إن شاء الله في هذه اللقاء، ونتمنى أن يكون لقاء خير وبركة إن شاء الله رب العالمين.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبنجا.

0: يم وصلني زراعت وصلني وهاش قصان أصل بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني رادي ودبن جاي قصان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رأيك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
2: راديو دبنجا
3: الديوان.
4: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذا البرنامج وفي هذه الفقرة يعني نلتقي بأحد يعني علماء الجيولوجيا في السودان وله تجارب عظيمة جدا في مجال الجيولوجيا وهو مختص في التعدين. الجيولوجيا طبعا مجموعة من الأقسام يعني وكده وواحدة من تخصصاتها التعدين. والسودان معروف انه دولة يعني عندها ثروة معدنية هائلة جدا ومتنوعة سواء كان من الذهب الكروم النحاس الحديد مش عارف المعادن النفيسة دي كلها بتشكل يعني ركيزة اساسية لنهضت اي اقتصاد في العالم. والتحديات الاقتصادية اللي بتعاني منها بلادنا حقيقة مربوطة ربط مباشر بالإمكانيات أو مربوطة ربط مباشر بموارد الأرض. عشان كده نحن الليلة في الحلقة دي حقيقة استضفنا واحد من خبراء التعدين ونرحب ورحبوا معي أيضا بالدكتور غرشي زين عبدين عبد الله. دكتور غرشي أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
5: مرحب أخونا الصالح أم الصالح.
4: طيب دكتور يعني شنو أنت لو قلنا لك كده قيم لنا حجم الثروات المعدنية الموجودة في السودان بقراءة عاجلة كده يعني عمل لنا بريف كده عن الموجودات في داخل الأرض وفي سطحه.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. اولا فرصه كبيره من برنامج الديوان من راديو دبنجا وفرصه انه نلتقي بالاستاذ الصحفي والاعلامي والكاتب اخونا الاستاذ محمد صالح عبد الله ياسين. وده فرصه انه زول يتكلم في مجال التعليم بالذات. طبعا الجيولوجيا طبعا في علماء قبلنا طبعا في مجال الجيولوجيا ومهندسين قبلنا اشتغلوا في السودان. وخليني في البداية نديك مقدمة كده عن أركان شغل التعليم في السودان. ففي البداية نقول مثلا في السودان طبعا العمل الجيولوجي ده بدأ بدري جدا قبل الاستعمار وأخواننا الجيولوجيين كعنصر أساسي للتعليم في السودان وخبراء في مجال الجيولوجيا بدوا طبعا من بدري في حصر المسح الجيولوجي وحددوا فيها التكوينات الأرضية في كل مناطق السودان دي وحددوا معادن مختلفة ونقبوا عن المعادن في مناطق السودان المختلفة في شرقها وفي غربها وفي شمالها وفي جنوبها. بحثوا ونقبوا عن المعادن والبترول والمياه يعني نخبة من علماء طبعا الناس بالجنس ومن الجنس الجيولوجيا دي كلها موجودة كان هم الأساس في تنقيب عن المعادن هذه. ولقينا علماء قدامنا جيولوجيين ولهم هم طبعا الأسس الأكبر في عمليات التعدين في

0: الأفلام، فهم نقبوا وحددوا عملوا خريطة جيولوجية وحددوا فيها احتياطات ونقب عن معادن كثيرة جدا، مثلا زي الذهب في شرق السودان في حتة اسمها جبيدة المعادن، واشتغلوا فيها الأمريك البريطانيين، وفي منطقة تانية اشتغلوا فيها الفرنسيين اللي هي الأرياب اشتغلوا فيها الذهب، نقب الذهب في شرق السودان والمنجنيز، وعندهم الجبس كميات كبيرة ضخمة طبعا، وعلى بعد قريب جدا من بورسلان تقريبا 65 كيلو، لكن طبعا الجبس طبعا يعني متواجد في كل بلاد العالم، يعني غالبا يعني نادر ما تلقى في تصدير. ومشوا نقبوا برضو أخوان الجيولوجيين في منطقة في المنطقة الشمالية، خليها ما نقول الشمال الشمالية عموما، وحددوا هناك برضو في احتياطات بتاعت حديد ورخام، والرخام ده طبعا عملوا منه مصنع عطبرة للرخام للأسمنتي، واشتغلوا في الشريك المايكا، واشتغلوا في بربر برضو، حدد احتياط بتاع المنجنيس ومعادن أخرى كثيرة طبعا، وفي الشرق برضو حددوا منطقتين للحديد في حتة اسمها قرورة صوفية فيها نسب بتاعت حديد عالية طبعا صالحة للصهر، لكن طبعا الكميات بتاعت بسيطة جدا. وبرضو في شرق السودان في حتة اسمها قضع النحل بدوا ينقبوا عن الأسبستوس والتلك اللي هو مصنع منها بدل التلك، والأسبستوس ده كان بعمل منها مواسير المياه طبعا. وبرضو اشتغلوا في مناطق كثيرة في النيل الأزرق اللي هي الأنغسنة، وحدد فيها معدن الكروم والذهب برضو موجود في منطقة النيل الأزرق، وفي الجزيرة برضو اشتغلوا مصنع ربك للاحتياطات بتاعت مساء ربك والجبلين، ده كان برضو فيه احتياطات كبيرة جدا لخام يصنع منه الأسمنت. وأيضا في كردفان اشتغلوا في العباسية في منطقة العباسية كان في فوسفات اللي هو الفوسفات طبعا بيصنع منها الفولترايزرز اللي هي الأسمدة، لكن طبعا كمياتها بسيطة جدا. وفي حديد أبو تولو برضه في منطقة العباسية دي في كردفان، وحدد حديد برضه في منطقة كتم برضه نسبة عالية، لكن طبعا كلها المناطق اللي أنا ذكرتها في الحديد دي كميات احتياطاتها بسيطة جدا. وأخيرا في منطقة حفظة الحاز كان فيها شغل كبير جدا، وهم طبعا اشتغل على مساحة طبعا اشتغل فيها زي 5 دول تقريبا بما فيهم الأمم المتحدة ومصلحة المساحة الجيولوجية، وكده كان مصلحة المساحة الجيولوجية قبل ما يكون دول اسم جديد اللي هو غراس، هي هيئة الأبحاث الجيولوجية الآن مستمرة الآن. فدي النقطة الأولى
1: بالمسح الجيولوجي. المسح الجيولوجي
0: أيوة
1: نعم
0: أيوة.
1: دكتور هسي الناس كلهم في السودان بيتكلموا الذهب الذهب الذهب الذهب، يكاد عقلي يذهب كده. كده ندي مساحة للذهب، كده تكلم لنا عن وجود الذهب في السودان من خلال يعني قراءاتكم انتو كمختصين في المعادن. نعم كده ادينا نبذة عن وجود الذهب في السودان.
0: والله الذهب طبعا قبل ما ظهر طبعا شيء مادة انتاجية كان في جبيت المعادن اشتغلوا فيها الراي، يعني شركة الربر سيرف انترناشنال اللي هي شركة بريطانية، وبدأت أنتجت كان عندها خطة بلان بتاع إنتاج مايننج عديل، وفجأة توقفوا والمشروع وقف، والعمل كان طبعا مناجم ممتازة بتصميم جميل واحتياطات محسوبة، وزي ما قلت لك قفلوا المنجم وذهبوا. بعد ذلك جو الفرنسيين برضو في منطقة الأرياب، ده كان برضو في خطة جميلة جدا، خطة بتاعت إنتاج فيها كميات بتاعت الذهب، وهم رسموا الفرنسيين رسموا خطة لعشرين سنة كان، على أساس إنه طلعوا كمية الذهب الموجود كلها في الأرياف، وفعلا هم نفذوا خطتهم وطلعوا كل الذهب بنسبة ضئيلة طبعا، كان لأنه أصلا كل ما يزيد الطحن يزيد الإنتاج بتاع الذهب. وفي الوقت ده طبعا الذهب ما كان غالي، يعني الأونص الوجية كان ب 180 ل 200 دولار، فكان السعر بتاعتها ما غالية، عشان كده ما كان يعني بيستخلص الذهب كله، بدليل أنه هسه الآن في الكرت الموجودة دي فيها نسبة بتاع الذهب اللي هي النفايات الموجودة دي اللي هو سموها الكرتة دي، فيها كميات بتاع الذهب رهيبة. طبعا هسه في فكرة أنه يعملوا إعادة ليتشين، يعني هو ما عارف بيقول شنو، الغسيل بالسيانايد، يعني لازم تطحن زيادة. الطحن طبعا مكلف جدا في العالم، أكثر حاجة مكلف في العالم ده الطحن، تطحن زيادة، كل ما تطحن بياخد معك تكاليف. طبعا الذهب ارتفع سعره من 180 ل 200 دولار إلى 4000 دولار للوجية الآن. وبعد كان في تريسنج بتاع الذهب، في يعني كان أشاروا له في الكتب القديمة، الأخوة الجيولوجيين طبعا الناس اللي أصدروا كتب وأصدروا نشرات، كان أشاروا للذهب في الشواطئ الشرقية للنيل، وبس يعني ما كانوا محددين فيها ريزيرف احتياطات معلومة. لكن طبعا هو بعد ذاك جا التعدين الأهلي ده، وبدأوا الناس يحفروا يعني ينتجوا ذهب ويطلعوا ذهب، زي ما انت شايف الذهب بقى في الريه رواج رهيب جدا جدا. وكان في بداية كان برضو في ذهب أهلي كده بينتجوه في الدمازين، يعني ده كان أول ذهب أهلي يبدأ، وكان فيه إشكال كيف الذهب العشوائي ده بيبدأ ويشتغلوا والناس بيستخدموا الزئبق، وكان الزئبق مضر، وده موضع الذهب كله. بعد ده انتشر طبعا اللي هو التعدين الأهلي ده، بقى له رواج كبير جدا، وفي عدد كبير من العاملين في الذهب وفي العاملين في الخدمات الأخرى، يعني عدد تجاوز 11 مليون نسمة قال في مناطق الذهب حسب الإحصائيات الأخيرة دي، وحفروا أكثر من 41 ألف بئر للذهب للتعدين بالتعدين الأهلي. وده قصة الذهب كله في حفرة النحاس، في التريسنج بتاع الذهب الآن بدأ يبدوها، لكن أصلا الحفرة دي كان أساس الاحتياطي بتاع النحاس. وحتى الإريان بتاع الفرنسيين كان أحد في احتياطي بتاع النحاس، لكنه أصلا منجم بتاع ذهب، والفرنسيين اشتغلوا على أساس الذهب، لكن في نحاس تحته زي 70 مليون طن ده موجود تحت الذهب ده غير مستقل حتى الآن طبعا، وقريبة من البورد طبعا، قريبة من الإمناء التصدير يعني. لكن طبعا في احتفاظات كبيرة للنحاس، وفي تريسنج للذهب في مناطق حفرة النحاس ما استقل إلا الآن، شايف في تعدين على الذهب، وسابوا حتى الاحتياط الرئيسي في الاسم خلوه، يعني حفرة النحاس كانوا مربوطة بإنتاج النحاس. نعم
1: دكتور، شكرا جزيلا. مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الديوان.
3: أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو تبنك. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذة عائشة حمد المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة. والأستاذة عائشة عمل بركز على تعزيز تمكين المرأة والحكم الشامل وبناء السلام خصوصا في بيئات ما بعد النزاع والمراحل الانتقالية. وشغلت ضيفتنا عائشة مناصب عليا سابقا من بين مديرة برنامج التنمية الاجتماعية في أثيوبيا ومستشارة رئيس الوزراء لشؤون النوع الاجتماعي خلال حكومة الفترة الانتقالية الأخيرة برئاسة حمدوك اللي أطاح بها انقلاب 21 أكتوبر وتبعوا اندلاع الحرب الجارية الآن واللي أوشكت على إكمال عام الثالث. وفي هذه الحلقة وبصراحة مع الأستاذة عائشة هنركز معها الكلام حول المرأة وحرب السودان أو الحرب والسلام ونساء السودان. أهلا ومرحب بك وبصراحة أستاذة عائشة في راديو دبنجا.
1: أهلا بك أستاذ كمال وأهلا بمستمعي راديو دبنجا. نترحم على شهداء وشهيدات السودان، خاصة الشهداء وشهيدات الأحداث في الفاشر وبارة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم. والتحية لنساء السودان والتحية للسودانيات في أي مكان.
0: أستاذة عائشة، ونحن نتكلم معك بصراحة حول الحرب الآن، هي الآن قاربت إنها تكمل 3 سنة. كيف أنت بتشوفي هذه الحرب الآن في السودان وكيف تحلليها من واقع تجربتك ومن واقع تخصصك؟
1: طيب، أنا من وجهة نظري الحرب الدائرة في السودان هي صراع على السلطة والنفوذ بين قوتين عسكريتين، لكن الجوهر حقها أعمق من كده بكثير، يعني أعمق من التنافس على الحكم. فالحرب في نظري هي تاج تراكمات بنيوية معقدة تتعلق برضو بتوزيع غير عادل للسلطة والثروة، وبرضو فيها سوء إدارة حق الدولة. من أهم الأسباب حق الحرب برضو في السودان أنا أعتقد أنه غياب المشروع الوطني الجامع اللي يعبر عن تطلعات كل مكونات الشعب السوداني، وبرضو من الأسباب الصلية فشل النخب السياسية والعسكرية تاريخيا في بناء دولة المواطنة القائمة على العدالة والمساواة. الحاجة دي أدت إلى انقسامات جهوية وقبلية، وبرضو تحولت الولاءات من الدولة إلى المجموعات والعشائر في السودان، لكن الولاءات القبلية ذاتها ما كانت سبب أصيل في الحرب، بل هي نتيجة طبيعية لغياب الدولة الوطنية الحاضنة للجميع. برضو من الأسباب حقت الحرب أعتقد أنه في تقول حق الأطراف المتحاربة على ثروات البلد، لا سيما الذهب والمعادن. اندلاع الحرب وامرارها اتحولت من الصراع على الموارد، الموارد ذاتها اتحولت لأداة لتمويل الحرب واستمراريتها، في تنافس حق القوى المصارعة على السيطرة على مناطق التعدين، وكلنا عارفين الحاجة دي، واستخدام العائدات حق الموارد في شراء السلاح وتمويل العمليات and so forth. برضو من الحاجات اللي عمقت الأزمة اللي هو دخول العوامل الإقليمية والدولية على خط الصراع. في عدد من الفاعلين الإقليميين وجدوا فرصة في الحرب دي إنهم يوسعوا نفوذهم ويحموا مصالحهم الاستراتيجية في المنطقة. ده برضو أدى إنه الفاعلين دي ليقدموا الدعم السياسي اللوجستي العسكري لأطراف الحرب. الحاجة دي حولت السودان أو حرب السودان إلى ساحة صراع بالوكالة تتقاطع فيها المصالح الإقليمية والدولية. وبرضو بنلقى إنه الموقع الاستراتيجي حق السودان، البحر الأحمر، الصراع بين القوى الإقليمية والدولية، دي كلها عقدت التشابكات حقة الحرب. الفهم للأبعاد المتداخلة دي بيورينا إنه ما ممكن الحل للحرب دي يكون حل عسكري، لأنه في كمية من الأسباب الجذرية السياسية الاقتصادية الاجتماعية التي أنتجت الحرب لازم نحن نتعامل معها ونفهمها لو دار نحل أو دار نخد حلول لإيقاف الحرب.
0: طيب أستاذة عائشة، ونحن نتكلم معك بصراحة براديو دبنجا، اليوم السودان أكبر دولة في العالم فيها أزمة نزوح، حوالي 15 مليون نازح ونصهم من النساء. كيف أثرت الحرب وتحليلك بالنسبة له لوضعية المرأة والتغيرات اللي حصلت فيها فيما يتعلق بالجانب الإنساني والجانب الأمن.
1: طيب على مستوى الجانب الإنساني كلنا عارفين أنه في انهيار شامل في المنظومة الأمنية والإنسانية، حيث يتعرض المدنيون وخاصة النساء والأطفال والفتيات لأبشع أشكال الانتهاكات من قتل جماعي، اغتصاب، نزوح قسري، في ظل انعدام شبه تام للخدمات الصحية. وبرضو وصفت الأمم المتحدة الوضع الإنساني في السودان بأنه الأسوأ عالميا، يعني من حيث عدد النازحين، وانت ذكرت أنه العدد الأكبر من النازحين هن النساء والأطفال. من أبرز التحديات برضو بشوفها في الحرب دي اللي هو أثر الحرب على النساء، أنه الحرب دي تخاض على أجساد النساء. منذ اندلاع الحرب تغيرت حياة الملايين من النساء بشكل جذري. الانتهاكات بلغت مستويات كارثية اللي بتعاني منها النساء، اللي هي في موجات عنف جنسي، تهجير قسري، فقدان المعيل، الحرمان من الرعاية الصحية والتعليمية برضو، اللي هي دي خلت تأثير الحرب على النساء أعمق وأكثر قسوة من المجموعات الثانية والفئات الثانية في المجتمع. وبرضو بنلقى أنه النساء في مناطق النزوح يتعرضن لمستويات غير مسبوقة من العنف الجنسي والاغتصاب. وبرضو تقول الإحصاءات أنه 12 مليون شخص في السودان معرضين لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي. أيضا تدمير المستشفيات وتعطل خدمات الصحة الإنجابية والنفسية أثر شديد في حياة النساء والأمهات. النساء رجعوا للطرق التقليدية، بقت النساء يرجعوا للولادة بالحبل والدايات في ظل انعدام خدمات صحة إنجابية، لأنه في تعطل وتدمير للبنية التحتية.
0: طيب أستاذة عشا، أنت أشرتي في كلامي للنوع الاجتماعي، كيف أنه الحرب دي الليلة لها سنتين كيف فاقم العنف القائم على النوع الاجتماعي من معاناة النساء في السودان؟
1: بالرجوع للتقرير حق بحث تغصي الحقائق في السودان الصادر مؤخرا، ارتفعت حالات العنف الجنسي بنسبة 288% خلال الفترة من ديسمبر 2023 ل 2024. الكلام ده قبل أحداث الجزيرة اللي حصلت فيها أعداد كبيرة من الاغتصابات، الكلام ده برضو قبل الأحداث الفاشر وبعد. لحد 2024 كانت حالات العنف الجنسي بنسبة 288%، فما بالك بالعداد المزايدة. المشكلة اللي عندنا برضو ما كل الحالات موثقة، نسبة الوصمة اللي بتعاني منها بعض مرات النساء في المجتمعات المحافظة زي مجتمعات السودان، وبرضو الخوف وعدم الأمان، كل الحاجات دي خلت النساء إنهم هم ما يبلغوا عن الحالات اللي تعرضوا لها. دي الأرقام أو دي الحاجات الموثقة دي ما الحقيقية، احتمال ما تكون 20% من الحالات اللي حصلت لنساء السودان بسبب هذه الحرب اللعينة. لكن رغم المجازر والدمار والانهيار الحاصل ده، النساء لم يتراجعوا عن التزامهم العميق بالسلام والعدالة. ففي حراك نسوي وفي وعي وفي مسؤولية تحملوها النساء، اللي هم نظموا حملات إيواء وغذاء في كل حي وفي كل مدينة. فحتى المبادرات اللي عملوها النساء، المبادرات حقت المناصرة، المجموعات اللي تكونت بعد الحرب، الحراك حقهم في دول اللجوء داخل السودان، التوثيق، عمل التوثيق اللي بيعملوه، عمل المناصر اللي بيعملوه، وإسماع صوت في المحافل الإقليمية والمحافل الدولية، دي كلها أنشطة بيقوموا بها النساء حاليا، النساء السودانية، وأنشطة متواصلة.
0: طيب سازة عشا، ونحن نتكلم معك بصراحة من راديو تبنغا، اليوم جهود جارية بتقود دول الرباعية الدولية بقيادة أمريكا ومصر والسعودية والأمارات العربية المتحدة لتحقيق السلام، كيف من خلال هذه الجهود تكون المرأة هي حاضرة؟ وتعليقك على الرباعية.
1: لو كنت سألتني عن الرباعية قبل يومين ولا ثلاثة يوم كان كلامي حيكون مختلف تماما، لكن الأفق حاليا ماذا أقول، ما حتنجح المبادرة، لكن على حسب قراءتي إنه الواقع والأفق شوية ضاق على الرباعية حاليا، في تعنت خاصة من الجانب حق الجيش، فما أعرف الرباعية حتمشي في مسارة ولا ما حتمشي، لكن حتى لو مشت في مسارة نحن كنساء كمجموعات نسوية عندنا قرايتنا للسلام، وعندنا برضو سردياتنا حق السلام، يعني إنه السلام الشامل ده ما حيكون من غير مشاركة النساء الحقيقية، اللي هو أي سلام ما يستصحب معاه القضايا حق المجموعات كلها هو سلام ناقص وهش، هو بالنسبة لنا تأجيل للعنف وبناء دولة حقيقية. السلام الحقيقي في نظرنا نحن أو في نظر المجموعات النسوية يكون بمشاركة النساء الحقيقية وليست عادات إضافية تلحق بالمجموعات.
0: شنو مشاركة النساء الحقيقية ومش إضافية؟ ممكن تشرحي بتعني شنو يعني؟
1: طيب ممكن أشرح. مشاركة النساء الحقيقية اللي هي حتبدأ من عملية التصميم، التصميم للمباحثات ذاتها، التصميم للقضايا ذاتها، التصميم للمواضيع اللي حيتناقشوا فيها أو الفايلات اللي حيتناقشوا فيها. نحن من عملية التصميم المفروض نكون متواجدات ونضع القضايا حقتنا باللغة الجندرية، باللغة اللي فيها النوع الاجتماعي، حساسة للنوع الاجتماعي. بعد عملية التصميم الناس حتمشي تتفاوض، حنكون في المجموعات تتفاوض، ما حنكون برضو 25% اللي كانوا يخطوها الناس إنه يجيبوا 2 ولا يجيبوا 3، لا، المفروض نحن نكون at least 40% من المجموعات ونسمع صوتنا للناس ونتكلم في قضايانا، ولازم قضايانا تكون موجودة أو مدمجة في الفايلات حق التفاوض. لكن زي ما قلت الواقع حاليا حتى في الرباعية في وقف إطلاق النار، الرباعية حتركز لو مشت يعني حتركز على طرفي الحرب. المشاركة حق المدنيين ككل في وقف إطلاق النار ما ظاهرة وما واضحة في المسألة حق الرباعية، فالمدنيين والنساء المجموعات النسوية جزء منهم محتاجين إنهم يجهزوا نفسهم ويضعوا خطة واضحة كيف إنهم حيشاركوا أو يمتلكوا العملية السياسية، العون الإنساني، بعد ذاك الحوار السياسي. المهم المشاركة اللي أنا بعنيها إنه تكون في كل العملية.
0: طيب أستاذ عاشة حمد المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة، ونحن نتكلم معك وبصراحة في راديو دبنج، لو قلنا لك يا أستاذ عاشة خدت لنا خارطة الطريق لمشاركة المرأة مشاركة حقيقية في عملية السلام في السودان.
1: السلام الحقيقي ما حيكون باتفاقيات شكلية، لازم تكون في عدالة انتقالية حقيقية تضع النساء في مراكز القرار، وبرضو بتحترف بمعاناتهم بأنهم هم عاشوا معاناة في الحرب دي، ونعالج الأسباب الجذرية. نحن كنساء حتى قبل الحرب كان في تطور في أنه نلقى بعض من حقوقنا بالذات في الفترة الانتقالية، لكن في وقت الدكتاتوريات نحن كنا بنعاني وكنا بنحارب الدكتاتوريات بوسائلنا. مع الفترة الانتقالية صحيح يعني الناس خدت في الوثيقة الدستورية 40%، لكن حتى التنفيذ حق 40% ما كانت نفذت. بعد الانقلاب رجعنا لدون 40 يعني. فالحتة حقت عدم العدالة النوعية في السودان تاريخيا النساء حاربوا واشتغلوا فيها، ففي أسباب جذرية أدت للحتة حقت عدم المساواة في السودان. فنحن عشان نشتغل في إنه النساء يشارك مشاركة فعالة ويدمجوا في العملية السياسية محتاجين نعالج الأسباب الجذرية، محتاجين برضو نحارب العقلية الذكورية، وبرضو لازم تكون في جبهة نسوية تضم كل المجموعات والمبادرات النسوية التطالب بإيقاف الحرب ونعمل على بناء السودان. في دي ذاتها زي ما قلت لك قبل إنه نحن لازم ندمج النساء في كل مستويات التفاوض وصنع القرار، وبرضو نربط السلام بالعدالة الانتقالية والعدالة الجندرية، وبرضو نعمل على ضمان تمثيل النساء في أي عملية سياسية بنسبة لا تقل على 40%.
0: طيب أستاذة عشاء حمد، ونحن نتكلم معك بصراحة في راديو دبنج، لتحقيق هذه الخارطة اللي أنت شايفاها مطلبية لضمان مشاركة المرأة صورة حقيقية، شنو المطلوب أيضا من دول المبادرة الرباعية والمبادرات الدولية الجارية الآن لصنع السلام في السودان؟
1: احنا محتاجين في المبادرة حقت الرباعية ان احنا يكون عندنا رؤيتنا كمجموعات نسوية وكمجتمع مدني، رؤيتنا انه كيف نحقق السلام. الخطة حقتنا حقت تحقيق السلام اللي هي نحن المفروض نبرزها للرباعية، ما الرباعية تقول لنا انه انتوا هتعملوا كده ولا هتعملوا كده. لكن انا بعتقد لازم الناس تعمل مسار سياسي شامل يضم النساء والمجتمع المدني بوصفهم هم أطراف فاعلة في بناء السلام، دي واحدة. ولازم يكون في سلام حقيقي بيشاركوا فيه كل الأطراف، الشباب، النساء، المجتمع المدني. العملية دي لازم تكون بمشاركة فاعلة من كل الفئات دي.
0: طيب أستاذ عاشا، وبصراحة ماذا عن القوى السياسية؟
1: دايرين منها إنها هي تمثل النساء في الهياكل حقتها بتمثيل عادل. عادل احتمال الناس تنادي بما أقل من 40% مثلا، يعني دايرينهم في الهياكل، دايرينهم في مراكز اتخاذ القرار. وبعد ذاك النساء برضو يمثلونهم في العمليات السياسية. النساء تم إخفاؤهم في الفترات السابقة بالذات في عمليات السلام. بنلقى إنه النساء مثلا في سلام جوبا، سلام دارفور كان أحسن، لكن في جوبا العدد حق النساء المشاركات كان محدود، ما كان بالنسبة إن إحنا عايزينها يعني. فعشان النساء يكون عندهم دور في عملية السلام ويكون عندهم دور في العمليات السياسية، يظلين إحنا محتاجين لتمثيل حقيقي للنساء، ما تمثيل حق عدد يعني أو إضافة عدد في الأتيام أو في المجموعات. نحن دايرين النساء يكونوا من البداية مشاركات ويدمجوهم أو يضمنوهم في العمليات السياسية. مثلا إنه النساء عملوا أجندة، أغلب المجموعات النسوية عملت بعد الحرب بأجندة واضحة خاتين فيها كيفية مشاركة النساء مثلا في عمليات السلام. الأجندة دي أهم حاجة فيها اللي هو إشراك النساء في كل مستويات التفاوض صنع القرار، ما إشراك مشاركة يعني 25% ولا حاجة شكلية. نحن دايرين إدماج حقيقي للنساء في كل مستويات التفاوض وصنع القرار. نحن دايرين إدماج حقيقي للنساء في الهياكل لكل المبادرات لكل العمليات السياسية، عشان النساء معاناتهم أو قضاياهم مختلفة مثلا من التجربة حقة الرجال.
0: طيب أستاذ عاشا، الجهود الجارية الآن لتحقيق هذه الغاية شنو؟
1: الجهود الجارية إنه النساء خدتوا الخطط حقتهم وخدتوا الأجندة حقتهم، هم دايرين شنو من عمليات السلام ودار يدخلوها كيف، ودربوا الكوادر حقتهم إنها هي تدخل في عمليات التفاوض لو بقت في عمليات حق التفاوض، وفي جهود حقت مناصرة شقالة.
0: طيب أستاذة عائشة المتخصصة في النوع الاجتماعي، ونحن نتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجة، شنو أخطر شيء أنت كزولة متخصصة شايفاه حدث من خلال هذه الحرب خصوصا تجاه المرأة؟ بصراحة
1: اللي هو التعود على العنف، التعود على الاغتصاب، التعود على العنف الممنهج اللي يمارس ضد النساء، دي حاجة أدت لتقهقر في الحقوق حقتنا وفي القضايا حقتنا نحن كنساء. نحن عندنا فتيات انتحرن وكل يوم ينتحروا عشان هم لا قادرين يبلغوا، لا قادرين يصلوا لدعم نفسي. فدي من التحديات الصعبة، التحديات الكبيرة اللي انت كمجموعات نسوية ولا كنساء شقالين في حقوق النساء ما قادرين نحن نلبي الاحتياجات حقة النساء. فالانتحار عشان شابة ما لقت مثلا دعم نفسي، عشان ما لقت رعاية صحية، انه نحن نفقد ارواح حقهم شابات، عشان وصمة مجتمعية، دي الحاجات المحزنة يعني في الحرب دي. وبعد ذاك التعود على العنف، وبرضو المجتمع ذات اولوياته تكون مثلا اطعام اسرة ولا حاجة زي دي. فلما تجي الشابة بتقول انه انا اتعرضت لعنف ولا اتعرضت لاغتصاب، الاسرة ما عندها طعام عشان تطعم اطفالها ما حتلتفت لموضوع حق اغتصاب ولا حاجة زي دي، لانه الاساسيات حقتهم بقت انهم هم يلقوا الطعام يعني. فالمجتمع السوداني والنساء بالذات بقوا في تحديات ومصاعب اللي هي اختلطت عليهم الحتة حقة العنف المبني على النوع الاجتماعي، الاغتصابات زايدا الجوع والمجاعة. فالأولويات حقت الأسر بقت على احتياجات مثلا النساء أو الفتيات. فدي حاجة يعني صادمة بالنسبة لنا نحن كنساء نطالب بحقوق النساء يعني.
0: طيب أستاذة عائشة حامة، المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة، برضو من ضمن القضايا الكبيرة اللي أفرزتها الحرب هو خطاب الكراهية، كيف أنت بتنظري لهذا الجانب والواقع اللي أفرزه؟
1: أنا أعتقد خطاب الكراهية برضو أثر على النساء بشكل مباشر في الحرب دي. النساء كانوا برضو مستهدفات يعني بخطاب الكراهية، الاختطاف اللي حصل لهم، والناس لما أظهرت المواقف دي في الإعلام الناس كانت بتعتقد إنه يعني الفتيات دي اللي يستاهلوا إنه تحصل لهم حاجة زي دي. وبعد ذاك برضو الإعلام وخطاب الكراهية ضد الناشطات، إنه هم برضو كنساء ما عندهم حق إنه زول يدافع عنهم ويظهروا إعلاميا إنهم هم من الإثنية دي ولا هم متعاونات. فأنا يظل لي خطاب الكراهية أثر تأثير مباشر على النساء، وعشان نحن برضو عشان نتفادى أو يعني نتعامل مع الخطابات حقة الكراهية دي، أنا يظل لي بس إنه الناس تشتغل، يعني تشتغل توعيات، تشتغل في إنها هي تبني السلام المحلي بين المجموعات، ونشتغل على حقوق الناس يعني بغض النظر عن الإثنية ولا بغض النظر عن النوع وبغض النظر عن القبيلة. يعني
0: أستاذ عائشة حمد، تطورات الموقف في الفاشر والأحداث الأخيرة أثارت العالم، وحتى إنه بقت في اجتماعات في مجلس الأمن وبيانات حول ما حدث في الفاشر، أنت كزولة ناشطة نسوية كيف بتنظري لهذا الأمر؟
1: نحن كمية من المجموعات النسوية including us يعني اللي هو مجموعاتنا حق منصة نساء سلام السودان، نحن أصدرنا بيانات نندد بالانتهاكات اللي حصلت في الفاشر وبار. أنا برى إنه دي انتهاكات حصلت للمدنيين والمفروض تتم مساءلة، المفروض المدنيين خاصة النساء والفتيات والأطفال تتم حمايتهم وتكون في آلية لحماية النساء والمدنيين في كل السودان، ويكون في برضو مساعدات الإنسانية، تصل الناس المساعدات الإنسانية والناس برضو يشتغلوا في حملات بأنه يوفروا المساعدات للمجموعات المحلية الشقالة في طويلة والشقالة قريب من بارة، عشان يوصلوا للناس الدعم الصحي النفسي المأوى الغذاء. أنا شايفة أنه دي انتهاكات كبيرة يعني حصلت للمدنيين، حصلت للنساء، حصلت للأطفال، المفروض يتقدم لهم دعم نفسي، المفروض يتقدم لهم دعم صحي وغذاء وأكل، وبرضو المفروض عالم الخارجي أو المجموعات الشقالة في تحقيق العدالة إنها هي تناصر معانا إنه تتم حماية المدنيين.
0: طيب ما هو المطلوب الآن من السودانيين بوجهة نظرك أستاذة عائشة حمد؟ بصراحة
1: المفروض نأكد كلنا جمع المدني والمجموعات النسوية إنه ما في حل عسكري للحرب دي، وأي محاولة لفرض الحسم بالقوة ما حتنتج لنا سوى المزيد من الدماء، ونحن الحاجة دي شفناها على مدى سنتين وحاجة، فما في حسم عسكري حيحصل. فنحن محتاجين إنه ننادي بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، فتح الممرات الإنسانية. الحاجة الثانية زي ما قلت ما حيكون في سلام حقيقي إلا الناس كلها تتحاور وتقعد وتشوف القضايا دي شنو وحيحلوها كيف. الحاجة الثالثة برضو في خطاب كراهية، لازم نحن ننبذ الخطاب ده ونشتغل ضده، والسلام يبدأ برضو من طريقة كلامنا والتعايش وقبول الآخر، لازم نشتغل على الحاجة دي. وبعد ذاك برضو زي ما قلت إنه السلام الحقيقي ما حيكون إلا بمشاركة النساء.
0: كلمة أخيرة أستاذة عائشة حمد، ممكن تقوليها وبصراحة لكل السودانيين اللي بسمعوك الآن عبر راديو تبنغا شنو؟
1: الكلمة الأخيرة اللي حقولها إنه لازم تكون في جبهة مدنية تضم كل المجموعات أو أغلب المبادرات تطالب بإيقاف الحرب، لأنه نحن ماشيين نفقد بلدنا. نحن لازم نعمل حاجة ونوقف خطاب الكراهية الماشي حسح ونوقف التصعيد ده، فنحن في دور المفروض نقوم به اللي هو نحن المجتمع المدني والمجموعات النسوية والشباب وكل زول داير مصلحة البلد دي. أنا بقول إنه آن الأوان إنه نحن نتحرك بجدية أكتر وبحرص أكتر نحن بنفقد في بلدنا.
0: شكرا للأستاذة عائشة حمد المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك أستاذة.
1: شكرا لك أستاذ كمال. شكرا للراديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة ثالث أيام العيد الموافق 29 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل 30 شخصا على الأقل في هجوم للدعم السريع على قرى غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان. البرهان يقول أي حديث عن مشاورات في البحرين للوساطة مع الإمارات لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة. النازحون واللاجئون في المعسكرات بمناسبة العيد يطالبون بوقف الحرب وتحقيق السلام في السودان هذا العام. نائبة منسق الأمم المتحدة في السودان لشؤون الإنسانية تزور المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد بجبل مرة. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت شبكة أطباء السودان إن قوى من الدعم السري نفذت هجوما مسلحا على قرى بمنطقة المرة غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف مناطق مدنية خالية من أي وجود عسكري، مؤكدة إن استهداف القرى وتصفية المواطنين بهذه الطريقة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وكافة المواثيق التي تحظر الاعتداء على المدنيين. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين.
0: وفي ذات الموضوع قال الاتحاد العام لعموم مناطق دار حامد في بيان إنه نحو 20 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع هاجمت يوم الخميس قرى المرة وأم سعدون الشريف والرضا التابعة لمحلية غرب بارا، ما أدى إلى سقوط أكثر من 30 قتيلا في الحال. وأدان حزب الأمة القومي في بيان الهجوم، وأوضح الحزب إنه هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي شهدتها مناطق بمحليتي بارا وغرب بارا، والتي شملت الاعتداء على المواطنين ونهب ممتلكاتهم وقطع الطرق أمام حركة المدنيين والمركبات بين مدينة الأبيض ومناطق شمال كردفان، وكذلك اقتياد المركبات إلى مناطق بغرب كردفان دون مبررات، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم ومعاشهم بصورة بالغة الخطورة.
2: كان الآن مناطق دار حامد تستقيس، حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من أبناء دار حامد فقط، إنه يا ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع. ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، أنت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة وما عايز تعمل سلام، حلك شنو؟ الناس تموت كده؟ حميتين تبتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي أسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟
0: نفى رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق البرهان ما أوردته صحيفة ميدل إيست مؤخرا جملة وتفصيلا. وكان موقع ميدل إيست نقل في وقت سابق عن مصادر لم يسميها إن زيارة قائد البرهان الأخيرة للخليج والتي شملت السعودية وسلطنة عمان والبحرين جاءت في إطار جهود البحرين للتوسط في محادثات مع الإمارات وفق شروط، كما تحدث الموقع عن وساطة تقودها المنامة لتقريب الشقة بين الخرطوم وأبو ظبي. وقال البرهان خلال المعايدة بمقر القيادة العامة للجيش بمناسبة عيد الأضحى إنه الحديث عن مشاورات في البحرين لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة، مضيفا إنه ما أوردته صحيفة ميدل إيست ليست صحيحا بالمرة. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: يعني كلام مصالحات والحديث في البحرين والحديث في ما بعرفه كله كلام نجد هوا، ما في كلام زي ده، لا في الخوضات في بحرين تمت ولا في كيغالي ولا حتى الكلام اللي تقوله الصحيفة بتاعت ميدل إيست حصل، ماشي ده كله قاتبينه يضبنا جيل من الناس من روسيرهم، بس احنا كان عندنا حاجة واضحين فيها وكلامنا فيها واضح وبنعرضه على مؤسساتنا الرسمية إذا كان من خلال مجلس الأمن والدفاع ومن خلال التشاور مع قواتنا ومع الناس اللي قادرين يتواصلوا معنا. نحن ماشيين في معركة دي وهننتصر فيها بإذن الله تعالى، ومنتصرين بدون أي شك طالما الشعب السوداني واقف معنا والجيش كله شغال بنفس الهمة وبنفس النشاط وبنفس الروح.
0: وحول الأوضاع الميدانية والعسكرية قال البرهان إنه الجيش يمضي بخطوات واثقة ودقيقة، وأوضح إنه السودان وبمجرد خروجه من هذا الحرب سيكون قد تم التأسيس لجيش حقيقي مختلف عن الجيش السابق من حيث المعدات والكفاءة والبناء التنظيمي. وأكد إن القوات المسلحة تمضي بخطى حسيسة نحو سحق ما أسماهم بالمتمردين والقضاء عليهم نهائيا، ولم نعطيهم فرصة للعودة مجددا. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: نحن عبركم وفي هذه القاعدة الطيبة داخل هذا العمل بنطمن أهلنا بنطمن الشعب السوداني أما إننا ماشيين بخطى حسيسة من أجل سحق هؤلاء المتمردين والقضاء عليهم نهائيا. ما حنديهم فرصة ثانية يجون راجعين، ما حندي لزول شايل راية بتاع التمرد فرصة تعريف أنه يراجع السودان. كلنا يجب أن يكون ده هدفنا وتصميمنا. ما عندنا تاني حاجة اسمها مليشيا بتاع التعب السريع، ما عندنا زول أي زول واقف على التعب السريع تاني عنده مكان معانا هنا ده في السودان، ولا في زول تاني متمرد والله خارج عنده مكان هنا ده معانا في الجيش السودان.
0: وفي العاصمة الروسية موسكو قال المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل إنه التحدي الأكبر الذي يواجه السودان اليوم هو التدخلات الخارجية التي قال بأنها تسعى لفرض أجندة خارجية بسياسات عدائية وعقوبات اقتصادية وازدواجية معايير وغض الطرف عن تعديات وتجاوزات بعض الدول مما جعلها أكثر جرأة في التدخل السافر في السودان. ودعا مفضل في كلمة له أمام الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين المعنيين بالشؤون الأمنية بالعاصمة الروسية موسكو، دعا لضرورة العمل المشترك والتنسيق والتعاون للقضاء على ما أسماه بالميليشيا الإرهابية التي قال بأنها تعمل على زعزعة الأمن. وأوضح أن تأثيرات ممارساتها لن تقتصر على السودان فحسب بل ستطال دول الإقليم. زار نائبة منسقة العام للأمم المتحدة في السودان للشؤون الإنسانية السيدة روزاريا المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد في دارفور يوم الخميس، والتقت برئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير والقائد العام لجيش الحركة قدورة، وذلك بمقر القيادة العامة لقوات الحركة في منطقة تورانتونغا بجبل مرة. ووصف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد الناير في بيان الاجتماعات بأنها مثمرة، وأوضح أن الاجتماع تناول قضايا النازحين واحتياجاتهم الضرورية التي تتمثل في الغذاء والدواء ومكافحة الأوبئة والأمراض ومياه الشرب ومواد الإيواء. قال حسن أبو عضو المكتب القيادي للاجئين السودانيين بمعسكر كرياندانغو في أوغندا إنه ما وصفها بالعودة الطوعية المزعومة إلى السودان تسببت في تفاقم المشكلات الاجتماعية والأسرية وسط اللاجئين السودانيين داخل المعسكر. وأضاف إنه برنامج العودة الطوعية أدى إلى انقسامات داخل الأسر السودانية في المعسكر، حيث يرغب أحد الزوجين في العودة بينما يرفض الآخر بسبب المخاوف الأمنية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انقسام الأسرة وبقاء الأطفال في وضع معقد بين خياري العودة أو البقاء. وذكر أبو إنه هذه الأزمة أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه اللاجئين السودانيين في أوغندا. وأضاف حسن أبو في هذا الخصوص:
4: والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب العودة التوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المعسكر، ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل، لأنه مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا نرجع، والثاني يقول لا خلينا نقعد هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين.
0: يذكر أن أوغندا تستضيف اليوم آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، حيث يقيم اللاجئون في معسكرات كرياندانغو ونيومانزي وبيديبيدي إضافة إلى العاصمة كامبالا، وسط تزايد المخاوف من تدهور أوضاعهم الإنسانية واستمرار النزاع في البلاد. ومنذ فبراير الماضي نظمت 7 رحلات بالطيران لنقل اللاجئين السودانيين، عاد عبرها نحو 500 لاجئ سوداني إلى السودان. العرب النازحون في دارفور عن أملهم أن يشهد العيد القادم تحقيق الأمن والسلام في السودان، وأن ينعم المواطنين خاصة النازحين بالأمان والاستقرار والطمأنينة. وهنا آدم علي حسن عبدالله رئيس سنتر واحد بمعسكر وطاش للنازحين بمدينة نيالا والناطق الرسمي باسم المعسكر النازحين والأمة السودانية بمناسبة حلول عيد الفداء المبارك. وقال آدم أن النازحين بمعسكر وطاش أمضوا أكثر من 23 عاما في حياة النزوح والتشرد وسط معاناة إنسانية متواصلة وظروف معيشية بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أن الحرب الأخيرة أدت إلى تدفق أعداد جديدة من النازحين إلى المعسكر من مختلف أنحاء السودان. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
5: الجهات المسؤولة إدارة محلية نيالا شمال والوكالات الوزارات العاملة في مجال الأمن الإنساني والوكالات العامة لشؤون الإنسانية والوزارات بمستوى الولاية والمنظمات الوطنية وغيرها والأجنبية رؤية لهذه الشرائط الضعيفة بكل المجالات.
0: وحول الوضع الإنساني في معسكر وطاش الذي يأوي نحو 378 ألف أسرة يقيمون في 16 سنتر، أوضح الناطق الرسمي أن المعسكر يواجه احتياجات كبيرة في مجال الإيواء خاصة المشمعات والخيام، مبينا أن كثير من الأسر تعجز عن توفير ما يحميها من الأمطار والسيول التي تتكرر سنويا، إلى جانب المخاطر الصحية وانتشار الأوبئة المصاحبة لموسم الأمطار. وناشد الناطق باسم المعسكر المنظمات الإنسانية والجهات المختصة وكافة المعانين بالتدخل العاجل لتوفير المعينات الإيوائية والغذائية والعلاجية والوقائية، داعيا إلى التحسب المبكر لمواجهة تداعيات فصل الأمطار وحماية الأسر الأكثر هشاشة داخل المعسكر. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
5: نتمنى أنه هذه المعسكر معسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إسعافه من كل اتجاهات عاملة في حق العمل الإنساني. لكم التحية والتقدير، شاكر ومقدر على هذه اللقاء.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 10 إصابات جديدة بحمى الضنك في 3 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. وأضافت أن عدد الإصابات تراكميا ارتفع بولاية نهر النيل إلى 8452 فيما بلغت الوفيات 15 حالة. وفي شرق السودان أكد مدير الإسعاف المركزي بالإنابة ببور السودان أن الولاية شهدت 5 حوادث سير لمركبات ملاكة على الطريق القومي بين هيا وسنكات خلال الفترة من يوم الوقفة وحتى أول أيام العيد. وأضاف أن الحوادث أسفرت عن وفاة 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 26 آخرين بإصابات حرجة وطفيفة، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى بور السودان. اشتكى المزارعون بمشروع الغابة الزراعي بالولاية الشمالية من أزمة عطش حادة جراء انقطاع التيار الكهربائي ما أدى إلى توقف كامل لعمليات الري. وأشار المزارعون إلى أن الأزمة تسببت في تلف مساحات واسعة من المحاصيل والبساتين وسط أضرار فادحة، مؤكدين أن هذه التداعيات باتت تضرب الإنتاج الزراعي في معظم أنحاء الولاية. قالت قوات الدعم السري في بيان أن قوات تأسيس دفعت ب7000 جندي إلى شمال دارفور لحماية الموسم الزراعي، وأكدت القوات استعدادها لحماية الموسم الزراعي الجديدة وعدم التهاون مع المتفلتين. وقالت قادة القوات المكلفة بحماية الموسم الزراعي بشمال دارفور في تصريحات إعلامية في هذا الخصوص:
6: أي مواطن يا أخوان يعلم علم اليقين يمشي يزرع زرعة ويرقد على قفا، وأي زول سيد مال بيجي بيتعدى عليه والله يعدوها. نحن القاعدين دي
7: إن شاء الله 2026-27 حماية الزراعة إن شاء الله، والقوة دي 100 عربة، كل القوات أكثر من 7000 عسكري إن شاء الله كلها تعب لحماية الزراعة. نحن متنوعين إن شاء الله لقوة حماية المواطنين وحماية الموسم الزراعي إن شاء الله، ونحن من اليوم جاهزين جاهزية تام.
0: الخبر الأخير في النشرة: شهدت أسواق الذهب في السودان تراجعا في الأسعار بالتزامن مع شح السيولة النقدية في البلاد. وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب معتصم محمد صالح إن الحبوط الذي شهدته الأسواق يوم الخميس يعزى بصورة أساسية إلى التراجع المفاجئ في البورصة العالمية، حيث انخفض سعر الأونصة بأكثر من 150 دولار متأثرا بالتصريحات المرتبطة بالتوترات والحرب في الخليج العربي، إضافة إلى تهديدات ترامب لعمان، مما انعكس بصورة مباشرة على حركة وأسعار الذهب عالميا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا برنامج.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 29 مايو 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: القوى الموقعة على ميثاق نيروبي تواجه تحديات تتعلق بآلية التنفيذ.
9: نحن عارفين أن أزمة السودان ما عادت في الوثائق المكتوبة بقدر ما هي في بناء جسور.
8: عشرات القتلى في هجوم للدعم السريع على منطقتي أم سعدون والمرة بدار حامد.
2: الدعم السريع يفاجئ الناس ب 16 يعني دفع رباعي كروزر، وهجمت على الناس وقتلت الناس وطلعت فيها بالعربات وقتلت ما قتلت.
8: تجمع الأطباء الديمقراطيين يحذر من انهيار صحي كارثي بمناطق جبل مرة.
10: مستحيل الوصول بدون فتح ممرات آمنة للوصول وعمل نقاط عزل مؤقتة وحملات توعية للمواطنين والتضعيمات المطلوبة.
8: أم العذراء والدة فتاة سنار المغتصبة تتعرض للسجن على خلفيات القضية.
11: ومشى فتح بلاغ في أمي، وأمي في الوقت ذاك كان شغلها شاغل الاستئناف. في نفس يوم الاستئناف جابوا ناس العمل الخاص بكمية كبيرة جدا جدا، وطوالي اعتقلوا أمي دخلوا الحراسة ما أدوها فرصة.
8: ونداء من النازحين بمعسكر عطاش بنيالة.
5: نتمنى أنه هذه المعسكر معسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إسعافه من كل اتجاهات عاملة في حقل العمل الإنساني.
8: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.

0: أهلا بكم مرة أخرى. اعتبر المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود دكتور بكري جاك أن القوى السياسية الموقعة على ميثاق نيروبي مواجهة بتحديات تتعلق بآلية تنفيذ ما جاء في الميثاق. التفاصيل في الحديث الذي أدلى به لدبنجا.
1: طبعا فيما يتعلق باجتماعات نيروبي والقوى إعلان نيروبي والتوقيع على ميثاق الوطن الجديد، أنا أفتكر أنه هي خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، أنه دي جمعت بين طيف عريض من القوى السياسية، جزء منها كبير موجود في تقدم في ديسمبر الماضي، لكن الناس وقعت كقوى سياسية باعتبار أنه برضو في بعض القوى ما بتفتكر أنها هي مفترض تكون مجرد إضافة وعاوزة تكون عندها شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. طبعا الوثائق في حد ذاتها تكاد تكون يعني تتطابق أو لحد كبير تتشابه مع كل الوثائق اللي أصدرت من قبل سواء في صمود أو تقدم، لكن نحن عارفين أن أزمة السودان ما عادت في الوثائق المكتوبة بقدر ما هي في بناء جسور وآليات تنسيق تتجاوز حدود التحالفات السياسية لأنها يكون في رؤية واضحة. والاجتماع الأخير في نيروبي أهم ما فيه أن الناس توافقت على خارطة الطريق لإدارة العملية السياسية بما فيها من إعلام مبادئ من 21 نقطة وخطوات وآليات ترتيب العملية السياسية، دي كلها طبعا أشياء مهمة. وأهمية هذا الترتيب والتنسيق طبعا لسه ما زالت في خطوات مهمة أنها تتخلق لخلق آلية تنسيق تكون محكمة، يكون في تنسيق في الخطاب، تنسيق في المواقف، وتنسيق في التصورات للمستقبل السودان، ده كله جه في الميثاق، لكن الآلية ما زالت في قيد التطوير. والأهم من ده طبعا انه هسه في اجتماع للقوى السياسية بمختلف تكويناتها في أديس برعاية الخماسية، وده حيكون هو الاختبار للقوى إعلان نيروبي كيف انها تنسق مع بعض وتنسق مع بعض المجموعات من القوى الديمقراطية قبل الذهاب إلى أديس، وبيكون ده المحك الحقيقي لأنه كيف الناس تنزل هذه الأطروحات وفي آليات للتنفيذ عبر آليات تنسيق فعالة تمكن الناس من أنها تكون قادرة تصل لمواقف متشابهة وتدفع في اتجاه إيقاف الحرب ويضمن انتقال مدني في السودان، لأن التجربة بتقول أنه من غير انتقال مدني في السودان من الصعوبة توقع أن تتوقف الحرب بشكل نهائي، لأنه كل التجارب بتاعت الحكومة في السودان العسكرية كانت دائما مربوطة بالاندلاع القتال واستمراره لفترات طويلة. تحياتي.
0: شنت قوات تابعة للدعم السريع هجوما على منطقتي أم سعدون والمرة بولاية شمال كردفان، والذي أسفر عن عشرات القتلى وإصابة آخرين. المزيد من التفاصيل في حديث عبدالله فاعوم من المنطقة المعتدى عليها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المؤسف اللي حصل في المرة في مسعدون مناطق دار حامد يعني هو اعتداء وغدر واضح من الدعم السريع وجنوده. في اليوم الأول تم الاعتداء على أهلنا بقرية المرة مسعدون، وفي عربات يمكن حاولوا الدعم السريع يسوق بالقوة وينهب الناس، فوجد الناس وكانت مستضعفة وساق العربات، ولما الفزع حصل العربات رجع العربات في اليوم الأول والناس رجع العربات والموضوع على كده انتهى. وفي اليوم التالي كلام ده كان يوم الخميس أول يوم في العيد، يوم الأربعاء عفوا تاني يوم في العيد، الناس كان عندها أزواج فرح مناسبة في الحلة في المرة، فإذا بها الدعم السريع فاجأ الناس ب16 يعني دفع رباعي كروزر وهجمت على الناس وقتلت الناس وطلعت فيها بالعربات وقتلت ما قتلت. فهذا الحاصل يعني الموضوع يعني في الحقيقة يعني لا في معركة لا في كيزان لا في جهاز أمن لا غيره، موضوع بتاع النهب للناس، عزل ناس، أول حاجة ناس تم يعني محاربتهم من الأجهزة الأمنية في الدبة في الولاية الشمالية وفي الخرطوم بأنه ياخذ دار حامد ما تمشي ليها المواد الغذائية.

0: والتموينية، وصادروا عربات أولاده. فنبيد الوالي يعني عامل ضرائب وجمارك وضغط على العربات الشايلة حاجات، وفارض عليهم رسوم على أساس أن العربات الشايلة بصل وسكر تكون محدودة للأهل، جوع الناس، والدعم السريع بقتل في الناس. فدار حامد بقى ما بين مطرقة السلطات شرق وجنوبي يعني مع عسكر القوات المسلحة والدولة، وما بين سندانة الدعم السريع وميليشياتي ومرتزقته، وبالإضافة للشفشافة. فبقت قبيلة دار حامد يعني بدت المسألة دي من حلة حامد، من مكريدم، من الكوكيتي، من أرياف مقرفة، بالإضافة لغرب الأبيض المرامرات بوتي، وبالإضافة لمركز. فده الحاصل يعني، فالناس عانت معاناة منقطع النظير. يعني الناس تعمل شنو؟ ولا الجيش قادر يحسم المعركة عشان يخلي الدعم السريع ده يرجع يتراجع للخلف، ولا الدعم السريع هو قادر يبسط سلطاته في الأماكن المسيطر على اللي موجود في مناطق دار حامد الممتدة حتى دارفور وكده ولغاية حدود غرب درمان. فالناس متحيرة في أمرها، يعني تمشي وين الناس وتعمل شنو؟ ولا الدعم السريع المسيطر على الأرض هو حماها، هو يقتلها وينهبه هو نفسه، والجيش ما قادر يوصل للناس، والسلطات ما قادرة تعمل حاجة، ولا القوات المسلحة هي حمت الناس ومشت عشان. فالمعركة بقت ميدان المعركة في في في قعر البيت، ميدان المعركة بقى في جوا القرى وفي الأرياف، ومبنية بالمباني القشية. يعني حتى طلقة الكلاش دي ممكن تقتل الزول جوا القطية، ما في حاجة بتمسكه لأنه قش، مباني بدائية خالص. فالناس صراحة مستغربة انه تعمل شنو، يعني الناس وصلت مرحلة بس الله المستعان. ده الحاصل في مناطق دار حامد، وقد يكون في مناطق اخرى في الولاية، لكن الان مناطق دار حامد تستقيس. حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من ابناء دار حامد، فقط انه يا ينهبوهم او يقتلوهم من قوات الدعم السريع. ده الحاصل. فانا يعني بناشد عبركم البرهان، انت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة، وما عايز تعمل سلام، حلك شنو؟ الناس تموت كده؟ حميتي انت بتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي أسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟ فنحن في حيرة من أمرنا، يعني إحنا ما عندنا حاجة غير نقول يا أخي نسأل الله الدعاء. فسنموت، إحنا حموت في بيوتنا وحموت مع أهلنا من أجل أخواتنا وأمهاتنا وعرضنا ومالنا، ما عندنا خيار غير كده. أهلنا يموتوا في سبيل ده، يعني إحنا ما بنموت لا من أجل البرهان ولا من أجل حميتي. حياكم الله وأبقاكم، الله المستعان، ونلتقي عند الدائم، نلتقي عند ربنا سبحانه وتعالى بعدين إن شاء الله.
1: وأدانت شبكة أطباء السودان هذا الحادث أيضا على لسان المتحدثة دكتورة تسنيم الأمين.
2: نفذت قوى تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في جريمة جديدة تستهدف المدنيين العزل بالمناطق الخالية من أي وجود عسكري. تؤكد الشبكة أن استهداف القرى والمناطق المدنية وتصفية المواطنين بهذه الصورة البشعة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي ولكافة الأعراف والمواثيق التي تحرم الاعتداء على المدنيين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها المواطنون جراء استمرار الحرب. تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية، ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين ووقف الاعتداءات المتكررة على المناطق السكنية بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
1: في تطورات تتعلق بقضية فتاة سنار المغتصبة ووالدتها الحاجة حواء المعروفة باسم أم العذراء، تم سجن الوالدة بسبب نزاع بينها وبين المحامي الذي قدم الاستئناف، والذي تقول الأسرة بأنه طالب دون علمهم بتخفيف العقوبة على الجاني الأول في القضية. ابنة الحاجة حواء تحكي قصة سجن والدتها.
3: ألو، السلام عليكم. أنا بنت أستاذة حواء أو حجة حواء أم العذراء. أمي بعد الحادثة بتاعت الاغتصاب بتاعت أختي، وبعد الحكم الجائر اللي حصل علينا حتى حكم الاستئناف، بالنسبة للأستاذ اللي قدم لنا الاستئناف الخاطئ، قدموا لصالح المتهم مهند حسن، وطلب من الاستئناف من محكمة الاستئناف إنه الحكم يخفف بالنسبة لي، أو بمعنى أصح الحكم إنه مهند طالما اعترف يجلدوه، وفعلا ده حصل. والرجة بإنه حكموا على مهند حسن إنه يجلدوه 100 جلدة، ومحمد الطيب يسجنوه 1 سنة، ومحمد وأحمد الصديق يسجنوه 3 سنة، رغم إنه الجريمة بتاعتهم اشتراك جنائي. فصلوا أي زول حكموا براهم. أمي اعترضت على الحتة دي واتكلمت في الميديا وقالت الأستاذ جاني براه وعن طريق ناس، وقدم لي قال له داري ساعدني وداري قدم لي الاستئناف. وتراجعنا للأسف أن احنا راجعنا الاستئناف بعد ما هو قدمه أو منه، والحكم خلاص ضار الزور بتاع الاستئناف. حتى انتبهنا لحتة إنه مخفف لمهند حسن بالتحديد وطالب التخفيف له. وكنت رجعت له أمي بالتلفون قلت له يا أستاذ ليه يا أستاذ أنت ليه عملت كده؟ قال لا لأنك أنت مرة تافهة. ما اكتفت مشت ليه وهي وأختيك في المكتب، قلت ليه يا أستاذ أنت جيتني وتبرحت لي لله، ليه تظلمني وليه تعمل كده، ليه عملت كده؟ قال لا عشان قروشك حبة، علما بأنه هو ما يشتغل لنا بقروش نهائي. وقال لا أنا بسجنك خلاص. أمي قالت تسجنني؟ أنا عملت لك شو؟ أنا جيتك دايرة معك حل؟ قال لا ما عندي لك حل، ويتفضل اطلع برا المكتب ده. وانت الليله انا كان ممكن اشقك نصين لكن بسجنك. وفعلا طلع الحكم الجائر تاكيدا للاستئناف اللي هو قدمه، فك الولد مهند حسن المجرم خلاص المغتصب، ومشى فتح بلاغ في امي. امي في الوقت ده كان شغلها شاغل الاستئناف. في نفس يوم الاستئناف جابوا ناس العمل الخاص بكميه كبيره جدا جدا، وطوالي اعتقلوا امي دخلوا الحراسه ما ادوها فرصه، ويدعمدوا انه يسجنوها 15 يوم تحت الاستئناف عشان امي ما تقدر تقدم استئناف. في الوقت ده قدم ضدها بلاغ بتاع إشان السمعة عشان هي اتكلمت بالحق وقالت هو ظلمني وهو قدم لي الاستئناف غلط، بما انه اصلا واسطاته في سنار قوية، وحتى القضاء معاه حتى الجلسات ما كان بيسمع أمي ولا بيسمع المحامي حقنا، وأي طلب بيطلب المحامي حقنا كان بيرفضه. وأمي جابت كل الأدلة وجابت الشهود اللي هو كان رسلوا ليها، وجابت كل الناس وكل الورق وأكدت وجابت المستندات عديل، قلت لهم هذا الاستئناف كان مقدمه في النص، في نص الاستئناف بالتحديد كله بيتكلم عن مهند حسن المرق ده. برضو القاضي ما أخذت الكلام ده بعين الاعتبار وأصر إنه يحكمها. المهم بعدها من والعيد، طبعا دي الحتة دي كانت مقصودة بالتحديد إنه تسجن قبل العيد، تعدي السجن العيد في السجن قبل العيد بيومين. أمي كان عندها ضامن، جوه عساكر في البيت قالوا ليه عندنا أمر قبض ليك وأمر قبض وإعلان لأستاذ حواء. لا لا لا، الضامن دي كان قريبي ما بعيد مننا، مشى المحكمة كسروا ضمانته قدامه خلاص. وأمي مشت بعد وقالت ود أختي ما حيسجن بدلي، أي حاجة تحصل أنا بواجهها، أنا في النهاية مرقت القضية دي رأي عام عشان الناس تعرف الظلم. أمي مشت طوال كسر الضمان ودخلوا أمي الحراسة قبل الجلسة بيوم، قبل الجلسة بيوم. تاني يوم ودوها المحكمة من غير أي مقدمات. طوالي مولانا داود حكمة 6 شهور أدبية و5 مليار غرامة، وفي حال عدم دفع الغرامة سجن سنة، مدة سنة. وطوالي رحل أمي السجن، وحسي الآن أمي موجودة في السجن، وأي زول دار يمشي بصلاة وبيلقاها جوا السجن، ولسه في جلسات وفي لسه في قضايا مقدمة من القاضي اللي حكم لنا أصلا أول 3 سنة للمجرمين اشتراك جنائي اغتصاب 3 سنة، قدم ضد أمي هناي دعوة ولسه ما يتحكم فيها، ولسه في دعاوي ما يتحكم فيها أو ما يتحركت أصلا، يعني تطلع من دي حتخش في دي. ولسه أمي قصادها في كم بلاغ ما يتحكم فيهم وفي بلاغات ما تحركت. وأنا الآن بتكلم معاك برضو مقدمة تدي بلاغ خاطئ، بلاغ برسالة أصلا اتقدمت، اترسلت ما مني، لواحد من الناشطين اسمه الأسطورة دمحوق، اترسلت له رسالة من واحدة بصوتها، خلاص ما بقدر أذكر اسمها. أنا الأستاذ محمد عبد الرحمن قرش اللي كان مدافع للأولاد دي قدم فيني البلاغ باسمي أنا واختمدني عليها. يعني كلنا لازم نخش السجن في، وما في زول بيقدر بيتحكم، لأنه أختي وكيلة الضمان الأولى مشت لي وكيلة النيابة الأعلى في سينيار قال لا ما بعمل لك، أعمل لك شنو يعني أنضلك، يعني ما بنضلك أمشي من قدامي. أمي عندها مشكلة بتاعت قلب، المفترض تعمل رسم قلب في نفس اليوم اللي قبضوها فيه، والمحامين حقين أنا مشوا وقدموا الورق لمولانا إسماعيل، جد عليهم الورق في الأرض ولسه ما معروفة اللي حصل شنو اللي قدام. وأنا هسه بتكلم معاك ممكن أزاتي في أي لحظة يحركوا بلاغي ويقبضوني، رغم إنه أجونا واحد منهم برا، واحد منهم قرب يتم فترة العقوبة، واحد منهم عنده 3 سنة لسه برضو. يعني إحنا لازم نتحاكم في نظرهم. ومولانا إسماعيل قاضي القضية، قاضي الموضوع الأول، فاتح بلاغ في أمي وجلساته لسه ماشية خلاص في أمي، ومعها أستاذ اسمها ناهد. ناهد قال حرضت أمي إنها تطلع الموضوع في الميديا، في حين إنه ناهد دي نهائي ما حصل، ما حصل ولا بالغلط، حرضت أمي ولا أمي بتعرفها العلاقة. كان يوم الحكم أمي قالت الله أكبر، كان دارين يزينوها ناهد ومعها كم محامي، قال لها حاج حوا عليك الله احتزري، واحتزرت. جابوا شاهد زور برضه، هو مولانا إسماعيل قاضي الموضوع مشتكي وجا شاهد في نفس القضية، جا شهد وشهد بشنو قال هو إحساسه، قال له إنه ناهي تحرضت يعني بالإحساس، والقاضي الماسك القضية قبل أنت شاكي وشاهد وفي نفس في نفس الوقت لا شفت لا سمعت بس إحساس، وقبله الشهادة برضه في نفس الوقت.
1: كانت هذه ابنة الحاجة حواء المعروفة باسم أم العذراء عن قصة سجن والدتها، ولم يتسنى لراديو دبنجا التواصل مع المحامي المذكور في القضية. حضر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور، وذلك بسبب خطورة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود إمبوكس. راديو دبنجا تحدث إلى الدكتور سيد محمد عبد الله أخصائي الوبائيات وعضو التجمع.
4: مع دخول الحرب في السودان لعامها الرابع الآن بعد إكمال 3 سنوات في 15 أبريل الماضي، تزداد معاناة المواطن خصوصا مع انهيار النظام الصحي وخروج أكثر من 80% من المرافق الصحية من الخدمة. وبالتالي يعني مع زيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة، تنتشر الأوبئة بشكل مريع. وكما ظهر أخيرا فإذا أكد التقارير من جبل مرة أن هناك أكثر من 340 إصابة بمرض الجذري المسمى بإمبوكس، كان يعرف باسم جذري القردة، ولكن منظمة الصحة العالمية يعني ذكرت أن الاسم المستعمل الآن هو إمبوكس. ونتيجة لانهيار المرافق الصحية كما ذكرنا وخروج مستشفى دربات الريفي في جبل مرة عن الخدمة تماما، والحصار الجغرافي المفروض بالحرب ولعورة التضاريس صعوبة الوصول إلا عبر الدواب، فيصبح من يعني المستحيل الوصول بدون فتح ممرات آمنة للوصول وعمل نقاط عزل مؤقتة وحملات توعية للمواطنين والتضعيمات المطلوبة. وأيضا يعني يحتاج لتغذية خاصة خصوصا مع انتشار سوء التغذية والمجاعة في مناطق كثيرة. انتشر المرض في جبل مرة في مناطق مثل جولو ودربات وجاوة وسوني منذ الأسابيع الماضية، وهذا يحتاج للتدخل السريع من منظمات الأمم المتحدة والسماح من أطراف الحرب لوصول الخدمات والفرق الطبية والإغاثية لإغاثة هؤلاء المنكوبين. هناك كما تعلمون أيضا انتشار في كل أنحاء السودان، حتى المناطق التي ليس بها قتال مثل الشمالية انتشرت أيضا حمى الضنك كما تعلمون في نهر النيل والشمالية، وسجلت وزارة الصحة الآن أكثر من 8300 حالة إصابة بحمى الضنك، وكل ذلك نتيجة لتردي الإصحاح البيئة ولنزوح الناس بالآلاف وتقدسهم في مناطق ضيقة، وهذا ينتج عنه يعني انتشار الأوساخ واضطرار الناس لتخزين المياه، وهذا يؤدي لتواجد البعوض الناقل للمرض الناقل لحمى الضنك، وسنشهد المزيد من الكوارث إذا أصرت أطراف الحرب لاستمرار الحرب والصرف عليها بدل الصرف على صحة المواطن والدواء والغذاء.
1: هنأ آدم علي حسن عبد الله رئيس سنتر واحد بمعسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة والناطق الرسمي باسم المعسكر، هنأ النازحين والأمة السودانية بحلول عيد الأضحى المبارك، وشرح الظروف التي يعيشها النازحون بالمعسكر.
5: نحن الآن في داخل معسكر عطاش للنازحين، وبصفة عامة معسكرات النزوح لنا جسم واحدة، أيضا لنا تواجهات صعبة جدا. أيضا نهني الشعب السوداني بصفة خاصة المعسكرات النازحين، أهنيهم بتحية خاصة وتحية عيد المبارك، إن شاء الله يجدنا العام الجاي بخير وعافية ويمن والبركات، ويكون عيد السلام، ويكون عيد الوئام وعيد المحبة وعيد الترابط وعيد السلام بكلية، لكي الناس تعود إلى قراها الأصلية والناس تعود إلى مناطقها الأصلية، ونتمنى أنه إن شاء الله هذا العيد يكون عيد بركة وعيد تضامن وعيد تكافل لكل الشعب السوداني وشعب معسكرات النازحين بصفة خاصة. هنالك مواجهة أيضا في هذه الأيام، مواجهة صعبة جدا من خلال هذه الفترات بالنسبة للأسعار داخل هذه المعسكرات أو داخل هذه الولاية وصفة خاصة معسكر عطاش، من صعوبات لتمكين شراء الملابس أو الأسعار الغالية في كل سواء كان المواد الغذائية، هنالك ارتفاع صعب جدا لم يستطع النازل لكي يستطيع أن يكمل حاجته، وهنالك ارتفاع في الملابس، وهنالك ارتفاع في كل الأشياء التي يكمل فيه الإنسان حياته، سواء كان في مجال الغذائية أو اللبس أو غيره، هنالك ارتفاع جدا. نتمنى إنه المنظمات العاملة ورسائلنا إنه يكون هنالك مساعدة ودية، سواء كان لبعض الأسر الضعيفة إن شاء الله، نتمنه أن يصلهم الصوت بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: ونختتم الجولة أعزائي بهذه المعايدة القصيرة التي وصلتنا من مواطنة من الخرطوم.
6: كل سنة وكل السودان بخير وأمان، أتمنى العيد الجاي بالأيام المقبلة تتكتب نهاية للحرب الدائرة لشتات السودانيين بين البلدان المختلفة، نلتف حول وطن واحد حر مدني ديمقراطي حقق العدالة والمساواة لكل أجزاء الوطن، تتضمد جراحاتنا إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين، الريان، الخرطوم، الشقيلاب.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث فضائية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يحقق كل الأمان ويصلح الحال، حال البلاد والعباد. مشوار العيد مع دبنج راب وابتدى أحلى مشوار. أصبح دمج أغاني الراب في فقرات الأفراح اتجاها أساسيا، خاصة في مصر والسودان، سواء كان الرقص على التراك المفضل للعروسين أو مشاركة نجوم الراب في إحياء الحفلات أو حتى تقديم الأصدقاء لاستعراضات غنائية متخصصة، فإن هذا اللون يطفي طاقة شبابية وحيوية استثنائية. اقتحمت موسيقى الراب قاعة الأفراح بقوة لتتحول من مجرد فن شارع احتجاجي إلى المحرك الأساسي لأجواء البهجة والطاقة الشبابية في ليالي الفرح. وبتحتمد هذه الظاهرة المعاصرة على كسر القوالب التقليدية للأعراس واستبدالها بإيقاعات حماسية وتفاعل جماعي عفوي. وعلى سبيل الفرح والأغنيات مساحة مختلفة وتهاني العيد مع مجموعة من الرابر السودانيين، اخترنا إنه حلقة اليوم تكون استثنائية بالتهاني والدعوات. شيليا
1: مرحبا مستمعين راديو دبنجة في داخل وخارج السودان، كل عام وأنتم بخير وربنا يحفظ البلاد والعباد ويديم علينا نعمة الأمن والأمان إن شاء الله في البلد، وننعم بسودان معافى، سودان يسعى الجميع، سودان لنا كلنا. عيد أضحى مبارك علينا وعليكم جميعا، إن شاء الله ربنا يعني يعيد علينا بالخير واليمن والبركات.
2: القائم سنال القائم شيليا
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعي راديو دبنجة كل عام وأنتم بألف خير وربنا يحقق أمانيكم وأمان الجميع وينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات. معكم الرابر ود نادر.
4: السلام عليكم دبنجة راب، كل سنة وأنتم طيبين وكل سنة والشعب السوداني طيب، عيد أضحى مبارك عليكم وعلينا، وربنا يصلح حال البلاد ويعم الأمن والأمان في جميع ربع السودان إن شاء الله. معكم الرابر حرارة، دمتم بخير.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا راديو دبنجة لإتاحة الفرصة والتهيئة للتيم العامل بكم وأبركم وأبر هذه النافذة الجميلة. اسمه لي أن أرسل برقات تهنئة خاصة جدا لجماهير الشعب السوداني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. كل عام والشعب السوداني بخير، كل عام والشعب السوداني يعيش في سلام واستقرار سياسي. يتم فيه إسكات صوت الرصاص وإخماد نار الحروب. كذلك تهنئة خاصة جدا إلى كل الفارين من ولايات الحرب الموجودين على مستوى معسكرات النزوه وهم يفترشون الأرض ويلتهفون السماء باحثين عن السلام والاستقرار والأمان. كذلك أتمنى الأودة الحميدة إلى كل اللاجئين الموجودين خارج أسوار الوطن في دول المهجر. بكم وأبر هذه النافذة كذلك أسمح لي أن أترحم على كل الذين سقطوا جراء هذا الحرب اللين، وأخص في ذلك أبناء مدينة الفاشر الذين سقطوا في ليلة 11 نوفمبر الليلة المشهورة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة طيبين يا جماعة، وإن شاء الله دائما سعيدين في حياتكم، وإن شاء الله أمانيكم محققة يا رب العالمين، وتعود الأيام يا رب العالمين. وتحية خاصة لراديو دبنجا، ومعاكم الرابر حور محمد.
1: شيليا
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أحب أهني جميع الشعب السوداني خارج الوطن وداخل الوطن الحبيب بحلول عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات، والله يجعل أيامكم كلها عيد ويفرح قلوبكم ويجمع شملنا ويرد الغايب يعني ويصلح حال بلدنا، ونرجع نعايد سوا في الخرطوم ومدرمان وبحري وكل حتة من ربوع سودان الحبيب. يعني وضع الله سوداننا دائما بخير ومعافى وخارج من الحروب والأمراض والمصائب. ويعني الشعب السوداني شعبي طيب جدا وشعبي مسامح، ما يستاهل الخراب ولا يستاهل الدمار ولا يستاهل حصل له ده كله. وبالرغم من كده يعني شعبي شامخ وصامت وقادر يعني بإذن الله إنه يطلع من المحنة دي، ودائما سالمين وتامين، لا فاقدين لا مفقودين يا رب. وكل عام والجميع بخير وصحة وعافية. وبرضو يعني بهني أسرة راديو دبنجا والأسرة الكريمة، وبس يعني. وكان معكم الرابر نزار يتحدث.
3: تقولوا أهلا، نحن بنتمع وسهلا، أجدكو سهلا منها صعبا. أي نزار يسفيك ذا بس وزانوز رابر يعني.

0: القلوب النقية التي تسامح وتحفو في العيد هي القلوب التي تستحق أن تلبس ثوب العافية. انتهى مشوار دبنجا راب. شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامح راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلطة. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: سعداء جدا ولنا لقاء ان شاء الله مبارك ان شاء الله مع اخواننا في اذاعه دبنجا. اسعد الله مساءكم بكل خير. ادم علي حسن عبد الله، رئيس سنتر واحد معسكر الطاش للنازحين، واسعد ونكون سعيد جدا انه نكون في هذه اللقاء مع اخواننا في التفاف هذه الاجواء المستمره بداخل معسكر الطاش للنازحين. ونتمنى انه ان شاء الله العيد يكون سعيد، و العام الجاي ان شاء الله يلقانا في اليمن والبركات ويلقانا عاملين وسالمين، وربنا كمان يصحي الامر ويرفع كل البلاوي ان شاء الله، وينزل السلام على ارض الواقع لكي يحس المواطن النازح الموجود لمده 20 عاما او 23 عاما بداخل معسكر يعاني من الحروبات والويلات، راجعين من الله سبحانه وتعالى انه ان شاء الله يغير لنا بهذه الحال باحسن الحال. مدخلنا إن شاء الله في هذه اللقاء الجميل بخصوص دخول الخريف داخل هذه البلدة إن شاء الله، أو في مستوى ربيع أنحاء البلد إن شاء الله، مستقبلين الخريف إن شاء الله، ونبارك إن شاء الله يكون خريف الخير والبركة وخريف السعادة وخريف السلام بإذن الله سبحانه وتعالى، تمنياتنا ذلك. أما الاحتياجات وكل ما يليه من حوله معسكر وطاش للنازحين له مدة طويل جدا لوصول المواد الإيوائية وخاصة المشمعات منذ اندلاع هذه الحرب لا يقل عن هذا 3 أو 4 سنوات 5 سنوات، لا يحظى هذه المعسكر بمشمعات، وكل البيوت الموجودة بداخل المعسكر النازحين قد تم انهيار تماما، ما عدا تزكيات أخرى أو بيوت بسيطة إن شاء الله فرضوا. هنالك عدم الإمكانيات لهذه التشييد في هذه المعسكر، وعدم الإمكانيات لتركيز الحياة بالنسبة لاستقبال الأمطار في فترات الجاي، وبرضو أيضا التوقعات في هذه الفصول أو في هذه الفصل هنالك وبيات تحصل منذ اندلاع أو منذ حطول الأمطار. راجعين إن شاء الله من كل الجهات والمؤسسات والمنظمات الوطنية والمنظمات الأجنبية والمنظمات العاملة في حقل الإنساني الرؤية لهذه المعسكر بإنغاز المواد الإيوائية والمواد غير إيوائية والمشمعات. نتمنى أن هذه الرسالة تصل لكل الجهات المعنية لإنغاز هذه الأمة الضعيفة وإنغاز هذه الأمة الذي لم يستطع تشييد المأوى لكي يستقر في فترات البسيطة. ونتمنى أن هذه الرسالة تصل لكل الجهات، لكل الجهات على مستوى ربيع أنحاء البلاد وبمستوى ربيع المنظمات وبمستوى سواء كان محلية وغير محلية والسلطات المخولة. نتمنى أن يكون هناك تسهيل أو مطالبة أو رسائل مثل رسائلنا تصل لكل الجهات المعنية إنغازهم لهذه المعسكر بالمشمعات والمواد الإيوائية، وإن شاء الله نتمنى إنه رسائلنا تصل إن شاء الله لكل جهات المعنية بإذن الله سبحانه وتعالى، وحمنا حم المواطن وحم النازح الضعيف الذي هو أتى هذه من كل شتى الولايات ومن شتى ولايات السودان ومن شتى مناطق السودان ومن شتى محليات، ولها فترات طويلة ماكس هذه ماكسين في هذه المعسكر. حمنا نحن كإدارة المعسكر أو إدارة النازحين، قد تركنا لكم أنتم الجهات المسؤولة والمنظمات الوطنية والمنظمات الأجنبية العاملة في حقل الإنساني لإنقاذ هذه الأمة. سعيد جدا إن شاء الله في هذه اللقاء، ونتمنى أن يكون لقاء خير وبركة إن شاء الله رب العالمين.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
0: راديو دبنجا دبوا جرنبل لفونا ودمانا قندري يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
3: راديو دبنجا
4: الديوان.
5: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج

0: برنامج في هذه الفقرة يعني نلتقي بأحد يعني علماء الجيولوجيا في السودان، وله تجارب عظيمة جدا في مجال الجيولوجيا، وهو مختص في التعدين. الجيولوجيا طبعا مجموعة من الأقسام يعني وكده، وواحدة من تخصصاته التعدين. والسودان معروف انه دولة يعني عندها ثروة معدنية هائلة جدا ومتنوعة، سواء كان من الذهب، الكروم، النحاس، الحديد، مش عارف المعادن النفيسة دي كلها بتشكل يعني ركيزة أساسية لنهضة أي اقتصاد في العالم. والتحديات الاقتصادية اللي بتعاني منها بلادنا حقيقة مربوطة ربط مباشر بالإمكانيات، أو مربوطة ربط مباشر بموارد الأرض. عشان كده نحن الليلة في الحلقة دي حقيقة استضفنا واحد من خبراء التعدين، ورحبوا معي أيضا بالدكتور غرشي زين عبدين عبد الله. دكتور غرشي أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: مرحب أخونا محمد الصالح.
0: طيب دكتور، يعني شنو أنت لو قلنا لك كده قيم لنا حجم الثروات المعدنية الموجودة في السودان بقراءة عاجلة كده، يعني عمل لنا بريف كده عن الموجودات في داخل الأرض وفي سطحه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا فرصة كبيرة من برنامج الديوان من راديو دبنجا، وفرصة أنه نلتقي بالأستاذ الصحفي والإعلامي والكاتب أخونا الأستاذ محمد صالح عبد الله ياسين، وده فرصة أنه زول يتكلم في مجال التعليم بالذات. طبعا الجيولوجيا طبعا في علماء قبلنا طبعا في مجال الجيولوجيا، ومهندسين قبلنا اشتغلوا في السودان. وخليني في البداية نديك مقدمة كده عن أركان شغل التعليم في السودان. ففي البداية نقول مثلا في السودان طبعا العمل الجيولوجي ده بدأ بدري جدا قبل الاستعمار، وأخواننا الجيولوجيين كعنصر أساسي للتعليم في السودان وخبراء في مجال الجيولوجيا بدوا طبعا من بدري في حصر المسح الجيولوجي، وحددوا فيها التكوينات الأرضية في كل مناطق السودان دي، وحددوا معادن مختلفة، ونقبوا عن المعادن في مناطق السودان المختلفة في شرقها وفي غربها وفي شمالها وفي جنوبها. بحثوا ونقبوا عن المعادن والبترول والمياه، يعني نخبة من علماء الجيولوجيا. طبعا الناس بجنس لما بجين الجنس الجيولوجيا دي كلها موجودة، كان هم الأساس في التنقيب عن المعادن. ولقينا علماء قدامنا جيولوجيين، ولهم هم طبعا الأسس الأكبر في عمليات التعدين في السودان، فهم نقبوا وحددوا عملوا خريطة جيولوجية وحددوا فيها احتياطات، ونقبوا عن معادن كثيرة جدا، مثلا زي الذهب في شرق السودان في حتة اسمها جبيد المعادن، واشتغلوا فيها البريطانيين، وفي منطقة تانية اشتغلوا فيها الفرنسيين اللي هي الأرياب اشتغلوا فيها الذهب، نقبوا الذهب في شرق السودان، والمنجنيس، وعندهم الجبس كميات كبيرة ضخمة طبعا، وعلى بعد قريب جدا من بورسلان تقريبا 65 كيلو. لكن طبعا الجبس طبعا يعني متواجد في كل بلاد العالم، يعني غالبا يعني نادر ما تلقى في تصدير. ومشوا نقبوا برضو أخواننا الجيولوجيين في منطقة في المنطقة الشمالية، خليها ما نقول الشمالية عموما، وحددوا هناك برضو في احتياطات بتاعت حديد ورخام ده طبعا

0: بعد عملوا منه مصنع عبرة للرخاء للأسمنتي، واشتغلوا في الشريك المايكا، واشتغلوا في بربر برضو حد الاحتياط بتاع المنجنيس ومعادن أخرى كثيرة طبعا. وفي الشرك برضو حددوا منطقتين للحديد في حتة اسمها قرورة صوفية، فيها نسب بتاعة حديد عالية طبعا صالحة للصهر، لكن طبعا الكميات بتاعته بسيطة جدا. وبرضو في شرق السودان في حتة اسمها قطع النحل بدوا ينقبوا عن الأسبستوس والتلك اللي هو مصنع منها بدل التلك، والأسبستوس ده كان بيعمل منها مواسير المياه طبعا. وبرضو اشتغلوا في مناطق كثيرة في النيل الأزرق اللي هي الأنغاسنا، وحدد فيها معدن الكروم والذهب برضو موجود في منطقة النيل الأزرق. وفي الجزيرة برضو اشتغلوا مصنع ربك للاحتياطات بتاعت مساء ربك والجبلين، ده كان برضو فيه احتياطات كبيرة جدا لخام يصنع منه الأسمنت. وأيضا في كردفان اشتغلوا في العباسية، في منطقة العباسية كان في فوسفات اللي هو الفوسفات طبعا بيصنع منها الفولترايزرز اللي هي الأسمدة، لكن طبعا كمياتها بسيطة جدا. وفي حديد أبو تولو برضه في منطقة العباسية دي وفي كردفان، وحدد حديد برضه في منطقة كتم برضه نسبة عالية، لكن طبعا كلها المناطق اللي أنا ذكرتها في الحديد دي كميات احتياطاتها بسيطة جدا. وأخيرا في منطقة حفرة النحاس دي كان فيها شغل كبير جدا، وهم طبعا اشتغل على مساحة طبعا اشتغل فيها زي 5 دول تقريبا بما فيهم الأمم المتحدة ومصلحة المساحة الجيولوجية، وكده كان مصلحة المساحة الجيولوجية قبل ما يكون دول الاسم الجديد اللي هو جراس، هي هيئة الأبحاث الجيولوجية الآن مستمر الآن. فدي النقطة الأولى
1: دي المسح الجيولوجي، المسح الجيولوجي.
0: أيوة
1: نعم
0: أيوة
1: دكتور، هسه الناس كلهم في السودان بيتكلموا الذهب الذهب الذهب الذهب، يكاد عقلي يذهب كده كده. ندي مساحة للذهب كده، تكلم لنا عن وجود الذهب في السودان من خلال يعني قراءاتكم انتو ك ك كمختصين في المعادن. نعم كده كده ادينا نبذة عن وجود الذهب في السودان.
0: والله الذهب طبعا قبل ما ظهر طبعا شيء مادة انتاجية، كان في يبيت المعادن اشتغلوا فيها الراي، يعني شركة الربر سيلف انترناشنال اللي هي شركة بريطانية، وبدأت أنتجت. كان عندها خطة بلان بتاع إنتاج مايننج عديل، و فجأة توقفوا المشروع وقف، والعمل كان طبعا مناجم ممتازة بتصميم جميل واحتياطات محسوبة، وزي ما قلت لك قفلوا المنجم وذهبوا. بعد ذلك جاء الفرنسيين برضو في منطقة الأرياب، ده كان برضو في خطة جميلة جدا، خطة بتاعت إنتاج فيها كميات بتاع الذهب، وهم رسموا الفرنسيين رسموا خطة لعشرين سنة كان على سنة طلعوا كمية الذهب الموجود كلها في الأرياب، وفعلا هم نفذوا خطتهم وطلعوا كل الذهب بنسبة ضئيلة طبعا، كان لأنه أصلا كل من يزيد الطحن يزيد الانتاج بتاع الذهب. وفي الوقت ده طبعا الذهب ما كان غالي، يعني الأونص بالوجية كان ب 180 ل 200 دولار، فكان السعر بتاعته ما غالي، عشان كده ما كان يعني بيستخلص الذهب كله، بدليل انه هسه الان في الكرت الموجوده دي فيها نسبه بتاع الذهب اللي هي النفايات الموجوده دي اللي هو سموها الكرته دي، فيها كميات بتاع الذهب رهيبه طبعا. هسه في فكرة أنه يعملوا إعادة ليثيوم، يعني هو ما عارف يقول ليش الغسيل بالسيانايد، يعني لازم تطحن زيادة. الطحن طبعا مكلف جدا في العالم، أكثر حاجة مكلف في العالم ده الطحن، تطحن زيادة، كل ما تطحن بياخد معك تكاليف. طبعا الذهب ارتفع سعره من 180-200 دولار إلى 4000 دولار للوقية الآن. وبعد كان في كريسينج بتاع الذهب في يعني كان أشاروا له في الكتب القديمة الأخوة الجيولوجيين طبعا للناس اللي أصدروا كتب أصدروا نشرات كان أشاروا للذهب في الشواطئ الشرقية للنيل وبس يعني ما كانوا محددين فيها ريزيرف احتياطات معلومة لكن طبعا هو بعد ذاك جل التعدين الأهلي ده وبدأوا الناس يحفروا يعني ينتجوا ذهب ويطلعوا ذهب زي ما انت شايف الذهب بقى في الريه رواج رهيب جدا جدا وكان في بداية كان برضو في ذهب أهلي كده بينتجوه في الدمازين يعني ده كان أول ذهب أهلي يبدأ وكان فيه إشكال كيف الذهب العشوائي ده بيبدأ ويشتغلوا والناس بيستخدموا الزئبق وكان الزئبق مضر وده موضع الذهب كله بعد ده انتشر طبعا اللي هو التعدين الأهلي ده بقى له رواج كبير جدا وفيه عدد كبير من العاملين في الذهب وفي العاملين في الخدمات الأخرى يعني عدد تجاوز 11 مليون نسمة قال في مناطق الذهب حسب التحصيلات الأخيرة دي وحفروا أكثر من 41 ألف بئر للذهب للتعدين بالتعدين الأهلي وده قصة الذهب كله في حفرة النحاس في التريسنج بتاع الذهب الآن بدأ يبدوها لكن أصلا الحفرة دي كان أساسا احتياطي بتاع نحاس وحتى الإريان بتاع الفرنسيين كان فيه احتياطي بتاع نحاس لكنه أصلا منجم بتاع ذهب والفرنسيين اشتغلوا على أساس الذهب لكن في نحاس تحته زي 70 مليون طن ده موجود تحت الذهب ده غير مستقل حتى الآن طبعا وقريبة من البورد طبعا قريبة من الإمناء التصدير يعني لكن طبعا في احتياطات كبيرة للنحاس وفي تريسينج للذهب في مناطق حفرة النحاس ما استقل إلا الآن شايف في تعدين على الذهب وسابوا حتى الاحتياط الرئيسي في الاسم خلوه يعني حفرة النحاس كانوا مربوطة بإنتاج النحاس نعم
1: دكتور شكرا جزيلا مستمعنا الكرام كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية حتى ملتقى جديد أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو تبنك. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذة عائشة حمد المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة. والأستاذة عائشة عمل بركز على تعزيز تمكين المرأة والحكم الشامل وبناء السلام خصوصا في بيئات ما بعد النزاع والمراحل الانتقالية. وشغلت ضيفتنا عائشة مناصب عليا سابقا من بينها مديرة برنامج التنمية الاجتماعية في أثيوبيا ومستشارة رئيس الوزراء لشؤون النوع الاجتماعي خلال حكومة الفترة الانتقالية الأخيرة برئاسة حمدو اللي أطاح بها انقلاب 21 أكتوبر وتبعوا اندلاع الحرب الجارية الآن واللي أوشكت على إكمال عام الثالث. وفي هذه الحلقة وبصراحة مع الأستاذة عائشة هنركز معها الكلام حول المرأة وحرب السودان أو الحرب والسلام ونساء السودان. أهلا ومرحبا بك وبصراحة أستاذة عائشة في راديو دبنجا.
1: أهلا بك أستاذ كمال وأهلا بمستمعي راديو دبنجا. نترحم على شهداء وشهيدات السودان، خاصة الشهداء وشهيدات الأحداث في الفاشر وبارة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم. والتحية لنساء السودان والتحية للسودانيات في أي مكان.
0: أستاذة عائشة، ونحن نتكلم معك بصراحة حول الحرب الآن، هي الآن قاربت إنها تكمل 3 سنة. كيف أنت بتشوفي هذه الحرب الآن في السودان وكيف تحلليها من واقع تجربتك ومن واقع تخصصك؟
1: طيب، أنا من وجهة نظري الحرب الدائرة في السودان هي صراع على السلطة والنفوذ بين قوتين عسكريتين، لكن الجوهر حقها أعمق من كده بكثير، يعني أعمق من التنافس على الحكم. فالحرب في نظري هي تاج تراكمات بنيوية معقدة تتعلق برضو بتوزيع غير عادل للسلطة والثروة، وبرضو فيها سوء إدارة حق الدولة. من أهم الأسباب حق الحرب برضو في السودان أنا أعتقد أنه غياب المشروع الوطني الجامع اللي يعبر عن تطلعات كل مكونات الشعب السوداني، وبرضو من الأسباب الصلية فشل النخب السياسية والعسكرية تاريخيا في بناء دولة المواطنة القائمة على العدالة والمساواة. الحاجة دي أدت إلى انقسامات جهوية وقبلية، وبرضو تحولت الولاءات من الدولة إلى المجموعات والعشائر في السودان، لكن الولاءات القبلية ذاتها ما كانت سبب أصيل في الحرب، بل هي نتيجة طبيعية لغياب الدولة الوطنية الحاضنة للجميع. برضو من الأسباب حقت الحرب أعتقد أنه في تقول حق الأطراف المتحاربة على ثروات البلد، لا سيما الذهب والمعادن. اندلاع الحرب وامرارها اتحولت من الصراع على الموارد ذاتها اتحولت لأداة لتمويل الحرب واستمراريتها، في تنافس حق القوى المصارعة على السيطرة على مناطق التعدين، وكلنا عارفين الحاجة دي، واستخدام العائدات حق الموارد في شراء السلاح وتمويل العمليات and so forth. برضو من الحاجات اللي عمقت الأزمة اللي هو دخول العوامل الإقليمية والدولية على خط الصراع. في عدد من الفاعلين الإقليميين وجدوا فرصة في الحرب دي إنهم يوسعوا نفوذهم ويحموا مصالحهم الاستراتيجية في المنطقة. ده برضو أدى إنه الفاعلين دي ليقدموا الدعم السياسي اللوجستي العسكري لأطراف الحرب. الحاجة دي حولت السودان أو حرب السودان إلى ساحة صراع بالوكالة تتقاطع فيها المصالح الإقليمية والدولية. وبرضو بنلقى إنه الموقع الاستراتيجي حق السودان، البحر الأحمر، الصراع بين القوى الإقليمية والدولية، دي كلها عقدت التشابكات حقة الحرب. الفهم للأبعاد المتداخلة دي بيورينا إنه ما ممكن الحل للحرب دي يكون حل عسكري، لأنه في كمية من الأسباب الجذرية السياسية الاقتصادية الاجتماعية التي أنتجت الحرب لازم نحن نتعامل معها ونفهمها لو دار نحل أو دار نخد حلول لإيقاف الحرب.
0: طيب أستاذة عائشة، ونحن نتكلم معك بصراحة بالراديو تبنجا، اليوم السودان أكبر دولة في العالم فيها أزمة نزوح، حوالي 15 مليون نازح ونصهم من النساء. كيف أثرت الحرب وتحليلك بالنسبة له لوضعية المرأة والتغيرات اللي حصلت فيها فيما يتعلق بالجانب الإنساني والجانب الأمني؟
1: طيب، على مستوى الجانب الإنساني كلنا عارفين أنه في انهيار شامل في المنظومة الأمنية والإنسانية، حيث يتعرض المدنيون وخاصة النساء والأطفال والفتيات لأبشع أشكال الانتهاكات من قتل جماعي، اغتصاب، نزوح قسري، في ظل انعدام شبه تام للخدمات الصحية. وبرضو وصفت الأمم المتحدة الوضع الإنساني في السودان بأنه الأسوأ عالميا، يعني من حيث عدد النازحين، وإنت ذكرت أنه العدد الأكبر من النازحين هن النساء والأطفال. من أبرز التحديات برضو بشوفها في الحرب دي اللي هو أثر الحرب على النساء، أنه الحرب دي تخاض على أجساد النساء. منذ اندلاع الحرب تغيرت حياة الملايين من النساء بشكل جذري. الانتهاكات بلغت مستويات كارثية اللي بتعاني منها النساء، اللي هي في موجات عنف جنسي، تهجير قسري، فقدان المعيل، الحرمان من الرعاية الصحية والتعليمية برضو، اللي هي دي خلت تأثير الحرب على النساء أعمق وأكثر قسوة من المجموعات الثانية والفئات الثانية في المجتمع. وبرضو بنلقى أنه النساء في مناطق النزوح يتعرض لمستويات غير مسبوقة من العنف الجنسي والاغتصاب. وبرضو تقول الإحصاءات أنه 12 مليون شخص في السودان معرضين لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي. أيضا تدمير المستشفيات وتعطل خدمات الصحة الإنجابية والنفسية أثر شديد في حياة النساء والأمهات. النساء رجعوا للطرق التقليدية، بقت النساء يرجعوا للولادة بالحبل والدايات في ظل انعدام خدمات صحة إنجابية، لأنه في تعطل وتدمير للبنية التحتية.
0: طيب أستاذة عشا، أنت أشرتي في كلامي للنوع الاجتماعي، كيف أنه الحرب دي الليلة لها سنتين كيف فاقم العنف القائم على النوع الاجتماعي من معاناة النساء في السودان؟
1: بالرجوع للتقرير حق بحث تغصي الحقائق في السودان الصادر مؤخرا، ارتفعت حالات العنف الجنسي بنسبة 288% خلال الفترة من ديسمبر 2023 ل 2024. الكلام ده قبل أحداث الجزيرة اللي حصلت فيها أعداد كبيرة من الاغتصابات، الكلام ده برضو قبل الأحداث الفاشر وبعد. لحد 2024 كانت حالات العنف الجنسي بنسبة 288%، فما بالك بالعداد المزايدة. المشكلة اللي عندنا برضو ما كل الحالات موثقة، نسبة الوصمة اللي بتعاني منها بعض مرات النساء في المجتمعات المحافظة زي مجتمعات السودان، وبرضو الخوف وعدم الأمان، كل الحاجات دي خلت النساء إنهم هم ما يبلغوا عن الحالات اللي تعرضوا لها. دي الأرقام أو دي الحاجات الموثقة دي ما الحقيقية، احتمال ما تكون 20% من الحالات اللي حصلت لنساء السودان بسبب هذه الحرب اللعينة. لكن رغم المجازر والدمار والانهيار الحاصل ده، النساء لم يتراجعوا عن التزامهم العميق بالسلام والعدالة. ففي حراك نسوي وفي وعي وفي مسؤولية تحملوها النساء، اللي هم نظموا حملات إيواء وغذاء في كل حي وفي كل مدينة. فحتى المبادرات اللي عملوها النساء، المبادرات حقت المناصرة، المجموعات اللي تكونت بعد الحرب، الحراك حقهم في دول اللجوء داخل السودان، التوثيق، عمل التوثيق اللي بيعملوه، عمل المناصر اللي بيعملوه، وإسماع صوت في المحافل الإقليمية والمحافل الدولية، دي كلها أنشطة بيقوموا بها النساء حاليا، النساء السودانية، وأنشطة متواصلة.
0: طيب أستاذة عشا، ونحن نتكلم معك بصراحة من راديو دبنجا، اليوم جهود جارية بتقودها دول الرباعية الدولية بقيادة أمريكا ومصر والسعودية والأمارات العربية المتحدة لتحقيق السلام، كيف من خلال هذه الجهود تكون المرأة هي حاضرة؟ وتعليقك على الرباعية.
1: لو كنت سألتني عن الرباعية قبل يومين ولا ثلاثة يوم كان كلامي حيكون مختلف تماما، لكن الأفق حاليا ما أقدر أقول ما حتنجح المبادرة، لكن على حسب قراءتي إنه الواقع والأفق شوية ضاق على الرباعية حاليا، في تعنت خاصة من الجانب حق الجيش، فما أعرف الرباعية حتمشي في مسارة ولا ما حتمشي، لكن حتى لو مشت في مسارة نحن كنساء كمجموعات نسوية عندنا قرايتنا للسلام، وعندنا برضو سردياتنا حق السلام، يعني إنه السلام الشامل ده ما حيكون من غير مشاركة النساء الحقيقية، اللي هو أي سلام ما يستصحب معاه القضايا حق المجموعات كلها هو سلام ناقص وهش، هو بالنسبة لنا تأجيل للعنف وبناء دولة حقيقية. السلام الحقيقي في نظرنا نحن أو في نظر المجموعات النسوية يكون بمشاركة النساء الحقيقية وليست أعداد إضافية تلحق بالمجموعات.
0: شنو مشاركة النساء الحقيقية ومش إضافية؟ ممكن تشرحي بتعني شنو يعني؟
1: طيب ممكن أشرح. مشاركة النساء الحقيقية اللي هي حتبدأ من عملية التصميم للمباحثات ذاتها، التصميم للقضايا ذاتها، التصميم للمواضيع اللي حيتناقشوا فيها أو الفايلات اللي حيتناقشوا فيها. نحن من عملية التصميم المفروض نكون متواجدات ونضع القضايا حقتنا باللغة الجندرية، باللغة اللي فيها النوع الاجتماعي حساسة للنوع الاجتماعي. بعد عملية التصميم الناس حتمشي تتفاوض، حنكون في المجموعات تتفاوض، ما حنكون برضو 25% اللي كانوا يخطوها الناس إنه يجيبوا 2 ولا يجيبوا 3، لا المفروض نحن نكون at least 40% من المجموعات ونسمع صوتنا للناس ونتكلم في قضايانا، ولازم قضايانا تكون موجودة أو مدمجة في الفايلات حق التفاوض. لكن زي ما قلت الواقع حاليا حتى في الرباعية في وقف إطلاق النار، الرباعية حس حتركز لو مشت يعني حتركز على طرفي الحرب. المشاركة حق المدنيين ككل في وقف إطلاق النار ما ظاهرة وما واضحة في المسألة حق الرباعية، فالمدنيين والنساء المجموعات النسوية جزء منهم محتاجين إنهم يجهزوا نفسهم ويضعوا خطة واضحة كيف إنهم حيشاركوا أو يمتلكوا العملية السياسية، العون الإنساني، بعد ذاك الحوار السياسي. المهم المشاركة اللي أنا بعنيها إنه تكون في كل العملية.
0: طيب أستاذ عاشة حمد، متخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة، ونحن نتكلم معك وبصراحة في راديو دبنج، لو قلنا لك يا أستاذ عاشة خدت لنا خارطة الطريق لمشاركة المرأة مشاركة حقيقية في عملية السلام في السودان.
1: السلام الحقيقي ما حيكون باتفاقيات شكلية، لازم تكون في عدالة انتقالية حقيقية تضع النساء في مراكز القرار، وبرضو بتحترف بمعاناته بأنهم هم عاشوا معاناة في الحرب دي، ونعالج الأسباب الجذرية. نحن كنساء حتى قبل الحرب كان في تطور في أنه نلقى بعض من حقوقنا بالذات في الفترة الانتقالية، لكن في وقت الدكتاتوريات نحن كنا بنعاني وكنا بنحارب الدكتاتوريات بوسائلنا. مع الفترة الانتقالية صحيح يعني الناس خدت في الوثيقة الدستورية 40%، لكن حتى التنفيذ حق 40% ما كانت تنفذت. بعد الانقلاب رجعنا لدون 40 يعني. فالحتة حقت عدم العدالة النوعية في السودان تاريخياً النساء حاربوا واشتغلوا فيها، ففي أسباب جذرية أدت للحتة حقت عدم المساواة في السودان. فنحن عشان نشتغل في إنه النساء يشاركوا مشاركة فعالة ويدمجوا في العملية السياسية محتاجين نعالج الأسباب الجذرية، محتاجين برضو نحارب العقلية الذكورية، وبرضو لازم تكون في جبهة نسوية تضم كل المجموعات والمبادرات النسوية التطالب بإيقاف الحرب ونعمل على بناء السودان. في دي ذاتها زي ما قلت لك قبل إنه نحن لازم ندمج النساء في كل مستويات التفاوض وصنع القرار، وبرضو نربط السلام بالعدالة الانتقالية والعدالة الجندرية، وبرضو نعمل على ضمان تمثيل النساء في أي عملية سياسية بنسبة لا تقل على 40%.
0: طيب أستاذة عشاء حمد، ونحن نتكلم معك بصراحة في راديو دبنج، لتحقيق هذه الخارطة اللي أنت شايفاها مطلبية لضمان مشاركة المرأة صورة حقيقية، شنو المطلوب أيضا من دول المبادرة الرباعية والمبادرات الدولية الجارية الآن لصنع السلام في السودان؟
1: احنا محتاجين في المبادرة حقت الرباعية ان احنا يكون عندنا رؤيتنا كمجموعات نسوية وكمجتمع مدني، رؤيتنا انه كيف نحقق السلام. الخطة حقتنا حقت تحقيق السلام اللي هي ان احنا المفروض نبرزها للرباعية، ما الرباعية تقول لنا انه انتوا هتعملوا كده ولا هتعملوا كده. لكن انا بعتقد لازم الناس تعمل مسار سياسي شامل يضم النساء والمجتمع المدني بوصفهم هم أطراف فاعلة في بناء السلام، دي واحدة. ولازم يكون في سلام حقيقي بيشاركوا فيه كل الأطراف، الشباب، النساء، المجتمع المدني. العملية دي لازم تكون بمشاركة فاعلة من كل الفئات دي.
0: طيب أستاذ عاشة، وبصراحة ماذا عن القوى السياسية؟
1: دايرين منها إنها هي تمثل النساء في الحياة الحقتها بتمثيل عادل. عادل احتمال الناس تنادي بما أقل من 40% مثلا، يعني دايرينهم في الهياكل، دايرينهم في مراكز اتخاذ القرار. وبعد ذاك النساء برضو يمثلوهم في العمليات السياسية. النساء تم إخصاء في الفترات السابقة بالذات في عمليات السلام. بنلقى إنه النساء مثلا في سلام جوبا، سلام دارفور كان أحسن، لكن في جوبا العدد حق النساء المشاركات كان محدود، ما كان بالنسبة ان احنا عايزينها يعني. فعشان النساء يكون عندهم دور في عملية السلام ويكون عندهم دور في العمليات السياسية، يظلين احنا محتاجين لتمثيل حقيقي للنساء، ما تمثيل حق عدد يعني او اضافة عدد في الاتيام او في المجموعات. نحن دايرين النساء يكونوا من البداية مشاركات ويدمجوهم أو يضمنوهم في العمليات السياسية. مثلا إنه النساء عملوا أجندة، أغلب المجموعات النسوية عملت بعد الحرب بأجندة واضحة خاتين فيها كيفية مشاركة النساء مثلا في عمليات السلام. الأجندة دي أهم حاجة فيها اللي هو إشراك النساء في كل مستويات التفاوض صنع القرار، ما إشراك مشاركة يعني 25% ولا حاجة شكلية. نحن دايرين إدماج حقيقي للنساء في كل مستويات التفاوض وصنع القرار. نحن دايرين إدماج حقيقي للنساء في الهياكل لكل المبادرات لكل العمليات السياسية، عشان النساء معاناتهم أو قضاياهم مختلفة مثلا من التجربة حقة الرجال.
0: طيب أستاذ عاشة، الجهود الجارية الآن لتحقيق هذه الغاية شنو؟
1: الجهود الجارية إنه النساء خدتوا الخطط حقتهم وخدتوا الأجندة حقتهم، هم دايرين شنو من عمليات السلام ودار يدخلوها كيف، ودربوا الكوادر حقتهم إنها هي تدخل في عمليات التفاوض لو بقت في عمليات حق التفاوض، وفي جهود حقت مناصرة شقالة.
0: طيب أستاذة عائشة المتخصصة في النوع الاجتماعي، ونحن نتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجة، شنو أخطر شيء أنت كزولة متخصصة شايفاه حدث من خلال هذه الحرب خصوصا تجاه المرأة؟ بصراحة
1: اللي هو التعود على العنف، التعود على الاغتصاب، التعود على العنف الممنهج اللي يمارس ضد النساء، دي حاجة أدت لتقهقر في الحقوق حقتنا وفي القضايا حقتنا. نحن كنساء نحن عندنا فتيات انتحرن وكل يوم ينتحروا عشان هم لا قادرين يبلغوا، لا قادرين يصلوا لدعم نفسي. فدي من التحديات الصعبة، التحديات الكبيرة اللي انت كمجموعات نسوية ولا كنساء شقالين في حقوق النساء ما قادرين نحن نلبي الاحتياجات حقة النساء. فالانتحار عشان شابة ما لقت مثلا دعم نفسي، عشان ما لقت رعاية صحية، انه نحن نفقد ارواح حقهم شابات، عشان وصمة مجتمعية، دي الحاجات المحزنة يعني في الحرب دي. وبعد ذاك التعود على العنف، وبرضو المجتمع ذاته اولوياته تكون مثلا اطعام اسرة ولا حاجة زي دي. فلما تجي الشابة بتقول انه انا اتعرضت لعنف ولا اتعرضت لاغتصاب، الاسرة ما عندها طعام عشان تطعم اطفالها ما حتلتفت لموضوع حق اغتصاب ولا حاجة زي دي، لانه الاساسيات حقتهم بقت انهم هم يلقوا الطعام يعني. فالمجتمع السوداني والنساء بالذات بقوا في تحديات ومصاعب اللي هي اختلطت عليهم الحتة حقة العنف المبني على النوع الاجتماعي، الاغتصابات زايدة، الجوع والمجاعة. فالأولويات حقت الأسر بقت على احتياجات مثلا النساء أو الفتيات. فدي حاجة يعني صادمة بالنسبة لنا نحن كنساء نطالب بحقوق النساء يعني.
0: طيب أستاذة عائشة حامد، المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة، برضو من ضمن القضايا الكبيرة اللي أفرزتها الحرب هو خطاب الكراهية، كيف أنت بتنظري لهذا الجانب والواقع اللي أفرزه؟
1: أنا أعتقد خطاب الكراهية برضو أثر على النساء بشكل مباشر في الحرب دي. النساء كانوا برضو مستهدفات يعني بخطاب الكراهية، الاختطاف اللي حصل لهم، والناس لما أظهرت المواقف دي في الإعلام الناس كانت بتعتقد إنه يعني الفتيات دي يستاهلوا إنه تحصل لهم حاجة زي دي. وبعد ذاك برضو الإعلام وخطاب الكراهية ضد الناشطات، وإنهم هم برضو كنساء ما عندهم حق إنه زول يدافع عنهم ويظهرهم إعلاميا إنهم هم من الإثنية دي ولا هم متعاونات. فأنا يظل خطاب الكراهية أثر تأثير مباشر على النساء، وعشان نحن برضو عشان نتفادى أو يعني نتعامل مع الخطابات حقت الكراهية دي، أنا يظل بس إنه الناس تشتغل، يعني تشتغل توعيات، تشتغل في إنها هي تبني السلام المحلي بين المجموعات، ونشتغل على حقوق الناس يعني بغض النظر عن الإثنية ولا بغض النظر عن النوع وبغض النظر عن القبيلة. يعني
0: أستاذ عائشة حمد، تطورات الموقف في الفاشر والأحداث الأخيرة أثارت العالم، وحتى إنه بقت في اجتماعات في مجلس الأمن وبيانات حول ما حدث في الفاشر. أنت كزولة ناشطة نسوية كيف بتنظري لهذا الأمر؟
1: نحن كمية من المجموعات النسوية including us يعني اللي هو مجموعاتنا حقت منصة نساء سلام السودان، نحن أصدرنا بيانات نندد بالانتهاكات اللي حصلت في الفاشر وبار. أنا برى إنه دي انتهاكات حصلت للمدنيين والمفروض تتم مساءلة، المفروض المدنيين خاصة النساء والفتيات والأطفال تتم حمايتهم وتكون في آلية لحماية النساء والمدنيين في كل السودان، ويكون في برضو مساعدات الإنسانية، تصل الناس المساعدات الإنسانية والناس برضو يشتغلوا في حملات بأنه يوفروا المساعدات للمجموعات المحلية الشقالة في طويلة والشقالة قريب من بارة، عشان يوصلوا للناس الدعم الصحي النفسي المأوى الغذاء. أنا شايفة أنه دي انتهاكات كبيرة يعني حصلت للمدنيين، حصلت للنساء، حصلت للأطفال، المفروض يتقدم لهم دعم نفسي، المفروض يتقدم لهم دعم صحي وغذاء وأكل. وبرضو المفروض عالم الخارجي أو المجموعات الشقالة في تحقيق العدالة إنها هي تناصر معانا إنه تتم حماية المدنيين.
0: طيب ما هو المطلوب الآن من السودانيين بوجهة نظرك أستاذة عائشة حمد؟ بصراحة
1: المفروض نأكد كلنا جمع المدني والمجموعات النسوية إنه ما في حل عسكري للحرب دي، وأي محاولة لفرض الحسم بالقوة ما حتنتج لنا سوى المزيد من الدماء، ونحن الحاجة دي شفناها على مدى سنتين وحاجة، فما في حسم عسكري حيحصل. فنحن محتاجين إنه ننادي بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، فتح الممرات الإنسانية. الحاجة الثانية زي ما قلت ما حيكون في سلام حقيقي إلا الناس كلها تتحاور وتقعد وتشوف القضايا دي شنو وحيحلوها كيف. الحاجة الثالثة برضو في خطاب كراهية، لازم نحن ننبذ الخطاب ده ونشتغل ضده، والسلام يبدأ برضو من طريقة كلامنا والتعايش وقبول الآخر، لازم نشتغل على الحاجة دي. وبعد ذاك برضو زي ما قلت إنه السلام الحقيقي ما حيكون إلا بمشاركة النساء.
0: كلمة أخيرة أستاذة عائشة حمد، ممكن تقوليها وبصراحة لكل السودانيين اللي بسمعوك الآن عبر راديو تبنغا شنو؟
1: الكلمة الأخيرة اللي حأقولها إنه لازم تكون في جبهة مدنية تضم كل المجموعات أو أغلب المبادرات تطالب بإيقاف الحرب، لأنه نحن ماشيين نفقد بلدنا. نحن لازم نعمل حاجة ونوقف خطاب الكراهية الماشي حسح ونوقف التصعيد ده. فنحن في دور المفروض نقوم به اللي هو نحن المجتمع المدني والمجموعات النسوية والشباب وكل زور داير مصلحة البلد دي. أنا بقول إنه أنا الأوان إنه نحن نتحرك بجدية أكتر وبحرص أكتر. نحن بنفقد في بلدنا.
0: شكرا للأستاذة عائشة حمد المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك أستاذة.
1: شكرا لك أستاذ كمال. شكرا للراديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة ثالث أيام العيد الموافق 29 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل 30 شخصا على الأقل في هجوم للدعم السريع على قرى غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان. البرهان يقول أي حديث عن مشاورات في البحرين للوساطة مع الإمارات لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة. النازحون واللاجئون في المعسكرات بمناسبة العيد يطالبون بوقف الحرب وتحقيق السلام في السودان هذا العام. نائبة منسق الأمم المتحدة في السودان لشؤون الإنسانية تزور المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد بجبل مرة. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت شبكة أطباء السودان إن قوى من الدعم السري نفذت هجوما مسلحا على قرى بمنطقة المرة غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف مناطق مدنية خالية من أي وجود عسكري، مؤكدة إن استهداف القرى وتصفية المواطنين بهذه الطريقة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وكافة المواثيق التي تحظر الاعتداء على المدنيين. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين.
0: وفي ذات الموضوع قال الاتحاد العام لعموم مناطق دار حامد في بيان أنه نحو 20 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع هاجمت يوم الخميس قرى المرة وأم سعدون الشريف والرضا التابعة لمحلية غرب بارا، ما أدى إلى سقوط أكثر من 30 قتيلا في الحال. وأدار حزب الأمة القومي في بيان الهجوم، وأوضح الحزب أنه هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي شهدتها مناطق بمحليتي بارا وغرب بارا، والتي شملت الاعتداء على المواطنين ونهب ممتلكاتهم وقطع الطرق أمام حركة المدنيين والمركبات بين مدينة الأبيض ومناطق شمال كردفان، وكذلك اقتياد المركبات إلى مناطق بغرب كردفان دون مبررات، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم ومعاشهم بصورة بالغة الخطورة.
2: إلى الآن مناطق دار حامد تستقيس، حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من أبناء دار حامد فقط، إنه يا ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع. ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، أنت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة وما عايز تعمل سلام، حلك شنو؟ الناس تموت كده؟ حميتين انت بتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي أسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟
0: نفى رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق البرهان ما أوردته صحيفة ميدل إيست مؤخرا جملة وتفصيلا. وكان موقع ميدل إيست نقل في وقت سابق عن مصادر لم يسميها إن زيارة قائد البرهان الأخيرة للخليج والتي شملت السعودية وسلطنة عمان والبحرين جاءت في إطار جهود البحرين للتوسط في محادثات مع الإمارات وفق شروط، كما تحدث الموقع عن وساطة تقودها المنامة لتقريب الشقة بين الخرطوم وأبو ظبي. وقال البرهان خلال المعايدة بمقر القيادة العامة للجيش بمناسبة عيد الأضحى إنه الحديث عن مشاورات في البحرين لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة، مضيفا إنه ما أوردته صحيفة ميدل إيست ليست صحيحا بالمرة. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: الكلام مصالحات والحديث في البحرين والحديث في ما بعرفه كل كلام نجد هو ما في كلام زي ده، لا في الخوضات في بحرين تمت ولا في كيغالي ولا حتى الكلام اللي تقوله الصحيفة بتاعت ميدل إيست حصل ماشي، ده كله قاعد منه يضبنا جيل الناس بالروسين بس. احنا كان عندنا حاجة واضحين فيها وكلامنا فيها واضح وبنعرضه على مؤسساتنا الرسميه اذا كان من خلال مجلس الامن والدفاع ومن خلال التشاور مع قواتنا ومع الناس اللي قاعدين يتواصلوا معنا. نحن ماشيين في المعركه دي وحننتصر فيها باذن الله تعالى، ومنتصرين بدون اي شك طالما الشعب السوداني واقف معنا والجيش كله شغال بنفس الهمه وبنفس النشاط ونفس الروح.
0: وحول الأوضاع الميدانية والعسكرية قال البرهان أن الجيش يمضي بخطوات واثقة ودقيقة، وأوضح أن السودان وبمجرد خروجه من هذا الحرب سيكون قد تم التأسيس لجيش حقيقي مختلف عن الجيش السابق من حيث المعدات والكفاءة والبناء التنظيمي. وأكد أن القوات المسلحة تمضي بخطى حسيسة نحو سحق ما أسماهم بالمتمردين والقضاء عليهم نهائيا ولم نعطيهم فرصة للعودة مجددا. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: نحن عبركم وفي هذه القاعدة الطيبة داخل هذا العام بنطمن أهلنا بنطمن الشعب السوداني أننا إحنا ماشيين بخطى حسيسة لغاية سحق هؤلاء المتمردين والقضاء عليهم نهائيا. ما حنديهم فرصة ثانية يجون راجعين، ما حندي لزول شايل راية بتاع التمرد فرصة تعريف أنه يراجع السودان. كلنا يجب أن يكون ده هدفنا وتصميمنا. ما عندنا تاني حاجة اسمها مليشيا بتاع التعب السريع، ما عندنا زول أي زول واقف على التعب السريع تاني عنده مكان معانا هنا ده في السودان، ولا في زول تاني متمرد والله خارج عنده مكان هنا ده معانا في الجيش السودان.
0: وفي العاصمة الروسية موسكو قال المدير العام لجهاز المخابرات العام الفريق أحمد إبراهيم مفضل إن التحدي الأكبر الذي يواجه السودان اليوم هو التدخلات الخارجية التي قال بأنها تسعى لفرض أجندة خارجية بسياسات عدائية وعقوبات اقتصادية وازدواجية معايير وغض الطرف عن تعديات وتجاوزات بعض الدول مما جعلها أكثر جرأة في التدخل السافر في السودان. ودعا مفضل في كلمة له أمام الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين المعنيين بالشؤون الأمنية بالعاصمة الروسية موسكو، دعا لضرورة العمل المشترك والتنسيق والتعاون للقضاء على ما أسماه بالميليشيا الإرهابية التي قال بأنها تعمل على زعزعة الأمن. وأوضح أن تأثيرات ممارساتها لن تقتصر على السودان فحسب بل ستطال دول الإقليم. زار نائبة منسقة العام للأمم المتحدة في السودان للشؤون الإنسانية السيدة روزاريا المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد في دارفور يوم الخميس، والتقت برئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير والقائد العام لجيش الحركة قدورة، وذلك بمقر القيادة العامة لقوات الحركة في منطقة تورانتونغا بجبل مرة. ووصف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد الناير في بيان الاجتماعات بأنها مثمرة، وأوضح أن الاجتماع تناول قضايا النازحين واحتياجاتهم الضرورية التي تتمثل في الغذاء والدواء ومكافحة الأوبئة والأمراض ومياه الشرب ومواد الإيواء. قال حسن أبو عضو المكتب القيادي للاجئين السودانيين بمعسكر كرياندانغو في أوغندا إن ما وصفها بالعودة الطوعية المزعومة إلى السودان تسببت في تفاقم المشكلات الاجتماعية والأسرية وسط اللاجئين السودانيين داخل المعسكر. وأضاف إنه برنامج العودة الطوعية أدى إلى انقسامات داخل الأسر السودانية في المعسكر، حيث يرغب أحد الزوجين في العودة بينما يرفض الآخر بسبب المخاوف الأمنية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انقسام الأسرة وبقاء الأطفال في وضع معقد بين خياري العودة أو البقاء. وذكر أبو إنه هذه الأزمة أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه اللاجئين السودانيين في أوغندا. وأضاف حسن أبو في هذا الخصوص:
4: والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب العودة الطوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المعسكر، ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل، لأن مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا نرجع، والثاني يقول لا خلينا نقعد هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين.
0: يذكر أن أوغندا تستضيف اليوم آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، حيث يقيم اللاجئون في معسكرات كرياندانغو ونيومانزي وبيديبيدي إضافة إلى العاصمة كامبالا وسط تزايد المخاوف من تدهور أوضاعهم الإنسانية واستمرار النزاع في البلاد. ومنذ فبراير الماضي نظمت 7 رحلات بالطيران لنقل اللاجئين السودانيين، عاد عبرها نحو 500 لاجئ سوداني إلى السودان. العرب النازحون في دارفور عن أملهم أن يشهد العيد القادم تحقيق الأمن والسلام في السودان، وأن ينعم المواطنين خاصة النازحين بالأمان والاستقرار والطمأنينة. وهنا آدم علي حسن عبد الله رئيس سنتر واحد بمعسكر وطاش للنازحين بمدينة نيالا والناطق الرسمي باسم المعسكر النازحين والأمة السودانية بمناسبة حلول عيد الفداء المبارك. وقال آدم أن النازحين بمعسكر وطاش أمضوا أكثر من 23 عاما في حياة النزوح والتشرد وسط معاناة إنسانية متواصلة وظروف معيشية بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أن الحرب الأخيرة أدت إلى تدفق أعداد جديدة من النازحين إلى المعسكر من مختلف أنحاء السودان. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
5: الجهات المسؤولة إدارة محلية نيالا شمال والوكالات الوزارات العاملة في مجال الأمن الإنساني والوكالات العامة لشؤون الإنسانية والوزارات بمستوى الولاية والمنظمات الوطنية وغيرها والأجنبية رؤية لهذه الشرائط الضعيفة بكل المجالات.
0: وحول الوضع الإنساني في معسكر وطاش الذي يأوي نحو 378 ألف أسرة يقيمون في 16 سنتر، أوضح الناطق الرسمي أن المعسكر يواجه احتياجات كبيرة في مجال الإيواء خاصة المشمعات والخيام، مبينا أن كثير من الأسر تعجز عن توفير ما ويحميها من الأمطار والسيول التي تتكرر سنويا، إلى جانب المخاطر الصحية وانتشار الأوبئة المصاحبة لموسم الأمطار. وناشد الناطق باسم المعسكر المنظمات الإنسانية والجهات المختصة وكافة المعانين بالتدخل العاجل لتوفير المعينات الإيوائية والغذائية والعلاجية والوقائية، داعيا إلى التحسب المبكر لمواجهة تداعيات فصل الأمطار وحماية الأسر الأكثر هشاشة داخل المعسكر. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
5: نتمنى أنه هذه المعسكر معسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إسعافه من كل اتجاهات عاملة في حقل العمل الإنساني. لكم التحية والتقدير، شاكر ومقدر على هذه اللقاء.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 10 إصابات جديدة بحمى الضنك في 3 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. وأضافت أن عدد الإصابات تراكميا ارتفع بولاية نهر النيل إلى 8452 فيما بلغت الوفيات 15 حالة. وفي شرق السودان أكد مدير الإسعاف المركزي بالإنابة ببورسودان أن الولاية شهدت 5 حوادث سير لمركبات ملاكي على الطريق القومي بين هيا وسنكات خلال الفترة من يوم الوقفة وحتى أول أيام العيد. وأضاف أن الحوادث أسفرت عن وفاة 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 26 آخرين بإصابات حرجة وطفيفة، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى بورسودان. اشتكى المزارعون بمشروع الغابة الزراعية بالولاية الشمالية من أزمة عطش حادة جراء انقطاع التيار الكهربائي ما أدى إلى توقف كامل لعمليات الري. وأشار المزارعون إلى أن الأزمة تسببت في تلف مساحات واسعة من المحاصيل والبساتين وصد أضرار فادحة، مؤكدين أن هذه التداعيات باتت تضرب الإنتاج الزراعي في معظم أنحاء الولاية. قالت قوات الدعم السري في بيان أن قوات تأسيس دفعت ب7000 جندي إلى شمال دارفور لحماية الموسم الزراعي، وأكدت القوات استعدادها لحماية الموسم الزراعي الجديدة وعدم التهاون مع المتفلتين. وقالت قادة القوات المكلفة بحماية الموسم الزراعي بشمال دارفور في تصريحات إعلامية في هذا الخصوص:
6: أي مواطن يا أخوان يعلم علم اليقين يمشي يزرع زرعة ويرقد على قفا، وأي زول سيد مال بيجي بيتعدى عليه والله يعدوها نحن القاعدين دي.
7: إن شاء الله 2026-27 حماية الزراعة إن شاء الله، وقوة دي 100 عربة كل القوات أكثر من 7000 عسكري إن شاء الله كلها تعب لحماية الزراعة. نحن متنوعين إن شاء الله لقوة حماية المواطنين وحماية الموسم الزراعي إن شاء الله،
8: ونحن من اليوم جاهزين جاهزية تام.
0: الخبر الأخير في النشرة: شهدت أسواق الذهب في السودان تراجعا في الأسعار بالتزامن مع شح السيولة النقدية في البلاد. وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب معتصم محمد صالح إن الحبوط الذي شهدته الأسواق يوم الخميس يعزى بصورة أساسية إلى التراجع المفاجئ في البورصة العالمية، حيث انخفض سعر الأونصة بأكثر من 150 دولار متأثرا بالتصريحات المرتبطة بالتوترات والحرب في الخليج العربي، إضافة إلى تهديدات ترامب لعمان، مما انعكس بصورة مباشرة على حركة وأسعار الذهب عالميا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا برنامج.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 29 مايو 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: القوى الموقعة على ميثاق نيروبي تواجه تحديات تتعلق بآلية التنفيذ.
10: نحن عارفين أن أزمة السودان ما عادت في الوثائق المكتوبة بقدر ما هي في بناء جسور.
9: عشرات القتلى في هجوم للدعم السريع على منطقتي أم سعدون والمرة بدار حامد.
2: الدعم السريع يفاجئ الناس ب 16 يعني دفع رباعي كروزر، وهجمت على الناس وقتلت الناس وطلعت فيها بالعربات وقتلت ما قتلت.
9: تجمع الأطباء الديمقراطيين يحذر من انهيار صحي كارثي بمناطق جبل مرة.
11: مستحيل الوصول بدون فتح ممرات آمنة للوصول وعمل نقاط عزل مؤقتة وحملات توعية للمواطنين والتضعيمات المطلوبة.
9: أم العذراء والدة فتاة سنار المغتصبة تتعرض للسجن على خلفيات القضية.
12: ومشى فتح بلاغ في أمي، أمي في الوقت ذاك كان شغلها شاغل الاستئناف. في نفس يوم الاستئناف جابوا ناس العمل الخاص بكمية كبيرة جدا جدا، وطوالي اعتقلوا أمي دخلوا الحراسة ما أدوها فرصة.
9: ونداء من النازحين بمعسكر عطاش بنيالة.
5: نتمنى أنه هذه المعسكر معسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إسعافه من كل اتجاهات عاملة في حقل العمل الإنساني.
9: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
13: دبنجا، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. اعتبر المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود دكتور بكرجاك أن القوى السياسية الموقعة على ميثاق نيروبي مواجهة بتحديات تتعلق بآلية تنفيذ ما جاء في الميثاق. التفاصيل في الحديث الذي أدلى به لدبنجا.
10: طبعا فيما يتعلق باجتماعات نيروبي والقوى إعلان نيروبي وتوقيع على ميثاق الوطن الجديد، أنا أفتكر أنه هي خطوة مهمة في رمزية السياسية، أنه دي جمعت بين طيف عريض من القوى السياسية، جزء منها كبير موجود في تقدم في ديسمبر الماضي، لكن الناس وقعت كقوة سياسية باعتبار أنه برضو في بعض القوى ما بتفتكر أنها هي مفترض تكون مجرد إضافة وعاوزة تكون عندها شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. طبعا

0: لحد كبير تتشابه مع كل الوثائق اللي أصدرت من قبل سواء في صمود أو تقدم، لكن نحن عارفين أن أزمة السودان ما عادت في الوثائق المكتوبة بقدر ما هي في بناء جسور وآليات تنسيق تتجاوز حدود التحالفات السياسية، لأنها يكون في رؤية واضحة. والاجتماع الأخير في نيروبي أهم ما فيه أن الناس توافقت على خارطة الطريق لإدارة العملية السياسية بما فيها من إعلام مبادئ من 21 نقطة وخطوات وآليات ترتيب العملية السياسية. دي كلها طبعا أشياء مهمة، وأهمية هذا الترتيب والتنسيق طبعا لسه ما زالت في خطوات مهمة أنها تتخلق لخلق آلية تنسيق تكون محكمة، يكون في تنسيق في الخطاب، تنسيق في المواقف، وتنسيق في التصورات للمستقبل السودان. ده كله جه في الميثاق، لكن الآلية ما زالت في قيد التطوير. والأهم من ده طبعا أنه هسه في اجتماع للقوى السياسية بمختلف تكويناتها في أديس برعاية الخماسية، وده حيكون أول اختبار للقوى إعلان نيروبي كيف أنها تنسق مع بعض وتنسق مع بعض المجموعات من القوى الديمقراطية قبل الذهاب إلى أديس، وبيكون ده المحك الحقيقي لأنه كيف الناس تنزل هذه الأطروحات وفي آليات للتنفيذ عبر آليات تنسيق فعالة تمكن الناس من أنها تكون قادرة تصل لمواقف متشابهة وتدفع في اتجاه إيقاف الحرب ويضمن انتقال مدني في السودان. لأن التجربة بتقول أنه من غير انتقال مدني في السودان من الصعوبة توقع أن تتوقف الحرب بشكل نهائي، لأنه كل التجارب بتاعت الحكومة في السودان العسكرية كانت دائما مربوطة باندلاع القتال واستمراره لفترات طويلة. تحياتي.
1: شنت قوات تابعة للدعم السريع هجوما على منطقتي أم سعدون والمرة بولاية شمال كردفان، والذي أسفر عن عشرات القتلى وإصابة آخرين. المزيد من التفاصيل في حديث عبد الله فاعوم من المنطقة المعتدى عليها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المؤسف اللي حصل في المرة في أم سعدون مناطق دار حامد يعني واعتداء وغدر واضح من الدعم السريع وجنوده. في اليوم الأول تم الاعتداء على أهلنا بقرية المرة ومساعدون، وفي عربات يمكن حاولوا الدعم السريع يسوق بالقوة وينهب الناس، فوجد الناس وكانت مستضعفة وساق العربات، ولما الفزع حصل العربات رجع العربات في اليوم الأول والناس رجعت العربات والموضوع على كده انتهى. وفي اليوم التالي كلام ده كان يوم الخميس أول يوم في العيد، يوم الأربعاء عفوا تاني يوم في العيد، الناس كان عندها أزواج فرح مناسبة في الحلة في المرة، فإذا بها الدعم السريع فاجأ الناس ب16 يعني دفع رباعي كروزر وهجمت على الناس وقتلت الناس وطلعت فيها بالعربات وقتلت ما قتلت. فهذا الحاصل يعني الموضوع يعني في الحقيقة يعني لا في معركة لا في كيزان لا في جهاز أمن لا غيره. موضوع بتاع النهب للناس، عزل ناس، أول حاجة ناس تم يعني محاربتهم من الأجهزة الأمنية في الدبة في الولاية الشمالية وفي الخرطوم بأنه ياخذ دار حامد ما تمشي ليها المواد الغذائية والتموينية، وصادروا عربات أولاده. فالأبيض الوالي يعني عامل ضرائب وجمارك وضغط على العربات الشايلة حاجات وفارض عليهم رسوم على أساس أنه العربات الشايلة بصل وسكر تكون محدودة للأهل، جوع الناس. والدعم السريع بقتل في الناس، فدار حامد بقى ما بين مطرقة السلطات شرق وجنوبي يعني معسكر القوات المسلحة والدولة، وما بين سندانة الدعم السريع وميليشياتي ومرتزقته وبالإضافة للشفشافة. فبقت قبيلة دار حامد يعني بدت المسألة دي من حلة حامد من أمكريدم من الكوكيتي من أرياف مقرفة بالإضافة لغرب الأبيض المرامرات بوتي وبالإضافة لمركز. فده الحاصل يعني، فالناس عانت معاناة منقطع النظير. يعني الناس تعمل شنو ولا الجيش قادر يحسم المعركة عشان يخلي الدعم السريع ده يرجع يتراجع.

0: على الخلف، وللدعم السريع هو قادر يبسط سلطاته في الأماكن المسيطر على اللي موجود في مناطق دار حامد الممتدة حتى دارفور وكده ولغاية حدود غرب أمدرمان. فالناس متحيرة في أمرها، يعني تمشي وين الناس وتعمل شنو. وللدعم السريع المسيطر على الأرض هو حماها ويقتلها وينهبه هو نفسه، والجيش ما قادر يوصل للناس، والسلطات ما قادرة تعمل حاجة، ولا القوات المسلحة هي حمت الناس ومشت. عشان فالمعركة بقت ميدان المعركة في في في قعر البيت، ميدان المعركة بقى في جوا القرى وفي الأرياف، ومبنية بالمباني القشية، يعني حتى طلقة الكلاش دي ممكن تقتل الزول جوا القطية، ما في حاجة بتمسكه لأنه قش، مباني بدائية خالص. فالناس صراحة مستغربة إنه تعمل شنو، يعني الناس وصلت مرحلة بس الله المستعان. ده الحاصل في مناطق دار حامد، وقد يكون في مناطق أخرى في الولاية، لكن الآن مناطق دار حامد تستقيس. حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من أبناء دار حامد، فقط إنه يا ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع. ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، أنت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة، وما عايز تعمل سلام، حلك شنو؟ الناس تموت كده؟ حميتين انت بتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي اسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟ فنحن في حيرة من أمرنا، يعني إحنا ما عندنا حاجة غير نقول يا أخي نسأل الله الدعاء. فسنموت، إحنا حنموت في بيوتنا وحنموت مع أهلنا من أجل أخواتنا وأمهاتنا وعرضنا ومالنا، ما عندنا خيار غير كده. أهلنا يموتوا في سبيل ده، يعني إحنا ما بنموت لا من أجل البرهان ولا من أجل حميتي. حياكم الله وأبقاكم، الله المستعان، ونلتقي عند الدائم، نلتقي عند ربنا سبحانه وتعالى بعدين إن شاء الله.
1: وأدانت شبكة أطباء السودان هذا الحادث أيضا على لسان المتحدثة دكتورة تسنيم الأمين.
2: نفذت قوة تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في جريمة جديدة تستهدف المدنيين العزل بالمناطق الخالية من أي وجود عسكري. تؤكد الشبكة أن استهداف القرى والمناطق المدنية وتصفية المواطنين بهذه الصورة البشعة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي ولكافة الأعراف والمواثيق التي تحرم الاعتداء على المدنيين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها المواطنون جراء استمرار الحرب. تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية، ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين ووقف الاعتداءات المتكررة على المناطق السكنية، بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
1: في تطورات تتعلق بقضية فتاة سنار المغتصبة ووالدتها الحاجة حواء المعروفة باسم أم العذراء، تم سجن الوالدة بسبب نزاع بينها وبين المحامي الذي قدم الاستئناف، والذي تقول الأسرة بأنه طالب دون علمهم بتخفيف العقوبة على الجاني الأول في القضية. ابنة الحاجة حواء تحكي قصة سجن والدتها.
3: ألو، السلام عليكم. أنا بنت أستاذة حواء أو حاجة حواء أم العذراء. أمي بعد الحادثة بتاعت الاغتصاب بتاعت أختي، وبعد الحكم الجائر اللي حصل علينا حتى حكم الاستئناف، بالنسبة للأستاذ اللي قدم لنا على الاستئناف الخاطئ، قدموا لصالح المتهم مهند حسن، وطلب من الاستئناف من محكمة الاستئناف إنه الحكم يخفف بالنسبة لي، أو بمعنى أصح الحكم إنه مهند طالما اعترف يجلدوه. وفعلا ده حصل، والرجة بإنه حكموا على مهند حسن إنه يجلدوه 100 جلدة، ومحمد الطيب اسجنوه سنة محمد وأحمد الصديق يسجنوه 3 سنة، رغم إنه الجريمة بتاعتهم اشتراك جنائي، فصلوا أي زول حكموا براهم. أمي اعترضت على الحتة دي واتكلمت في الميديا وقالت الأستاذ جاني براه وعن طريق ناس وقدم لي، قال لي هو داري ساعدني وداري قدم لي الاستئناف، وتراجعنا للأسف أن احنا راجعنا الاستئناف بعد ما هو قدمه أو منه، والحكم خلاص ضار الصدور بتاع الاستئناف. حتى انتبهنا لحتة إنه مخفف لمهند حسن بالتحديد وطالب التخفيف له، وكنت رجعت له أمي بالتلفون قلت له يا أستاذ ليه، ليه يا أستاذ أنت ليه عملت كده؟ قال لا لأنك أنت مرة تافهة. ما اكتفت مشت ليه وهي وأختي في المكتب، قلت لي ليه يا أستاذ أنت جيتني وتبرحت لي لله، ليه تظلمني وليه تعمل كده، ليه عملت كده؟ قال لا عشان قروشك حبة، علما بأنه هو ما يشتغل لنا بقروش نهائي. وقال لا أنا بس جنك خلاص. أمي قالت تسجيني أنا عملت لك شو؟ أنا جيتك دايرة معك حل؟ قال لا ما عندي لك حل، وتفضل أطلع برا المكتب ده. وإنت الليلة أنا كان ممكن أشقك نصين لكن بسجنك. وفعلا طلع الحكم الجاير تأكيدا للاستئناف اللي هو قدمه، فك الولد مهند حسن المجرم خلاص المغتصب، ومشى فتح بلاغ في أمي. أمي في الوقت ده كان شغلها شاغل الاستئناف. في نفس يوم الاستئناف جابوا ناس العمل الخاص بكمية كبيرة جدا جدا، وطوالي اعتقلوا أمي دخلوا الحراسة ما أدوها فرصة، ويدعمدوا إنه يسجنوا 15 يوم تحت الاستئناف عشان أمي ما تقدر تقدم استئناف. في الوقت ده قدم ضدها بلاغ بتاع إشان السمعة عشان هي اتكلمت بالحق وقالت هو ظلمني وهو قدم لي الاستئناف غلط، بما إنه أصلا واسطاته في سنار قوية، وحتى القضاء معاهم حتى الجلسات ما كان بيسمعوا أمي ولا بيسمعوا المحامي حقنا، وأي طلب بيطلب المحامي حقنا كان بيرفضه. وأمي جابت كل الأدلة وجابت الشهود اللي هو كان رسلوا ليها، وجابت كل الناس وكل الورق وأكدت وجابت المستندات عديل، قلت لهم هذا الاستئناف كان مقدمه في النص، في نص الاستئناف بالتحديد كله بيتكلم عن مهند حسن المرق ده. برضو القاضي ما أخذت الكلام ده بعين الاعتبار وأصر إنه يحكمها. المهم بعدها من والعيد، طبعا دي الحتة دي كانت مقصودة بالتحديد إنه تسجن قبل العيد، تعدي السجن العيد في السجن قبل العيد بيومين. أمي كان عندها ضامن جوه عساكر في البيت قالوا ليه عندنا أمر قبض ليك وأمر قبض وإعلان لأستاذة حواء. لا لا لا الضامن دي كان قريبي ما بعيد مننا، مشى المحكمة كسروا ضمانته قدامه خلاص. وأمي مشت بعد وقالت ود ود ود أختي ما حيسجن بدلي، أي حاجة تحصل أنا بواجهها، أنا في النهاية مرقت القضية دي رأي عام عشان الناس تعرف الظلم. أمي مشت طوالي كسر الضمان ودخل أمي الحراسة قبل الجلسة بيوم، قبل الجلسة بيوم. تاني يوم ودوها المحكمة من غير أي مقدمات، طوالي مولانا داود حكمة 6 شهور أدبية و5 مليار غرامة، وفي حال عدم دفع الغرامة سجن سنة مدة سنة. وطوالي رحل أمي السجن، وحسي الآن أمي موجودة في السجن، وأي زول دار يمشي بصلاة وبيلقاها جوا السجن، ولسه في جلسات وفي لسه في قضايا مقدمة من القاضي الحكم لنا أصلا أول 3 سنة للمجرمين اشتراك جنائي اغتصاب 3 سنة قدم ضد أمي هناي دعوة، ولسه ما يتحكم فيها، ولسه في دعاوي ما يتحكم فيها أو ما يتحركت أصلا، يعني تطلع من دي حتخش في دي، ولسه أمي قصادها في كم بلاغ ما يتحكم فيهم وفي بلاغات ما تحركت. وأنا الآن بتكلم معاك برضو مقدمة الضيبة لا خاطف بلاغ برسالة أصلا اتقدمت، اترسلت ما مني لواحد من الناشطين اسمه الأسطورة ده محوق، اترسلت له رسالة من واحدة بصوتة خلاص ما بقدر أذكر اسمها. أنا الأستاذ محمد عبد الرحمن قرش اللي كان مدافع للأولاد دي قدم فيني البلاغ باسمي أنا وأخت المجني عليها، يعني كلنا لازم نخش السجن وفي وما في زول بيقدر بيتحكم، لأنه أختي وكيت الضمان الأولى مشت لي وكيل النيابة الأعلى في سنار قال لا ما بعمل لك، أعمل لك شنو يعني أمضى لك يعني ما بمضى لك أمشي من قدامي. أمي عندها مشكلة بتاعت قلب والمفترض تعمل رسم قلب في نفس اليوم اللي قبضوها فيه، والمحامين حقين أنا مشوا وقدموا الورق لمولانا إسماعيل جد عليهم الورق في الأرض، ولسه ما معروفه اللي حصل شنو اللي قدام. وانا هسه بتكلم معاك ممكن ازاتي في اي لحظه يحركوا بلاغي ويقبضوني، رغم انه اجونا واحد منهم برا واحد منهم قرب يتم فتره العقوبه، واحد منهم عنده 3 سنة لسه برضه، يعني احنا لازم نتحاكم في نظرهم. ومولانا اسماعيل قاضي القضيه قاضي الموضوع الاول فاتح بلاغ في أمي وجلساته لسه باشا خلاص في أمي ومعها أستاذ اسمها ناهد. ناهد قال حرضت أمي إنها تطلع الموضوع في الميديا في حين إنه ناهد نهائي ما حصل ولا بالغلط حرضت أمي ولا أمي بتعرفها. العلاقة كان يوم الحكم أمي قالت الله أكبر كان دارين يزينوها ناهد ومعها كان محامي جاء قال لها حوى عليك الله احتزر واحتزرت جابوا شاهد زور برضه هو مولانا إسماعيل قاد الموضوع مشتكي وجا شاهد في نفس القضية جا شهد وشهد بشنو قال هو إحساس وقال له إنه ناهي تحرضت يعني بالإحساس والقاضي الماسك القضية قبل أنت شاكي وشاهد وفي نفس في نفس الوقت لا شفت لا سمعتها بس إحساس وقبله الشهادة برضو في نفس الوقت.
1: قالت هذه ابنة الحاجة حواء المعروفة باسم أم العذراء عن قصة سجن والدتها ولم يتسنى لراديو دبنجا التواصل مع المحامي المذكور في القضية. حضر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور وذلك بسبب خطورة التفشي المتسارع لمرض جدري القرود إمبوكس. راديو دبنجا تحدث إلى الدكتور سيد محمد عبد الله أخصائي الوبائيات وعضو التجمع.
4: مع دخول الحرب في السودان لعامها الرابع الآن بعد إكمال 3 سنوات في 15 أبريل الماضي تزداد معاناة المواطن خصوصا مع انهيار النظام الصحي وخروج أكثر من 80% من المرافق الصحية من الخدمة وبالتالي يعني مع زيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة تنتشر الأوبئة بشكل مريع وكما ظهر أخيرا فإذا أكدت تقارير من جبل مرة أن هناك أكثر من 340 إصابة بمرض الجدري المسمى بإمبوكس كان يعرف باسم جدري القردة ولكن منظمة الصحة العالمية يعني ذكرت أن الاسم المستعمل الآن هو إمبوكس ونتيجة لانهيار المرافق الصحية كما ذكرنا وخروج مستشفى دربات الريفي في جبل مرة عن الخدمة تماما والحصار الجغرافي المفروض بالحرب ولعورة التضاريس صعوبة الوصول إلا عبر الدواب فيصبح من يعني المستحيل الوصول بدون فتح ممرات آمنة للوصول وعمل نقاط عزل مؤقتة وحملات توعية للمواطنين والتطعيمات المطلوبة وأيضا يعني يحتاج لتغذية خاصة خصوصا مع انتشار سوء التغذية والمجاعة في مناطق كثيرة. انتشر المرض في جبل مرة في مناطق مثل جولو ودربات وجاوة وسوني منذ الأسابيع الماضية وهذا يحتاج للتدخل السريع من منظمات الأمم المتحدة والسماح من أطراف الحرب لوصول الخدمات والفرق الطبية والإغاثية لإغاثة هؤلاء المنكوبين. هناك كما تعلمون أيضا انتشار في كل أنحاء السودان حتى المناطق التي ليس بها قتال مثل الشمالية انتشرت أيضا حمى الضنك كما تعلمون في نهر النيل والشمالية وسجلت وزارة الصحة الآن أكثر من 8300 حالة إصابة بحمى الضنك وكل ذلك نتيجة لتردي الإصحاح البيئة ولنزوح الناس بالآلاف وتقدسهم في مناطق ضيقة وهذا ينتج عنه يعني انتشار الأوساخ واضطرار الناس لتخزين المياه وهذا يؤدي لتواجد البروض الناقل للمرض الناقل لحمى الضنك وسنشهد المزيد من الكوارث إذا أصرت أطراف الحرب لاستمرار الحرب والصرف عليها بدل الصرف على صحة المواطن والدواء والغذاء.
1: هنأ آدم علي حسن عبد الله رئيس سنتر واحد بمعسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة والناطق الرسمي باسم المعسكر. هنأ النازحين والأمة السودانية بحلول عيد الأضحى المبارك وشرح الظروف التي يعيشها النازحون بالمعسكر.
5: نحن الآن في داخل معسكر وطاش للنازحين وبصفة عامة معسكرات النزوح لنا جسم واحدة. أيضا لنا تواجهات صعبة جدا. أيضا نهني الشعب السوداني بصفة خاصة المعسكرات النازحين، أهنيهم بتحية خاصة وتحية عيد المبارك. إن شاء الله يجدنا العام الجاي بخير وعافية ويمن والبركات، ويكون عيد السلام، ويكون عيد الوئام، وعيد المحبة، وعيد الترابط، وعيد السلام بكلية، لكي الناس تعود إلى قراها الأصلية والناس تعود إلى مناطقها الأصلية. ونتمنى أنه إن شاء الله هذا العيد يكون عيد بركة وعيد تضامن وعيد تكافل لكل الشعب السوداني وشعب معسكرات النازحين بصفة خاصة. هنالك مواجهة أيضا في هذه الأيام، مواجهة صعبة جدا من خلال هذه الفترات بالنسبة للأسعار داخل هذه المعسكرات أو داخل هذه الولاية وصفة خاصة معسكر وطاش، من صعوبات لتمكين شراء الملابس أو الأسعار الغالية في كل سواء كان المواد الغذائية، هنالك ارتفاع صعب جدا لم يستطيع النازل لكي يستطيع أن يكمل حاجته، وهنالك ارتفاع في الملابس، وهنالك ارتفاع في كل الأشياء التي يكمل فيه الإنسان حياته سواء كان في مجال الغذائية أو اللبس أو غيره، هنالك ارتفاع جدا. نتمنى إنه المنظمات العاملة ورسائلنا إنه يكون هنالك مساعدة ودية سواء كان لبعض الأسر الضعيفة. إن شاء الله نتمنه أن يصلهم الصوت بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: ونختتم الجولة أعزائي بهذه المعايدة القصيرة التي وصلتنا من مواطنة من الخرطوم.
6: كل سنة وكل السودان خير وأمان. أتمنى العيد الجاي بالأيام المقبلة تتكتب نهاية للحرب الدائرة لشتات السودانيين بين البلدان المختلفة، نلتف حول وطن واحد حر مدني ديمقراطي حقق العدالة والمساواة لكل أجزاء الوطن تتضمد جراحاتنا إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين. الريان، الخرطوم، الشقيلاب.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يحقق كل الأمان ويصلح الحال، حال البلاد والعباد. مشوار العيد مع دبنج راب، وابتدى أحلى مشوار. أصبح دمج أغاني الراب في فقرات الأفراح اتجاها أساسيا، خاصة في مصر والسودان، سواء كان الرقص على التراك المفضل للعروسين أو مشاركة نجوم الراب في إحياء الحفلات أو حتى تقديم الأصدقاء لاستعراضات غنائية متخصصة، فإن هذا اللون يطفي طاقة شبابية وحيوية استثنائية. اقتحمت موسيقى الراب قاعة الأفراح بقوة، لتتحول من مجرد فن شارع احتجاجي إلى المحرك الأساسي لأجواء البهجة والطاقة الشبابية في ليالي الفرح. وبتحتمد هذه الظاهرة المعاصرة على كسر القوالب التقليدية للأعراس واستبدالها بإيقاعات حماسية وتفاعل جماعي عفوي. وعلى سبيل الفرح والأغنيات مساحة مختلفة وتهاني العيد مع مجموعة من الرابر السودانيين، اخترنا إنه حلقة اليوم تكون استثنائية بالتهاني والدعوات.
1: مرحبا مستمعين راديو دبنجة في داخل وخارج السودان، كل عام وأنتم بخير، وربنا يحفظ البلاد والعباد ويديم علينا نعمة الأمن والأمان إن شاء الله في البلد، وننعم بسودان معافى، سودان يسعى الجميع، سودان لنا كلنا. عيد أضحى مبارك علينا وعليكم جميعا، إن شاء الله ربنا يعني يعيد علينا بالخير واليمن والبركات. القائم سنال القائم سنال.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعي راديو دبنجة كل عام وأنتم بألف خير، وربنا يحقق أمانيكم وأمان الجميع وينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات. معكم الرابر والنادر.
3: السلام عليكم دبنجة راب، كل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة والشعب السوداني طيب، عيد أضحى مبارك عليكم وعلينا، وربنا يصلح حال البلاد ويعم الأمن والأمان في جميع ربع السودان إن شاء الله. معكم الرابر حرارة، دمتم بخير.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا راديو دبنجة لإتاحة الفرصة، والتهية للتيم العامل بكم وأبركم وأبر هذه النافذة الجميلة. اسمح لي أن أرسل برقات تهنئة خاصة جدا لجماهير الشعب السوداني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. كل عام والشعب السوداني بخير، كل عام والشعب السوداني يعيش في سلام واستقرار سياسي، يتم فيه إسكات صوت الرصاص وإخماد نار الحروب. كذلك تهنئة قاسية جدا إلى كل الفارين من ولايات الحرب الموجودين على مستوى معسكرات النزوح، وهم يفترشون الأرض ويلتهفون السماء باحثين عن السلام والاستقرار والأمان. كذلك أتمنى الأودة الحميدة إلى كل اللاجئين الموجودين خارج أسوار الوطن في دول المهجر. بكم وأبر هذه النافذة كذلك أسمح لي أن أترحم على كل الذين سقطوا جراء هذا الحرب اللين، وأخص بذلك أبناء مدينة الفاشر الذين سقطوا في ليلة 11 نوفمبر الليلة المشرقة.

0: ورحمة الله تعالى وبركاته. كل سنة طيبين يا جماعة، وإن شاء الله دائما سعيدين في حياتكم، وإن شاء الله أمانيكم محققة يا رب العالمين، وتعود الأيام يا رب العالمين. وتحية خاصة لراديو دبنجا، ومعاكم الرابر حور محمد.
1: شيليا
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أحب أهني جميع الشعب السوداني خارج الوطن وداخل الوطن الحبيب بحلول عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات، والله يجعل أيامكم كلها عيد ويفرح قلوبكم ويجمع شملنا ويرد الغايب يعني ويصلح حال بلدنا، ونرجع نعايد سوا في الخرطوم ومدرمان وبحري وكل حتة من ربوع سوداننا الحبيب. يعني وزه الله سوداننا دائما بخير ومعافى وخالي من الحروب والأمراض والمصائب. ويعني الشعب السوداني شعبي طيب جدا وشعبي مسامح، ما يستاهل الخراب ولا يستاهل الدمار ولا يستاهل حصل له ده كله. وبالرغم من كده يعني شعبي شامخ وصامت وقادر يعني بإذن الله إنه يطلع من المحنة دي، ودائما سالمين وتامين لا فاقدين لا مفقودين يا رب. وكل عام والجميع بخير وصحة وعافية. وبرضو يعني بهني أسرة راديو دبنجا والأسرة الكريمة، وبس يعني. وكان معكم الرابر نزار يتحدث.
3: تقولوا أهلا، نحن بنتجمع وسهلا، بتكون سهلا منها صعبا. اي نزار يسفيك زي بس وزانوز رابر زار يتحدث نقل
4: السمبعال

0: القلوب النقية التي تسامح وتحفو في العيد هي القلوب التي تستحق أن تلبس ثوب العافية. انتهى مشوار دبنجا راب. شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: أقول لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلطة. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: سعداء جدا ولنا لقاء ان شاء الله مبارك ان شاء الله مع اخواننا في اذاعه دبنجا. اسعد الله مساءكم بكل خير. ادم علي حسن عبد الله رئيس سنتر واحد معسكر الطاش للنازحين, واسعد ونكون سعيد جدا انه نكون في هذه اللقاء مع اخواننا في التفاف هذه الاجواء المستمره بداخل معسكر الطاش للنازحين. ونتمنى انه ان شاء الله العيد يكون سعيد و العام الجاي ان شاء الله يلقانا في اليمن والبركات ويلقانا عاملين وسالمين, وربنا كمان يسحي الأمر ويرفع كل البلاوي إن شاء الله وينزل السلام على أرض الواقع لكي يحس المواطن النازح الموجود لمدة 20 عاما أو 23 عاما بداخل معسكر يعاني من الحروبات والويلات, راجعين من الله سبحانه وتعالى إنه إن شاء الله يغير لنا بهذه الحال بأحسن الحال. مدخلنا إن شاء الله في هذه اللقاء الجميل بخصوص دخول الخريف بداخل هذه البلدة إن شاء الله أو في مستوى ربيع أنحاء البلد إن شاء الله مستقبلين الخريف إن شاء الله, ونبارك إن شاء الله يكون خريف الخير والبركة وخريف السعادة وخريف السلام بإذن الله سبحانه وتعالى تمنياتنا ذلك. أما الاحتياجات وكل ما يليه من حوله معسكر وطاش للنازحين له مدة طويل جدا لوصول المواد الإيوائية وخاصة المشمعات منذ اندلاع هذه الحرب لا يقل عن هذا ثلاثة وأربع سنوات خمسة سنوات لا يحظى هذه المعسكر بمشمعات, وكل البيوت الموجودة بداخل المعسكر النازحين قد تم انهيار تماما ما عدا تزكيات أخرى أو بيوت بسيطة إن شاء الله فرضوا. هنالك عدم الإمكانيات لهذه التشييد في هذه المعسكر وعدم الإمكانيات لتركيز الحياة بالنسبة لاستقبال الأمطار في فترات الجاي, وبرضو أيضا التوقعات في هذه الفصول أو في هذه الفصل هنالك وبيات تحصل منذ اندلاع أو منذ حطول الأمطار. راجعين إن شاء الله من كل الجهات والمؤسسات والمنظمات الوطنية والمنظمات الأجنبية والمنظمات العاملة في حقل الإنساني الرؤية لهذه المعسكر بإنغاز المواد الإيوائية والمواد غير إيوائية والمشمعات. نتمنى أن هذه الرسالة تصل لكل الجهات المعنية لإنغاز هذه الأمة الضعيفة وإنغاز هذه الأمة الذي لم يستطع تشييد المأوى لكي يستقر في فترات البسيطة. ونتمنى إنه هذه الرسالة تصل لكل الجهات لكل الجهات على مستوى ربيع أنحاء البلاد وبمستوى ربيع المنظمات وبمستوى سواء كان محلية وغير محلية والسلطات المخولة. نتمنى إنه يكون هنالك تسهيل أو مطالبة أو رسائل مثل رسائلنا تصل لكل الجهات المعنية إنغازهم لهذه المعسكر بالمشمعات والمواد الإيوائية, وإن شاء الله نتمنى إنه رسائلنا تصل إن شاء الله لكل جهات المعنية بإذن الله سبحانه وتعالى, وحمنا حم المواطن وحم النازح الضعيف الذي هو أتى هذه من كل شتى الولايات ومن شتى ولايات السودان ومن شتى مناطق السودان ومن شتى محليات ولها فترات طويلة مركز هذه ماكسين في هذه المعسكر. حمنا نحن كإدارة المعسكر أو إدارة النازحين قد تركنا لكم أنتم الجهات المسؤولة والمنظمات الوطنية والمنظمات الأجنبية العاملة في حقل الإنساني لإنقاذ هذه الأمة. سعيد جدا إن شاء الله في هذه اللقاء, ونتمنى أن يكون لقاء خير وبركة إن شاء الله رب العالمين.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
0: راديو دبنجا دبوا. يوم وصلني زرعت وصلني وهاش قصة أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رأيك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
3: راديو دبنجا
4: الديوان.
5: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذا البرنامج وفي هذه الفقرة يعني نلتقي بأحد يعني علماء الجيولوجيا في السودان وله تجارب عظيمة جدا في مجال الجيولوجيا، وهو مختص في التعدين. الجيولوجيا طبعا مجموعة من الأقسام يعني وكده، وواحدة من تخصصاتها التعدين. والسودان معروف انه دولة يعني عندها ثروة معدنية هائلة جدا ومتنوعة، سواء كان من الذهب، الكروم، النحاس، الحديد، مش عارف المعادن النفيسة دي كلها بتشكل يعني ركيزة أساسية لنهضة أي اقتصاد في العالم. والتحديات الاقتصادية اللي بتعاني منها بلادنا حقيقة مربوطة ربط مباشر بالإمكانيات، أو مربوطة ربط مباشر بموارد الأرض. شكداً إحنا الليلة في الحلقة دي حقيقة استضفنا واحد من خبراء التعدين، ونرحب ومعي أيضاً بالدكتور غرشي.

0: أول شيء أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: مرحب مرحب مرحب أخونا أستاذ صالح، محمد صالح.
0: طيب دكتور، يعني شنو أنت لو قلنا لك كده قيم لنا حجم الثروات المعدنية الموجودة في السودان بقراءة عاجلة كده، يعني عمل لنا بريف كده عن الموجودات في داخل الأرض وفي سطحه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا دي فرصة كبيرة من برنامج الديوان من راديو دبنجة، و فرصة أنه نلتقي بالأستاذ الصحفي والإعلامي والكاتب أخونا الأستاذ محمد صالح عبد الله ياسين، وده فرصة أن نزول يتكلم في مجال التعليم بالذات. طبعا الجيولوجيا، طبعا في علماء قبلنا طبعا في مجال الجيولوجيا ومهندسين من قبلنا اشتغل في السودان. وخليني في البداية نديك مقدمة كده عن أركان شغل التعليم في السودان. ففي البداية نقول مثلا في السودان طبعا العمل الجيولوجي ده بدأ بدري جدا قبل الاستعمار، وأخواننا الجيولوجيين كعنصر أساسي للتعليم في السودان وخبراء في مجال الجيولوجيا بدوا طبعا من بدري في حصر المسح الجيولوجي، وحددوا فيها التكوينات الأرضية في كل مناطق السودان دي، وحددوا معادن مختلفة ونقبوا عن المعادن في مناطق السودان المختلفة في شرقها وفي غربها وفي شمالها وفي جنوبها. بحثوا ونقبوا عن المعادن والبترول والمياه، يعني نخبة من علماء الجيولوجيا. طبعا الناس بجنس من بين الجناس الجيولوجيا دي كلها موجودة، كان هم الأساس في التنقيب عن المعادن يعني. ولقينا علماء قدامنا جيولوجيين، ولهم هم طبعا الأسس الأكبر في عمليات التعليم في السودان، فهم نقبوا وحددوا، عملوا خريطة جيولوجية وحددوا فيها احتياطات ونقب عن معادن كثيرة جدا، مثلا زي الذهب في شرق السودان في حتة اسمها جبيد المعادن، واشتغلوا فيها البريطانيين، وفي منطقة تانية اشتغلوا فيها الفرنسيين اللي هي الأرياب اشتغلوا فيها الذهب، نقب الذهب في شرق السودان، والمنجنيز وعندهم الجبس كميات كبيرة ضخمة طبعا، وعلى بعد قريب جدا من بورسلان تقريبا 65 كيلو. لكن طبعا الجبس طبعا يعني متواجد في كل بلاد العالم، يعني غالبا يعني نادر ما تلقى في تصديره. ومشوا نقبوا برضو أخوان الجيولوجيين في منطقة في المنطقة الشمالية، خليها ما نقول الشمالية عموما، وحددوا هناك برضو في احتياطات بتاعت حديد ورخام، والرخام ده طبعا عملوا منه مصنع عبرة للأسمنتي، واشتغلوا في الشريك المايكا، واشتغلوا في بربر برضو، حددوا احتياط بتاعت منجنيس ومعادن أخرى كثيرة طبعا، وفي الشرق برضو حددوا منطقتين للحديد في حتة اسمها قرورة صوفية فيها نسب بتاعت حديد عالية طبعا صالحة للصهر، لكن طبعا الكميات بتاعت بسيطة جدا. وبرضو في شرق السودان في حتة اسمها قطع النحل بدوا ينقب عن الأسبستوس والتلك اللي هو مصنع منها بدأت التلك، والأسبستوس ده كان بعمل منها مواسير المياه طبعا. وبرضو اشتغلوا في مناطق كثيرة في النيل الأزرق اللي هي الأنقسنة، وحدد فيها معدن الكروم، والذهب برضو موجود في منطقة النيل الأزرق، وفي الجزيرة برضو اشتغلوا مصنع ربك للاحتياطات بتاعت مساع ربك، والجبلين ده كان برضو فيه احتياطات كبيرة جدا لخام يصنع منه الأسمنت، وأيضا في كرد

0: كان يشتغل في العباسية، في منطقة العباسية كان في فوسفات، اللي هو الفوسفات كان بيصنع منها الفولترايزرز اللي هي الأسمدة، لكن طبعا كميات بسيطة جدا. وفي حديد أبو تولو برضه في منطقة العباسية دي، وفي كردفان، وحدد حديد برضه في منطقة كتم برضه نسبة عالية. لكن طبعا كلها المناطق اللي أنا ذكرتها في الحديد دي كميات احتياطاتها بسيطة جدا. وأخيرا في منطقة حفظة الحاز كان فيها شغل كبير جدا، وهم طبعا اشتغلوا على مساحة، طبعا اشتغلوا فيها زي 5 دول تقريبا، بما فيهم الأمم المتحدة ومصلحة المساحة الجيولوجية، وكده كان مصلحة المساحة الجيولوجية قبل ما يكون دول الاسم الجديد اللي هو جراس، هي هيئة الأبحاث الجيولوجية الآن يعني مستمرة الآن. فدي دي النقطة الأولى اللي هو
1: بالمسح الجيولوجي،
0: العنصر.
1: المسح الجيولوجي.
0: أيوه
1: نعم
0: أيوه ها
1: دكتور، هسه الناس كلهم في السودان بيتكلموا الذهب الذهب الذهب الذهب، يكاد عقلي يذهب كده
0: أيوة.
1: كده. ندي مساحة للذهب كده، تكلم لنا عن وجود الذهب في السودان من خلال يعني قراءاتكم انتو ك ك كمختصين في المعادن. نعم كده كده ادينا نبذة عن وجود الذهب في السودان.
0: والله الذهب طبعا قبل ما ظهر طبعا شيء كمال انتاجيه، كان في جبهه المعادن يشتغلوا فيها الار ار اي، يعني شركه الريفر ريسيرش انترناشونال اللي هي شركه بريطانيه، وبدات انتجت. كان عندها خطه بلان بتاع انتاج مايننج عديل، و فجاه توقفوا المشروع وقف، والعمل كان طبعا مناجم ممتازة بتصميم جميل واحتياطات محسوبة، وزي ما قلت لك قفلوا المنجم وذهبوا. بعد ذلك جو الفرنسيين برضو في منطقة الأرياب، ده كان برضو في خطة جميلة جدا، خطة بتاعت إنتاج فيها كميات بتاع الذهب، وهم رسموا الفرنسيين رسموا خطة ل20 سنة كان، وعلى أساس إنه يطلعوا كمية الذهب الموجود كلها في الأرياب. وفعلا هم نفذوا خطتهم وطلعوا كل الذهب بنسبة ضئيلة طبعا، كان لأنه أصلا كل من يزيد الطحن يزيد الإنتاج بتاع الذهب. وفي الوقت ده طبعا الذهب ما كان غالي، يعني الأونص بالوجية كان ب 180 ل 200 دولار، فكان السعر بتاعتها ما غالية، عشان كده ما كان يعني بيستخلص الذهب كله، بدليل انه هسه الان في الكرت الموجوده دي فيها نسبه بتاع الذهب اللي هي النفايات الموجوده دي اللي هو سموها الكرته دي، فيها كميات بتاع الذهب رهيبه. طبعا هسه في فكره انه يعملوا اعاده ليتشنج، يعني هو ما عارف بيقول شنو الغسيل بالسيانايد، يعني لازم تطحن. زياده الطحن طبعا مكلف جدا في العالم، اكثر حاجه مكلف في العالم ده الطحن، تطحن زياده كل ما تطحن بياخذ معك تكاليف. طبعا الذهب ارتفع سعره من 180 ل 200 دولار الى 4000 دولار للوقية الان. وبعد كان في تريسنج بتاع الذهب، في يعني كان اشاروا له في الكتب القديمه، الاخوه الجيولوجيين طبعا الناس اللي اصدروا كتب واصدروا نشرات، كان اشاروا للذهب في الشواطئ الشرقيه للنيل، وبس يعني ما كانوا محددين فيها ريزيرف احتياطات معلومه. لكن طبعا هو بعد ذاك جا التعدين الاهلي ده، وبداوا الناس يحفروا يعني ينتجوا ذهب ويطلعوا ذهب، زي ما انت شايف الذهب بقى فيه رواج رهيب جدا جدا. وكان في بدايه كان برضو في ذهب اهلي كده بينتجوه في الدمازين، يعني ده كان أول ذهب أهلي يبدأ، وكان فيه إشكال كيف الذهب العشوائي ده بيبدأ ويشتغلوا، والناس بيستخدموا الزئبق، وكان الزئبق مضر، وده موضع الذهب كله. بعد ده انتشر طبعا اللي هو التعدين الأهلي ده، بقى له رواج كبير جدا، وفي عدد كبير من العاملين في الذهب وفي العاملين في الخدمات الأخرى، يعني عدد تجاوز ال 11 مليون نسمة قال في مناطق الذهب حسب التحصيلات الأخيرة دي، وحفروا أكثر من 41 ألف بئر للذهب للتعدين بالتعدين الأهلي. وده القصة في الذهب كله، في حفرة النحاس في التريسنج بتاع الذهب الآن بدأ يبدوها، لكن أصلا الحفرة دي كان أساس الاحتياطي بتاع النحاس. وحتى الاريان بتاع الفرنسي انه كان احد في احتياطي بتاع النحاس، لكنه اصلا منجم بتاع ذهب، والفرنسيين اشتغلوا على اساس الذهب، لكن في نحاس تحته زي 70 مليون طن ده موجود تحت الذهب ده غير مستقل حتى الان طبعا، وقريبه من البورد طبعا، قريبه من الامانات التصدير يعني. لكن طبعا في احتياطات كبيره للنحاس وفي تريسنج للذهب في مناطق حفره النحاس ما استقل الا الان، شايف في تعدين على الذهب وسابوا حتى الاحتياط الرئيسي في الاسم خلوه، يعني حفره النحاس كانوا مربوطه بانتاج النحاس. نعم
1: دكتور، شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو تبنغ. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذة عائشة حمد المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة. والأستاذة عائشة عمل بركز على تعزيز تمكين المرأة والحكم الشامل وبناء السلام خصوصا في بيئات ما بعد النزاع والمراحل الانتقالية. وشغلت ضيفتنا عائشة مناصب عليا سابقا من بينها مديرة برنامج التنمية الاجتماعية في أثيوبيا ومستشارة رئيس الوزراء لشؤون النوع الاجتماعي خلال حكومة الفترة الانتقالية الأخيرة برئاسة حمدو اللي أطاح بها انقلاب 21 أكتوبر وتبعه اندلاع الحرب الجارية الآن واللي أوشكت على إكمال عام السالي. وفي هذه الحلقة وبصراحة مع الأستاذة عائشة هنركز معها الكلام حول المرأة وحرب السودان أو الحرب والسلام ونساء السودان. أهلا ومرحبا بك وبصراحة أستاذة عائشة في راديو دبنغا.
1: أهلا بك أستاذ كمال وأهلا بمستمعي راديو دبنغا. نترحم على شهداء وشهيدات السودان، خاصة الشهداء وشهيدات الأحداث في الفاشر وبارة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم. والتحية لنساء السودان والتحية للسودانيات في أي مكان.
0: أستاذة عائشة، ونحن نتكلم معك بصراحة حول الحرب الآن، هي الآن قاربت إنها تكمل 3 سنة. كيف أنت بتشوفي هذه الحرب الآن في السودان وكيف تحلليها من واقع تجربتك ومن واقع تخصصك؟
1: طيب، أنا من وجهة نظري الحرب الدائرة في السودان هي صراع على السلطة والنفوذ بين قوتين عسكريتين، لكن الجوهر حقها أعمق من كده بكثير، يعني أعمق من التنافس على الحكم. فالحرب في نظري هي تاج تراكمات بنيوية معقدة تتعلق برضو بتوزيع غير عادل للسلطة والثروة، وبرضو فيها سوء إدارة حق الدولة. من أهم الأسباب حق الحرب برضو في السودان أنا أعتقد أنه غياب المشروع الوطني الجامع اللي يعبر عن تطلعات كل مكونات الشعب السوداني، وبرضو من الأسباب الصلية فشل النخب السياسية والعسكرية تاريخيا في بناء دولة المواطنة القائمة على العدالة والمساواة. الحاجة دي أدت إلى انقسامات جهوية وقبلية، وبرضو تحولت الولاءات من الدولة إلى المجموعات والعشائر في السودان، لكن الولاءات القبلية ذاتها ما كانت سبب أصيل في الحرب، بل هي نتيجة طبيعية لغياب الدولة الوطنية الحاضنة للجميع. برضو من الأسباب حق الحرب أعتقد أنه في تقول حق الأطراف المتحاربة على ثروات البلد، لا سيما الذهب والمعادن. اندلاع الحرب وامرارها تحولت من الصراع على الموارد ذاتها تحولت لأداة لتمويل الحرب واستمراريتها، في تنافس حق القوى المصارعة على السيطرة على مناطق التعدين، وكلنا عارفين الحاجة دي، واستخدام على العائدات حق الموارد في شراء السلاح وتمويل العمليات عن سوفوربس. برضو من الحاجات اللي عمقت الأزمة اللي هو دخول العوامل الإقليمية والدولية على خط الصراع. في عدد من الفاعلين الإقليميين وجدوا فرصة في الحرب دي إنهم يوسعوا نفوذهم ويحموا مصالحهم الاستراتيجية في المنطقة. ده برضو أدى إنه الفاعلين دي ليقدموا الدعم السياسي اللوجستي العسكري لأطراف الحرب. الحاجة دي حولت السودان أو حرب السودان إلى ساحة صراع بالوكالة تتقاطع فيها المصالح الإقليمية والدولية. وبرضو بنلقى إنه الموقع الاستراتيجي حق السودان، البحر الأحمر، الصراع بين القوى الإقليمية والدولية، دي كلها عقدت التشابكات حقة الحرب. الفهم للأبعاد المتداخلة دي بيورينا إنه ما ممكن الحل للحرب دي يكون حل عسكري، لأنه في كمية من الأسباب الجذرية السياسية الاقتصادية الاجتماعية التي أنتجت الحرب لازم نحن نتعامل معاها ونفهمها لو دارنا حل أو دار نخد حلول لإيقاف الحرب.
0: طيب أستاذة عائشة، ونحن نتكلم معك بصراحة بالراديو دبنغا، اليوم السودان أكبر دولة في العالم فيها أزمة نزوح، حوالي 15 مليون نازح ونصهم من النساء. كيف أثر الحرب وتحليلك بالنسبة له لوضعية المرأة والتغيرات اللي حصلت فيها فيما يتعلق بالجانب الإنساني والجانب الأمني؟
1: طيب على مستوى الجانب الإنساني كلنا عارفين أنه في انهيار شامل في المنظومة الأمنية والإنسانية، حيث يتعرض المدنيون وخاصة النساء والأطفال والفتيات لأبشع أشكال الانتهاكات من قتل جماعي، اغتصاب، نزوح قسري، في ظل انعدام شبه تام للخدمات الصحية. وبرضو وصفت الأمم المتحدة الوضع الإنساني في السودان بأنه الأسوأ عالميا، يعني من حيث عدد النازحين، وإنت ذكرت أنه العدد الأكبر من النازحين هن النساء والأطفال. من أبرز التحديات برضو بشوفها في الحرب دي اللي هو أثر الحرب على النساء، أنه الحرب دي تخاض على أجساد النساء. منذ اندلاع الحرب تغيرت حياة الملايين من النساء بشكل جذري. الانتهاكات بلغت مستويات كارثية اللي بتعاني منها النساء، اللي هي في موجات عنف جنسي، تهجير قسري، فقدان المعيل، الحرمان من الرعاية الصحية والتعليمية برضو، اللي هي دي خلت تأثير الحرب على النساء أعمق وأكثر قسوة من المجموعات الثانية والفئات الثانية في المجتمع. وبرضو بنلقى أنه النساء في مناطق النزوح اتعرض لمستويات غير مسبوقة من العنف الجنسي والاغتصاب. وبرضو تقول الإحصاءات أنه 12 مليون شخص في السودان معرضين لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي. أيضا تدمير المستشفيات وتعطل خدمات الصحة الإنجابية والنفسية أثر شديد في حياة النساء والأمهات. النساء رجعوا للطرق التقليدية، بقت النساء يرجعوا للولادة بالحبل والدايات في ظل انعدام خدمات صحة إنجابية، لأنه في تعطل وتدمير للبنية التحتية.
0: طيب أستاذة عشا، أنت أشرتي في كلامي للنوع الاجتماعي، كيف أنه الحرب دي الليلة لها سنتين كيف فاقم العنف القائم على النوع الاجتماعي من معاناة النساء في السودان؟
1: بالرجوع للتقرير حق بحث تغطي الحقائق في السودان الصادر مؤخرا، ارتفعت حالات العنف الجنسي بنسبة 288% خلال الفترة من ديسمبر 2023 ل 2024. الكلام ده قبل أحداث الجزيرة اللي حصلت فيها أعداد كبيرة من الاغتصابات، الكلام ده برضو قبل الأحداث الفاشر وبعد. لحد 2024 كانت حالات العنف الجنسي بنسبة 288%، فما بالك بالعداد المزايدة. المشكلة اللي عندنا برضو ما كل الحالات موثقة، نسبة الوصمة اللي بتعاني منها بعض مرات النساء في المجتمعات المحافظة زي مجتمعات السودان، وبرضو الخوف وعدم الأمان، كل الحاجات دي خلت النساء إنهم هم ما يبلغوا عن الحالات اللي تعرضوا لها. دي الأرقام أو دي الحاجات الموثقة، دي ما الحقيقية. احتمال ما تكون 20% من الحالات اللي حصلت لنساء السودان بسبب هذه الحرب اللعينة. لكن رغم المجازر والدمار والانهيار الحاصل ده، النساء لم يتراجعوا عن التزامهم العميق بالسلام والعدالة. ففي حراك نسوي وفي وعي وفي مسؤولية تحملوها النساء، اللي هم نظموا حملات إيواء وغذاء في كل حي وفي كل مدينة. فحتى المبادرات اللي عملوها النساء، المبادرات حقت المناصرة، المجموعات اللي تكونت بعد الحرب، الحراك حقهم في دول اللجوء داخل السودان، التوثيق، عمل التوثيق اللي بيعملوه، عمل المناصر اللي بيعملوه، وإسماع صوت في المحافل الإقليمية والمحافل الدولية، دي كلها أنشطة بيقوموا بها النساء حالياً، النساء السودانية، وأنشطة متواصلة.
0: طيب سازة عشا، ونحن نتكلم معك بصراحة من راديو تبنغا، اليوم جهود جارية بتقود دول الرباعية الدولية بقيادة أمريكا ومصر والسعودية والأمارات العربية المتحدة لتحقيق السلام، كيف من خلال هذه الجهود تكون المرأة هي حاضرة؟ وتعليقك على الرباعية.
1: لو كنت سألتني عن الرباعية قبل يومين ولا ثلاثة يوم كان كلامي حيكون مختلف تماما، لكن الأفق حاليا ما أقدر أقول ما حتنجح المبادرة، لكن على حسب قراءتي إنه الواقع والأفق شوية ضاق على الرباعية حاليا، في تعنت خاصة من الجانب حق الجيش، فما عرف الرباعية حتمشي في مسارها ولا ما حتمشي، لكن حتى لو مشت في مسارها نحن كنساء كمجموعات نسوية عندنا قرايتنا للسلام، وعندنا برضو سردياتنا حق السلام، يعني إنه السلام الشامل ده ما حيكون من غير مشاركة النساء الحقيقية، اللي هو أي سلام ما يستصحب معاه القضايا حق المجموعات كلها هو سلام ناقص وهش، هو بالنسبة لنا تأجيل للعنف وبناء دولة حقيقية. السلام الحقيقي في نظرنا نحن أو في نظر المجموعات النسوية يكون بمشاركة النساء الحقيقية وليست أعداد إضافية تلحق بالمجموعات.
0: شنو مشاركة النساء الحقيقية ومش إضافية؟ ممكن تشرحي بتعني شنو يعني؟
1: طيب ممكن أشرح. مشاركة النساء الحقيقية اللي هي حتبدأ من عملية التصميم، التصميم للمباحثات ذاتها، التصميم للقضايا ذاتها، التصميم للمواضيع اللي حيتناقشوا فيها أو الفايلات اللي حيتناقشوا فيها. نحن من عملية التصميم المفروض نكون متواجدات ونضع القضايا حقتنا باللغة الجندرية، اللغة فيها النوع الاجتماعي، حساسة للنوع الاجتماعي. بعد عملية التصميم الناس حتمشي تتفاوض، حنكون في المجموعات تتفاوض، ما حنكون برضو 25% اللي كانوا يخطوها الناس إنه يجيبوا 2 ولا يجيبوا 3، لا، المفروض نحن نكون at least 40% من المجموعات ونسمع صوتنا للناس ونتكلم في قضايانا، ولازم قضايانا تكون موجودة أو مدمجة في الفايلات حق التفاوض. لكن زي ما قلت الواقع حاليا حتى في الرباعية في وقف إطلاق النار، الرباعية حتركز لو مشت يعني حتركز على طرفي الحرب، المشاركة حق المدنيين ككل في وقف إطلاق النار ما ظاهرة وما واضحة في المسألة حق الرباعية، فالمدنيين والنساء المجموعات النسوية جزء منهم محتاجين إنهم يجهزوا نفسهم ويضعوا خطة واضحة كيف إنهم حيشاركوا أو يمتلكوا العملية السياسية، العون الإنساني، بعد ذاك الحوار السياسي. المهم المشاركة اللي أنا بعنيها إنه تكون في كل العملية.
0: طيب أستاذ عاشة حمد، المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة، ونحن نتكلم معك وبصراحة في راديو دبنج، لو قلنا لك يا أستاذ عاشة خدتي لنا خارطة الطريق لمشاركة المرأة مشاركة حقيقية في عملية السلام في السودان.
1: السلام الحقيقي ما حيكون باتفاقيات شكلية، لازم تكون في عدالة انتقالية حقيقية تضع النساء في مراكز القرار، وبرضو بتحترف بمعاناته بأنهم هم عاشوا معاناة في الحرب دي، ونعالج الأسباب الجذرية. نحن كنساء حتى قبل الحرب كان في تطور في أنه نلقى بعض من حقوقنا بالذات في الفترة الانتقالية، لكن في وقت الدكتاتوريات نحن كنا بنعاني وكنا بنحارب الدكتاتوريات بوسائلنا. مع الفترة الانتقالية صحيح يعني الناس خدت في الوثيقة الدستورية 40%، لكن حتى التنفيذ حق 40% ما كانت تنفذت. بعد الانقلاب رجعنا لدون 40 يعني. فالحتة حقت عدم العدالة النوعية في السودان تاريخيا النساء حاربوا واشتغلوا فيها، ففي أسباب جذرية أدت للحتة حقت عدم المساواة في السودان. فنحن عشان نشتغل في إنه النساء يشارك مشاركة فعالة ويدمجوا في العملية السياسية محتاجين نعالج الأسباب الجذرية، محتاجين برضو نحارب العقلية الذكورية، وبرضو لازم تكون في جبهة نسوية تضم كل المجموعات والمبادرات النسوية التطالب بإيقاف الحرب ونعمل على بناء السودان. في دي ذاتها زي ما قلت لك قبل إنه نحنا لازم ندمج النساء في كل مستويات التفاوض وصنع القرار، وبرضو نربط السلام بالعدالة الانتقالية والعدالة الجندرية، وبرضو نعمل على ضمان تمثيل النساء في أي عملية سياسية بنسبة لا تقل على 40%.
0: طيب أستاذة عشاء حمد، ونحن نتكلم معك بصراحة في راديو دبنج، لتحقيق هذه الخارطة اللي انت شايفاها مطلبية لضمان مشاركة المرأة صورة حقيقية، شنو المطلوب أيضا من دول المبادرة الرباعية والمبادرات الدولية الجارية الآن لصنع السلام في السودان؟
1: احنا محتاجين في المبادرة حقت الرباعية ان احنا يكون عندنا رؤيتنا كمجموعات نسوية وكمجتمع مدني، رؤيتنا انه كيف نحقق السلام. الخطة حقتنا حقت تحقيق السلام اللي هي ان احنا المفروض نبرزها للرباعية، ما الرباعية تقول لنا انه انتوا هتعملوا كده ولا هتعملوا كده. لكن انا بعتقد لازم الناس تعمل مسار سياسي شامل يضم النساء والمجتمع المدني بوصفهم هم أطراف فاعلة في بناء السلام، دي واحدة. ولازم يكون في سلام حقيقي بيشاركوا فيه كل الأطراف، الشباب، النساء، المجتمع المدني. العملية دي لازم تكون بمشاركة فاعلة من كل الفئات دي.
0: طيب أستاذ عاشة، وبصراحة ماذا عن القوى السياسية؟
1: دايرين منها إنها هي تمثل النساء في الحياة الحقتها بتمثيل عادل. احتمال الناس تنادي بما أقل من 40% مثلا، يعني دايرينهم في الهياكل، دايرينهم في مراكز اتخاذ القرار، وبعد ذاك النساء برضو يمثلوهم في العمليات السياسية. النساء تم إخصاء في الفترات السابقة بالذات في عمليات السلام. بنلقى إنه النساء مثلا في سلام جوبا، سلام دارفور كان أحسن، لكن في جوبا العدد حق النساء المشاركات كان محدود، ما كان بالنسبة إن إحنا عايزينها يعني. فعشان النساء يكون عندهم دور في عملية السلام ويكون عندهم دور في العمليات السياسية، يظلين إحنا محتاجين لتمثيل حقيقي للنساء، ما تمثيل حق عدد يعني أو إضافة عدد في الأتيام أو في المجموعات. نحن دايرين النساء يكونوا من البداية مشاركات ويدمجوهم أو يضمنوهم في العمليات السياسية. مثلا إنه النساء عملوا أجندة، أغلب المجموعات النسوية عملت بعد الحرب بأجندة واضحة خاتين فيها كيفية مشاركة النساء مثلا في عمليات السلام. الأجندة دي أهم حاجة فيها اللي هو إشراك النساء في كل مستويات التفاوض صنع القرار، ما إشراك ومشاركة يعني 25% ولا حاجة شكلية. نحن دايرين إدماج حقيقي للنساء في كل مستويات التفاوض وصنع القرار. نحن دايرين إدماج حقيقي للنساء في الهياكل لكل المبادرات لكل العمليات السياسية، عشان النساء معاناتهم أو قضاياهم مختلفة مثلا من التجربة حقة الرجال.
0: طيب أستاذ عاشة، الجهود الجارية الآن لتحقيق هذه الغاية شنو؟
1: الجهود الجارية إنه النساء خدتوا الخطط حقتهم وخدتوا الأجندة حقتهم، هم دايرين شنو من عمليات السلام ودار يدخلوها كيف، ودربوا الكوادر حقتهم إنها هي تدخل في عمليات التفاوض لو بقت في عمليات حق التفاوض، وفي جهود حقت مناصرة شقالة.
0: طيب أستاذة عائشة المتخصصة في النوع الاجتماعي، ونحن نتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجة، شنو أخطر شيء أنت كزولة متخصصة شايفاه حدث من خلال هذه الحرب خصوصا تجاه المرأة؟ بصراحة
1: اللي هو التعود على العنف، التعود على الاغتصاب، التعود على العنف الممنهج اللي يمارس ضد النساء، دي حاجة أدت لتقهقر في الحقوق حقتنا وفي القضايا حقتنا. نحن كنساء نحن عندنا فتيات انتحرن وكل يوم ينتحروا عشان هم لا قادرين يبلغوا، لا قادرين يصلوا لدعم نفسي. فدي من التحديات الصعبة، التحديات الكبيرة اللي انت كمجموعات نسوية ولا كنساء شقالين في حقوق النساء ما قادرين نحن نلبي الاحتياجات حقة النساء. فالانتحار عشان شابة ما لقت مثلا دعم نفسي، عشان ما لقت رعاية صحية، انه نحن نفقد ارواح حقهم شابات، عشان وصمة مجتمعية، دي الحاجات المحزنة يعني في الحرب دي. وبعد ذاك التعود على العنف، وبرضو المجتمع ذات اولوياته تكون مثلا اطعام اسرة ولا حاجة زي دي. فلما تجي الشابة بتقول انه انا اتعرضت لعنف ولا اتعرضت لاغتصاب، الاسرة ما عندها طعام عشان تطعم اطفالها ما حتلتفت لموضوع حق اغتصاب ولا حاجة زي دي، لانه الاساسيات حقتهم بقت انهم هم يلقوا الطعام يعني. فالمجتمع السوداني والنساء بالذات بقوا في تحديات ومصاعب اللي هي اختلطت عليهم الحتة حقة العنف المبني على النوع الاجتماعي، الاغتصابات زايدة، الجوع والمجاعة. فالأولويات حقة الأسر بقت على احتياجات مثلا النساء أو الفتيات. فدي حاجة يعني صادمة بالنسبة لنا نحن كنساء نطالب بحقوق النساء يعني.
0: طيب أستاذة عائشة حامد، المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة، برضو من ضمن القضايا الكبيرة اللي أفرزتها الحرب هو خطاب الكراهية، كيف أنت بتنظري لهذا الجانب والواقع اللي أفرزه؟
1: أنا أعتقد خطاب الكراهية برضو أثر على النساء بشكل مباشر في الحرب دي. النساء كانوا برضو مستهدفات يعني بخطاب الكراهية، الاختطاف اللي حصل لهم، والناس لما أظهرت المواقف دي في الإعلام الناس كانت بتعتقد إنه يعني الفتيات دي يستاهلوا إنه تحصل لهم حاجة زي دي. وبعد ذاك برضو الإعلام وخطاب الكراهية ضد الناشطات، وإنه هم برضو كنساء ما عندهم حق إنه زول يدافع عنهم ويظهرهم إعلامياً إنهم هم من الإثنية دي ولا هم متعاونات. فأنا يظل لي خطاب الكراهية أثر تأثير مباشر على النساء، وعشان نحنا برضو عشان نتفادى أو يعني نتعامل مع الخطابات حقت الكراهية دي، أنا يظل لي بس إنه الناس تشتغل، يعني تشتغل توعيات، تشتغل في إنها هي تبني السلام المحلي بين المجموعات، ونشتغل على حقوق الناس يعني بغض النظر عن الإثنية ولا بغض النظر عن النوع وبغض النظر عن القبيلة. يعني
0: أستاذ عائشة حمد، تطورات الموقف في الفاشر والأحداث الأخيرة أثارت العالم، وحتى إنه بقت في اجتماعات في مجلس الأمن وبيانات حول ما حدث في الفاشر. أنت كزولة ناشطة نسوية كيف بتنظري لهذا الأمر؟
1: نحن كمية من المجموعات النسوية including us يعني اللي هو مجموعاتنا حقت منصة نساء سلام السودان، نحن أصدرنا بيانات نندد بالانتهاكات اللي حصلت في الفاشر وبار. أنا برى إنه دي انتهاكات حصلت للمدنيين والمفروض تتم مساءلة، المفروض المدنيين خاصة النساء والفتيات والأطفال تتم حماية وتكون في آلية لحماية النساء والمدنيين في كل السودان، ويكون في برضو مساعدات الإنسانية، تصل الناس المساعدات الإنسانية والناس برضو يشتغلوا في حملات بأنه يوفروا المساعدات للمجموعات المحلية الشقالة في طويلة والشقالة قريب من بارة، عشان يوصلوا للناس الدعم الصحي النفسي المأوى الغذاء. أنا شايفة أنه دي انتهاكات كبيرة يعني حصلت للمدنيين، حصلت للنساء، حصلت للأطفال، المفروض يتقدم لهم دعم نفسي، المفروض يتقدم لهم دعم صحي وغذاء وأكل، وبرضو المفروض عالم الخارجي أو المجموعات الشقالة في تحقيق العدالة إنها هي تناصر معانا إنه تتم حماية المدنيين.
0: طيب ما هو المطلوب الآن من السودانيين بوجهة نظرك أستاذة عائشة حمد؟ بصراحة
1: المفروض نأكد كلنا جمع المدني والمجموعات النسوية إنه ما في حل عسكري للحرب دي، وأي محاولة لفرض الحسم بالقوة ما حتنتج لنا سوى المزيد من الدماء، ونحن الحاجة دي شفناها على مدى سنتين وحاجة، فما في حسم عسكري حيحصل. فنحن محتاجين إنه ننادي بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، فتح الممرات الإنسانية. الحاجة الثانية زي ما قلت ما حيكون في سلام حقيقي إلا الناس كلها تتحاور وتقعد وتشوف القضايا دي شنو وحيحلوها كيف. الحاجة الثالثة برضو في خطاب كراهية، لازم نحن ننبذ الخطاب ده ونشتغل ضده، والسلام يبدأ برضو من طريقة كلامنا والتعايش وقبول الآخر، لازم نشتغل على الحاجة دي. وبعد ذاك برضو زي ما قلت إنه السلام الحقيقي ما حيكون إلا بمشاركة النساء.
0: كلمة أخيرة أستاذة عائشة حمد، ممكن تقوليها وبصراحة لكل السودانيين اللي بسمعوك الآن عبر راديو تبنغا شنو؟
1: الكلمة الأخيرة اللي حأقولها إنه لازم تكون في جبهة مدنية تضم كل المجموعات أو أغلب المبادرات تطالب بإيقاف الحرب، لأنه نحن ماشيين نفقد بلدنا. نحن لازم نعمل حاجة ونوقف خطاب الكراهية الماشي حسي ونوقف التصعيد ده، فنحن في دور المفروض نقوم به اللي هو نحن المجتمع المدني والمجموعات النسوية والشباب وكل زول داير مصلحة البلد دي. أنا بقول إنه أنا الأوان إنه نحن نتحرك بجدية أكتر وبحرص أكتر. نحن بنفقد في بلدنا.
0: شكرا للأستاذة عائشة حمد المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك أستاذة.
1: شكرا لك أستاذ كمال. شكرا للراديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة ثالث أيام العيد الموافق 29 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل 30 شخصا على الأقل في هجوم للدعم السريع على قرى غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان. البرهان يقول أي حديث عن مشاورات في البحرين للوساطة مع الإمارات لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة. النازحون واللاجئون في المعسكرات بمناسبة العيد يطالبون بوقف الحرب وتحقيق السلام في السودان هذا العام. نائبة منسق الأمم المتحدة في السودان لشؤون الإنسانية تزور المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد بجبل مرة. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت شبكة أطباء السودان إن قوى من الدعم السري نفذت هجوما مسلحا على قرى بمنطقة المرة غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف مناطق مدنية خالية من أي وجود عسكري، مؤكدة إن استهداف القرى وتصفية المواطنين بهذه الطريقة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وكافة المواثيق التي تحظر الاعتداء على المدنيين. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية، ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين.
0: وفي ذات الموضوع قال الاتحاد العام لعموم مناطق دار حامد في بيان إنه نحو 20 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع هاجمت يوم الخميس قرى المرة وأم سعدون الشريف والرضا التابعة لمحلية غرب بارا، ما أدى إلى سقوط أكثر من 30 قتيلا في الحال. وأدان حزب الأمة القومي في بيان الهجوم، وأوضح الحزب إنه هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي شهدتها مناطق بمحليتي بارا وغرب بارا، والتي شملت الاعتداء على المواطنين ونهب ممتلكاتهم وقطع الطرق أمام حركة المدنيين والمركبات بين مدينة الأبيض ومناطق شمال كردفان، وكذلك اقتياد المركبات إلى مناطق بغرب كردفان دون مبررات، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم ومعاشهم بصورة بالغة الخطورة.
2: إلى الآن مناطق دار حامد تستقيس، حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من أبناء دار حامد فقط، إنه يا ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع، ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، أنت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة وما عايز تعمل سلام، حلك شنو؟ الناس تموت كده؟ حميتين تبتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي أسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟
0: نفى رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق البرهان ما أوردته صحيفة ميدل إيست مؤخرا جملة وتفصيلا. وكان موقع ميدل إيست نقل في وقت سابق عن مصادر لم يسميها إن زيارة قائد البرهان الأخيرة للخليج، والتي شملت السعودية وسلطنة عمان والبحرين، جاءت في إطار جهود البحرين للتوسط في محادثات مع الإمارات وفق شروط، كما تحدث الموقع عن وساطة تقودها المنامة لتقريب الشقة بين الخرطوم وأبو ظبي. وقال البرهان خلال المعايدة بمقر القيادة العامة للجيش بمناسبة عيد الأضحى إن الحديث عن مشاورات في البحرين لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة، مضيفا إنه ما أوردته صحيفة ميدل إيست ليست صحيحا بالمرة. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: الكلام مصالحات والحديث في البحرين والحديث في ما بعرفه كل كلام نجد هوا، ما في كلام زي ده، لا في الفوضى في بحرين تمت ولا في كيغالي ولا حتى الكلام اللي بتقوله الصحيفة بتاعت ميدل إيست حصل، ماشي ده كله قاعد منه يضبنا جيل الناس بالروسين، بس احنا كان عندنا حاجة واضحين فيها وكلامنا فيها واضح وبنعرضه على مؤسساتنا الرسميه اذا كان من خلال مجلس الامن والدفاع ومن خلال التشاور مع قواتنا ومع الناس اللي قاعدين يتواصلوا معنا. نحن ماشيين في المعركه دي وحننتصر فيها باذن الله تعالى، ومنتصرين بدون اي شك طالما الشعب السوداني واقف معنا والجيش كله شغال بنفس الهمه وبنفس النشاط ونفس الروح.
0: وحول الأوضاع الميدانية والعسكرية قال البرهان أن الجيش يمضي بخطوات واثقة ودقيقة، وأوضح أن السودان وبمجرد خروجه من هذا الحرب سيكون قد تم التأسيس لجيش حقيقي مختلف عن الجيش السابق من حيث المعدات والكفاءة والبناء التنظيمي. وأكد أن القوات المسلحة تمضي بخطى حسيسة نحو سحق ما أسماهم بالمتمردين والقضاء عليهم نهائيا ولم نعطيهم فرصة للعودة مجددا. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: نحن عبركم وفي هذه القاعدة الطيبة داخل هذا العام نطمن أهلنا ونطمن الشعب السوداني أننا نحن ماشيين بخطى حسيسة بغاية سحق هؤلاء المتمردين والقضاء عليهم نهائيا. ما حنتيهم فرصة ثانية يجون راجعين، ما حندي لزول شايل راية بتاع التمرد فرصة تعريف أنه يراجع السودان. كلنا يجب أن يكون ده هدفنا وتصميمنا. ما عندنا تاني حاجة اسمها مليشيا بتاع التعب السريع، ما عندنا زول أي زول واقف على التعب السريع تاني عنده مكان معانا هنا ده في السودان، ولا في زول تاني متمرد والله خارج عنده مكان هنا ده معانا في الجيش السودان.
0: وفي العاصمة الروسية موسكو قال المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل إن التحدي الأكبر الذي يواجه السودان اليوم هو التدخلات الخارجية التي قال بأنها تسعى لفرض أجندة خارجية بسياسات عدائية وعقوبات اقتصادية وازدواجية معايير وغض الطرف عن تعديات وتجاوزات بعض الدول مما جعلها أكثر جرأة في التدخل السافر في السودان. ودعا مفضل في كلمة له أمام الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين المعنيين بالشؤون الأمنية بالعاصمة الروسية موسكو، دعا لضرورة العمل المشترك والتنسيق والتعاون للقضاء على ما أسماه بالميليشيا الإرهابية التي قال بأنها تعمل على زعزعة الأمن. وأوضح أن تأثيرات ممارساتها لن تقتصر على السودان فحسب بل ستطال دول الإقليم. زار نائبة منسقة العام للأمم المتحدة في السودان للشؤون الإنسانية السيدة روزاريا المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد في دارفور يوم الخميس، والتقت برئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير والقائد العام لجيش الحركة قدورة، وذلك بمقر القيادة العامة لقوات الحركة في منطقة تورانتونغا بجبل مرة. ووصف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد الناير في بيان الاجتماعات بأنها مثمرة، وأوضح أن الاجتماع تناول قضايا النازحين واحتياجاتهم الضرورية التي تتمثل في الغذاء والدواء ومكافحة الأوبئة والأمراض ومياه الشرب ومواد الإيواء. قال حسن أبو عضو المكتب القيادي للاجئين السودانيين بمعسكر كرياندانغو في أوغندا إنه ما وصفها بالعودة الطوعية المزعومة إلى السودان تسببت في تفاقم المشكلات الاجتماعية والأسرية وسط اللاجئين السودانيين داخل المعسكر. وأضاف إنه برنامج العودة الطوعية أدى إلى انقسامات داخل الأسر السودانية في المعسكر، حيث يرغب أحد الزوجين في العودة بينما يرفض الآخر بسبب المخاوف الأمنية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انقسام الأسرة وبقاء الأطفال في وضع معقد بين خياري العودة أو البقاء. وذكر أبو إنه هذه الأزمة أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه اللاجئين السودانيين في أوغندا. وأضاف حسن أبو في هذا الخصوص:
4: والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب العودة الطوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المعسكر، ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل، لأنه مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا أرجو، والثاني يقول لا خلينا قعد هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين.
0: يذكر أن أوغندا تستضيف اليوم آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، حيث يقيم اللاجئون في معسكرات كرياندانغو ونيومانزي وبيديبيدي إضافة إلى العاصمة كامبالا وسط تزايد المخاوف من تدهور أوضاعهم الإنسانية واستمرار النزاع في البلاد. ومنذ فبراير الماضي نظمت 7 رحلات بالطيران لنقل اللاجئين السودانيين، عاد عبرها نحو 500 لاجئ سوداني إلى السودان. العرب النازحون في دارفور عن أملهم أن يشهد العيد القادم تحقيق الأمن والسلام في السودان، وأن ينعم المواطنين خاصة النازحين بالأمان والاستقرار والطمأنينة. وهنا آدم علي حسن عبد الله رئيس سنتر واحد بمعسكر وطاش للنازحين بمدينة نيالا والناطق الرسمي باسم المعسكر النازحين والأمة السودانية بمناسبة حلول عيد الفداء المبارك. وقال آدم أن النازحين بمعسكر وطاش أمضوا أكثر من 23 عاما في حياة النزوح والتشرد وسط معاناة إنسانية متواصلة وظروف معيشية بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أن الحرب الأخيرة أدت إلى تدفق أعداد جديدة من النازحين إلى المعسكر من مختلف أنحاء السودان. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
5: الجهات المسؤولة إدارة محلية نيالا شمال والوكالات الوزارات العاملة في مجال الأمن الإنساني والوكالات العامة لشؤون الإنسانية والوزارات بمستوى الولاية والمنظمات الوطنية وغيرها والأجنبية رؤية لهذه الشرائط الضعيفة بكل المجالات.
0: وحول الوضع الإنساني في معسكر وطاش الذي يأوي نحو 378 ألف أسرة يقيمون في 16 سنتر، أوضح الناطق الرسمي أن المعسكر يواجه احتياجات كبيرة في مجال الإيواء خاصة المشمعات والخيام، مبينا أنه كثير من الأسر تعجز عن توفير ما ويحميها من الأمطار والسيول التي تتكرر سنويا، إلى جانب المخاطر الصحية وانتشار الأوبئة المصاحبة لموسم الأمطار. وناشد الناطق باسم المعسكر المنظمات الإنسانية والجهات المختصة وكافة المعانين بالتدخل العاجل لتوفير المعينات الإيوائية والغذائية والعلاجية والوقائية، داعيا إلى التحسب المبكر لمواجهة تداعيات فصل الأمطار وحماية الأسر الأكثر هشاشة داخل المعسكر. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
5: نتمنى أنه هذه المعسكر معسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إسعافه من كل اتجاهات عاملة في حقل العمل الإنساني. لكم التحية والتقدير، شاكر ومقدر لهذه اللقاء.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 10 إصابات جديدة بحمى الضنك في 3 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. وأضافت أن عدد الإصابات تراكميا ارتفع بولاية نهر النيل إلى 8452 فيما بلغت الوفيات 15 حالة. وفي شرق السودان أكد مدير الإسعاف المركزي بالإنابة ببورسودان أن الولاية شهدت 5 حوادث سير لمركبات ملاكي على الطريق القومي بين هيا وسنكات خلال الفترة من يوم الوقفة وحتى أول أيام العيد. وأضاف أن الحوادث أسفرت عن وفاة 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 26 آخرين بإصابات حرجة وطفيفة، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى بورسودان. اشتكى المزارعون بمشروع الغابة الزراعية بالولاية الشمالية من أزمة عطش حادة جراء انقطاع التيار الكهربائي ما أدى إلى توقف كامل لعمليات الري. وأشار المزارعون إلى أن الأزمة تسببت في تلف مساحات واسعة من المحاصيل والبساتين وسط أضرار فادحة، مؤكدين أن هذه التداعيات باتت تضرب الإنتاج الزراعي في معظم أنحاء الولاية. قالت قوات الدعم السريع في بيان أن قوات تأسيس دفعت ب7000 جندي إلى شمال دارفور لحماية الموسم الزراعي، وأكدت القوات استعدادها لحماية الموسم الزراعي الجديدة وعدم التهاون مع المتفلتين. وقالت قادة القوات المكلفة بحماية الموسم الزراعي بشمال دارفور في تصريحات إعلامية في هذا الخصوص:
6: أي مواطن يا أخوان يعلم حلم اليقين يمشي يزرع زرعة ويرقد على قفا، وأي زول سيد مال بيجي بيتعدى عليه والله يعدوها نحن القاعدين دي.
7: إن شاء الله 2026-27 حماية الزراعة إن شاء الله، وقوة دي 100 عربة كل القواتهم أكثر من 7000 عسكري إن شاء الله كلها تعب لحماية نحن متنوعين إن شاء الله لقوة حماية المواطنين وحماية الموسم الزراعي إن شاء الله،
8: ونحن من اليوم جاهزين جاهزية تام.
0: الخبر الأخير في النشرة: شهدت أسواق الذهب في السودان تراجعا في الأسعار بالتزامن مع شح السيولة النقدية في البلاد. وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب معتصم محمد صالح إن الحبوط الذي شهدته الأسواق يوم الخميس يعزى بصورة أساسية إلى التراجع المفاجئ في البورصة العالمية، حيث انخفض سعر الأونصة بأكثر من 150 دولار متأثرا بالتصريحات المرتبطة بالتوترات والحرب في الخليج العربي، إضافة إلى تهديدات ترامب لعمان، مما انعكس بصورة مباشرة على حركة وأسعار الذهب عالميا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامج
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 29 مايو 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: القوى الموقعة على ميثاق نيروبي تواجه تحديات تتعلق بآلية التنفيذ.
10: نحن عارفين أن أزمة السودان ما عادت في الوثائق المكتوبة بقدر ما هي في بناء جسور.
9: عشرات القتلى في هجوم للدعم السريع على منطقتي أم سعدون والمرة بدار حامد.
2: الدعم السريع فاجأ الناس ب 16 يعني دفع رباعي كروزر، وهجمت على الناس وقتلت الناس وطلعت فيها بالعربات وقتلت ما قتلت.
9: تجمع الأطباء الديمقراطيين يحذر من انهيار صحي كارثي بمناطق جبل مرة.
11: مستحيل الوصول بدون فتح ممرات آمنة للوصول وعمل نقاط عزل مؤقتة وحملات توعية للمواطنين والتضعيمات المطلوبة.
9: أم العذراء والدة فتاة سنار المغتصبة تتعرض للسجن على خلفيات القضية.
12: ومشى فتح بلاغ في أمي، أمي في الوقت ذاك كان شغلها شاغل الاستئناف. في نفس يوم الاستئناف جابوا ناس العمل الخاص بكمية كبيرة جدا جدا، وطوال اعتقلوا أمي، دخلوا الحراسة ما أدوها فرصة.
9: ونداء من النازحين بمعسكر عطاش بنيالة.
5: نتمنى أنه هذه المعسكر معسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إسعافه من كل اتجاهات عاملة في حق العمل الإنساني له.
9: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
13: دبنجا، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. اعتبر المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود دكتور بكر جاك أن القوى السياسية الموقعة على ميثاق نيروبي مواجهة بتحديات تتعلق بآلية تنفيذ ما جاء في الميثاق. التفاصيل في الحديث الذي أدلى به لدبنجا.
10: طبعا فيما يتعلق باجتماعات نيروبي والقوى إعلان نيروبي وتوقيع على ميثاق الوطن الجديد، أنا أفتكر أنه هي خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، أنه دي جمعت بين طيف عريض من القوى السياسية، جزء منها كبير موجود في تقدم في ديسمبر الماضي، لكن الناس وقعت كقوى سياسية باعتبار أنه برضو في بعض القوى ما بتفتكر أنها هي مفترض تكون مجرد إضافة وعاوزة تكون عندها شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. طبعا الوثائق في حد ذاتها تكاد تكون يعني تتطابق أو لحد كبير تتشابه مع كل الوثائق اللي أصدرت من قبل سواء في صمود أو تقدم، لكن نحن عارفين أن أزمة السودان ما عادت في الوثائق المكتوبة بقدر ما هي في بناء جسور وآليات تنسيق تتجاوز حدود التحالفات السياسية لأنها يكون في رؤية واضحة. والاجتماع الأخير في نيروبي أهم ما فيه أن الناس توافقت على خارطة الطريق لإدارة العملية السياسية بما فيها من إعلام مبادئ من 21 نقطة وخطوات وآليات ترتيب العملية السياسية. دي كلها طبعا أشياء مهمة، وأهمية هذا الترتيب والتنسيق طبعا لسه ما زالت في خطوات مهمة أنها تتخلق لخلق آلية تنسيق تكون محكمة، يكون في تنسيق في الخطاب، تنسيق في المواقف، وتنسيق في تصورات للمستقبل السودان. ده كله جاء في الميثاق، لكن الآلية ما زالت في قيد التطوير. والأهم من ده طبعا أنه هسه في اجتماع للقوى السياسية بمختلف تكويناتها في أديس برعاية الخماسية، وده حيكون هو الاختبار للقوى إعلان نيروبي كيف أنها تنسق مع

0: من القوى الديمقراطية قبل الذهاب إلى أديس، وبيكون ده المحك الحقيقي، لأنه كيف الناس تنزل هذه الأطروحات وفي آليات للتنفيذ عبر آليات تنسيق فعالة تمكن الناس من أنها تكون قادرة تصل لمواقف متشابهة وتدفع في اتجاه إيقاف الحرب ويضمن انتقال مدني في السودان. لأن التجربة بتقول أنه من غير انتقال مدني في السودان من الصعوبة توقع أن تتوقف الحرب بشكل نهائي، لأنه كل التجارب بتاعت الحكم في السودان العسكرية كانت دائما مربوطة بالاندلاع القتال واستمراره لفترات طويلة. تحياتي.
1: شنت قوات تابعة للدعم السريع هجوما على منطقتي أم سعدون والمرة بولاية شمال كردفان، والذي أسفر عن عشرات القتلى وإصابة آخرين. المزيد من التفاصيل في حديث عبد الله فاعوم من المنطقة المعتدى عليها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المؤسف الحصل في المرة في أم سعدون مناطق دار حامد، يعني واعتداء وغدر واضح من الدعم السريع وجنوده. في اليوم الأول تم الاعتداء على أهلنا بقرية المرة أم سعدون، وفي عربات يمكن حاولوا الدعم السريع يسوق بالقوة وينهب الناس، فوجد الناس وكانت مستضعفة وساق العربات، ولما الفزع حصل العربات رجع العربات في اليوم الأول، والناس رجع العربات والموضوع على كده انتهى. وفي اليوم التالي، كلام ده كان يوم الخميس أول يوم في العيد، يوم الأربعاء عفوا تاني يوم في العيد، الناس كان عندها أزواج فرح مناسبة في الحلة في المرة، فإذا بها الدعم السريع فاجأ الناس ب 16 يعني دفع رباعي كروزر، وهجمت على الناس وقتلت الناس وطلعت فيها بالعربات وقتلت ما قتلت. فده الحاصل، يعني الموضوع يعني في الحقيقة يعني لا في معركة، لا في كيزان، لا في جهاز أمن، لا غيره. موضوع بتاع النهب إلى الناس، عزل ناس، أول حاجة ناس تم يعني محاربتهم من الأجهزة الأمنية في الدبة في الولاية الشمالية وفي الخرطوم، بأنه ياخد الحامد ما تمشي ليها المواد الغذائية والتموينية، وصادروا عربات أولاده. فالأبيض الوالي يعني عامل ضرائب وجمارك وضغط على العربات الشايلة حاجاته، وفارض عليهم رسوم على أساس أن العربات شايلة بصل وسكر تكون محدودة للأهل، جوع الناس. والدعم السريع بقتل في الناس، فدار حامد بقى ما بين مطرقة السلطات شرق وجنوبي، يعني مع عسكر القوات المسلحة والدولة، وما بين سندانة الدعم السريع وميليشياتي ومرتزقته، وبالإضافة للشفشافة. فبقت قبيلة دار حامد، يعني بدت المسألة دي من حلة حامد، من مكريدم، من الكوكيتي، من أرياف مقرفة، بالإضافة لغرب الأبيض المرامرات بوتي، وبالإضافة لمركز. فده الحاصل، يعني فالناس عانت معاناة منقطع النظير. يعني الناس تعمل شنو؟ ولا الجيش قادر يحسم المعركة عشان يخلي الدعم السريع ده يرجع يتراجع على الخلف، ولا الدعم السريع هو قادر يبسط سلطاته في الأماكن المسيطر على اللي موجود في مناطق دار حامد الممتدة حتى دارفور وكده ولغاية حدود غرب درمان. فالناس متحيرة في أمرها، يعني تمشي وين الناس وتعمل شنو؟ ولا الدعم السريع المسيطر على الأرض هو حماها، هو يقتلها وينهبه هو نفسه، والجيش ما قادر يوصل للناس، والسلطات ما قادرة تعمل حاجة، ولا القوات المسلحة هي حمت الناس ومشت عشان. فالمعركة بقت ميدان المعركة في قعر البيت، ميدان المعركة بقى في جوا القرى وفي الأرياف، ومبنية بالمباني القشية، يعني حتى طلقة الكلاش دي ممكن تقتل الزول جوا القطية، ما في حاجة بتمسكه لأنه قش، مباني بدائية خالص. فالناس صراحة مستغربة انه تعمل شنو، يعني الناس وصلت مرحلة بس الله المستعان. ده الحاصل في مناطق دار حامد، وقد يكون في مناطق اخرى في الولاية، لكن الان مناطق دار حامد تستقيس. حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من ابناء دار حامد فقط

0: يا ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع. ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، أنت دي السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة، وما عايز تعمل سلام. حلك شنو؟ الناس تموت كده حميتين؟ انت بتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي اسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟ فنحن في حيرة من امرنا، يعني احنا ما عندنا حاجة غير نقول يا اخي نسأل الله الدعاء. فسنموت، احنا حنموت في بيوتنا وحنموت مع اهلنا من اجل اخواتنا وامهاتنا وعرضنا ومالنا، ما عندنا خيار غير كده. اهلنا يموتوا في سبيل ده، يعني احنا ما بنموت لا من اجل البرهان ولا من اجل حميتي. حياكم الله وابقاكم، الله المستعان، ونلتقي عند الدائم، نلتقي عند ربنا سبحانه وتعالى بعدين ان شاء الله.
1: وأدانت شبكة أطباء السودان هذا الحادث أيضا على لسان المتحدثة دكتورة تسنيم الأمين.
2: نفذت قوى تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في جريمة جديدة تستهدف المدنيين العزل بالمناطق الخالية من أي وجود عسكري. تؤكد الشبكة أن استهداف القرى والمناطق المدنية وتصفية المواطنين بهذه الصورة البشعة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي ولكافة الأعراف والمواثيق التي تحرم الاعتداء على المدنيين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها المواطنون جراء استمرار الحرب. تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية، ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين ووقف الاعتداءات المتكررة على المناطق السكنية، بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
1: في تطورات تتعلق بقضية فتاة سنار المغتصبة ووالدتها الحاجة حواء المعروفة باسم أم العذراء، تم سجن الوالدة بسبب نزاع بينها وبين المحامي الذي قدم الاستئناف، والذي تقول الأسرة بأنه طالب دون علمهم بتخفيف العقوبة على الجاني الأول في القضية. ابنة الحاجة حواء تحكي قصة سجن والدتها.
3: ألو، السلام عليكم. أنا بنت أستاذة حواء أو حاجة حواء أم العذراء. أمي بعد الحادثة بتاعت الاغتصاب بتاعت أختي، وبعد الحكم الجائر اللي حصل علينا حتى حكم الاستئناف، بالنسبة للأستاذ اللي قدم لنا الاستئناف الخاطئ، قدموا لصالح المتهم مهند حسن، وطلب من الاستئناف من محكمة الاستئناف إنه الحكم يخفف بالنسبة لي، أو بمعنى أصح الحكم إنه مهند طالما اعترف يجلدوه. وفعلا ده حصل، والرجة بإنه حكموا على مهند حسن إنه يجلدوه 100 جلدة، ومحمد الطيب اسجنوه 1 سنة، ومحمد وأحمد الصديق اسجنوه 3 سنة، رغم إنه الجريمة بتاعتهم اشتراك جنائي، فصلوا أي زول حكموا براهم. أمي اعترضت على الحتة دي واتكلمت في الميديا وقالت الأستاذ جاني براه وعن طريق ناس وقدم لي، قال لي هو داري ساعدني وداري قدم لي الاستئناف. وتراجعنا للأسف أن احنا راجعنا الاستئناف بعد ما هو قدمه أو منه، والحكم خلاص دار يصدر بتاع الاستئناف. حتى انتبهنا لحتة إنه مخفف لمهند حسن بالتحديد وطالب التخفيف له. وكنت رجعت له أمي بالتلفون قالت له يا أستاذ ليه يا أستاذ أنت ليه عملت كده؟ قال لا، لأنك أنت مرة تافهة. ما اكتفت، مشت له وهي وأختك في المكتب، قالت لي ليه يا أستاذ أنت جيتني وتبرحت لي لله؟ ليه تظلمني وليه تعمل كده؟ ليه عملت كده؟ قال لا، عشان قروشك حبة، علما بأنه هو ما يشتغل لنا بقروش نهائي. وقال لا، أنا بسجنك خلاص. أمي قالت تسجنني؟ أنا عملت لك شو؟ أنا جيتك دايرة معك حل. قال لا، ما عندي لك حل، ويتفضل أطلع برا المكتب ده. وإنت الليلة أنا كان ممكن أشقك نصين لكن بسجنك. وفعلا طلع الحكم الجائر تأكيدا
4: الاستئناف الحوق الدمه وفك الولد مهند حسن المجرم خلاص المغتصب ومشى فتح بلاغ في أمي. أمي في الوقت ده كان شغلها شاغل الاستئناف. في نفس يوم الاستئناف جابوا ناس العمل الخاص بكمية كبيرة جدا جدا وطوال اعتقلوا أمي دخلوا الحراسة ما أدوها فرصة ويدعمدوا إنه يسجنوا 15 يوم بتحت الاستئناف عشان أمي ما تقدر تقدم استئناف. في الوقت ده قدم ضدها بلاغ بتاع إشان السمعة عشان هي اتكلمت بالحق وقالت هو ظلمني وهو قدم لي الاستئناف غلط بما إنه أصلا واسطاته في سنار قوية وحتى القضاء معاه حتى الجلسات ما كان بيسمع أمي ولا بيسمع المحامي حقنا وأي طلب بيطلب المحامي حقنا كان بيرفضه. وأمي جابت كل الأدلة وجابت الشهود اللي هو كان رسلوا ليها وجابت كل الناس وكل الورق وأكدت وجابت المستندات عديل قلت لهم هذا الاستئناف كان مقدمه في النص في نص الاستئناف بالتحديد كله بيتكلم عن مهند حسن المرق ده برضو القاضي ما أخذت الكلام ده بعين الاعتبار وأصر إنه يحكمها. المهم بعدها من والعيد طبعا دي الحتة دي كانت مقصودة بالتحديد إنه تسجن قبل العيد تعدي السجن العيد في السجن قبل العيد بيومين. أمي كان عندها ضامن جوه عساكر في البيت قالوا ليه عندنا أمر قبض ليك وأمر قبض وإعلان لأستاذ حوا لا لا لا الضامن دي كان قريبي ما بعيد مننا مشى المحكمة كسروا ضمانته قدامه خلاص. وأمي مشت بعد وقالت ود ود ود أختي ما حيسجن بدلي أي حاجة تحصل أنا بواجهها أنا في النهاية مرقت القضية دي رأي عام عشان الناس تعرف الظلم. أمي مشت طوال كسر الضمان ودخل أمي الحراسة قبل الجلسة بيوم قبل الجلسة بيوم. تاني يوم ودوها المحكمة من غير أي مقدمات طوالي مولانا داود حكمة 6 شهور أدبية و5 مليار غرامة وفي حال عدم دفع الغرامة سجن سنة مدة سنة. وطوالي رحل أمي السجن وحسي الآن أمي موجودة في السجن وأي زول دار يمشي بصلاة وبالقاها جوا السجن ولسه في جلسات وفي لسه في قضايا مقدمة من القاضي الحكم لنا أصلا أول 3 سنة للمجرمين اشتراك جنائي اغتصاب 3 سنة قدم ضد أمي هناي دعوة ولسه ما يتحكم فيها ولسه في دعاوي ما يتحكم فيها أو ما يتحركت أصلا يعني تطلع من دي حتخش في دي ولسه أمي قصادها في كم بلاغ ما يتحكم فيهم وفي بلاغات ما تحركت. وأنا الآن بتكلم معاك برضو مقدمة تدي بلاغ خاطئ بلاغ برسالة أصلا اتقدمت اترسلت ما مني لواحد من الناشطين اسمه الأسطورة دمحو اترسلت له رسالة من واحدة بصوتها خلاص ما بقدر أذكر اسمها. أنا الأستاذ محمد عبد الرحمن قرش اللي كان مدافع للأولاد دي قدم فيني البلاغ باسمي أنا أخت المجني عليها يعني كلنا لازم نخش السجن وفي وما في زول بيقدر بيتحكم لأنه أختي وكيلة الضمان الأولى مشت لي وكيل النيابة الأعلى في سينار قال لا ما بعمل لك أعمل لك شنو يعني أمضلك يعني ما بمضلك أمشي من قدامي. أمي عندها مشكلة بتاعة قلب والمفترض تعمل رسم قلب في نفس اليوم اللي قبضوها فيه والمحامين حقين أنا مشوا وقدموا الورق لمولانا إسماعيل جد عليهم الورق في الأرض ولسه ما معروفة اللي حصل شنو اللي قدام. وأنا حسي بتكلم معك ممكن أزاتي في أي لحظة يحركوا بلاغي ويقبضوني رغم إنه أجونا واحد منهم برا واحد منهم قرب يتم فترة العقوبة واحد منهم عنده 3 سنة لسه برضو يعني إحنا لازم نتحاكم في نظرهم. ومولانا إسماعيل قاضي القضية قاضي الموضوع الأول فاتح بلاغ في أمي وجلساته لسه ماشية خلاص في أمي ومعها أستاذ اسمها ناهد قال حرضت أمي إنها تطلع الموضوع في الميديا في حين إنه ناهد دي نهائي ما حصل ولا بالغلط حرضت أمي ولا أمي بتعرفها العلاقة كان يوم الحكم أمي قالت الله أكبر كان دارين يسجنوها ناهد ومعها كان محامي قال لها حوا عليك الله احتزري واحتزرت جابوا شاهد زور برضه هو مولانا إسماعيل قاضي الموضوع مشتكي وجا شاهد في نفس القضية جا شهد وشهد بشنو قال هو إحساس وقال له إنه ناهي تحرضت يعني بالإحساس والقاضي ماسك القضية قبل أنت شاكي وشاهد وفي نفس في نفس الوقت لا شفتها لا سمعتها بس إحساس وقبله الشهادة برضه في نفس الوقت.
1: قالت هذه ابنة الحاجة حواء المعروفة باسم أم العذراء عن قصة سجن والدتها ولم يتسنى لراديو دبنجا التواصل مع المحامي المذكور في القضية. حضر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور وذلك بسبب خطورة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود إمبوكس راديو دبنجة تحدث إلى الدكتور سيد محمد عبد الله أخصائي الوبائيات وعضو التجمع.
5: مع دخول الحرب في السودان لعامها الرابع الآن بعد إكمال 3 سنوات في 15 أبريل الماضي، تزداد معاناة المواطن خصوصا مع انهيار النظام الصحي وخروج أكثر من 80% من المرافق الصحية من الخدمة. وبالتالي يعني مع زيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة، تنتشر الأوبئة بشكل مريع، وكما ظهر أخيرا فإذا أكدت التقارير من جبل مرة أن هناك أكثر من 340 إصابة بمرض الجدري المسمى بإمبوكس، كان يعرف باسم جدري القردة، ولكن منظمة الصحة العالمية يعني ذكرت أن الاسم المستعمل الآن هو إمبوكس. ونتيجة لانهيار المرافق الصحية كما ذكرنا وخروج مستشفى دربات الريفي في جبل مرة عن الخدمة تماما، والحصار الجغرافي المفروض بالحرب ولعورة التضاريس صعوبة الوصول إلا عبر الدواب، فيصبح من يعني المستحيل الوصول بدون فتح ممرات آمنة للوصول وعمل نقاط عزل مؤقتة وحملات توعية للمواطنين والتطعيمات المطلوبة. وأيضا يعني يحتاج لتغذية خاصة خصوصا مع انتشار سوء التغذية والمجاعة في مناطق كثيرة. انتشر المرض في جبل مرة في مناطق مثل جولو ودربات وجاوة وسوني منذ الأسابيع الماضية، وهذا يحتاج للتدخل السريع من منظمات الأمم المتحدة والسماح من أطراف الحرب لوصول الخدمات والفرق الطبية والإغاثية لإغاثة هؤلاء المنكوبين. هناك كما تعلمون أيضا انتشار في كل أنحاء السودان حتى المناطق التي ليس بها قتال مثل الشمالية، انتشرت أيضا حمى الضنك كما تعلمون في نهر النيل والشمالية، وسجلت وزارة الصحة الآن أكثر من 8300 حالة إصابة بحمى الضنك، وكل ذلك نتيجة لتردي إصحاح البيئة ولنزوح الناس بالآلاف وتكدسهم في مناطق ضيقة، وهذا ينتج عنه يعني انتشار الأوساخ واضطرار الناس لتخزين المياه، وهذا يؤدي لتوالد البروض الناقل للمرض الناقل لحمى الضنك. وسنشهد المزيد من الكوارث إذا أصرت أطراف الحرب لاستمرار الحرب والصرف عليها بدل الصرف على صحة المواطن والدواء والغذاء.
1: هنأ آدم علي حسن عبد الله رئيس سنتر واحد بمعسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة والناطق الرسمي باسم المعسكر. هنأ النازحين والأمة السودانية بحلول عيد الأضحى المبارك، وشرح الظروف التي يعيشها النازحون بالمعسكر.
6: نحن الآن في داخل معسكر وطاج للنازحين، وبصفة عامة معسكرات النزوح لنا جسم واحدة، أيضا لنا تواجهات صعبة جدا. أيضا نهني الشعب السوداني بصفة خاصة المعسكرات النازحين، أهنيهم بتحية خاصة وتحية عيد المبارك. إن شاء الله يجدنا العام الجاي بخير وعافية ويمن والبركات، ويكون عيد السلام، ويكون عيد الوئام وعيد المحبة وعيد الترابط وعيد السلام بكلية، لكي الناس تعود إلى قراها الأصلية والناس تعود إلى مناطقها الأصلية. ونتمنى أنه إن شاء الله هذا العيد يكون عيد بركة وعيد تضامن وعيد تكافل لكل الشعب السوداني وشعب معسكرات النازحين بصفة خاصة. هنالك مواجهة أيضا في هذه الأيام، مواجهة صعبة جدا من خلال هذه الفترات بالنسبة للأسعار داخل داخل هذه المعسكرات أو داخل هذه الولاية وصفة خاصة معسكر وطاج من صعوبات لتمكين شراء الملابس أو الأسعار الغالية في كل سواء كان المواد الغذائية. هنالك ارتفاع صعب جدا لم يستطيع النازل لكي يستطيع أن يكمل حاجته, وهنالك ارتفاع في الملابس, وهنالك ارتفاع في كل الأشياء التي يكمل فيه الإنسان حياته سواء كان في مجال الغذائية أو اللبس أو غيره. هنالك ارتفاع ارتفاع جدا. نتمنى إنه المنظمات العاملة ورسائلنا إنه يكون هنالك مساعدة ودية سواء كان لبعض الأسر الضعيفة إن شاء الله, نتمنى أن يصلهم الصوت بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: ونختتم الجولة أعزائي بهذه المعايدة القصيرة التي وصلتنا من مواطنة من الخرطوم.
7: كل سنة وكل السودان خير وأمان, أتمنى العيد الجاي وللأيام المقبلة تتكتب نهاية للحرب الدائرة لشتات السودانيين بين البلدان المختلفة, نلتف حول وطن واحد حر مدني ديمقراطي حقيقة العدالة والمساواة لكل أجزاء الوطن تتضمد جراحاتنا إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. الريان, الخرطوم, الشقيلاب.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم, قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة, وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أن الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع. بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا. يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني. فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية. الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دايرة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا العش ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمه كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي. يعني فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف. إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل. يعني
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها.

0: في العدوى. يعني البعوضه بيشيل المرض، بتلدغ الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضه دي بتكون بعد ذاك هي معديه، بتكون بتلدغ الانسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض
0: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم، ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
0: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية

0: الصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
0: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الأجراد المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة، نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بيقول لها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد طريقة المحلول معروفة، إنك تحط شوية ملح وشوية سكر وتلخبطهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم تمهيدا لوضع تصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء، والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. اهلا ومرحبا بك استاذ احمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
2: بدايه، هل تمضي الحكومه فعليا نحو اكبر عمليه تقليص للوظائف في تاريخ الخدمه المدنيه في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوه؟ وكيف يمكن مقاومه هذا القرار قانونيا او بالوسائل السلميه؟
3: ما بنقدر نقول انه هدف الاحصاء دي بالقرار 22 امر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بيتحددوا القوانين مليان وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلين على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية يعني. 4 من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول. الكلام ده متقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية. هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العامة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كانت الكشوفات المرتبات دي كانت بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما اتجددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة 6 يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها هي عندها هياكل تنظيمية عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة 7 والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن أسلي هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني وطلب وقف تنفيذه. وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
2: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
3: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلمنا هنا عن لجنة على رؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا تنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدرجولة دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا أخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيانا بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في هذا الخطوط الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجع مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية، إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام الغضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي ما العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات بعد التفاوض البتيم في كافة أحوال خوض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، ويبقى فروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المرتبطة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية هو أم القضايا، أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد بشكل خطر دائم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم، دي موارد الصندوق. المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانين يلغى الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديل بتضرروا، لأنه معاشاتهم دي هتتجمد أصلها وتتجمد وتتآكل في التضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقررة للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزيادة المعاشات في القطاع الخاص، اللجنة بتكونت من سنة 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص تاني، ما جابوا لا سيرة تاني من 2023. على العموم يعني في الآخر أننا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الأعمال دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها بأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره لأنه أصلاً هو بهدي للأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جدة جديد.
2: إلى هنا ونصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: راديو دبنجا، راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة ثالث أيام العيد الموافق 29 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل 30 شخصا على الأقل في هجوم للدعم السريع على قرى غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان. البرهان يقول أي حديث عن مشاورات في البحرين للوساطة مع الإمارات لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة. النازحون واللاجئون في المعسكرات بمناسبة العيد يطالبون بوقف الحرب وتحقيق السلام في السودان هذا العام. نائبة منسق الأمم المتحدة في السودان لشؤون الإنسانية تزور المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد بجبل مرة. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت شبكة أطباء السودان إن قوى من الدعم السري نفذت هجوما مسلحا على قرى بمنطقة المرة غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف مناطق مدنية خالية من أي وجود عسكري، مؤكدة إن استهداف القرى وتصفية المواطنين بهذه الطريقة يشكل انتهاكا صارغا للقانون الإنساني الدولي وكافة المواثيق التي تحظر الاعتداء على المدنيين. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية، ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين.
0: وفي ذات الموضوع قال الاتحاد العام لعموم مناطق دار حامد في بيان أنه نحو 20 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع هاجمت يوم الخميس قرى المرة وأم سعدون الشريف والرضا التابعة لمحلية غرب بارا، ما أدى إلى سقوط أكثر من 30 قتيلا في الحال. وأدان حزب الأمة القومي في بيان الهجوم، وأوضح الحزب أن هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي شهدتها مناطق بمحليتي بارا وغرب بارا، والتي شملت الاعتداء على المواطنين ونهب ممتلكاتهم وقطع الطرق أمام حركة المدنيين والمركبات بين مدينة الأبيض ومناطق شمال كردفان، وكذلك اقتياد المركبات إلى مناطق بغرب كردفان دون مبررات، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتهديد أمنهم وسلامهم ومعاشهم بصورة بالغة الخطورة.
2: كان الآن مناطق دار حامد تستقيس، حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من أبناء دار حامد فقط، إنه يا ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع. ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، أنت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة وما عايز تعمل سلام، حلك شنو؟ الناس تموت كده؟ حميتين انت بتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي أسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟
0: نفى رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق البرهان ما أوردته صحيفة ميدل إيست مؤخرا جملة وتفصيلا. وكان موقع ميدل إيست نقل في وقت سابق عن مصادر لم يسميها إن زيارة قائد البرهان الأخيرة للخليج، والتي شملت السعودية وسلطنة عمان والبحرين، جاءت في إطار جهود البحرين للتوسط في محادثات مع الإمارات وفق شروط. كما تحدث الموقع عن وساطة تقودها المنامة لتقريب الشقة بين الخرطوم وأبو ظبي. وقال البرهان خلال المعايدة بمقر القيادة العامة للجيش بمناسبة عيد الأضحى إنه الحديث عن مشاورات في البحرين لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة، مضيفا إنه ما أوردته صحيفة ميدل إيست ليست صحيحا بالمرة. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: يعني كلام مصالحات والحديث في البحرين والحديث في ما بعرفه كله كلام نجد هوا، ما في كلام زي ده. لا في الخوضات في بحرين تمت ولا في كيغالي ولا حتى الكلام اللي بتقوله الصحيفة بتاعت ميدل إيست حصل ماشي. ده كله قاتبينه كذبنا جيلين الناس بالروسيرهم، بس احنا كان عندنا حاجة واضحين فيها وكلامنا فيها واضح وبنعرضه على مؤسساتنا الرسمية إذا كان من خلال مجلس الأمن والدفاع ومجلس التشاور مع قواتنا ومع الناس اللي بالغادين يتقاسوا معنا. نحن ماشيين في معركة دي وهننتصر فيها بإذن الله تعالى، ومنتصرين بدون أي شك طالما الشعب السوداني واقف معنا والجيش كله شغال بنفس الهمة وبنفس النشاط ونفس الروح.
0: وحول الأوضاع الميدانية والعسكرية قال البرهان أن الجيش يمضي بخطوات واثقة ودقيقة، وأوضح أن السودان وبمجرد خروجه من هذا الحرب سيكون قد تم التأسيس لجيش حقيقي مختلف عن الجيش السابق من حيث المعدات والكفاءة والبناء التنظيمي. وأكد أن القوات المسلحة تمضي بخطى حسيسة نحو سحق ما أسماهم بالمتمردين والقضاء عليهم نهائيا، ولم نعطيهم فرصة للعودة مجددا. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: نحن عبركم وفي هذه القاعدة الطيبة داخل هذا العمل بنطمن أهلنا بنطمن الشعب السوداني أما إننا ماشيين بخطى حسيسة بغاية سحق هؤلاء المتمردين والقضاء عليهم نهائيا. ما حنتيهم فرصة ثانية يجون راجعين، ما حندي لزول شايل راية بتاع التمرد فرصة تعريف أنه يراجع السودان. كلنا يجب أن يكون ده هدفنا وتصميمنا. ما عندنا ثاني حاجة اسمها مليشيا بتاع التعب السريع، ما عندنا زول أي زول واقف على التعب السريع ثاني عنده مكان معانا هنا ده في السودان، ولا في زول ثاني متمرد والله خارج عنده مكان هنا ده معانا في الجيش السودان.
0: وفي العاصمة الروسية موسكو قال المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل إن التحدي الأكبر الذي يواجه السودان اليوم هو التدخلات الخارجية التي قال بأنها تسعى لفرض أجندة خارجية بسياسات عدائية وعقوبات اقتصادية وازدواجية معايير وغض الطرف عن تعديات وتجاوزات بعض الدول مما جعلها أكثر جرأة في التدخل السافر في السودان. ودعا مفضل في كلمة له أمام الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين المعنيين بالشؤون الأمنية بالعاصمة الروسية موسكو، دعا لضرورة العمل المشترك والتنسيق والتعاون للقضاء على ما أسماه بالميليشيا الإرهابية التي قال بأنها تعمل على زعزعة الأمن. وأوضح أن تأثيرات ممارساتها لن تقتصر على السودان فحسب بل ستطال دول الإقليم. زار نائبة منسقة العام للأمم المتحدة في السودان للشؤون الإنسانية السيدة روزاريا المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد في دارفور يوم الخميس، والتقت برئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير والقائد العام لجيش الحركة قدورة، وذلك بمقر القيادة العامة لقوات الحركة في منطقة تورانتونا بجبل مرة. ووصف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد الناير في بيان الاجتماعات بأنها مثمرة، وأوضح أن الاجتماع تناول قضايا النازحين واحتياجاتهم الضرورية التي تتمثل في الغذاء والدواء ومكافحة الأوبئة والأمراض ومياه الشرب ومواد الإيواء. قال حسن أبو عضو المكتب القيادي للاجئين السودانيين بمعسكر كرياندانغو في أوغندا إن ما وصفها بالعودة الطوعية المزعومة إلى السودان تسببت في تفاقم المشكلات الاجتماعية والأسرية وسط اللاجئين السودانيين داخل المعسكر. وأضاف إنه برنامج العودة الطوعية أدى إلى انقسامات داخل الأسر السودانية في المعسكر، حيث يرغب أحد الزوجين في العودة بينما يرفض الآخر بسبب المخاوف الأمنية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انقسام الأسرة وبقاء الأطفال في وضع معقد بين خياري العودة أو البقاء. وذكر أبو إنه هذه الأزمة أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه اللاجئين السودانيين في أوغندا. وأضاف حسن أبو في هذا الخصوص:
4: والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب العودة الطوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المعسكر، ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل، لأنه مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا أرجع، والثاني يقول لا خلينا قعد هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين.
0: يذكر أن أوغندا تستضيف اليوم آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، حيث يقيم اللاجئون في معسكرات كرياندانغو ونيومانزي وبيديبيدي إضافة إلى العاصمة كامبالا وسط تزايد المخاوف من تدهور أوضاعهم الإنسانية واستمرار النزاع في البلاد. ومنذ فبراير الماضي نظمت 7 رحلات بالطيران لنقل اللاجئين السودانيين، عاد عبرها نحو 500 لاجئ سوداني إلى السودان. أعرب النازحون في دارفور عن أملهم أن يشهد العيد القادم تحقيق الأمن والسلام في السودان وأن ينعم المواطنين خاصة النازحين بالأمان والاستقرار والطمأنينة. وهنا آدم علي حسن عبد الله رئيس سنتر واحد بمعسكر وطاش للنازحين بمدينة نيالا والناطق الرسمي باسم المعسكر النازحين والأمة السودانية بمناسبة حلول عيد الفداء المبارك. وقال آدم أن النازحين بمعسكر وطاش أمضوا أكثر من 23 عاما في حياة النزوح والتشرد وسط معاناة إنسانية متواصلة وظروف معيشية بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أن الحرب الأخيرة أدت إلى تدفق أعداد جديدة من النازحين إلى المعسكر من مختلف أنحاء السودان. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
5: الجهات المسؤولة إدارة محلية نيالا الشمال والوكالات الوزارات العاملة في مجال الأمن الإنساني والوكالات العامة لشؤون الإنسانية والوزارات بمستوى الولاية والمنظمات الوطنية وغيرها والأجنبية رؤية لهذه الشرائط الضعيفة بكل المجالات.
0: وحول الوضع الإنساني في معسكر وطاش الذي يأوي نحو 378 ألف أسرة يقيمون في 16 سنتر، أوضح الناطق الرسمي أن المعسكر يواجه احتياجات كبيرة في مجال الإيواء خاصة المشمعات والخيام، مبينا أن كثير من الأسر تعجز عن توفير ما ويحميها من الأمطار والسيول التي تتكرر سنويا، إلى جانب المخاطر الصحية وانتشار الأوبئة المصاحبة لموسم الأمطار. وناشد الناطق باسم المعسكر المنظمات الإنسانية والجهات المختصة وكافة المعانين بالتدخل العاجل لتوفير المعينات الإيوائية والغذائية والعلاجية والوقائية، داعيا إلى التحسب المبكر لمواجهة تداعيات فصل الأمطار وحماية الأسر الأكثر هشاشة داخل المعسكر. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
5: نتمنى أنه هذا المعسكر معسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إسعافه من كل اتجاهات عاملة في حق العمل الإنساني. لكم التحية والتقدير، شاكر ومقدر على هذه اللقاء.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 10 إصابات جديدة بحمى الضنك في 3 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. وأضافت أن عدد الإصابات تراكميا ارتفع بولاية نهر النيل إلى 8452 فيما بلغت الوفيات 15 حالة. وفي شرق السودان أكد مدير الإسعاف المركزي بالإنابة ببورسودان أن الولاية شهدت 5 حوادث سير لمركبات ملاكي على الطريق القومي بين هيا واسنكات خلال الفترة من يوم الوقفة وحتى أول أيام العيد. وأضاف أن الحوادث أسفرت عن وفاة 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 26 آخرين بإصابات حرجة وطفيفة، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى بورسودان. اشتكى المزارعون بمشروع الغابة الزراعية بالولاية الشمالية من أزمة عطش حادة جراء انقطاع التيار الكهربائي ما أدى إلى توقف كامل لعمليات الري. وأشار المزارعون إلى أن الأزمة تسببت في تلف مساحات واسعة من المحاصيل والبساتين وسط أضرار فادحة، مؤكدين أن هذه التداعيات باتت تضرب الإنتاج الزراعي في معظم أنحاء الولاية. قالت قوات الدعم السريع في بيان أن قوات تأسيس دفعت 7000 جندي إلى شمال دارفور لحماية الموسم الزراعي، وأكدت القوات استعدادها لحماية الموسم الزراعي الجديدة وعدم التهاون مع المتفلتين. وقالت قادة القوات المكلفة بحماية الموسم الزراعي بشمال دارفور في تصريحات إعلامية في هذا الخصوص:
6: أي مواطن يا أخوان يعلم حلم اليقين يمشي يزرع زرعة ويرقد على قفا، وأي زول سيد مال بيجي بيتعدى عليه والله يعدوها. نحن القاعدين دي
7: إن شاء الله 2026-27 حماية الزراعة إن شاء الله، والقوة دي 100 عربة، كل القوات أكثر من 7000 عسكري إن شاء الله كلها تعب لحماية الموسم. نحن متنوعين إن شاء الله لقوة حماية المواطنين وحماية الموسم الزراعي إن شاء الله،
8: ونحن من اليوم جاهزين جاهزية تام.
0: الخبر الأخير في النشرة: شهدت أسواق الذهب في السودان تراجعا في الأسعار بالتزامن مع شح السيولة النقدية في البلاد. وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب معتصم محمد صالح إن الحبوط الذي شهدته الأسواق يوم الخميس يعزى بصورة أساسية إلى التراجع المفاجئ في البورصة العالمية، حيث انخفض سعر الأونصة بأكثر من 150 دولار متأثرا بالتصريحات المرتبطة بالتوترات والحرب في الخليج العربي، إضافة إلى تهديدات ترامب لعمان، مما انعكس بصورة مباشرة على حركة وأسعار الذهب عالميا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا برنامج.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 29 مايو 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: القوى الموقعة على ميثاق نيروبي تواجه تحديات تتعلق بآلية التنفيذ.
10: نحن عارفين أن أزمة السودان ما عادت في الوثائق المكتوبة بقدر ما هي في بناء جسور.
9: عشرات القتلى في هجوم للدعم السريع على منطقتي أم سعدون والمرة بدار حامد.
2: الدعم السريع فاجأ الناس ب 16 يعني دفع رباعي كروزر، وهجمت على الناس وقتلت الناس وطلعت فيها بالعربات وقتلت ما قتلت.
9: تجمع الأطباء الديمقراطيين يحذر من انهيار صحي كارثي بمناطق جبل مرة.
11: مستحيل الوصول بدون فتح ممرات آمنة للوصول وعمل نقاط عزل مؤقتة وحملات توعية للمواطنين والتضعيمات المطلوبة.
9: أم العذراء والدة فتاة سنار المغتصبة تتعرض للسجن على خلفيات القضية.
12: ومشى فتح بلاغ في أمي، أمي في الوقت ذاك كان الشغلة شاغل الاستئناف، في نفس يوم الاستئناف جابوا ناس العمل الخاص بكمية كبيرة جدا جدا، وطوال اعتقلوا أمي دخلوا الحراسة ما أدوها فرصة.
9: ونداء من النازحين بمعسكر عطاش بنيالة.
5: نتمنى أنه هذا المعسكر معسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إسعافه من كل اتجاهات عاملة في حق العمل الإنساني.
9: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
13: دبنجا، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. اعتبر المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود دكتور بكر جاك أن القوى السياسية الموقعة على ميثاق نيروبي مواجهة بتحديات تتعلق بآلية تنفيذ ما جاء في الميثاق. التفاصيل في الحديث الذي أدلى به لدبنجا.
10: طبعا فيما يتعلق باجتماعات نيروبي والقوى إعلان نيروبي وتوقيع على ميثاق الوطن الجديد، أنا أفتكر أنه هي خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، إنه دي جمعت بين طيف عريض من القوى السياسية، جزء منها كبير موجود في تقدم في ديسمبر الماضي، لكن الناس وقعت كقوى سياسية باعتبار إنه برضو في بعض القوى اللي ما بتفتكر إنها هي مفترض تكون مجرد إضافة وعاوزة تكون عندها شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. طبعا الوثائق في حد ذاتها تكاد تكون يعني تتطابق أو لحد كبير تتشابه مع كل الوثائق اللي أصدرت من قبل سواء في صمود أو تقدم، لكن نحن عارفين أن أزمة السودان ما عادت في الوثائق المكتوبة بقدر ما هي في بناء جسور وآليات تنسيق تتجاوز حدود التحالفات السياسية لأنها يكون في رؤية واضحة. والاجتماع الأخير في نيروبي أهم ما فيه أن الناس توافقت على خارطة الطريق لإدارة العملية السياسية بما فيها من إعلام مبادئ من 21 نقطة وخطوات وآليات ترتيب العملية السياسية، دي كلها طبعا أشياء مهمة، وأهمية هذا الترتيب والتنسيق طبعا لسه ما زالت في خطوات مهمة أنها تتخلق لخلق آلية تنسيق تكون محكمة، يكون في تنسيق في الخطاب، تنسيق في المواقف، وتنسيق في التصورات للمستقبل السودان، ده كله جه في الميثاق، لكن الآلية ما زالت في قيد التطوير. والأهم من ده طبعا انه هسه في اجتماع للقوى السياسية بمختلف تكويناتها في أديس برعاية الخماسية، وده حيكون هو الاختبار للقوى إعلان نيروبي كيف انها تنسق مع بعض وتنسق مع بعض المجموعات من القوى الديمقراطية قبل الذهاب إلى أديس، وبيكون ده المحك الحقيقي، لأنه كيف الناس تنزل هذه الأطروحات وفي آليات للتنفيذ عبر آلية تنسيق فعالة تمكن الناس من أنها تكون قادرة تصل لمواقف متشابهة وتدفع في اتجاه إيقاف الحرب ويضمن انتقال مدني في السودان. لأن التجربة بتقول أنه من غير انتقال مدني في السودان من الصعوبة توقع أن تتوقف الحرب بشكل نهائي، لأنه كل التجارب بتاعت الحكومة في السودان العسكرية كانت دائما مربوطة باندلاع القتال واستمراره لفترات طويلة. تحياتي.
9: شنت قوات تابعة للدعم السريع هجوما على منطقتي أم سعدون والمرة بولاية شمال كردفان، والذي أسفر عن عشرات القتلى وإصابة آخرين. المزيد من التفاصيل في حديث عبد الله فاعوم من المنطقة معتدى عليها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المؤسف الحصل في المرة في أم سعدون مناطق دار حامد، يعني

0: الدعم السريع وجنوده. في اليوم الأول تم الاعتداء على أهلنا بقرية المرة ومساعدون، وفي عربات يمكن حاولوا الدعم السريع يسوق بالقوة وينهب الناس، فوجد الناس وكانت مستضعفة وساق العربات، ولما الفزع حصل العربات رجع العربات في اليوم الأول، والناس رجعت عربات والموضوع على كده انتهى. وفي اليوم التالي، الكلام ده كان يوم الخميس أول يوم في العيد، يوم الأربعاء عفوا تاني يوم في العيد، الناس كان عندها أزواج فرح مناسبة في الحلة في المرة، فإذا بها الدعم السريع يفاجئ الناس ب16 يعني دفع رباعي كروزر، وهجمت على الناس وقتلت الناس وطلعت فيها بالعربات وقتلت ما قتلت. فده الحاصل يعني الموضوع، يعني في الحقيقة يعني لا في معركة لا في كيزان لا في جهاز أمن لا غيره، موضوع بتاع النهب إلى الناس، عزل ناس، أول حاجة ناس تم يعني محاربتهم من الأجهزة الأمنية في الدبة في الولاية الشمالية وفي الخرطوم، بأنه يا أخي دار حامد ما تمشي ليها المواد الغذائية والتموينية، وصادروا عربات أولاده. فالأبيد الوالي ما يعني عامل ضرائب وجمارك وضغط على العربات الشايلة حاجات، وفارض عليهم رسوم على أساس أنه العربات شايلة بصل وسكر تكون محدودة للأهل، جوع الناس، والدعم السريع بقتل في الناس. فدار حامد بقى ما بين مطرقة السلطات شرق وجنوبي يعني مع عسكر القوات المسلحة والدولة، وما بين سندانة الدعم السريع وميليشياتي ومرتزقته وبالإضافة للشفشافة. فبقت قبيلة دار حامد يعني بدت المسألة دي من حلة حامد، من مكريدم، من الكوكيتي، من أرياف مقرفة، بالإضافة لغرب الأبيض المرامرات بوتي، وبالإضافة لمركز. فده الحاصل يعني، فالناس عانت معاناة منقطع النظير. يعني الناس تعمل شنو؟ ولا الجيش قادر يحسم المعركة عشان يخلي الدعم السريع ده يرجع يتراجع للخلف، ولا الدعم السريع هو قادر يبسط سلطاته في الأماكن المسيطر على اللي موجود في مناطق دار حامد الممتدة حتى دارفور وكده ولغاية حدود غرب درمان. فالناس متحيرة في أمرها، يعني تمشي وين الناس وتعمل شنو؟ ولا الدعم السريع المسيطر على الأرض هو حماها، هو يقتلها وينهبه هو نفسه، والجيش ما قادر يوصل للناس، والسلطات ما قادرة تعمل حاجة، ولا القوات المسلحة هي حمت الناس ومشت عشان. فالمعركة بقت ميدان المعركة في قعر البيت، ميدان المعركة بقى في جوه القرى وفي الأرياف، ومبنية بالمباني القشية، يعني حتى طلقة الكلاش دي ممكن تقتل الزول جوه القطية، ما في حاجة بتمسكه لأنه قش، مباني بدائية خالص. فالناس صراحة مستغربة إنه تعمل شنو، يعني الناس وصلت مرحلة بس الله المستعان. ده الحاصل في مناطق دار حامد، وقد يكون في مناطق أخرى في الولاية، لكن الآن مناطق دار حامد تستقيس. حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من أبناء دار حامد، فقط إنه يا ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع. ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، أنت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة، وما عايز تعمل سلام، حلك شنو؟ الناس تموت كده؟ حميتين انت بتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي أسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟ فنحن في حيرة من أمرنا، يعني إحنا ما عندنا حاجة غير نقول يا أخي نسأل الله الدعاء. فسنموت، إحنا حنموت في بيوتنا وحنموت مع أهلنا من أجل أخواتنا وأمهاتنا وعرضنا ومالنا، ما عندنا خيار غير كده، أهلنا يموتوا في سبيل ده، يعني إحنا ما بنموت لا من أجل البرهان ولا من أجل حميتي. حياكم الله وأبقاكم، الله المستعان، ونلتقي عند الدائم، نلتقي عند ربنا سبحانه وتعالى بعدين إن شاء الله.
1: وأدانت شبكة أطباء السودان هذا الحادث أيضا على لسان المتحدثة دكتورة تسنيم الأمين.

0: نفذت قوى تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارا، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في جريمة جديدة تستهدف المدنيين العزل بالمناطق الخالية من أي وجود عسكري. تؤكد الشبكة أن استهداف القرى والمناطق المدنية وتصفية المواطنين بهذه الصورة البشعة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي ولكافة الأعراف والمواثيق التي تحرم الاعتداء على المدنيين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها المواطنون جراء استمرار الحرب. تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية، ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين ووقف الاعتداءات المتكررة على المناطق السكنية، بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
1: في تطورات تتعلق بقضية فتاة سنار المغتصبة ووالدتها الحاجة حواء المعروفة باسم أم العذراء، تم سجن الوالدة بسبب نزاع بينها وبين المحامي الذي قدم الاستئناف، والذي تقول الأسرة بأنه طالب دون علمهم بتخفيف العقوبة على الجاني الأول في القضية. ابنة الحاجة حواء تحكي قصة سجن والدتها.
2: ألو، السلام عليكم. أنا بنت أستاذة حواء أو حجة حواء أم العذراء. أمي بعد الحادثة بتاعت الاغتصاب بتاعت أختي، وبعد الحكم الجائر اللي حصل علينا حتى حكم الاستئناف، بالنسبة للأستاذ اللي قدم لنا الاستئناف الخاطئ، قدموا لصالح المتهم مهند حسن، وطلب من الاستئناف من محكمة الاستئناف إنه الحكم يخفف بالنسبة لي، أو بمعنى أصح الحكم إنه مهند طالما اعترف يجلدوه. وفعلا ده حصل، والرجة بإنه حكموا على مهند حسن إنه يجلدوه 100 جلدة، ومحمد الطيب يسجنوه 1 سنة، ومحمد وأحمد الصديق يسجنوه 3 سنة، رغم إنه الجريمة بتاعتهم اشتراك جنائي. فصلوا أي زول حكموا براهم. أمي اعترضت على الحتة دي واتكلمت في الميديا وقالت الأستاذ جاني براه وعن طريق ناس وقدم لي، قال لي هو داري ساعدني وداري قدم لي الاستئناف. وتراجعنا، للأسف أن احنا راجعنا الاستئناف بعد ما هو قدمه أو منه، والحكم خلاص ضار يصدر بتاع الاستئناف. حتى انتبهنا لحتة إنه مخفف لمهند حسن بالتحديد وطالب التخفيف له. وكنت رجعت له أمي بالتلفون قالت له يا أستاذ ليه يا أستاذ أنت ليه عملت كده؟ قال لا، لأنك أنت مرة تافهة. ما اكتفت، مشت له هي وأختك في المكتب، قالت لي ليه يا أستاذ أنت جيتني وتبرحت لي؟ لله، ليه تظلمني وليه تعمل كده؟ ليه عملت كده؟ قال لا عشان قروشك حبة، علما بأنه هو ما يشتغل لنا بقروش نهائي. وقال لا أنا بسجنك خلاص. أمي قالت تسجنني؟ أنا عملت لك شو؟ أنا جيتك دايرة معك حل؟ قال لا ما عندي لك حل، ويتفضل اطلع برا المكتب ده. وانت الليله انا كان ممكن اشقك نصين لكن بسجنك. وفعلا طلع الحكم الجائر تاكيدا للاستئناف اللي هو قدمه، وفك الولد مهند حسن المجرم خلاص المغتصب، ومشى فتح بلاغ في امي. امي في الوقت ده كان شغلها شاغل الاستئناف. في نفس يوم الاستئناف جابوا ناس العمل الخاص بكميه كبيره جدا جدا، وطوالي اعتقلوا أمي، دخلوا الحراسة ما أدوها فرصة، ويدعمدوا إنه يسجنوا 15 يوم بتحت الاستئناف عشان أمي ما تقدر تقدم استئناف. في الوقت ده قدم ضدها بلاغ بتاع إشان السمعة عشان هي اتكلمت بالحق وقالت هو ظلمني وهو قدم لي الاستئناف غلط، بما إنه أصلا واسطاته في سنار قوية، وحتى القضاء معاه حتى الجلسات ما كان بيسمع أمي ولا بيسمع المحامي حقنا، وأي طلب بيطلب المحامي حقنا كان بيرفضه. وأمي جابت كل الأدلة وجابت الشهود اللي هو كان رسلوا لها، وجابت كل الناس وكل الورق وأكدت وجابت المستندات عديل، قلت لهم هذا الاستئناف كان مقدمه في النص، في نص الاستئناف بالتحديد، كله بيتكلم عن مهند حسن المرق ده. برضو القاضي ما أخذت الكلام ده بعين الاعتبار وأصر إنه يحكمه. المهم بعدها منه والعيد، طبعا دي الحتة دي كانت مقصودة بالتحديد إنه تسجن قبل العيد، تعدي السجن العيد في السجن. قبل العيد بيومين أمي كان عندها ضامن، جوه عساكر في البيت قالوا ليه عندنا أمر قبض ليك وأمر قبض وإعلان لأستاذة حواء. لا لا لا، الضامن دي كان قريبي ما بعيد مننا، مشى المحكمة كسروا ضمانته قدامه خلاص، وأمي مشت بعد وقالت ود ود ود ود أختي ما حيسجن بدلي، أي حاجة تحصل أنا بواجهها، أنا في النهاية مرقت القضية دي رأي عام عشان الناس تعرف الظلم. أمي مشت طوالي كسر الضمان ودخلوا أمي الحراسة قبل الجلسة بيوم، قبل الجلسة بيوم. تاني يوم ودوها المحكمة من غير أي مقدمات، طوالي مولانا داود حكمة 6 شهور أدبية و5 مليار غرامة، وفي حال عدم دفع الغرامة سجن سنة، مدة سنة. وطوالي رحل أمي السجن، وحسي الآن أمي موجودة في السجن، وأي زول دار يمشي بصلاة وبيلقاها جوا السجن، ولسه في جلسات وفي لسه في قضايا مقدمة من القاضي الحكم لنا أصلا أول 3 سنة للمجرمين، اشتراك جنائي اغتصاب 3 سنة قدم ضد أمي هناي دعوة، ولسه ما يتحكم فيها، ولسه في دعاوي ما يتحكم فيها أو ما يتحركت أصلا، يعني تطلع من دي حتخش في دي، ولسه أمي قصادها في كم بلاغ ما يتحكم فيهم، وفي بلاغات ما تحركت. وأنا الآن بتكلم معاك برضو مقدمة تدي بلاغ خاطف، بلاغ برسالة أصلا اتقدمت، اترسلت ما مني، لواحد من الناشطين اسمه الأسطورة دمحوق، اترسلت له رسالة من واحدة بصوتها، خلاص ما بقدر أذكر اسمها، أنا الأستاذ محمد عبد الرحمن قرش اللي كان مدافع للأولاد دي قدم فيني البلاغ باسمي أنا أخت المجني عليها، يعني كلنا لازم نخش السجن، وفي وما في زول بيقدر بيتحكم، لأنه أختي وكيلة الضمان الأولى مشت لي وكيل النيابة الأعلى في سينار قال لا ما بعمل لك، أعمل لك شنو يعني أمضى لك، يعني ما بمضى لك أمشي من قدامي. أمي عندها مشكلة بتاعت قلب، والمفترض تعمل رسم قلب في نفس اليوم اللي قبضوها فيه، والمحامين حقين أنا مشوا وقدموا الورق لمولانا إسماعيل جد عليهم الورق في الأرض، ولسه ما معروفة اللي حصل شنو اللي قدام، وأنا حسي بتكلم معك ممكن أزاتي في أي لحظة يحركوا بلاغي ويقبضوني، رغم إنه أجونا واحد منهم برا، واحد منهم قرب يتم فترة العقوبة، واحد منهم عنده 3 سنة لسه برضو، يعني إحنا لازم نتحاكم في نظرهم. ومولانا إسماعيل قاضي القضية قاضي الموضوع الأول فاتح بلاغ في أمي وجلساته لسه ماشية خلاص في أمي، ومعها أستاذ اسمها ناهد، ناهد قال حرضت أمي إنها تطلع الموضوع في الميديا، في حين إنه ناهد دي نهائي ما حصل، ما حصل ولا بالغلط، حرضت أمي ولا أمي بتعرفها العلاقة، كان يوم الحكم أمي قالت الله أكبر، كان دارين يزجنوها ناهد ومعها كان محامي، قال لها حوا عليك الله احتزري واحتزرت، جابوا شاهد زور برضه هو مولانا إسماعيل قاضي الموضوع مشتكي، وجا شاهد في نفس القضية، جا شهد وشهد بشنو قال هو إحساس، وقال له إنه ناهي تحرضت يعني بالإحساس، والقاضي ماسك القضية قبل أنت شاكي وشاهد وفي نفس في نفس الوقت لا شفتها لا سمعتها بس إحساس، وقبلوا الشهادة برضه في نفس الوقت.
1: كانت هذه ابنة الحاجة حواء المعروفة باسم أم العذراء عن قصة سجن والدتها، ولم يتسنى لراديو دبنجا التواصل مع المحامي المذكور في القضية. حضر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور، وذلك بسبب خطورة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود إمبوكس. راديو دبنجا تحدث إلى الدكتور سيد محمد عبد الله أخصائي الوبائيات وعضو التجمع.
3: مع دخول الحرب في السودان لعامها الرابع الآن بعد إكمال 3 سنوات في 15 أبريل الماضي، تزداد معاناة المواطن خصوصا مع انهيار النظام الصحي وخروج أكثر من 80% من المرافق الصحية من الخدمة، وبالتالي يعني مع زيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة تنتشر الأوبئة بشكل مريع، وكما ظهر أخيرا فإذا أكد التقارير من جبل مرة أن هناك أكثر من 340 إصابة بمرض الجذري المسمى بإمبوكس، كان يعرف باسم جذري القردة، ولكن منظمة الصحة العالمية يعني ذكرت أن الاسم المستعمل الآن هو إمبوكس. ونتيجة لانهيار المرافق الصحية كما ذكرنا وخروج المستشفى درباة الريفي في جبل مرة عن الخدمة تماما، والحصار الجغرافي المفروض بالحرب ولا عورة التضاريس صعوبة الوصول إلا عبر الدواب، فيصبح من يعني المستحيل الوصول بدون فتح ممرات آمنة للوصول وعمل نقاط عزل مؤقتة وحملات توعية للمواطنين والتدعيمات المطلوبة، وأيضا يعني يحتاج لتغذية خاصة خصوصا مع انتشار سوء التغذية والمجاعة في مناطق كثيرة. انتشر المرض في جبل مرة في مناطق مثل جولو ودربات وجاوة وسوني منذ الأسابيع الماضية، وهذا يحتاج للتدخل السريع من منظمات الأمم المتحدة والسماح من أطراف الحرب لوصول الخدمات والفرق الطبية والإغاثية لإغاثة هؤلاء المنكوبين. هناك كما تعلمون أيضا انتشار في كل أنحاء السودان حتى المناطق التي ليس بها قتال مثل الشمالية. انتشرت أيضا حمى الضنك كما تعلمون في نهر النيل والشمالية، وسجلت وزارة الصحة يعني الآن أكثر من 8300 حالة إصابة بحمى الضنك، وكل ذلك نتيجة لتردي إصحاح البيئة ولنزوح الناس بالآلاف وتكدسهم في مناطق ضيقة، وهذا ينتج عنه يعني انتشار الأوساخ واضطرار الناس لتخزين المياه، وهذا يؤدي لتواجد البعوض الناقل للمرض الناقل لحمى الضنك، وسنشهد المزيد من الكوارث إذا أصرت أطراف الحرب لاستمرار الحرب والصرف عليها بدل الصرف على صحة المواطن والدواء والغذاء.
1: هنأ آدم علي حسن عبد الله رئيس سنتر واحد بمعسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة والناطق الرسمي باسم المعسكر، هنأ النازحين والأمة السودانية بحلول عيد الأضحى المبارك وشرح الظروف التي يعيشها النازحون بالمعسكر.
4: نحن الآن في داخل معسكر وطاج للنازحين، وبصفة عامة معسكرات النزوح لنا جسم واحدة، أيضا لنا تواجهات صعبة جدا. أيضا نهني الشعب السوداني بصفة خاصة المعسكرات النازحين، أهنيهم بتحية خاصة وتحية عيد المبارك إن شاء الله يجدنا العام الجاي بخير وعافية ويمن والبركات، ويكون عيد السلام، ويكون عيد الوئام وعيد المحبة وعيد الترابط وعيد السلام بكلية، لكي الناس تعود إلى قراها الأصلية والناس تعود إلى مناطقها الأصلية، ونتمنى أنه إن شاء الله هذا العيد يكون عيد بركة وعيد تضامن وعيد تكافل لكل الشعب السوداني وشعب معسكرات النازحين بصفة خاصة. هنالك مواجهة أيضا في هذه الأيام، مواجهة صعبة جدا من خلال هذه الفترات بالنسبة للأسعار داخل هذه المعسكرات أو داخل هذه الولاية وصفة خاصة معسكر وطاش، من صعوبات لتمكين شراء الملابس أو الأسعار الغالية في كل سواء كان المواد الغذائية، هنالك ارتفاع صعب جدا لم يستطيع الناس لكي يستطيع أن يكمل حاجته، وهنالك ارتفاع في الملابس، وهنالك ارتفاع في كل الأشياء التي يكمل فيه الإنسان حياته سواء كان في مجال الغذائية أو اللبس أو غيره، هنالك ارتفاع جدا. نتمنى إنه المنظمات العاملة ورسائلنا إنه يكون هنالك مساعدة ودية سواء كان لبعض الأسر الضعيفة إن شاء الله، نتمنه أن يصلهم الصوت بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: ونختتم الجولة أعزائي بهذه المعايدة القصيرة التي وصلتنا من مواطنة من الخرطوم.
5: كل سنة وكل السودان بخير وأمان، أتمنى العيد الجاي بالأيام المقبلة تتكتب نهاية للحرب الدائرة لشتات السودانيين بين البلدان المختلفة، نلتف حول وطن واحد حر مدني ديمقراطي حقيقة العدالة والمساواة لكل أجزاء الوطن تتضمد جراحاتنا إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين. الريان، الخرطوم، الشقيلاب.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بيدا بنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزع مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لها. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يحقق كل الأمان ويصلح الحال، حال البلاد والعباد. مشوار العيد مع دبنج راب، وابتدى أحلى مشوار. أصبح دمج أغاني الراب في فقرات الأفراح اتجاها أساسيا، خاصة في مصر والسودان، سواء كان الرقص على التراك المفضل للعروسين أو مشاركة نجوم الراب في إحياء الحفلات أو حتى تقديم الأصدقاء لاستعراضات غنائية متخصصة، فإن هذا اللون يطفي طاقة شبابية وحيوية استثنائية. اقتحمت موسيقى الراب قاعة الأفراح بقوة، لتتحول من مجرد فنشارع احتجاجي إلى المحرك الأساسي لأجواء البهجة والطاقة الشبابية في ليالي الفرح. وبتحتمد هذه الظاهرة المعاصرة على كسر القوالب التقليدية للأعراس واستبدالها بإيقاعات حماسية وتفاعل جماعي عفوي. وعلى سبيل الفرح والأغنيات مساحة مختلفة وتهاني العيد مع مجموعة من الرابر السودانيين، اخترنا إنه حلقة اليوم تكون استثنائية بالتهاني والدعوات. شيليا
1: مرحبا مستمعين راديو دبنجة في داخل وخارج السودان، كل عام وأنتم بخير، وربنا يحفظ البلاد والعباد ويديم علينا نعمة الأمن والأمان إن شاء الله في البلد، وننعم بسودان معافى، سودان يسعى الجميع، سودان لنا كلنا. عيد أضحى مبارك علينا وعليكم جميعا، إن شاء الله ربنا يعني يعيد علينا بالخير واليمن والبركات. القائم سنال شيليا.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعي راديو دبنجة كل عام وأنتم بألف خير، وربنا يحقق أمانيكم وأمان الجميع ونعاد عليكم بالخير واليمن والبركات. معكم الرابر والنادر.
3: السلام عليكم دبنجة راب، كل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة والشعب السوداني طيب، عيد أضحى مبارك عليكم وعلينا، وربنا يصلح على البلاد ويعم الأمن والأمان في جميع ربع السودان إن شاء الله. معكم الرابر حرارة، دمتم بخير.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا راديو دبنجة لإتاحة الفرصة والتهية للتيم العامل بكم وأبركم وأبر هذه النافذة الجميلة. اسمه لي أن أرسل برقات تهنئة خاصة جدا لجماهير الشعب السوداني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. كل عام والشعب السوداني بخير، كل عام والشعب السوداني يعيش في سلام واستقرار سياسي. يتم فيه إسكات صوت الرصاص وإخماد نار الحروب. كذلك تهنئة قاسية جدا إلى كل الفارين من ولايات الحرب الموجودين على مستوى معسكرات النزوح، وهم يفترشون الأرض ويلتهفون السماء باحثين عن السلام والاستقرار والأمان. كذلك أتمنى الأودة الحميدة إلى كل اللاجئين الموجودين خارج أسوار الوطن في دول المهجر. بكم وأبر هذه النافذة كذلك أسمح لي أن أترحم على كل الذين سقطوا جراء هذا الحرب اللعين، وأخص في ذلك أبناء مدينة الفاشر الذين سقطوا في ليلة 11 نوفمبر الليلة المشؤومة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل سنة طيبين يا جماعة، وإن شاء الله دائما سعيدين في حياتكم، وإن شاء الله أمانيكم محققة يا رب العالمين، وتعود الأيام يا رب العالمين. وتحية خاصة لراديو دبنجة، ومعاكم الرابر حور محمد.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أحب أهني جميع الشعب السوداني خارج الوطن وداخل الوطن الحبيب بحلول عيد الأضحى المبارك. عاذوا الله علينا وعليكم باليمن والبركات، والله يجعل أيامكم كلها عيد ويفرح قلوبكم ويجمع شملنا ويرد الغايب يعني ويصلح حال بلدنا، ونرجع نعايد سوا في الخرطوم ومدرمان وبحري وكل حتة من ربوع سوداننا الحبيب. يعني وضع الله سوداننا دائما بخير ومعافى وخالي من الحروب والأمراض والمصائب. ويعني الشعب السوداني شعبي طيب جدا وشعبي مسامح، ما يستاهل الخراب ولا يستاهل الدمار ولا يستاهل حصل له ده كله. وبالرغم من كده يعني شعبي شامخ وصامت وقادر يعني بإذن الله إنه يطلع من المحنة دي، ودائما سالمين وتامين، لا فاقدين لا مفقودين يا رب. وكل عام والجميع بخير وصحة وعافية. وبرضو يعني بهني أسرة راديو دبنجة والأسرة الكريمة، وبس يعني. وكان معكم الرابر نزار يتحدث.
3: تقولوا أهلا، نحن بنتجمع وسهلا، أجدتوه سهلا منناه صعبا. أي نزار يسفيك زبس وزانوز رابر يعني.

0: القلوب النقية التي تسامح وتحفو في العيد هي القلوب التي تستحق أن تلبس ثوب العافية. انتهى مشوار دبنجراب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامح راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: قل لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: سعداء جدا ولنا لقاء إن شاء الله مبارك إن شاء الله مع أخواننا في إذاعة دبنجا. أسعد الله مساءكم بكل خير. آدم علي حسن عبد الله، رئيس سنتر واحد مع عسكر الطاش للنازعين، وأسعد ونكون سعيد جدا إنه يكون في هذه اللقاء مع أخواننا في التفاف هذه الأجواء المستمرة بداخل معسكر الطاش للنازعين، ونتمنى إنه إن شاء الله العيد يكون سعيد، و العام الجاي إن شاء الله يلقانا في اليمن والبركات ويلقانا عاملين وسالمين، وربنا كمان يصحي الأمر ويرفع كل البلاوي إن شاء الله، وينزل السلام على أرض الواقع لكي يحس المواطن النازح الموجود لمدة 20 عاما أو 23 عاما بداخل معسكر يعاني من الحروبات والويلات، راجعين من الله سبحانه وتعالى إنه إن شاء الله يغير لنا بهذه الحال بأحسن الحال. مدخلنا إن شاء الله في هذه اللقاء الجميل بخصوص دخول الخريف بداخل هذه البلدة إن شاء الله، أو في بمستوى ربيع أنحاء البلد إن شاء الله، مستقبلين الخريف إن شاء الله، ونبارك إن شاء الله يكون خريف الخير والبركة وخريف السعادة وخريف السلام بإذن الله سبحانه وتعالى، تمنياتنا ذلك. أما الاحتياجات وكل ما يليه من حوله معسكر وطاش للنازحين له مدة طويل جدا لوصول المواد الإيوائية وخاصة المشمعات منذ اندلاع هذه الحرب لا يقل عن هذا ثلاثة وأربع سنوات خمسة سنوات لا يحظى هذه المعسكر بمشمعات، وكل البيوت الموجودة بداخل المعسكر النازحين قد تم انهيار تماما ما عدا تزكيات أخرى أو بيوت بسيطة إن شاء الله فرضوا. هنالك عدم الإمكانيات لهذه التشييد في هذه المعسكر، وعدم الإمكانيات لتركيز الحياة بالنسبة لاستقبال الأمطار في فترات الجاي، وبرضو أيضا التوقعات في هذه الفصول أو في هذه الفصل هنالك وبيات تحصل منذ اندلاع أو منذ حطول الأمطار، راجعين إن شاء الله من كل الجهات والمؤسسات والمنظمات الوطنية والمنظمات الأجنبية والمنظمات العاملة في حقل الإنساني الرؤية لهذه المعسكر بإنغاز المواد العوائية والمواد غير عوائية والمشمعات. نتمنى أن هذه الرسالة تصل لكل الجهات المعنية لإنغاز هذه الأمة الضعيفة وإنغاز هذه الأمة الذي لم يستطع تشييد المأوى لكي يستقر في فترات البسيطة، ونتمنى إنه هذه الرسالة تصل لكل الجهات لكل الجهات على مستوى ربيع أنحاء البلاد وبمستوى ربيع المنظمات وبمستوى سواء كان محلية وغير محلية والسلطات المخولة. نتمنى إنه يكون هنالك تسهيل أو مطالبة أو رسائل مثل رسائلنا تصل لكل الجهات المعنية إنغازهم لهذه المعسكر بالمشمعات والمواد الإيوائية، وإن شاء الله نتمنى إنه رسائلنا تصل إن شاء الله لكل جهات المعنية بإذن الله سبحانه وتعالى، وحمنا حم المواطن وحم النازح الضعيف الذي هو أتى هذه من كل شتى الولايات ومن شتى ولايات السودان ومن شتى مناطق السودان ومن شتى محليات ولها فترات طويلة ماكس هذه ماكسين في هذه المعسكر. حمنا نحن كإدارة المعسكر أو إدارة النازحين، قد تركنا لكم أنتم الجهات المسؤولة والمنظمات الوطنية والمنظمات الأجنبية العاملة في حقل الإنساني لإنقاذ هذه الأمة. سعيد جدا إن شاء الله في هذه اللقاء، ونتمنى أن يكون لقاء خير وبركة إن شاء الله رب العالمين.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
0: راديو دبنجا دبوا يم وصلني زرات وصلني وهاش فصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بداسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
3: راديو دبنجا
4: الديوان.
5: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذا البرنامج وفي هذه الفقرة يعني نلتقي بأحد يعني علماء الجيولوجيا في السودان، وله تجارب عظيمة جدا في مجال الجيولوجيا، وهو مختص في التعدين. الجيولوجيا طبعا مجموعة من الأقسام يعني وكده، وواحدة من تخصصاتها التعدين. والسودان معروف انه دولة يعني عندها ثروة معدنية هائلة جدا ومتنوعة، سواء كان من الذهب، الكروم، النحاس، الحديد، مش عارف المعادن النفيسة دي كلها بتشكل يعني ركيزة أساسية لنهضة أي اقتصاد في العالم. والتحديات الاقتصادية اللي بتعاني منها بلادنا حقيقة مربوطة ربط مباشر بالإمكانيات، أو مربوطة ربط مباشر بموارد الأرض. عشان كده نحن الليلة في الحلقة دي حقيقة استضفنا واحد من خبراء التعدين، ونرحب ورحبوا معي أيضا بالدكتور غرشي زين عبدين عبد الله. دكتور غرشي أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
6: مرحب أخونا الصالح، أم الصالح.
5: طيب دكتور يعني شنو أنت لو قلنا لك كده قيم لنا حجم الثروات المعدنية الموجودة في السودان بقراءة عاجلة كده، يعني عمل لنا بريف كده عن الموجودات في داخل الأرض وفي سطحه.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا فرصة كبيرة من برنامج الديوان من راديو دبنجا، وفرصة أنه نلتقي بالأستاذ الصحفي والإعلامي والكاتب أخونا الأستاذ محمد صالح عبد الله ياسين، وده فرصة أن نزول يتكلم في مجال التعليم بالذات. طبعا الجيولوجيا طبعا في علماء قبلنا طبعا في مجال الجيولوجيا، ومهندسين من قبلنا اشتغل في السودان. وخليني في البداية نديك مقدمة كده عن أركان شغل التعليم في السودان. ففي البداية نقول مثلا في السودان طبعا العمل الجيولوجي ده بدأ بدري جدا قبل الاستعمار، وأخواننا الجيولوجيين كعنصر أساسي للتعليم في السودان وخبراء في مجال الجيولوجيا بدوا طبعا من بدري في حصر المسح الجيولوجي، وحددوا فيها التكوينات الأرضية في كل مناطق السودان دي، وحددوا معادن مختلفة، ونقبوا عن المعادن في مناطق السودان المختلفة في شرقها وفي غربها وفي شمالها وفي جنوبها. بحثوا ونقبوا عن المعادن والبترول والمياه، يعني نخبة من علماء الجيولوجيا. طبعا الناس بالجنس من الجيولوجيا دي كلها موجودة.

0: التنقيب عن المعادن هذه. ولقينا علماء قدامنا جيولوجيين ولهم هم طبعا الأسرة الأكبر في عمليات التعدين في السودان، فهم نقبوا وحددوا، عملوا خريطة جيولوجية وحددوا فيها احتياطات ونقب عن معادن كثيرة جدا، مثلا زي الذهب في شرق السودان في حتة اسمها جبيدة المعادن، واشتغلوا فيها البريطانيين، وفي منطقة تانية اشتغلوا فيها الفرنسيين اللي هي الأرياب اشتغلوا فيها الذهب، نقبوا الذهب في شرق السودان والمنجنيز، وعندهم الجرس كميات كبيرة ضخمة طبعا، وعلى بعد قريب جدا من بورسلان تقريبا 65 كيلو، لكن طبعا الجبس طبعا يعني متواجد في كل بلاد العالم، يعني غالبا يعني نادر ما تلقى في تصديره. ومشوا نقبوا برضو أخوان الجيولوجيين في منطقة في المنطقة الشمالية، خليها بنقول الشمالية عموما، وحددوا هناك برضو في احتياطات بتاعت حديد ورخام، والرخام ده طبعا عملوا منه مصنع عطبرة للرخام للأسمنتي، واشتغلوا في الشريك المايكا، واشتغلوا في بربر برضو، حدد احتياط بتاع المنجنيس ومعادن أخرى كثيرة طبعا، وفي الشرق برضو حددوا منطقتين للحديد في حتة اسمها قرورة صوفية فيها نسب بتاعت حديد عالية طبعا صالحة للصهر، لكن طبعا الكميات بتاعت بسيطة جدا. وبرضو في شرق السودان في حتة اسمها قضع النحل بدوا ينقب عن الأسبستوس والتلك اللي هو مصنع منها بدر التلك، والأسبستوس ده كان بعمل منها مواسير المياه طبعا. وبرضو اشتغلوا في مناطق كثيرة في النيل الأزرق اللي هي الأنغسنة، وحدد فيها معدن الكروم، والذهب برضو موجود في منطقة النيل الأزرق، وفي الجزيرة برضو اشتغلوا مصنع ربك للاحتياطات بتاعت مساء ربك والجبلين، ده كان برضو فيه احتياطات كبيرة جدا لخام يصنع منه الأسمنت. وأيضا في كردفان اشتغلوا في العباسية في منطقة العباسية كان في فوسفات اللي هو الفوسفات كان بيصنع منها الفولترايزرز اللي هي الأسمدة، لكن طبعا كمياتها بسيطة جدا. وفي حديد أبو تولو برضه في منطقة العباسية دي في كردفان، وحدد حديد برضه في منطقة كتم برضه نسبة عالية، لكن طبعا كلها المناطق اللي أنا ذكرتها في الحديد دي كميات احتياطاتها بسيطة جدا. وأخيرا في منطقة حفظة الحاز كان فيها شغل كبير جدا، وهم طبعا اشتغل على مساحة طبعا اشتغل فيها زي 5 دول تقريبا بما فيهم الأمم المتحدة ومصلحة المساحة الجيولوجية، وكده كان مصلحة المساحة الجيولوجية قبل ما يكون دول اسم جديد اللي هو غراس، هي هيئة الأبحاث الجيولوجية الآن مستمرة الآن. فدي النقطة الأولى
1: بالمسح الجيولوجي، المسح الجيولوجي
0: أيوة
1: نعم
0: أيوة.
1: دكتور هسي الناس كلهم في السودان بيتكلموا الذهب الذهب الذهب الذهب، يكاد عقلي يذهب كده. أيوة. كده ندي مساحة للذهب، كده تكلم لنا عن وجود الذهب في السودان من خلال يعني قراءاتكم انتو كمختصين في المعادن. نعم كده ادينا نبزة عن وجود الذهب في السودان.
0: والله الذهب طبعا قبل ما ظهر طبعا شيء بمعادن انتاجية كان في جبيت المعادن اشتغلوا فيها الRRI، يعني شركة الربر سيرف انترناشنال اللي هي شركة بريطانية، وبدأت أنتجت، كان عندها خطة بلان بتاعت إنتاج مايننج عديل، وفجأة توقفوا المشروع وقف، والعمل كان طبعا مناجم ممتازة بتصميم جميل واحتياطات محسوبة، وزي ما قلت لك قفلوا المنجم وذهبوا بعد ذلك.

0: الفرنسيين برضو في منطقة الأرياب ده كان برضو في خطة جميلة جدا، خطة بتاع الإنتاج فيها كميات بتاع الذهب، وهم رسموا الفرنسيين رسموا خطة لعشرين سنة كان على أساس يطلعوا كميات الذهب الموجود كلها في الأرياب، وفعلا هم نفذوا خطتهم وطلعوا كل الذهب بنسبة ضئيلة طبعا، كان لأنه أصلا كل من يزيد الطحن يزيد الانتاج بتاع الذهب، وفي الوقت ده طبعا الذهب ما كان غالي، يعني الأونص بالوقية كان ب 180 ل 200 دولار، فكان السعر بتاعته ما غالية، عشان كده ما كان يعني بيستخلص الذهب كله، بدليل أنه هسه الآن في الكرت الموجودة دي فيها نسبة بتاع الذهب اللي هي النفايات الموجودة دي اللي هو سماها الكرتة دي فيها كميات بتاع الذهب رهيبة. طبعا هسه في فكرة أنه يعملوا إعادة ليشين، يعني هو ما عارف يقول له شنو، الغسيل بالسيانايد، يعني لازم تطحن زيادة. الطحن طبعا مكلف جدا في العالم، أكثر حاجة مكلف في العالم ده الطحن، تطحن زيادة كل ما تطحن بياخذ معك تكاليف. طبعا الذهب ارتفع سعره من 180 200 دولار إلى 4000 دولار للوقية الآن، وبعد كان في تريسنج بتاع الذهب في، يعني كان اشاروا له في الكتب القديمه، الاخوه الجيولوجيين طبعا الناس اللي اصدروا كتب واصدروا نشرات كان اشاروا للذهب في الشواطئ الشرقيه للنيل، وبس يعني ما كانوا محددين فيها ريزيرف احتياطات معلومه، لكن طبعا هو بعد ذاك جل التعدين الاهلي ده وبدأوا الناس يحفروا يعني ينتجوا ذهب ويطلعوا ذهب زي ما انت شايف، الذهب بقى في رواج رهيب جدا جدا. وكان في بداية كان برضو في ذهب أهلي كده بينتجوه في الدمازين، يعني ده كان أول ذهب أهلي يبدأ، وكان فيه إشكال كيف الذهب العشوائي ده ببدأ ويشتغلوا والناس بيستخدموا الزئبق وكان الزئبق مضر، وده موضوع الذهب كله. بعد ذلك انتشر طبعا اللي هو التعدين الأهلي ده بقى له رواج كبير جدا، وفيه عدد كبير من العاملين في الذهب وفي العاملين في الخدمات الأخرى، يعني عدد تجاوز 11 مليون نسمة قال في مناطق الذهب حسب الإحصائيات الأخيرة دي، وحفروا أكثر من 41 ألف بئر للذهب للتعدين بالتعدين الأهلي. وده قصة الذهب كله في حفرة النحاس في التريسنج بتاع الذهب الآن بدأ يبدوها، لكن أصلا الحفرة دي كان أساس الاحتياطي بتاع النحاس، وحتى الأريان بتاع الفرنسيين كان أحد في احتياطي بتاع النحاس، لكنه أصلا منجم بتاع ذهب والفرنسيين اشتغلوا على أساس الذهب، لكن في نحاس تحته زي 70 مليون طن ده موجود تحت الذهب ده غير مستقل حتى الآن طبعا، وقريبة من البورد طبعا، قريبة من الإمناء التصدير يعني، لكن طبعا في احتفاظ كبيرة للنحاس وفي تريسنج للذهب في مناطق حفرة النحاس ما استقل إلا الآن، شايف في تعدين على الذهب وسابوا حتى الاحتياط الرئيسي للإسم خلوه يعني حفرة النحاس كانوا مربوطة بإنتاج النحاس. نعم
1: دكتور شكرا جزيلا. مستمعنا الكرام كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العبدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو تبنك. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذة عائشة حمد المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة. والأستاذة عائشة عمل بركز على تعزيز تمكين المرأة والحكم الشامل وبناء السلام خصوصا في بيئات ما بعد النزاع والمراحل الانتقالية. وشغلت ضيفتنا عائشة مناصب عليا سابقا من بينها مديرة برنامج التنمية الاجتماعية في أثيوبيا ومستشارة رئيس الوزراء لشؤون النوع الاجتماعي خلال حكومة الفترة الانتقالية الأخيرة برئاسة حمدوك اللي أطاح بها انقلاب 21 أكتوبر وتبع اندلاع الحرب الجارية الآن واللي أوشكت على إكمال عام السالي. وفي هذه الحلقة وبصراحة مع الأستاذة عائشة هنركز معها الكلام حول المرأة وحرب السودان أو الحرب والسلام ونساء السودان. أهلا ومرحبا بك وبصراحة أستاذة عائشة في راديو دبنجا.
1: أهلا بك أستاذ كمال وأهلا بمستمعي راديو دبنجا. نترحم على شهداء وشهيدات السودان، خاصة الشهداء وشهيدات الأحداث في الفاشر وبارة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم. والتحية لنساء السودان والتحية للسودانيات في أي مكان.
0: أستاذة عائشة، ونحن نتكلم معك بصراحة حول الحرب الآن، هي الآن قاربت إنها تكمل 3 سنة. كيف أنت بتشوفي هذه الحرب الآن في السودان وكيف تحلليها من واقع تجربتك ومن واقع تخصصك؟
1: طيب، أنا من وجهة نظري الحرب الدائرة في السودان هي صراع على السلطة والنفوذ بين قوتين عسكريتين، لكن الجوهر حقها أعمق من كده بكثير، يعني أعمق من التنافس على الحكم. فالحرب في نظري هي تاج تراكمات بنيوية معقدة تتعلق برضو بتوزيع غير عادل للسلطة والثروة، وبرضو فيها سوء إدارة حق الدولة. من أهم الأسباب حق الحرب برضو في السودان أنا أعتقد أنه غياب المشروع الوطني الجامع اللي يعبر عن تطلعات كل مكونات الشعب السوداني، وبرضو من الأسباب الصلية فشل النخب السياسية والعسكرية تاريخيا في بناء دولة المواطنة القائمة على العدالة والمساواة. الحاجة دي أدت إلى انقسامات جهوية وقبلية، وبرضو تحولت الولاءات من الدولة إلى المجموعات والعشائر في السودان، لكن الولاءات القبلية ذاتها ما كانت سبب أصيل في الحرب، بل هي نتيجة طبيعية لغياب الدولة الوطنية الحاضنة للجميع. برضو من الأسباب حق الحرب أعتقد أنه في تقول حق الأطراف المتحاربة على ثروات البلد لا سيما الذهب والمعادن. اندلاع الحرب وامرارها تحولت من الصراع على الموارد ذاتها تحولت لأداة لتمويل الحرب واستمراريتها في تنافس حق القوى المصارعة على السيطرة على مناطق التعدين، وكلنا عارفين الحاجة دي، واستخدام على العائدات حق الموارد في شراء السلاح وتمويل العمليات and so forth. برضو من الحاجات اللي عمقت الأزمة اللي هو دخول العوامل الإقليمية والدولية على خط الصراع. في عدد من الفاعلين الإقليميين وجدوا فرصة في الحرب دي إنهم يوسعوا نفوذهم ويحموا مصالحهم الاستراتيجية في المنطقة. ده برضو أدى إنه الفاعلين ديلا يقدموا الدعم السياسي اللوجستي العسكري لأطراف الحرب. الحاجة دي حولت السودان أو حرب السودان إلى ساحة صراع بالوكالة تتقاطع فيها المصالح الإقليمية والدولية. وبرضو بنلقى إنه الموقع الاستراتيجي حق السودان، البحر الأحمر، الصراع بين القوى الإقليمية والدولية، دي كلها عقدت التشابكات حقة الحرب. الفهم للأبعاد المتداخلة دي بيورينا إنه ما ممكن الحل الحرب دي يكون حل عسكري، لأنه في كمية من الأسباب الجذرية السياسية الاقتصادية الاجتماعية التي أنتجت الحرب لازم نحن نتعامل معها ونفهمها لو دار نحل أو دار نخد حلول لإيقاف الحرب.
0: طيب أستاذة عائشة، ونحن نتكلم معك بصراحة بالراديو دبنجا، اليوم السودان أكبر دولة في العالم فيها أزمة نزوح، حوالي 15 مليون نازح ونصهم من النساء. كيف أثرت الحرب وتحليلك بالنسبة له لوضعية المرأة والتغيرات اللي حصلت فيها فيما يتعلق بالجانب الإنساني والجانب الأمني؟
1: طيب، على مستوى الجانب الإنساني كلنا عارفين أنه في انهيار شامل في المنظومة الأمنية والإنسانية، حيث يتعرض المدنيون وخاصة النساء والأطفال والفتيات لأبشع أشكال الانتهاكات من قتل جماعي، اغتصاب، نزوح قسري، في ظل انعدام شبه تام للخدمات الصحية. وبرضو وصفت الأمم المتحدة الوضع الإنساني في السودان بأنه الأسوأ عالميا، يعني من حيث عدد النازحين، وإنت ذكرت أنه العدد الأكبر من النازحين هن النساء والأطفال. من أبرز التحديات برضو بشوفها في الحرب دي اللي هو أثر الحرب على النساء، أنه الحرب دي تخاض على أجساد النساء. منذ اندلاع الحرب تغيرت حياة الملايين من النساء بشكل جذري. الانتهاكات بلغت مستويات كارثية اللي بتعاني منها النساء، اللي هي في موجات عنف جنسي، تهجير قسري، فقدان المعيل، الحرمان من الرعاية الصحية والتعليمية برضو، اللي هي دي خلت تأثير الحرب على النساء أعمق وأكثر قسوة من المجموعات الثانية والفئات الثانية في المجتمع. وبرضو بنلقى أنه النساء في مناطق النزوح يتعرض لمستويات غير مسبوقة من العنف الجنسي والاغتصاب. وبرضو تقول الإحصاءات أنه 12 مليون شخص في السودان معرضين لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي. أيضا تدمير المستشفيات وتعطل خدمات الصحة الإنجابية والنفسية أثر شديد في حياة النساء والأمهات. النساء رجعوا للطرق التقليدية، بقت النساء يرجعوا للولادة بالحبل والدايات في ظل انعدام خدمات صحة إنجابية، لأنه في تعطل وتدمير للبنية التحتية.
0: طيب أستاذة عشا، أنت أشرتي في كلامي للنوع الاجتماعي، كيف أنه الحرب دي الليلة لها سنتين كيف فاقم العنف القائم على النوع الاجتماعي من معاناة النساء في السودان؟ كيف؟
1: بالرجوع للتقرير حق بحث تقصي الحقائق في السودان الصادر مؤخرا، ارتفعت حالات العنف الجنسي بنسبة 288% خلال الفترة من ديسمبر 2023 ل 2024. الكلام ده قبل أحداث الجزيرة اللي حصلت فيها أعداد كبيرة من الاغتصابات، الكلام ده برضو قبل الأحداث الفاشر وبعد. لحد 2024 كانت حالات العنف الجنسي بنسبة 288%، فما بالك بالعداد المزايدة. المشكلة اللي عندنا برضو ما كل الحالات موثقة، نسبة الوصمة اللي بتعاني منها بعض مرات النساء في المجتمعات المحافظة زي مجتمعات السودان، وبرضو الخوف وعدم الأمان، كل الحاجات دي خلت النساء إنهم هم ما يبلغوا عن الحالات اللي تعرضوا لها. دي الأرقام أو دي الحاجات الموثقة دي ما الحقيقية، احتمال ما تكون 20% من الحالات اللي حصلت لنساء السودان بسبب هذه الحرب اللعينة. لكن رغم المجازر والدمار والانهيار الحاصل ده، النساء لم يتراجعوا عن التزامهم العميق بالسلام والعدالة. ففي حراك نسوي وفي وعي وفي مسؤولية تحملوها النساء اللي هم نظموا حملات إيواء وغذاء في كل حي وفي كل مدينة. فحتى المبادرات اللي عملوها النساء، المبادرات حقت المناصرة، المجموعات اللي تكونت بعد الحرب، الحراك حقهم في دول اللجوء داخل السودان، التوثيق، عمل التوثيق اللي بيعملوه، عمل المناصر اللي بيعملوه، وإسماع صوت في المحافل الإقليمية والمحافل الدولية، دي كلها أنشطة بيقوموا بها النساء حالياً، النساء السودانية، وأنشطة متواصلة.
0: طيب سازة عشا، ونحن نتكلم معك بصراحة من راديو تبنغا، اليوم جهود جارية بتقود دول الرباعية الدولية بقيادة أمريكا ومصر والسعودية والأمارات العربية المتحدة لتحقيق السلام، كيف من خلال هذه الجهود تكون المرأة هي حاضرة؟ وتعليقك على الرباعية.
1: لو كنت سألتني عن الرباعية قبل يومين ولا ثلاثة يوم كان كلامي حيكون مختلف تماما، لكن الأفق حاليا ما أقدر أقول ما حتنجح المبادرة، لكن على حسب قراءتي إنه الواقع والأفق شوية ضاق على الرباعية حاليا، في تعنت خاصة من الجانب حق الجيش، فما أعرف الرباعية حتمشي في مسارها ولا ما حتمشي، لكن حتى لو مشت في مسارها نحن كنساء كمجموعات نسوية عندنا قرايتنا للسلام، وعندنا برضو سردياتنا حق السلام، يعني إنه السلام الشامل ده ما حيكون من غير مشاركة النساء الحقيقية، اللي هو أي سلام ما يستصحب معاه القضايا حق المجموعات كلها هو سلام ناقص وهش، هو بالنسبة لنا تأجيل للعنف وبناء دولة حقيقية. السلام الحقيقي في نظرنا نحن أو في نظر المجموعات النسوية يكون بمشاركة النساء الحقيقية وليست أعداد إضافية تلحق بالمجموعات.
0: شنو مشاركة النساء الحقيقية ومش إضافية؟ ممكن تشرحي بتعني شنو يعني؟
1: طيب ممكن أشرح. مشاركة النساء الحقيقية اللي هي حتبدأ من عملية التصميم، التصميم للمباحثات ذاتها، التصميم للقضايا ذاتها، التصميم للمواضيع اللي حيتناقشوا فيها أو الفايلات اللي حيتناقشوا فيها. نحن من عملية التصميم المفروض نكون متواجدات ونضع القضايا حقتنا باللغة الجندرية، باللغة اللي فيها النوع الاجتماعي حساسة للنوع الاجتماعي. بعد عملية التصميم الناس حتمشي تتفاوض، حنكون في المجموعات تتفاوض، ما حنكون برضو 25% اللي كانوا يخطوها الناس إنه يجيبوا 2 ولا يجيبوا 3، لا المفروض نحن نكون at least 40% من المجموعات ونسمع صوتنا للناس ونتكلم في قضايانا، ولازم قضايانا تكون موجودة أو مدمجة في الفايلات حق التفاوض. لكن زي ما قلت الواقع حاليا حتى في الرباعية في وقف إطلاق النار الرباعية حتركز لو مشت يعني حتركز على طرفي الحرب، المشاركة حق المدنيين ككل في وقف إطلاق النار ما ظاهرة وما واضحة في المسألة حق الرباعية، فالمدنيين والنساء المجموعات النسوية جزء منهم محتاجين إنهم يجهزوا نفسهم ويضعوا خطة واضحة كيف إنهم حيشاركوا أو يمتلكوا العملية السياسية، العون الإنساني، بعد ذاك الحوار السياسي. المهم المشاركة اللي أنا بعنيها إنه تكون في كل العملية.
0: طيب أستاذ عاشة حمد، المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة، ونحن نتكلم معك وبصراحة في راديو دبنج، لو قلنا لك يا أستاذ عاشة خدتي لنا خارطة الطريق لمشاركة المرأة مشاركة حقيقية في عملية السلام في السودان.
1: السلام الحقيقي ما حيكون باتفاقيات شكلية، لازم تكون في عدالة انتقالية حقيقية تضع النساء في مراكز القرار، وبرضو بتحترف بمعاناته بأنهم هم عاشوا معاناة في الحرب دي، ونعالج الأسباب الجذرية. نحن كنساء حتى قبل الحرب كان في تطور في أنه نلقى بعض من حقوقنا بالذات في الفترة الانتقالية، لكن في وقت الدكتاتوريات نحن كنا بنعاني وكنا بنحارب الدكتاتوريات بوسائلنا. مع الفترة الانتقالية صحيح يعني الناس خدت في الوثيقة الدستورية 40%، لكن حتى التنفيذ حق 40% ما كانت تنفذت. بعد الانقلاب رجعنا لدون 40 يعني. فالحتة حقت عدم العدالة النوعية في السودان تاريخيا النساء حاربوا واشتغلوا فيها، ففي أسباب جذرية أدت للحتة حقت عدم المساواة في السودان. فنحن عشان نشتغل في إنه النساء يشاركوا مشاركة فعالة ويدمجوا في العملية السياسية محتاجين نعالج الأسباب الجذرية، محتاجين برضو نحارب العقلية الذكورية، وبرضو لازم تكون في جبهة نسوية تضم كل المجموعات والمبادرات النسوية التطالب بإيقاف الحرب ونعمل على بناء السودان. في دي ذاتها زي ما قلت لك قبل إنه نحنا لازم ندمج النساء في كل مستويات التفاوض وصنع القرار، وبرضو نربط السلام بالعدالة الانتقالية والعدالة الجندرية، وبرضو نعمل على ضمان تمثيل النساء في أي عملية سياسية بنسبة لا تقل على 40%.
0: طيب أستاذة عشاء حمد، ونحن نتكلم معك بصراحة في راديو دبنج، لتحقيق هذه الخارطة اللي أنت شايفاها مطلبية لضمان مشاركة المرأة صورة حقيقية، شنو المطلوب أيضا من دول المبادرة الرباعية والمبادرات الدولية الجارية الآن لصنع السلام في السودان؟
1: احنا محتاجين في المبادرة حقت الرباعية ان احنا يكون عندنا رؤيتنا كمجموعات نسوية وكمجتمع مدني، رؤيتنا انه كيف نحقق السلام. الخطة حقتنا حقت تحقيق السلام اللي هي ان احنا المفروض نبرزها للرباعية، ما الرباعية تقول لنا انه انتوا هتعملوا كده ولا هتعملوا كده. لكن انا بعتقد لازم الناس تعمل مسار سياسي شامل يضم النساء والمجتمع المدني بوصفهم هم أطراف فاعلة في بناء السلام، دي واحدة. ولازم يكون في سلام حقيقي بيشاركوا فيه كل الأطراف، الشباب، النساء، المجتمع المدني. العملية دي لازم تكون بمشاركة فاعلة من كل الفئات دي.
0: طيب أستاذ عاشا، وبصراحة ماذا عن القوى السياسية؟
1: دايرين منها إنها هي تمثل النساء في الحياة الحقتها بتمثيل عادل. عادل احتمال الناس تنادي بما أقل من 40% مثلا، يعني دايرينهم في الهياكل، دايرينهم في مراكز اتخاذ القرار. وبعد ذاك النساء برضو يمثلوهم في العمليات السياسية. النساء تم إخصاؤهم في الفترات السابقة بالذات في عمليات السلام. بنلقى إنه النساء مثلا في سلام جوبا، سلام دارفور كان أحسن، لكن في جوبا العدد حق النساء المشاركات كان محدود، ما كان بالنسبة إن إحنا عايزينها يعني. فعشان النساء يكون عندهم دور في عملية السلام ويكون عندهم دور في العمليات السياسية، يظلين إحنا محتاجين لتمثيل حقيقي للنساء، ما تمثيل حق عدد يعني أو إضافة عدد في الأتيام أو في المجموعات. نحن دايرين النساء يكونوا من البداية مشاركات ويدمجوهم أو يضمنوهم في العمليات السياسية. مثلا إنه النساء عملوا أجندة، أغلب المجموعات النسوية عملت بعد الحرب بأجندة واضحة خاتين فيها كيفية مشاركة النساء مثلا في عمليات السلام. الأجندة دي أهم حاجة فيها اللي هو إشراك النساء في كل مستويات التفاوض صنع القرار، ما إشراك ومشاركة يعني 25% ولا حاجة شكلية. نحن دايرين إدماج حقيقي للنساء في كل مستويات التفاوض وصنع القرار. نحن دايرين إدماج حقيقي للنساء في الهياكل لكل المبادرات لكل العمليات السياسية، عشان النساء معاناتهم أو قضاياهم مختلفة مثلا من التجربة حقة الرجال.
0: طيب أستاذ عاشا، الجهود الجارية الآن لتحقيق هذه الغاية شنو؟
1: الجهود الجارية إنه النساء خدتوا الخطط حقتهم وخدتوا الأجندة حقتهم، هم دايرين شنو من عمليات السلام ودار يدخلوها كيف، ودربوا الكوادر حقتهم إنها هي تدخل في عمليات التفاوض لو بقت في عمليات حق التفاوض، وفي جهود حقت مناصرة شقالة.
0: طيب أستاذة عائشة المتخصصة في النوع الاجتماعي، ونحن نتكلم معك وبصراحة في راديو دبنج، شنو أخطر شيء أنت كزولة متخصصة شايفاه حدث من خلال هذه الحرب خصوصا تجاه المرأة؟ بصراحة
1: اللي هو التعود على العنف، التعود على الاغتصاب، التعود على العنف الممنهج اللي يمارس ضد النساء، دي حاجة أدت لتقهقر في الحقوق حقتنا وفي القضايا حقتنا. نحن كنساء نحن عندنا فتيات انتحرن وكل يوم ينتحروا عشان هم لا قادرين يبلغوا، لا قادرين يصلوا لدعم نفسي. فدي من التحديات الصعبة، التحديات الكبيرة اللي انت كمجموعات نسوية ولا كنساء شقالين في حقوق النساء ما قادرين نحن نلبي الاحتياجات حقة النساء. فالانتحار عشان شابة ما لقت مثلا دعم نفسي، عشان ما لقت رعاية صحية، انه نحن نفقد ارواح حقهم شابات، عشان وصمة مجتمعية، دي الحاجات المحزنة يعني في الحرب دي. وبعد ذاك التعود على العنف، وبرضو المجتمع ذات اولوياته تكون مثلا اطعام اسرة ولا حاجة زي دي. فلما تجي الشابة بتقول انه انا اتعرضت لعنف ولا اتعرضت لاغتصاب، الاسرة ما عندها طعام عشان تطعم اطفالها ما حتلتفت لموضوع حق اغتصاب ولا حاجة زي دي، لانه الاساسيات حقتهم بقت انهم هم يلقوا الطعام يعني. فالمجتمع السوداني والنساء بالذات بقوا في تحديات ومصاعب اللي هي اختلطت عليهم الحتة حقة العنف المبني على النوع الاجتماعي، الاغتصابات زايدة الجوع والمجاعة. فالأولويات حقة الأسر بقت على احتياجات مثلا النساء أو الفتيات. فدي حاجة يعني صادمة بالنسبة لنا نحن كنساء نطالب بحقوق النساء يعني.
0: طيب أستاذة عائشة حامد، المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة، برضو من ضمن القضايا الكبيرة اللي أفرزتها الحرب هو خطاب الكراهية، كيف أنت بتنظري لهذا الجانب والواقع اللي أفرزه؟
1: أنا أعتقد خطاب الكراهية برضو أثر على النساء بشكل مباشر في الحرب دي. النساء كانوا برضو مستهدفات يعني بخطاب الكراهية، الاختطاف اللي حصل لهم، والناس لما أظهرت المواقف دي في الإعلام الناس كانت بتعتقد إنه يعني الفتيات دي اللي يستاهلوا إنه تحصل لهم حاجة زي دي. وبعد ذاك برضو الإعلام وخطاب الكراهية ضد الناشطات، إنه هم برضو كنساء ما عندهم حق إنه زول يدافع عنهم ويظهرهم إعلاميين إنهم هم من الإثنية دي ولا هم متعاونات. فأنا يظل لي خطاب الكراهية أثر تأثير مباشر على النساء، وعشان نحنا برضو عشان نتفادى أو يعني نتعامل مع الخطابات حقة الكراهية دي، أنا يظل لي بس إنه الناس تشتغل، يعني تشتغل توعيات، تشتغل في إنها هي تبني السلام المحلي بين المجموعات، ونشتغل على حقوق الناس يعني بغض النظر عن الإثنية ولا بغض النظر عن النوع وبغض النظر عن القبيلة. يعني
0: أستاذ عائشة حمد، تطورات الموقف في الفاشر والأحداث الأخيرة أثارت العالم، وحتى إنه بقت في اجتماعات في مجلس الأمن وبيانات حول ما حدث في الفاشر، أنت كزولة ناشطة نسوية كيف بتنظري لهذا الأمر؟
1: نحن كمية من المجموعات النسوية including us يعني اللي هو مجموعاتنا حقت منصة نساء سلام السودان، نحن أصدرنا بيانات نندد بالانتهاكات اللي حصلت في الفاشر وبار. أنا برى إنه دي انتهاكات حصلت للمدنيين والمفروض تتم مساءلة، المفروض المدنيين خاصة النساء والفتيات والأطفال تتم حمايتهم وتكون في آلية لحماية النساء والمدنيين في كل السودان، ويكون في برضو مساعدات الإنسانية، تصل الناس المساعدات الإنسانية والناس برضو يشتغلوا في حملات بأنه يوفروا المساعدات للمجموعات المحلية الشقالة في طويلة والشقالة قريب من بارة عشان يوصلوا للناس الدعم الصحي النفسي المأوى الغذاء. أنا شايفة أنه دي انتهاكات كبيرة يعني حصلت للمدنيين، حصلت للنساء، حصلت للأطفال، المفروض يتقدم لهم دعم نفسي، المفروض يتقدم لهم دعم صحي وغذاء وأكل، وبرضو المفروض عالم الخارجي أو المجموعات الشقالة في تحقيق العدالة إنها هي تناصر معانا إنه تتم حماية المدنيين.
0: طيب ما هو المطلوب الآن من السودانيين بوجهة نظرك أستاذة عائشة حمد؟ بصراحة
1: المفروض نأكد كلنا جمع المدني والمجموعات النسوية إنه ما في حل عسكري للحرب دي، وأي محاولة لفرض الحسم بالقوة ما حتنتج لنا سوى المزيد من الدماء، ونحن الحاجة دي شفناها على مدى سنتين وحاجة، فما في حسم عسكري حيحصل. فنحن محتاجين إنه ننادي بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، فتح الممرات الإنسانية. الحاجة الثانية زي ما قلت ما حيكون في سلام حقيقي إلا الناس كلها تتحاور وتقعد وتشوف القضايا دي شنو وحيحلوها كيف. الحاجة الثالثة برضو في خطاب كراهية، لازم نحن ننبذ الخطاب ده ونشتغل ضده، والسلام يبدأ برضو من طريقة كلامنا والتعايش وقبول الآخر، لازم نشتغل على الحاجة دي. وبعد ذاك برضو زي ما قلت إنه السلام الحقيقي ما حيكون إلا بمشاركة النساء.
0: كلمة أخيرة أستاذة عائشة حمد، ممكن تقوليها وبصراحة لكل السودانيين اللي بسمعوك الآن عبر راديو تبنغا شنو؟
1: الكلمة الأخيرة اللي حقولها إنه لازم تكون في جبهة مدنية تضم كل المجموعات أو أغلب المبادرات تطالب بإيقاف الحرب، لأنه نحن ماشيين نفقد بلدنا. نحن لازم نعمل حاجة ونوقف خطاب الكراهية الماشي حسح ونوقف التصعيد ده، فنحن في دور المفروض نقوم به اللي هو نحن المجتمع المدني والمجموعات النسوية والشباب وكل زول داير مصلحة البلد دي. أنا بقول إنه آن الأوان إنه نحن نتحرك بجدية أكثر وبحرص أكثر نحن بنفقد في بلدنا.
0: شكرا للأستاذة عائشة حمد المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك أستاذة.
1: شكرا لك أستاذ كمال. شكرا للراديو دبنجا.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المهندس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيس حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أقل ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغات هو كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلو النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمني. الخلية الأمني دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات. ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات. أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا. من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون. بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني

0: برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دول الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني، هو النزاع والنزوح وقيام الأمن والتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
0: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خشى مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني، في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني، بتظهر خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشية معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
0: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول اليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجه دي يعني، المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لانه اذا حصلت حاجه زي دي مفترض تتوثق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كامله من الجاني، ومفترض الضحيه تلقى الدعم اللازم يعني، الدعم الطبي الدعم النفسي كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها يعني، بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وده كل ولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني يعني، دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده يعني، أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته، فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك، فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت يعني، الخوف الوصمة بتاعت العار وضعف الثقة في العدالة، الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا، الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي يعني، يهو التعويضات والتفاصيل دي وخلت المجرمين إنه يزايدوا يعني، مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس يعني، الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة يعني، هم في الأول كده بيقفوا معاك بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا يعني، بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع يعني، واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو ماشي يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه يعني. فده الغلط هنا يعني، الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل يعني. مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة يعني، اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي يعني، لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي انا حاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية يعني الرعاية الطبية الدعم النفسي التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دايرة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني احنا نمشي نتكلم يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وبتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد يعني، الناس ما تخاف ما هيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني، فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول يعني، من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في اعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي يعني، الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد يعني.
1: أستاذة بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دول زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الاجراءات القانونية القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة دي تتم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف ما بتشرع عيبك وهو واصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك، إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل، عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: ووريك أموره.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
2: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباغات، الأصائص حق بتاعة الباغات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
2: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض
2: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في في عضلة في في في العضلات وفي وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في يكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
2: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، أصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي في النظافة لها أثرها، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
2: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخوض منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنصد عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم نحن يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
2: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب أن نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في في في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يحقق كل الأماني ويصلح الحال، حال البلاد والعباد. مشوار العيد مع دبنج راب وابتدأ أحلى مشوار. أصبح دمج أغاني الراب في فقرات الأفراح اتجاها أساسيا، خاصة في مصر والسودان، سواء كان الرقص على التراك المفضل للعروسين أو مشاركة نجوم الراب في إحياء الحفلات أو حتى تقديم الأصدقاء لاستعراضات غنائية متخصصة، فإن هذا اللون يطفي طاقة شبابية وحيوية استثنائية. اقتحمت موسيقى الراب قاعة الأفراح بقوة لتتحول من مجرد فن شارع احتجاجي إلى المحرك الأساسي لأجواء البهجة والطاقة الشبابية في ليالي الفرح. وبتحتمد هذه الظاهرة المعاصرة على كسر القوالب التقليدية للأعراس واستبدالها بإيقاعات حماسية وتفاعل جماعي عفوي. وعلى سبيل الفرح والأغنيات مساحة مختلفة وتهاني العيد مع مجموعة من الرابر السودانيين، اخترنا إنه حلقة اليوم تكون استثنائية بالتهاني والدعوات.
1: مرحبا بمستمعين راديو دبنجة في داخل وخارج السودان، كل عام وأنتم بخير، وربنا يحفظ البلاد والعباد ويديم علينا نعمة الأمن والأمان إن شاء الله في البلد، وننعم بسودان معافى، سودان يسعى الجميع، سودان لنا كلنا. عيد أضحى مبارك علينا وعليكم جميعا، إن شاء الله ربنا يعني يعيد علينا بالخير واليمن والبركات. القائم سنال شيليا.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعي راديو دبنجة كل عام وأنتم بألف خير، وربنا يحقق أمانيكم وأمان الجميع وينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات. معكم الرابر ود نادر.
3: السلام عليكم دبنجة راب، كل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة والشعب السوداني طيب، عيد أضحى مبارك عليكم وعلينا، وربنا يصلح حال البلاد ويعم الأمن والأمان في جميع ربع السودان إن شاء الله. معكم الرابر حرارة، دمتم بخير.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا راديو دبنجة لإتاحة الفرصة والتهيئة للتيم العامل بكم وأبركم وأبر هذه النافذة الجميلة. اسمح لي أن أرسل برقات تهنئة خاصة جدا لجماهير الشعب السوداني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. كل عام والشعب السوداني بخير، كل عام والشعب السوداني يعيش في سلام واستقرار سياسي، يتم فيه إسكات صوت الرصاص وإخماد نار الحروب. كذلك تهنئة خاصة جدا إلى كل الفارين من ولايات الحرب الموجودين على مستوى معسكرات النزوح، وهم يفترشون الأرض ويلتهفون السماء باحثين عن السلام والاستقرار والأمان. كذلك أتمنى الأودة الحميدة إلى كل اللاجئين الموجودين خارج أسوار الوطن في دول المهجر. بكم وأبر هذه النافذة كذلك أسمح لي أن أترحم على كل الذين سقطوا جراء هذا الحرب اللين، وأخص في ذلك أبناء مدينة الفاشر الذين سقطوا في ليلة 11 نوفمبر الليلة المشؤومة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل سنة طيبين يا جماعة، وإن شاء الله دائما سعيدين في حياتكم، وإن شاء الله أمانيكم محققة يا رب العالمين وتعود الأيام يا رب العالمين. وتحية خاصة لراديو دبنجة، ومعاكم الرابر حور محمد.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أحب أهني جميع الشعب السوداني خارج الوطن وداخل الوطن الحبيب بحلول عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات، والله يجعل أيامكم كلها عيد ويفرح قلوبكم ويجمع شملنا ويرد الغايب يعني ويصلح حال بلدنا، ونرجع نعايد سوا في الخرطوم ومدرمان وبحري وكل حتة من ربوع سودان الحبيب. يعني وضع الله سوداننا دائما بخير ومعافى وخارج من الحروب والأمراض والمصائب، ويعني الشعب السوداني شعبي طيب جدا وشعبي مسامح، ما يستاهل الخراب ولا يستاهل الدمار ولا يستاهل الحصل له ده كله. وبالرغم من كده يعني شعبي شامخ وصامت وقادر يعني بإذن الله إنه يطلع من المحنة دي، ودائما سالمين وتامين، لا فاقدين لا مفقودين يا رب. وكل عام والجميع بخير وصحة وعافية. وبرضو يعني بهني أسرة راديو دبنجة والأسرة الكريمة، وبس يعني. وكان معكم الرابر نزار يتحدث.
3: تقولوا أهلا، احنا بنتمع وسهلا، اجتكو سهلا ومناه صابنا. اي نزار يسفيك زبس وزانز رابر يا عم.

0: القلوب النقية التي تسامح وتحفو في العيد هي القلوب التي تستحق أن تلبس ثوب العافية. انتهى مشوار دبنقراب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامح راديو دبنقا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: قل لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك, عن مشاكلك, عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: سعداء جدا ولنا لقاء إن شاء الله مبارك إن شاء الله مع أخواننا في إذاعة دبنجا. أسعد الله مساءكم بكل خير. آدم علي حسن عبد الله رئيس سنتر واحد مع عسكر الطاش للنازعين, وأسعد ونكون سعيد جدا إنه نكون في هذه اللقاء مع أخواننا في التفاف هذه الأجواء المستمرة بداخل معسكر الطاش للنازعين. ونتمنى إنه إن شاء الله العيد يكون سعيد, و العام الجاي إن شاء الله يلقانا في اليمن والبركات ويلقانا عاملين وسالمين, وربنا كمان يصحي الأمر ويرفع كل البلاوي إن شاء الله وينزل السلام على أرض الواقع لكي يحس المواطن النازح الموجود لمدة 20 عاما أو 23 عاما بداخل معسكر يعاني من الحروبات والويلات, راجعين من الله سبحانه وتعالى إنه إن شاء الله يغير لنا بهذه الحال بأحسن الحال. مدخلنا إن شاء الله في هذه اللقاء الجميل بخصوص دخول الخريف بداخل هذه البلدة إن شاء الله, أو في بمستوى ربيع أنحاء البلد إن شاء الله مستقبلين الخريف إن شاء الله, ونبارك إن شاء الله يكون خريف الخير والبركة وخريف السعادة وخريف السلام بإذن الله سبحانه وتعالى, تمنياتنا ذلك. أما الاحتياجات وكل ما يليه من حوله معسكر وطاش للنازحين له مدة طويل جدا لوصول المواد الإيوائية وخاصة المشمعات منذ اندلاع هذه الحرب لا يقل عن هذا بثلاثة وأربع سنوات خمسة سنوات لا يحظى هذه المعسكر بمشمعات, وكل البيوت الموجودة بداخل المعسكر النازحين قد تم انهيار تماما ما عدا تزكيات أخرى أو بيوت بسيطة إن شاء الله فرضوا. هنالك عدم الإمكانيات لهذه التشييد في هذه المعسكر, وعدم الإمكانيات لتركيز الحياة بالنسبة لاستقبال الأمطار في فترات الجاي, وبرضو أيضا التوقعات في هذه الفصول أو في هذه الفصل هنالك وبيات تحصل منذ اندلاع أو منذ حطول الأمطار, راجعين إن شاء الله من كل الجهات والمؤسسات والمنظمات الوطنية والمنظمات الأجنبية والمنظمات العاملة في حقل الإنساني الرؤية لهذه المعسكر بإنغاز المواد العوائية والمواد غير عوائية والمشمعات. نتمنى أن هذه الرسالة تصل لكل الجهات المعنية لإنغاز هذه الأمة الضعيفة وإنغاز هذه الأمة الذي لم يستطع تشييد المأوى لكي يستقر في فترات البسيطة, ونتمنى إنه هذه الرسالة تصل لكل الجهات لكل الجهات على مستوى ربيع أنحاء البلاد وبمستوى ربيع المنظمات وبمستوى سواء كان محلية وغير محلية والسلطات المخولة. نتمنى إنه يكون هنالك تسهيل أو مطالبة أو رسائل مثل رسائلنا تصل لكل الجهات المعنية إنغازهم لهذه المعسكر بالمشمعات والمواد الإيوائية, وإن شاء الله نتمنى إنه رسائلنا تصل إن شاء الله لكل جهات المعنية بإذن الله سبحانه وتعالى, وحمنا حم المواطن وحم النازح الضعيف الذي هو أتى هذه من كل شتى الولايات ومن شتى ولايات السودان ومن شتى مناطق السودان ومن شتى محليات ولها فترات طويلة ماكس هذه ماكسين في هذه المعسكر. حمنا نحن كإدارة المعسكر أو إدارة النازحين قد تركنا لكم أنتم الجهات المسؤولة والمنظمات الوطنية والمنظمات الأجنبية العاملة في حقل الإنساني لإنقاذ هذه الأمة. سعيد جدا إن شاء الله في هذه اللقاء, ونتمنى أن يكون لقاء خير وبركة إن شاء الله رب العالمين.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك, عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا يا موصلني زرات وصلني وهاش بس أصل بك هداب ننقدي إيه أنت تكبد أصلني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
3: راديو دبنجا
4: الديوان.
5: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذا البرنامج وفي هذه الفقرة يعني نلتقي بأحد يعني علماء الجيولوجيا في السودان، وله تجارب عظيمة جدا في مجال الجيولوجيا، وهو مختص في التعدين. الجيولوجيا طبعا مجموعة من الأقسام يعني وكده، وواحدة من تخصصاتها التعدين. والسودان معروف أنه دولة يعني عندها ثروة معدنية هائلة جدا ومتنوعة، سواء كان من الذهب، الكروم، النحاس، الحديد، مش عارف المعادن النفيسة دي كلها بتشكل يعني ركيزة أساسية لنهضت أي اقتصاد في العالم. والتحديات الاقتصادية اللي بتعاني منها بلادنا حقيقة مربوطة ربط مباشر بالإمكانيات، أو مربوطة ربط مباشر بموارد الأرض. عشان كده نحن الليلة في الحلقة دي حقيقة استضفنا واحد من خبراء التعدين، ونرحب ورحبوا معي أيضا بالدكتور غرشي زين عبدين عبد الله. دكتور غرشي أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
6: مرحب مرحب مرحب أخونا الصالح.
5: طيب دكتور يعني شنو أنت لو قلنا لك كده قيم لنا حجم الثروات المعدنية الموجودة في السودان بقراءة عاجلة كده، يعني عمل لنا بريف كده عن الموجودات في داخل الأرض وفي سطحه.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا دي فرصة كبيرة من برنامج الديوان من راديو دبنجا، وفرصة أنه نلتقي بالأستاذ الصحفي والإعلامي والكاتب أخونا الأستاذ محمد صالح عبد الله ياسين، وده فرصة أن نزول يتكلم في مجال التعليم بالذات. طبعا الجيولوجيا طبعا في علماء قبلنا طبعا في مجال الجيولوجيا ومهندسين قبلنا اشتغلوا في السودان. وخليني في البدايه نديك مقدمه كده عن اركان شغل التعليم في السودان. ففي البدايه نقول مثلا في السودان طبعا العمل الجيولوجي ده بدا بدري جدا قبل الاستعمار، وأخواننا الجيولوجيين كعنصر أساسي للتعليم في السودان وخبراء في مجال الجيولوجيا بدوا طبعا من بدري في حصر المسح الجيولوجي، وحددوا فيها التكوينات الأرضية في كل مناطق السودان دي، وحددوا معادن مختلفة ونقبوا عن المعادن في مناطق السودان المختلفة في شرقها وفي غربها وفي شمالها وفي جنوبها. بحثوا ونقبوا عن المعادن والبترول والمياه، يعني نخبة من علماء طبعا الناس بجنس من بين الجنس الجيولوجي دي كلها موجودة كان هم الأساس في تنقيب عن المعادن يعني. ولقينا علماء قدامنا جيولوجيين ولهم هم طبعا الأسس الأكبر في عمليات التعدين في السودان، فهم نقبوا وحددوا عملوا خريطة جيولوجية وحددوا فيها احتياطات ونقب عن معادن كثيرة جدا، مثلا زي الذهب في شرق السودان في حتة اسمها جبيدة المعادن، واشتغلوا فيها البريطانيين، وفي منطقة تانية اشتغلوا فيها الفرنسيين اللي هي الأرياب اشتغلوا فيها الذهب، نقبوا الذهب في شرق السودان والمنجنيز، وعندهم الجبس كميات كبيرة ضخمة طبعا، وعلى بعد قريب جدا من بورسلان تقريبا 65 كيلو، لكن طبعا الجبس طبعا يعني متواجد في كل بلاد العالم يعني، يعني غالبا يعني نادر ما تلقى في تصدير. ومشوا نقبوا برضو أخوان

0: يا بنقول الشمال الشمال الشمالية عموما، وحددوا هناك برضو في احتياطات بتاعت حديد ورخام، والرخام ده طبعا عملوا منه مصنع عضرة للرخام للأسمنتي، واشتغلوا في الشريك المايكا، واشتغلوا في بربر برضو، حدد الاحتياط بتاعت منجنيس ومعادن أخرى كثيرة طبعا. وفي الشرق برضه حددوا منطقتين للحديد في حتة اسمها قرورة صوفية، فيها نسب بتاعت حديد عالية طبعا صالحة للصهر، لكن طبعا الكميات بتاعت بسيطة جدا. وبرضه في شرق السودان في حتة اسمها قضاء النحل، بدوا ينقبوا عن الأسبستوس والتلك اللي هو مصنع منها بذرة التلك، والأسبستوس ده كان بيعمل منها مواسير المياه طبعا. وبرضه اشتغلوا في مناطق كثيرة في النيل الأزرق اللي هي الأنغاسنا، وحدد فيها معدن الكروم، والذهب برضو موجود في منطقة النيل الأزرق. وفي الجزيرة برضو اشتغلوا مصنع ربك للاحتياطات بتاعت مزارع ربك، والجبلين ده كان برضو فيه احتياطات كبيرة جدا لخام يصنع منه الأسمنت. وأيضا في كردفان اشتغلوا في العباسية، في منطقة العباسية كان في فوسفات اللي هو الفوسفات كان بيصنع منها الفولترايزرز اللي هي الأسمدة، لكن طبعا كمياته بسيطة جدا. وفي حديد أبو طولو برضه في منطقة العباسية دي وفي كردفان، وحدد حديد برضه في منطقة كتم برضه نسبة عالية، لكن طبعا كلها المناطق اللي أنا ذكرتها في الحديد دي كميات احتياطاتها بسيطة جدا. وأخيرا في منطقة حفرة النحاس كان فيها شغل كبير جدا، وهم طبعا اشتغل على مساحة طبعا اشتغل فيها زي 5 دول تقريبا بما فيهم الأمم المتحدة ومصلحة المساحة الجيولوجية، وكده كان مصلحة المساحة الجيولوجية قبل ما يكون دول الاسم الجديد اللي هو جراس، هي هيئة الأبحاث الجيولوجية الآن يعني مستمرة الآن. فدي دي النقطة الأولى اللي هو
1: بالمسح الجيولوجي، المسح
0: الأصلية.
1: الجيولوجي.
0: أيوه
1: نعم
0: أيوه ها
1: دكتور، هسه الناس كلهم في السودان بيتكلموا الذهب الذهب الذهب الذهب، يكاد عقلي يذهب كده
0: أيوه
1: كده. ندي مساحة للذهب كده، تكلم لنا عن وجود الذهب في السودان من خلال يعني قراءاتكم انتوا كمختصين في المعادن. نعم كده كده ادينا نبذة عن وجود الذهب في السودان.
0: والله الذهب طبعا قبل ما ظهر طبعا شيء انتاجيه كان في يبيت المعادن اشتغلوا فيها الار ار اي، يعني شركه الروبرت ريسيرش انترناشونال اللي هي شركه بريطانيه، وبدات انتجت، كان عندها خطه بلان بتاع انتاج مايننج عديل، و فجاه توقفوا المشروع وقف، والعمل كان طبعا اسمه شنو مناجم ممتازه بتصميم جميل واحتياطات محسوبه، وزي ما قلت لك قفلوا المنجم وذهبوا. بعد ذاك جه الفرنسيين برضو في منطقه الارياف، ده كان برضو في خطه جميله جدا، الخطه بتاعت انتاج فيها كميات بتاع الذهب، وهم رسموا الفرنسيين رسموا خطه ل 20 سنه كان على أساس يطلعوا كمية الذهب الموجود كلها في الأرياف، وفعلا هم نفذوا خطتهم وطلعوا كل الذهب بنسبة ضئيلة طبعا، كان لأنه أصلا كل من يزيد الطحن يزيد الإنتاج بتاع الذهب. وفي الوقت ده طبعا الذهب ما كان غالي، يعني الأونص بالوجية كان ب 180 ل 200 دولار، فكان السعر بتاعتها ما غالية، عشان كده ما كان يعني بيستخلص الذهب كله، بدليل انه هسه الان في الكرت الموجوده دي فيها نسبه بتاع الذهب اللي هي النفايات الموجوده دي اللي هو سماها الكرته دي، فيها كميات بتاع الذهب رهيبه طبعا. هسه في فكره انه يعملوا اعاده ليتشنج، يعني هو ما عارف بيقول شنو، الغسيل بالسيانايد، يعني لازم تطحن زياده الطحن طبعا.

0: مكلف جدا في العالم، اكتر حاجه مكلف في العالم ده الطحن، طحن زياده، كل ما تطحن بياخد معك تكاليف. طبعا الذهب ارتفع سعره من 180 200 دولار الى 4000 دولار للوقيه الان. وبعد كان في تريسنج بتاع الذهب، في يعني كان اشاروا له في الكتب القديمه، الاخوه الجيولوجيين طبعا الناس اللي اصدروا كتب واصدروا نشرات، كان اشاروا للذهب في الشواطئ الشرقيه للنيل، وبس يعني ما كانوا محددين فيها ريزيرف احتياطات معلومه. لكن طبعا هو بعد ذاك جل التعدين الاهلي ده، وبداوا الناس يحفروا يعني ينتجوا ذهب ويطلعوا ذهب، زي ما انت شايف الذهب بقى في غير رواج رهيب جدا جدا. وكان في بدايه كان برضو في ذهب اهلي كده بينتجوه في في في الدمازين، يعني ده كان اول ذهب اهلي يبدا، وكان فيه اشكال كيف الذهب العشوائي ده بيبداوا يشتغلوا، والناس بيستخدموا الزئبق، وكان الزئبق مضر، وده موضع الذهب كله. بعد ده انتشر طبعا اللي هو التعدين الاهلي ده، بقى له رواج كبير جدا، وفي في عدد كبير من العاملين في الذهب، وفي العاملين في الخدمات الاخرى، يعني عدد تجاوز ال 11 مليون نسمه قال في مناطق الذهب حسب التحصيلات الاخيره، وحفروا اكثر من 41 الف بئر للذهب للتعدين بالتعدين الاهلي. وده قصص الذهب كله في حفرة النحاس، في التريسنج بتاع الذهب الان بدا يبدوها، لكن اصلا الحفرة دي كان اساسا احتياطي بتاع نحاس. وحتى الاريان بتاع الفرنسي انه كان احد في احتياطي بتاع نحاس، لكنه اصلا منجم بتاع ذهب، والفرنسيين اشتغلوا على اساس الذهب، لكن في نحاس تحته زي 70 مليون طن ده موجود تحت الذهب ده غير مستقل حتى الان طبعا، وقريبه من البورد طبعا، قريبه من الامناء التصدير يعني. لكن طبعا في احتياطات كبيره للنحاس، وفي تريسنج للذهب في مناطق حفره النحاس ما استقل الا الان، شايف في تعدين على الذهب، وسابوا حتى الاحتياط الرئيسي للاسم خلوه يعني حفره النحاس كانوا مربوطه بانتاج النحاس. نعم
1: دكتور شكرا جزيلا. مستمعنا الكرام كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العبدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنج. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذة عائشة حمد المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة. والأستاذة عائشة عمل بركز على تعزيز تمكين المرأة والحكم الشامل وبناء السلام خصوصا في بيئات ما بعد النزاع والمراحل الانتقالية. وشغلت ضيفتنا عائشة مناصب عليا سابقا من بينها مديرة برنامج التنمية الاجتماعية في أثيوبيا ومستشارة رئيس الوزراء لشؤون النوع الاجتماعي خلال حكومة الفترة الانتقالية الأخيرة برئاسة حمدو اللي أطاح بها انقلاب 21 أكتوبر وتبعه اندلاع الحرب الجارية الآن واللي أوشكت على إكمال عام السالف. وفي هذه الحلقة وبصراحة مع الأستاذة عائشة هنركز معها الكلام حول المرأة وحرب السودان أو الحرب والسلام ونساء السودان. أهلا ومرحبا بك وبصراحة أستاذة عائشة في راديو دبنجا.
1: أهلا بك أستاذ كمال وأهلا بمستمعي راديو دبنجا. نترحم على شهداء وشهيدات السودان، خاصة الشهداء وشهيدات الأحداث في الفاشر وبارة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم. والتحية لنساء السودان والتحية للسودانيات في أي مكان.
0: أستاذة عائشة، ونحن نتكلم معك بصراحة حول الحرب الآن، هي الآن قاربت إنها تكمل 3 سنة. كيف أنت بتشوفي هذه الحرب الآن في السودان وكيف تحلليها من واقع تجربتك ومن واقع تخصصك؟
1: طيب، أنا من وجهة نظري الحرب الدائرة في السودان هي صراع على السلطة والنفوذ بين قوتين عسكريتين، لكن الجوهر حقها أعمق من كده بكثير، يعني أعمق من التنافس على الحكم. فالحرب في نظري هي تاج تراكمات بنيوية معقدة تتعلق برضو بتوزيع غير عادل للسلطة والثروة، وبرضو فيها سوء إدارة حق الدولة. من أهم الأسباب حق الحرب برضو في السودان أنا أعتقد أنه غياب المشروع الوطني الجامع اللي يعبر عن تطلعات كل مكونات الشعب السوداني، وبرضو من الأسباب الصلية فشل النخب السياسية والعسكرية تاريخيا في بناء دولة المواطنة القائمة على العدالة والمساواة. الحاجة دي أدت إلى انقسامات جهوية وقبلية، وبرضو تحولت الولاءات من الدولة إلى المجموعات والعشائر في السودان، لكن الولاءات القبلية ذاتها ما كانت سبب أصيل في الحرب، بل هي نتيجة طبيعية لغياب الدولة الوطنية الحاضنة للجميع. برضو من الأسباب حق الحرب أعتقد أنه في تقول حق الأطراف المتحاربة على ثروات البلد، لا سيما الذهب والمعادن. اندلاع الحرب وامرارها تحولت من الصراع على الموارد ذاتها تحولت لأداة لتمويل الحرب واستمراريتها، في تنافس حق القوى المصارعة على السيطرة على مناطق التعدين، وكلنا عارفين الحاجة دي، واستخدام على العائدات حق الموارد في شراء السلاح وتمويل العمليات عن سوفوربس. برضو من الحاجات اللي عمقت الأزمة اللي هو دخول العوامل الإقليمية والدولية على خط الصراع. في عدد من الفاعلين الإقليميين وجدوا فرصة في الحرب دي إنهم يوسعوا نفوذهم ويحموا مصالحهم الاستراتيجية في المنطقة. ده برضو أدى إنه الفاعلين دي ليقدموا الدعم السياسي اللوجستي العسكري لأطراف الحرب. الحاجة دي حولت السودان أو حرب السودان إلى ساحة صراع بالوكالة تتقاطع فيها المصالح الإقليمية والدولية. وبرضو بنلقى إنه الموقع الاستراتيجي حق السودان، البحر الأحمر، الصراع بين القوى الإقليمية والدولية، دي كلها عقدت التشابكات حقة الحرب. الفهم للأبعاد المتداخلة دي بيورينا إنه ما ممكن الحل للحرب دي يكون حل عسكري، لأنه في كمية من الأسباب الجذرية السياسية الاقتصادية الاجتماعية التي أنتجت الحرب لازم نحن نتعامل معها ونفهمها لو دار نحل أو دار نخد حلول لإيقاف الحرب.
0: طيب أستاذة عائشة، ونحن نتكلم معك بصراحة بالراتي تبنغا، اليوم السودان أكبر دولة في العالم فيها أزمة نزوح، حوالي 15 مليون نازح ونصهم من النساء. كيف أثر الحرب وتحليلك بالنسبة له لوضعية المرأة والتغيرات اللي حصلت فيها فيما يتعلق بالجانب الإنساني والجانب الأمني؟
1: طيب على مستوى الجانب الإنساني كلنا عارفين أنه في انهيار شامل في المنظومة الأمنية والإنسانية، حيث يتعرض المدنيون وخاصة النساء والأطفال والفتيات لأبشع أشكال الانتهاكات من قتل جماعي، اغتصاب، نزوح قسري، في ظل انعدام شبه تام للخدمات الصحية. وبرضو وصفت الأمم المتحدة الوضع الإنساني في السودان بأنه الأسوأ عالميا، يعني من حيث عدد النازحين، وإنت ذكرت أنه العدد الأكبر من النازحين هن النساء والأطفال. من أبرز التحديات برضو بشوفها في الحرب دي اللي هو أثر الحرب على النساء، أنه الحرب دي تخاض على أجساد النساء. منذ اندلاع الحرب تغيرت حياة الملايين من النساء بشكل جذري، الانتهاكات بلغت مستويات كارثية اللي بتعاني منها النساء، اللي هي في موجات عنف جنسي، تهجير قسري، فقدان المعيل، الحرمان من الرعاية الصحية والتعليمية برضو، اللي هي دي خلت تأثير الحرب على النساء أعمق وأكثر قسوة من المجموعات الثانية والفئات الثانية في المجتمع. وبرضو بنلقى أنه النساء في مناطق النزوح اتعرض لمستويات غير مسبوقة من العنف الجنسي والاغتصاب. وبرضو تقول الإحصاءات أنه 12 مليون شخص في السودان معرضين لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي. أيضا تدمير المستشفيات وتعطل خدمات الصحة الإنجابية والنفسية أثر شديد في حياة النساء والأمهات. النساء رجعوا للطرق التقليدية، بقت النساء يرجعوا للولادة بالحبل والدايات في ظل انعدام خدمات صحة إنجابية، لأنه في تعطل وتدمير للبنية التحتية.
0: طيب أستاذة عشا، أنت أشرتي في كلامي للنوع الاجتماعي، كيف إنه الحرب دي الليلة لها سنتين كيف فاقم العنف القائم على النوع الاجتماعي من معاناة النساء في السودان؟ كيف؟
1: بالرجوع للتقرير حق بحث تقصي الحقائق في السودان الصادر مؤخرا، ارتفعت حالات العنف الجنسي بنسبة 288% خلال الفترة من ديسمبر 2023 ل 2024. الكلام ده قبل أحداث الجزيرة اللي حصلت فيها أعداد كبيرة من الاغتصابات، الكلام ده برضو قبل الأحداث الفاشر وبعد. لحد 2024 كانت حالات العنف الجنسي بنسبة 288%، فما بالك بالعداد المزايدة. المشكلة اللي عندنا برضو ما كل الحالات موثقة، نسبة الوصمة اللي بتعاني منها بعض مرات النساء في المجتمعات المحافظة زي مجتمعات السودان، وبرضو الخوف وعدم الأمان، كل الحاجات دي خلت النساء إنهم هم ما يبلغوا عن الحالات اللي تعرضوا لها. دي الأرقام أو دي الحاجات الموثقة دي ما الحقيقية، احتمال ما تكون 20% من الحالات اللي حصلت لنساء السودان بسبب هذه الحرب اللعينة. لكن رغم المجازر والدمار والانهيار الحاصل ده، النساء لم يتراجعوا عن التزامهم العميق بالسلام والعدالة، ففي حراك نسوي وفي وعي وفي مسؤولية تحملوها النساء اللي هم نظموا حملات إيواء وغذاء في كل حي وفي كل مدينة. فحتى المبادرات اللي عملوها النساء، المبادرات حقت المناصرة، المجموعات اللي تكونت بعد الحرب، الحراك حقهم في دول اللجوء داخل السودان، التوثيق، عمل التوثيق اللي بيعملوه، عمل المناصر اللي بيعملوه، وإسماع صوت في المحافل الإقليمية والمحافل الدولية، دي كلها أنشطة بيقوموا بها النساء حالياً، النساء السودانية، وأنشطة متواصلة.
0: طيب سازة عشا، ونحن نتكلم معك بصراحة من راديو تبنغا، اليوم جهود جارية بتقود دول الرباعية الدولية بقيادة أمريكا ومصر والسعودية والأمارات العربية المتحدة لتحقيق السلام، كيف من خلال هذه الجهود تكون المرأة هي حاضرة؟ وتعليقك على الرباعية.
1: لو كنت سألتني عن الرباعية قبل يومين ولا ثلاثة يوم كان كلامي حيكون مختلف تماما، لكن الأفق حاليا ما دار أقول ما حتنجح المبادرة، لكن على حسب قراءتي إنه الواقع والأفق شوية ضاق على الرباعية حاليا، في تعنت خاصة من الجانب حق الجيش، فما عرف الرباعية حتمشي في مسارها ولا ما حتمشي، لكن حتى لو مشت في مسارها نحن كنساء كمجموعات نسوية عندنا قرايتنا للسلام، وعندنا برضو سردياتنا حق السلام، يعني إنه السلام الشامل ده ما حيكون من غير مشاركة النساء الحقيقية، اللي هو أي سلام ما يستصحب معاه القضايا حق المجموعات كلها هو سلام ناقص وهش، هو بالنسبة لنا تأجيل للعنف وبناء دولة حقيقية. السلام الحقيقي في نظرنا نحن أو في نظر المجموعات النسوية يكون بمشاركة النساء الحقيقية وليست أعداد إضافية تلحق بالمجموعات.
0: شنو مشاركة النساء الحقيقية ومش إضافية؟ ممكن تشرحي بتعني شنو يعني؟
1: طيب ممكن أشرح. مشاركة النساء الحقيقية اللي هي حتبدأ من عملية التصميم، التصميم للمباحثات ذاتها، التصميم للقضايا ذاتها، التصميم للمواضيع اللي حيتناقشوا فيها أو الفايلات اللي حيتناقشوا فيها. نحن من عملية التصميم المفروض نكون متواجدات ونضع القضايا حقتنا باللغة الجندرية، باللغة اللي فيها النوع الاجتماعي حساسة للنوع الاجتماعي. بعد عملية التصميم الناس حتمشي تتفاوض، حنكون في المجموعات تتفاوض، ما حنكون برضو 25% اللي كانوا يخطوها الناس إنه يجيبوا 2 ولا يجيبوا 3، لا، المفروض نحن نكون at least 40% من المجموعات ونسمع صوتنا للناس ونتكلم في قضايانا، ولازم قضايانا تكون موجودة أو مدمجة في الفايلات حق التفاوض. لكن زي ما قلت الواقع حاليا حتى في الرباعية في وقف إطلاق النار الرباعية حتركز لو مشت يعني حتركز على طرفي الحرب، المشاركة حق المدنيين ككل في وقف إطلاق النار ما ظاهرة وما واضحة في المسألة حق الرباعية، فالمدنيين والنساء المجموعات النسوية جزء منهم محتاجين إنهم يجهزوا نفسهم ويضعوا خطة واضحة كيف إنهم حيشاركوا أو يمتلكوا العملية السياسية، العون الإنساني، بعد ذاك الحوار السياسي. المهم المشاركة اللي أنا بعنيها إنه تكون في كل العملية.
0: طيب أستاذ عاشة حمد، متخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة، ونحن نتكلم معك وبصراحة في راديو دبنج، لو قلنا لك يا أستاذ عاشة خدتي لنا خارطة الطريق لمشاركة المرأة مشاركة حقيقية في عملية السلام في السودان.
1: السلام الحقيقي ما حيكون باتفاقيات شكلية، لازم تكون في عدالة انتقالية حقيقية تضع النساء في مراكز القرار، وبرضو بتحترف بمعاناته بأنهم هم عاشوا معاناة في الحرب دي، ونعالج الأسباب الجذرية. نحن كنساء حتى قبل الحرب كان في تطور في أنه نلقى بعض من حقوقنا بالذات في الفترة الانتقالية، لكن في وقت الدكتاتوريات نحن كنا بنعاني وكنا بنحارب الدكتاتوريات بوسائلنا. مع الفترة الانتقالية صحيح يعني الناس خدت في الوثيقة الدستورية 40%، لكن حتى التنفيذ حق 40% ما كانت تنفذت. بعد الانقلاب رجعنا لدون 40 يعني. فالحتة حقت عدم العدالة النوعية في السودان تاريخيا النساء حاربوا واشتغلوا فيها، ففي أسباب جذرية أدت للحتة حقت عدم المساواة في السودان. فنحن عشان نشتغل في إنه النساء يشارك مشاركة فعالة ويدمجوا في العملية السياسية محتاجين نعالج الأسباب الجذرية، محتاجين برضو نحارب العقلية الذكورية، وبرضو لازم تكون في جبهة نسوية تضم كل المجموعات والمبادرات النسوية التطالب بإيقاف الحرب ونعمل على بناء السودان. في دي ذاتها زي ما قلت لك قبل إنه نحن لازم ندمج النساء في كل مستويات التفاوض وصنع القرار، وبرضو نربط السلام بالعدالة الانتقالية والعدالة الجندرية، وبرضو نعمل على ضمان تمثيل النساء في أي عملية سياسية بنسبة لا تقل على 40%.
0: طيب أستاذة عشاء حمد، ونحن نتكلم معك بصراحة في راديو دبنج، لتحقيق هذه الخارطة اللي أنت شايفاها مطلبية لضمان مشاركة المرأة صورة حقيقية، شنو المطلوب أيضا من دول المبادرة الرباعية والمبادرات الدولية الجارية الآن لصنع السلام في السودان؟
1: احنا محتاجين في المبادرة حقت الرباعية ان احنا يكون عندنا رؤيتنا كمجموعات نسوية وكمجتمع مدني، رؤيتنا انه كيف نحقق السلام. الخطة حقتنا حقت تحقيق السلام اللي هي ان احنا المفروض نبرزها للرباعية، ما الرباعية تقول لنا انه انتوا هتعملوا كده ولا هتعملوا كده. لكن انا بعتقد لازم الناس تعمل مسار سياسي شامل يضم النساء والمجتمع المدني بوصفهم هم أطراف فاعلة في بناء السلام، دي واحدة. ولازم يكون في سلام حقيقي بيشاركوا فيه كل الأطراف، الشباب، النساء، المجتمع المدني. العملية دي لازم تكون بمشاركة فاعلة من كل الفئات دي.
0: طيب أستاذ عاشة، وبصراحة ماذا عن القوى السياسية؟
1: دايرين منها إنها هي تمثل النساء في الحياة الحقتها بتمثيل عادل. عادل احتمال الناس تنادي بما أقل من 40% مثلا، يعني دايرينهم في الهياكل، دايرينهم في مراكز اتخاذ القرار، وبعد ذاك النساء برضو يمثلوهم في العمليات السياسية. النساء تم إخفاء في الفترات السابقة بالذات في عمليات السلام. بنلقى إنه النساء مثلا في سلام جوبا، سلام دارفور كان أحسن، لكن في جوبا العدد حق النساء المشاركات كان محدود، ما كان بالنسبة ان احنا عايزينها يعني. فعشان النساء يكون عندهم دور في عملية السلام ويكون عندهم دور في العمليات السياسية، يظلين احنا محتاجين لتمثيل حقيقي للنساء، ما تمثيل حق عدد يعني او اضافة عدد في الاتيام او في المجموعات. نحن دايرين النساء يكونوا من البداية مشاركات ويدمجوهم أو يضمنوهم في العمليات السياسية. مثلا إنه النساء عملوا أجندة، أغلب المجموعات النسوية عملت بعد الحرب بأجندة واضحة خاتين فيها كيفية مشاركة النساء مثلا في عمليات السلام. الأجندة دي أهم حاجة فيها اللي هو إشراك النساء في كل مستويات التفاوض صنع القرار، ما إشراك مشاركة يعني 25% ولا حاجة شكلية. نحن دايرين إدماج حقيقي للنساء في كل مستويات التفاوض وصنع القرار. نحن دايرين إدماج حقيقي للنساء في الهياكل لكل المبادرات لكل العمليات السياسية، عشان النساء معاناتهم أو قضاياهم مختلفة مثلا من التجربة حقة الرجال.
0: طيب أستاذ عاشة، الجهود الجارية الآن لتحقيق هذه الغاية شنو؟
1: الجهود الجارية إنه النساء خدتوا الخطط حقتهم وخدتوا الأجندة حقتهم، هم دايرين شنو من عمليات السلام ودار يدخلوها كيف، ودربوا الكوادر حقتهم إنها هي تدخل في عمليات التفاوض لو بقت في عمليات حق التفاوض، وفي جهود حقت مناصرة شقالة.
0: طيب أستاذة عائشة المتخصصة في النوع الاجتماعي، ونحن نتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجة، شنو أخطر شيء أنت كزولة متخصصة شايفاه حدث من خلال هذه الحرب خصوصا تجاه المرأة؟ بصراحة
1: اللي هو التعود على العنف، التعود على الاغتصاب، التعود على العنف الممنهج اللي يمارس ضد النساء، دي حاجة أدت لتقهقر في الحقوق حقتنا وفي القضايا حقتنا. نحن كنساء نحن عندنا فتيات انتحرن وكل يوم ينتحروا عشان هم لا قادرين يبلغوا، لا قادرين يصلوا لدعم نفسي. فدي من التحديات الصعبة، التحديات الكبيرة اللي انت كمجموعات نسوية ولا كنساء شقالين في حقوق النساء ما قادرين نحن نلبي الاحتياجات حقة النساء. فالانتحار عشان شابة ما لقت مثلا دعم نفسي، عشان ما لقت رعاية صحية، انه نحن نفقد ارواح حقهم شابات، عشان وصمة مجتمعية، دي الحاجات المحزنة يعني في الحرب دي. وبعد ذاك التعود على العنف، وبرضو المجتمع ذات اولوياته تكون مثلا اطعام اسرة ولا حاجة زي دي. فلما تجي الشابة بتقول انه انا اتعرضت لعنف ولا اتعرضت لاغتصاب، الاسرة ما عندها طعام عشان تطعم اطفالها ما حتلتفت لموضوع حق اغتصاب ولا حاجة زي دي، لانه الاساسيات حقتهم بقت انهم هم يلقوا الطعام يعني. فالمجتمع السوداني والنساء بالذات بقوا في تحديات ومصاعب اللي هي اختلطت عليهم الحتة حقة العنف المبني على النوع الاجتماعي، الاغتصابات زايدة، الجوع والمجاعة. فالأولويات حقت الأسر بقت على احتياجات مثلا النساء أو الفتيات. فدي حاجة يعني صادمة بالنسبة لنا نحن كنساء نطالب بحقوق النساء يعني.
0: طيب أستاذة عائشة حامد، المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة، برضو من ضمن القضايا الكبيرة اللي أفرزتها الحرب هو خطاب الكراهية، كيف أنت بتنظري لهذا الجانب والواقع اللي أفرزه؟
1: أنا أعتقد خطاب الكراهية برضو أثر على النساء بشكل مباشر في الحرب دي. النساء كانوا برضو مستهدفات يعني بخطاب الكراهية، الاختطاف اللي حصل لهم، والناس لما أظهرت المواقف دي في الإعلام الناس كانت بتعتقد إنه يعني الفتيات دي يستاهلوا إنه تحصل لهم حاجة زي دي. وبعد ذاك برضو الإعلام وخطاب الكراهية ضد الناشطات، وإنه هم برضو كنساء ما عندهم حق إنه زول يدافع عنهم ويظهرهم إعلامياً إنهم هم من الإثنية دي ولا هم متعاونات. فأنا يظل لي خطاب الكراهية أثر تأثير مباشر على النساء، وعشان نحنا برضو عشان نتفادى أو يعني نتعامل مع الخطابات حقت الكراهية دي، أنا يظل لي بس إنه الناس تشتغل، يعني تشتغل توعيات، تشتغل في إنها هي تبني السلام المحلي بين المجموعات، ونشتغل على حقوق الناس يعني بغض النظر عن الإثنية ولا بغض النظر عن النوع وبغض النظر عن القبيلة. يعني
0: أستاذ عائشة حمد، تطورات الموقف في الفاشر والأحداث الأخيرة أثارت العالم، وحتى إنه بقت في اجتماعات في مجلس الأمن وبيانات حول ما حدث في الفاشر. أنت كزولة ناشطة نسوية كيف بتنظري لهذا الأمر؟
1: نحن كمية من المجموعات النسوية including us يعني اللي هو مجموعاتنا حقت منصة نساء سلام السودان، نحن أصدرنا بيانات نندد بالانتهاكات اللي حصلت في الفاشر وبار. أنا برى إنه دي انتهاكات حصلت للمدنيين والمفروض تتم مساءلة، المفروض المدنيين خاصة النساء والفتيات والأطفال تتم حمايتهم وتكون في آلية لحماية النساء والمدنيين في كل السودان، ويكون في برضو مساعدات الإنسانية، تصل الناس المساعدات الإنسانية والناس برضو يشتغلوا في حملات بأنه يوفروا المساعدات للمجموعات المحلية الشقالة في طويلة والشقالة قريب من بارة، عشان يوصلوا للناس الدعم الصحي النفسي المأوى الغذاء. أنا شايفة أنه دي انتهاكات كبيرة يعني حصلت للمدنيين، حصلت للنساء، حصلت للأطفال. المفروض يتقدم لهم دعم نفسي، المفروض يتقدم لهم دعم صحي وغذاء وأكل، وبرضو المفروض عالم الخارجي أو المجموعات الشقالة في تحقيق العدالة إنها هي تناصر معانا إنه تتم حماية المدنيين.
0: طيب ما هو المطلوب الآن من السودانيين بوجهة نظرك أستاذة عائشة حمد؟ بصراحة
1: المفروض نأكد كلنا جمع المدني والمجموعات النسوية إنه ما في حل عسكري للحرب دي، وأي محاولة لفرض الحسم بالقوة ما حتنتج لنا سوى المزيد من الدماء، ونحن الحاجة دي شفناها على مدى سنتين وحاجة، فما في حسم عسكري حيحصل. فنحن محتاجين إنه ننادي بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، فتح الممرات الإنسانية. الحاجة الثانية زي ما قلت ما حيكون في سلام حقيقي إلا الناس كلها تتحاور وتقعد وتشوف القضايا دي شنو وحيحلوها كيف. الحاجة الثالثة برضو في خطاب كراهية، لازم نحن ننبذ الخطاب ده ونشتغل ضده، والسلام يبدأ برضو من طريقة كلامنا والتعايش وقبول الآخر، لازم نشتغل على الحاجة دي. وبعد ذاك برضو زي ما قلت إنه السلام الحقيقي ما حيكون إلا بمشاركة النساء.
0: كلمة أخيرة أستاذة عائشة حمد، ممكن تقوليها وبصراحة لكل السودانيين اللي بسمعوك الآن عبر راديو تبنغا شنو؟
1: الكلمة الأخيرة اللي حأقولها إنه لازم تكون في جبهة مدنية تضم كل المجموعات أو أغلب المبادرات تطالب بإيقاف الحرب، لأنه نحن ماشيين نفقد بلدنا. نحن لازم نعمل حاجة ونوقف خطاب الكراهية الماشي حسي ونوقف التصعيد ده، فنحن في دور المفروض نقوم به اللي هو نحن المجتمع المدني والمجموعات النسوية والشباب وكل زول داير مصلحة البلد دي. أنا بقول إنه أنا الأوان إنه نحن نتحرك بجدية أكتر وبحرص أكتر. نحن بنفقد في بلدنا.
0: شكرا للأستاذة عائشة حمد المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك أستاذة.
1: شكرا لك أستاذ كمال. شكرا للراديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة ثالث أيام العيد الموافق 29 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل 30 شخصا على الأقل في هجوم للدعم السريع على قرى غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان. البرهان يقول أي حديث عن مشاورات في البحرين للوساطة مع الإمارات لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة. النازحون واللاجئون في المعسكرات بمناسبة العيد يطالبون بوقف الحرب وتحقيق السلام في السودان هذا العام. نائبة منسق الأمم المتحدة في السودان لشؤون الإنسانية تزور المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد بجبل مرة. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت شبكة أطباء السودان إن قوى من الدعم السري نفذت هجوما مسلحا على قرى بمنطقة المرة غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف مناطق مدنية خالية من أي وجود عسكري، مؤكدة إن استهداف القرى وتصفية المواطنين بهذه الطريقة يشكل انتهاكا صارغا للقانون الإنساني الدولي وكافة المواثيق التي تحظر الاعتداء على المدنيين. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية، ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين.
0: وفي ذات الموضوع قال الاتحاد العام لعموم مناطق دار حامد في بيان إنه نحو 20 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع هاجمت يوم الخميس قرى المرة وأم سعدون الشريف والرضا التابعة لمحلية غرب بارا، ما أدى إلى سقوط أكثر من 30 قتيلا في الحال. وأدان حزب الأمة القومي في بيان الهجوم، وأوضح الحزب إنه هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي شهدتها مناطق بمحليتي بارا وغرب بارا، والتي شملت الاعتداء على المواطنين ونهب ممتلكاتهم وقطع الطرق أمام حركة المدنيين والمركبات بين مدينة الأبيض ومناطق شمال كردفان، وكذلك اقتياد المركبات إلى مناطق بغرب كردفان دون مبررات، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم ومعاشهم بصورة بالغة الخطورة.
2: كان الآن مناطق دار حامد تستقيس، حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من أبناء دار حامد فقط، إنه يا ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع. ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، أنت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة وما عايز تعمل سلام، حلك شنو؟ الناس تموت كده؟ حميتين انت بتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي أسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟
0: نفى رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق البرهان ما أوردته صحيفة ميدل إيست مؤخرا جملة وتفصيلا. وكان موقع ميدل إيست نقل في وقت سابق عن مصادر لم يسميها إن زيارة قائد البرهان الأخيرة للخليج، والتي شملت السعودية وسلطنة عمان والبحرين، جاءت في إطار جهود البحرين للتوسط في محادثات مع الإمارات وفق شروط. كما تحدث الموقع عن وساطة تقودها المنامة لتقريب الشقة بين الخرطوم وأبو ظبي. وقال البرهان خلال المعايدة بمقر القيادة العامة للجيش بمناسبة عيد الأضحى إنه الحديث عن مشاورات في البحرين لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة، مضيفا إنه ما أوردته صحيفة ميدل إيست ليست صحيحا بالمرة. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: يعني كلام مصالحات والحديث في البحرين والحديث في ما بعرفه كله كلام نجد هوا، ما في كلام زي ده. لا في الخوضات في بحرين تمت ولا في كيغالي ولا حتى الكلام اللي تقوله الصحيفة بتاعت ميدل إيست حصل، ماشي. ده كله قاتبينه يضبنا جديد من الناس بالروسينهم، بس احنا كان عندنا حاجة واضحين فيها وكلامنا فيها واضح وبنعرضه على مؤسساتنا الرسمية إذا كان من خلال مجلس الأمن والدفاع ومن خلال التشاور مع قواتنا ومع الناس اللي قادرين يتواصلوا معنا. نحن ماشيين في المعركة دي وهننتصر فيها بإذن الله تعالى، ومنتصرين بدون أي شك. طالما الشعب السوداني واقف معنا والجيش كله شغال بنفس الهمة وبنفس النشاط ونفس الروح.
0: وحول الأوضاع الميدانية والعسكرية قال البرهان أن الجيش يمضي بخطوات واثقة ودقيقة، وأوضح أن السودان وبمجرد خروجه من هذا الحرب سيكون قد تم التأسيس لجيش حقيقي مختلف عن الجيش السابق من حيث المعدات والكفاءة والبناء التنظيمي. وأكد أن القوات المسلحة تمضي بخطى حسيسة نحو سحق ما أسماهم بالمتمردين والقضاء عليهم نهائيا، ولم نعطيهم فرصة للعودة مجددا. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: نحن عبركم وفي هذه القعدة الطيبة داخل هذا العمل نطمن أهلنا ونطمن الشعب السوداني أما إحنا ماشيين بخطى حسيسة من أجل سحق هؤلاء المتمردين والقضاء عليهم نهائيا. ما حنتيهم فرصة ثانية يجون راجعين، ما حندي لزول شايل راية بتاع التمرد فرصة تعريف أنه يراجع السودان. كلنا يجب أن يكون ده هدفنا وتصميمنا. ما عندنا تاني حاجة اسمها مليشيا بتاع التعب السريع، ما عندنا زول أي زول واقف على التعب السريع تاني عنده مكان معانا هنا ده في السودان، ولا في زول تاني متمرد والله خارج عنده مكان هنا ده معانا في الجيش السودان.
0: وفي العاصمة الروسية موسكو قال المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل إن التحدي الأكبر الذي يواجه السودان اليوم هو التدخلات الخارجية التي قال بأنها تسعى لفرض أجندة خارجية بسياسات عدائية وعقوبات اقتصادية وازدواجية معايير وغض الطرف عن تعديات وتجاوزات بعض الدول مما جعلها أكثر جرأة في التدخل السافر في السودان. ودعا مفضل في كلمة له أمام الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين المعنيين بالشؤون الأمنية بالعاصمة الروسية موسكو، دعا لضرورة العمل المشترك والتنسيق والتعاون للقضاء على ما أسماه بالميليشيا الإرهابية التي قال بأنها تعمل على زعزعة الأمن. وأوضح أن تأثيرات ممارساتها لن تقتصر على السودان فحسب بل ستطال دول الإقليم. زار نائبة منسقة العام للأمم المتحدة في السودان للشؤون الإنسانية السيدة روزاريا المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد في دارفور يوم الخميس، والتقت برئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير والقائد العام لجيش الحركة قدورة، وذلك بمقر القيادة العامة لقوات الحركة في منطقة تورانتونا بجبل مرة. ووصف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد الناير في بيان الاجتماعات بأنها مثمرة، وأوضح أن الاجتماع تناول قضايا النازحين واحتياجاتهم الضرورية التي تتمثل في الغذاء والدواء ومكافحة الأوبئة والأمراض ومياه الشرب ومواد الإيواء. قال حسن أبو عضو المكتب القيادي للاجئين السودانيين بمعسكر كرياندانغو في أوغندا إن ما وصفها بالعودة الطوعية المزعومة إلى السودان تسببت في تفاقم المشكلات الاجتماعية والأسرية وسط اللاجئين السودانيين داخل المعسكر. وأضاف إنه برنامج العودة الطوعية أدى إلى انقسامات داخل الأسر السودانية في المعسكر، حيث يرغب أحد الزوجين في العودة بينما يرفض الآخر بسبب المخاوف الأمنية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انقسام الأسرة وبقاء الأطفال في وضع معقد بين خياري العودة أو البقاء. وذكر أبو إنه هذه الأزمة أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه اللاجئين السودانيين في أوغندا. وأضاف حسن أبو في هذا الخصوص:
4: والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب العودة الطوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المعسكر، ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل، لأنه مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا نرجع، والثاني يقول لا خلينا نقعد هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين.
0: يذكر أن أوغندا تستضيف اليوم آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، حيث يقيم اللاجئون في معسكرات كرياندانغو ونيومانزي وبيديبيدي إضافة إلى العاصمة كامبالا وسط تزايد المخاوف من تدهور أوضاعهم الإنسانية واستمرار النزاع في البلاد. ومنذ فبراير الماضي نظمت 7 رحلات بالطيران لنقل اللاجئين السودانيين، عاد عبرها نحو 500 لاجئ سوداني إلى السودان. أعرب النازحون في دارفور عن أملهم أن يشهد العيد القادم تحقيق الأمن والسلام في السودان وأن ينعم المواطنين خاصة النازحين بالأمان والاستقرار والطمأنينة. وهنا آدم علي حسن عبدالله رئيس سنتر واحد بمعسكر وطاش للنازحين بمدينة نيالا والناطق الرسمي باسم المعسكر النازحين والأمة السودانية بمناسبة حلول عيد الفداء المبارك. وقال آدم أن النازحين بمعسكر وطاش أمضوا أكثر من 23 عاما في حياة النزوح والتشرد وسط معاناة إنسانية متواصلة وظروف معيشية بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أن الحرب الأخيرة أدت إلى تدفق أعداد جديدة من النازحين إلى المعسكر من مختلف أنحاء السودان. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
5: الجهات المسؤولة إدارة محلية نيالا شمال والوكالات الوزارات العاملة في مجال الأمن الإنساني والوكالات العامة لشؤون الإنسانية والوزارات بمستوى الولاية والمنظمات الوطنية وغيرها والأجنبية رؤية لهذه الشرائط الضعيفة بكل المجالات.
0: وحول الوضع الإنساني في معسكر وطاش الذي يأوي نحو 378 ألف أسرة يقيمون في 16 سنتر، أوضح الناطق الرسمي أن المعسكر يواجه احتياجات كبيرة في مجال الإيواء خاصة المشمعات والخيام، مبينا أن كثير من الأسر تعجز عن توفير ما ويحميها من الأمطار والسيول التي تتكرر سنويا، إلى جانب المخاطر الصحية وانتشار الأوبئة المصاحبة لموسم الأمطار. وناشد الناطق باسم المعسكر المنظمات الإنسانية والجهات المختصة وكافة المعانين بالتدخل العاجل لتوفير المعينات الإيوائية والغذائية والعلاجية والوقائية، داعيا إلى التحسب المبكر لمواجهة تداعيات فصل الأمطار وحماية الأسر الأكثر هشاشة داخل المعسكر. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
5: نتمنى أنه هذا المعسكر معسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إسعافه من كل اتجاهات عاملة في حق العمل الإنساني. لكم التحية والتقدير، شاكر ومقدر على هذه اللقاء.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 10 إصابات جديدة بحمى الضنك في 3 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. وأضافت أن عدد الإصابات تراكميا ارتفع بولاية نهر النيل إلى 8452 فيما بلغت الوفيات 15 حالة. وفي شرق السودان أكد مدير الإسعاف المركزي بالإنابة ببورسودان أن الولاية شهدت 5 حوادث سير لمركبات ملاكي على الطريق القومي بين هيا وسنكات خلال الفترة من يوم الوقفة وحتى أول أيام العيد. وأضاف أن الحوادث أسفرت عن وفاة 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 26 آخرين بإصابات حرجة وطفيفة، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى بورسودان. اشتكى المزارعون بمشروع الغابة الزراعية بالولاية الشمالية من أزمة عطش حادة جراء انقطاع التيار الكهربائي ما أدى إلى توقف كامل لعمليات الري. وأشار المزارعون إلى أن الأزمة تسببت في تلف مساحات واسعة من المحاصيل والبساتين وسط أضرار فادحة، مؤكدين أن هذه التداعيات باتت تضرب الإنتاج الزراعي في معظم أنحاء الولاية. قالت قوات الدعم السري في بيان أن قوات تأسيس دفعت ب7000 جندي إلى شمال دارفور لحماية الموسم الزراعي، وأكدت القوات استعدادها لحماية الموسم الزراعي الجديدة وعدم التهاون مع المتفلتين. وقالت قادة القوات المكلفة بحماية الموسم الزراعي بشمال دارفور في تصريحات إعلامية في هذا الخصوص:
6: أي مواطن يا أخوان يعلم حلم اليقين يمشي يزرع زرعة ويرقد على قفا، وأي زول سيد مال بيجي بيتعدى عليه والله يعدوها. نحن القاعدين دي
7: إن شاء الله 2026-27 حماية الزراعة إن شاء الله، والقوة دي 100 عربة، كل القوات أكثر من 7000 عسكري إن شاء الله كلها تعب لحماية الزراعة. نحن متنوعين إن شاء الله لقوة حماية المواطنين وحماية الموسم الزراعي إن شاء الله،
8: ونحن من اليوم جاهزين جاهزية تام.
0: الخبر الأخير في النشرة: شهدت أسواق الذهب في السودان تراجعا في الأسعار بالتزامن مع شح السيولة النقدية في البلاد. وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب معتصم محمد صالح إن الحبوط الذي شهدته الأسواق يوم الخميس يعزى بصورة أساسية إلى التراجع المفاجئ في البورصة العالمية، حيث انخفض سعر الأونصة بأكثر من 150 دولار متأثرا بالتصريحات المرتبطة بالتوترات والحرب في الخليج العربي، إضافة إلى تهديدات ترامب لعمان، مما انعكس بصورة مباشرة على حركة وأسعار الذهب عالميا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا برنامج.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 29 مايو 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: القوى الموقعة على ميثاق نيروبي تواجه تحديات تتعلق بآلية التنفيذ.
10: نحن عارفين أن أزمة السودان ما عادت في الوثائق المكتوبة بقدر ما هي في بناء جسور.
9: عشرات القتلى في هجوم للدعم السريع على منطقتي أم سعدون والمرة بدار حامد.
2: الدعم السريع فاجأ الناس ب 16 يعني دفع رباعي كروزر، وهجمت على الناس وقتلت الناس وطلعت فيها بالعربات وقتلت ما قتلت.
9: تجمع الأطباء الديمقراطيين يحذر من انهيار صحي كارثي بمناطق جبل مرة.
11: مستحيل الوصول بدون فتح ممرات آمنة للوصول وعمل نقاط عزل مؤقتة وحملات توعية للمواطنين والتضعيمات المطلوبة.
9: أم العذراء والدة فتاة سنار المغتصبة تتعرض للسجن على خلفيات القضية.
12: ومشى فتح بلاغ في أمي، أمي في الوقت ذاك كان شغلها شاغل الاستئناف. في نفس يوم الاستئناف جابوا ناس العمل الخاص بكمية كبيرة جدا جدا، وطوال اعتقلوا أمي دخلوا الحراسة ما أدوها فرصة.
9: ونداء من النازحين بمعسكر عطاش بنيالة.
5: نتمنى أنه هذه المعسكر معسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إسعافه من كل اتجاهات عاملة في حقل العمل الإنساني.
9: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
13: دبنجا، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. اعتبر المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود دكتور بكر جاك أن القوى السياسية الموقعة على ميثاق نيروبي مواجهة بتحديات تتعلق بآلية تنفيذ ما جاء في الميثاق. التفاصيل في الحديث الذي أدلى به لدبنجا.
10: طبعا فيما يتعلق باجتماعات نيروبي والقوى إعلان نيروبي وتوقيع على ميثاق الوطن الجديد، أنا أفتكر أنه هي خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، إنه دي جمعت بين طيف عريض من القوى السياسية، جزء منها كبير موجود في تقدم في ديسمبر الماضي، لكن الناس وقعت كقوى سياسية باعتبار إنه برضو في بعض القوى اللي ما بتفتكر إنها هي مفترض تكون مجرد إضافة وعاوزة تكون عندها شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. طبعا الوثائق في حد ذاتها تكاد تكون يعني تتطابق أو لحد كبير تتشابه مع كل الوثائق اللي أصدرت من قبل سواء في صمود أو تقدم، لكن نحن عارفين أن أزمة السودان ما عادت في الوثائق المكتوبة بقدر ما هي في بناء جسور وآليات تنسيق تتجاوز حدود التحالفات السياسية لأنها يكون في رؤية واضحة. والاجتماع الأخير في نيروبي أهم ما فيه أنه الناس توافقت على خارطة الطريق لإدارة العملية السياسية بما فيها من إعلان مبادئ من 21 نقطة وخطوات وآليات ترتيب العملية السياسية. دي كلها طبعا أشياء مهمة، وأهمية هذا الترتيب والتنسيق طبعا لسه ما زالت في خطوات مهمة أنها تتخلق لخلق آلية تنسيق تكون محكمة، يكون في تنسيق في الخطاب، تنسيق في المواقف، وتنسيق في التصورات للمستقبل السودان. ده كله جاء في الميثاق، لكن الآلية ما زالت في قيد التطوير. والأهم من ده طبعا أنه هسه في اجتماع للقوى السياسية بمختلف تكويناتها في أديس برعاية الخماسية، وده حيكون هو الاختبار للقوى إعلان نيروبي كيف أنها تنسق مع بعض وتنسق مع بعض المجموعات من القوى الديمقراطية قبل الذهاب إلى أديس، وبيكون ده المحك الحقيقي، لأنه كيف الناس تنزل هذه الأطروحات وفي آليات للتنفيذ عبر آليات تنسيق فعالة تمكن الناس من أنها تكون قادرة تصل لمواقف متشابهة وتدفع في اتجاه إيقاف الحرب ويضمن انتقال المدني في السودان. لأن التجربة بتقول أنه من غير انتقال مدني في السودان من الصعوبة توقع أن تتوقف الحرب بشكل نهائي، لأنه كل التجارب بتاعت الحكومة في السودان العسكرية كانت دائما مربوطة باندلاع القتال واستمراره لفترات طويلة. تحياتي.
9: شنت قوات تابعة للدعم السريع هجوما على منطقتي أم سعدون والمرة بولاية شمال كردفان، والذي أسفر عن عشرات القتلى وإصابة آخرين. المزيد من التفاصيل في حديث عبد الله فاعوم من المنطقة المعتدى عليها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المؤسف اللي حصل في المرة في أم سعدون مناطق دار حامد، يعني واعتداء وغدر واضح من الدعم السريع وجنوده. في اليوم الأول تم الاعتداء على أهلنا بقرية المرة ومساعدون، وفي عربات يمكن حاولوا الدعم السريع يسوق بالقوة وينهب الناس، فوجد الناس وكانت مستضعفة وساق العربات، ولما الفزع حصل العربات رجع العربات في اليوم الأول، والناس رجع العربات والموضوع على كده انتهى. وفي اليوم التالي كلام ده كان يوم الخميس أول يوم في العيد، يوم الأربعاء عفوا تاني يوم في العيد، الناس كان عندها زواج فرح مناسبة في الحلة في المرة، فإذا بها الدعم السريع فاجأ الناس ب 16 يعني دفع رباعي كروزر، وهجمت على الناس وقتلت الناس وطلعت فيها بالعربات وقتلت ما قتلت. فهذا الحاصل، يعني الموضوع يعني في الحقيقة يعني لا في معركة لا في كيزان لا في جهاز أمن لا غيره، موضوع بتاع النهب للناس، عزل ناس. أول حاجة ناس تم يعني محاربتهم من الأجهزة الأمنية في الدبة في الولاية الشمالية وفي الخرطوم بأنه ياخذ دار حامد ما تمشي ليها المواد الغذائية والتموينية، وصادروا عربات أولاده. فالبيض الوالي يعني عامل ضرائب وجمارك وضغط على العربات الشايلة حاجات وفارض عليهم رسوم على أساس أن العربات شايلة بصل وسكر تكون محدودة للأهل، جوع الناس. والدعم السريع بقتل في الناس، فدار حامد بقى ما بين مطرقة السلطات شرق وجنوبي يعني مع عسكر القوات المسلحة والدولة، وما بين سندانة الدعم السريع وميليشياتي ومرتزقته وبالإضافة للشفشافة. فضلف بقت قبيلة دار حامد، يعني بدت المسألة دي من حلة حامد من مكريدم من الكوكيتي من أرياف مقرفة، بالإضافة لغرب الوبيد المرامرات بوت

0: قفلة مركز، فده الحاصل يعني. فالناس عانت معاناة منقطع النظير، يعني الناس تعمل شنو؟ ولا الجيش قادر يحسم المعركة عشان يخلي الدعم السريع ده يرجع يتراجع للخلف، ولا الدعم السريع هو قادر يبسط سلطاته في الأماكن المسيطر على اللي موجود في مناطق دار حامد الممتدة حتى دارفور وكده ولغاية حدود غرب درمان. فالناس متحيرة في أمرها، يعني تمشي وين الناس وتعمل شنو؟ ولا الدعم السريع المسيطر على الأرض هو حماها، هو يقتلها وينهبه هو نفسه، والجيش ما قادر يوصل للناس، والسلطات ما قادرة تعمل حاجة، ولا القوات المسلحة هي حمت الناس ومشت عشان. فالمعركة بقت ميدان المعركة في قعر البيت، ميدان المعركة بقى في جوا القرى وفي الأرياف، ومبنية بالمباني القشية، يعني حتى طلقة الكلاش دي ممكن تقتل الزول جوا القطية، ما في حاجة بتمسكه لأنه قش، مباني بدائية خالص. فالناس صراحة مستغربة إنه تعمل شنو، يعني الناس وصلت مرحلة بس الله المستعان. ده الحاصل في مناطق دار حامد، وقد يكون في مناطق أخرى في الولاية، لكن الآن مناطق دار حامد تستقيس. حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من أبناء دار حامد، فقط إنه يا ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع. ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، أنت دي السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة، وما عايز تعمل سلام، حلك شنو؟ الناس تموت كده؟ حميتين انت بتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي اسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟ فنحن في حيرة من أمرنا، يعني إحنا ما عندنا حاجة غير نقول يا أخي نسأل الله الدعاء. فسنموت، إحنا حنموت في بيوتنا وحنموت مع أهلنا من أجل أخواتنا وأمهاتنا وعرضنا ومالنا، ما عندنا خيار غير كده، أهلنا يموتوا في سبيل ده، يعني إحنا ما بنموت لا من أجل البرهان ولا من أجل حميتي. حياكم الله وأبقاكم، الله المستعان، ونلتقي عند الدائم، نلتقي عند ربنا سبحانه وتعالى بعدين إن شاء الله.
1: وأدانت شبكة أطباء السودان هذا الحادث أيضا على لسان المتحدثة دكتورة تسنيم الأمين.
2: نفذت قوى تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في جريمة جديدة تستهدف المدنيين العزل بالمناطق الخالية من أي وجود عسكري. تؤكد الشبكة أن استهداف القرى والمناطق المدنية وتصفية المواطنين بهذه الصورة البشعة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي ولكافة الأعراف والمواثيق التي تحرم الاعتداء على المدنيين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها المواطنون جراء استمرار الحرب. تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية، ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين ووقف الاعتداءات المتكررة على المناطق السكنية، بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
1: في تطورات تتعلق بقضية فتاة سنار المغتصبة ووالدتها الحاجة حواء المعروفة باسم أم العذراء، تم سجن الوالدة بسبب نزاع بينها وبين المحامي الذي قدم الاستئناف، والذي تقول الأسرة بأنه طالب دون علمهم بتخفيف العقوبة على الجاني الأول في القضية. ابنة الحاجة حواء تحكي قصة سجن والدتها.
3: ألو، السلام عليكم. أنا بنت أستاذة حواء أو حجة حواء أم العذراء. أمي بعد الحادثة بتاعت الاغتصاب بتاعت أختي، وبعد الحكم الجائر اللي حصل علينا حتى حكم الاستئناف، بالنسبة للأستاذ اللي قدم لنا الاستئناف الخاطئ، قدموا لصالح المتهم مهند حسن، وطلب من الاستئناف من محكمة الاستئناف إنه الحكم يخفف بالنسبة لي، أو بمعنى أصح الحكم إنه مهند طالما اعترف

0: يجلدوه. وفعلا ده حصل، والرجة بأنه حكموا على مهند حسن أنه يجلدوه 100 جلدة، ومحمد الطيب اسجنوه سنة، ومحمد وأحمد الصديق اسجنوه 3 سنة، رغم أنه الجريمة بتاعتهم اشتراك جنائي. فصلوا أي زول حكموا براهم. أمي اعترضت على الحتة دي واتكلمت في الميديا وقالت الأستاذ جاني براه وعن طريق ناس وقدم لي، قال له داري ساعدني وداري قدم لي الاستئناف. هو تراجعنا للأسف أن احنا راجعنا الاستئناف بعد ما هو قدمه أو منه، والحكم خلاص دار يصدر بتاع الاستئناف. حتى انتبهنا لحتة إنه مخفف لمهند حسن بالتحديد وطالب التخفيف له. وكنت رجعت له أمي بالتلفون قلت له يا أستاذ ليه، ليه يا أستاذ أنت ليه عملت كده؟ قال لا لأنك أنت مرة تافهة. ما اكتفت مشت ليه وهي وأختيك في المكتب، قلت لي ليه يا أستاذ أنت جيتني وتبرحت لي لله، ليه تظلمني وليه تعمل كده، ليه عملت كده؟ قال لا عشان قروشك حبة، علما بأنه هو ما يشتغل لنا بقروش نهائي. وقال لا أنا بسجنك خلاص. أمي قالت تسجنني؟ أنا عملت لك شو؟ أنا جيتك دايرة معك حل؟ قال لا ما عندي لك حل، ويتفضل اطلع برا المكتب ده. وانت الليله انا كان ممكن اشقك نصين لكن بسجنك. وفعلا طلع الحكم الجائر تاكيدا للاستئناف اللي هو قدمه، وفك الولد مهند حسن المجرم خلاص المغتصب، ومشى فتح بلاغ في امي. امي في الوقت ده كان شغلها شاغل الاستئناف. في نفس يوم الاستئناف جابوا ناس العمل الخاص بكميه كبيره جدا جدا، وطوال اعتقلوا امي دخلوا الحراسه ما ادوها فرصه، ويدعمدوا انه يسجنوها 15 يوم تحت الاستئناف عشان امي ما تقدر تقدم استئناف. في الوقت ده قدم ضدها بلاغ بتاع إشانة السمعة عشان هي اتكلمت بالحق وقالت هو ظلمني وهو قدم لي الاستئناف غلط، بما انه اصلا واسطاته في سنار قوية، وحتى القضاء معاه حتى الجلسات ما كان بيسمع أمي ولا بيسمع المحامي حقنا، وأي طلب بيطلب المحامي حقنا كان بيرفضه. وأمي جابت كل الأدلة وجابت الشهود اللي هو كان رسلوا لها، وجابت كل الناس وكل الورق وأكدت وجابت المستندات عديل، قلت لهم هذا الاستئناف كان مقدمه في النص، في نص الاستئناف بالتحديد كله بيتكلم عن مهند حسن المرق ده. برضو القاضي ما أخذت الكلام ده بعين الاعتبار وأصر إنه يحكمها. المهم بعدها من والعيد، طبعا دي الحتة دي كانت مقصودة بالتحديد إنه تسجن قبل العيد، تعدي السجن العيد في السجن قبل العيد بيومين. أمي كان عندها ضامن جوه عساكر في البيت قالوا ليه عندنا أمر قبض ليك وأمر قبض وإعلان لأستاذة حواء. لا لا لا الضامن دي كان قريبي ما بعيد مننا، مشى المحكمة كسروا ضمانته قدامه خلاص. وأمي مشت بعد وقالت ود أختي ما حيسجن بدلي، أي حاجة تحصل أنا بواجهها، أنا في النهاية مركت القضية دي رأي عام عشان الناس تعرف الظلم. أمي مشت طوال كسر الضمان ودخلوا أمي الحراسة قبل الجلسة بيوم، قبل الجلسة بيوم. تاني يوم ودوها المحكمة من غير أي مقدمات طوالي. مولانا داود حكمة 6 شهور أدبية و5 مليار غرامة، وفي حال عدم دفع الغرامة سجن سنة، مدة سنة. وطوال رحل أمي السجن، وحسي الآن أمي موجودة في السجن، وأي زول دار يمشي به صلاة وبيلقاها جوا السجن، ولسه في جلسات وفي لسه في قضايا مقدمة من القاضي الحكم لنا أصلا أول 3 سنة للمجرمين اشتراك جنائي اغتصاب 3 سنة قدم ضد أمي هناي دعوة، ولسه ما يتحكم فيها، ولسه في دعاوي ما يتحكم فيها أو ما يتحركت أصلا، يعني تطلع من دي حتخش في دي، ولسه أمي قصادها في كم بلاغ ما يتحكم فيهم وفي بلاغات ما تحركت. وأنا الآن بتكلم معاك برضو مقدمة ضد بلاغ خاطئ، بلاغ برسالة أصلا اتقدمت، اترسلت ما مني لواحد من الناشطين اسمه الأسطورة دمحوق، اترسلت له رسالة من واحدة بصوتها خلاص ما بقدر أذكر اسمها. أنا الأستاذ محمد عبد الرحمن قرش اللي كان مدافع للأولاد دي قدم فيني البلاغ باسمي أنا واختمدني عليها، يعني كلنا لازم نخش السجن في وما في زول بيقدر بيتحكم، لأنه أختي وكيت الضمان الأولى مشت لي وكيل النيابة الأعلى في سنار قال لا ما بعمل لك، أعمل لك شنو يعني أمضلك، يعني ما بمضلك أمشي من قدامي. أمي عندها مشكلة بتاعت قلب والمفترض تعمل رسم قلب في نفس اليوم اللي قبضوها فيه، والمحامين حقين أنا مشوا وقدموا الورق لمولانا إسماعيل جد عليهم الورق في الأرض، ولسه ما معروفة اللي حصل شنو اللي قدام. وأنا هسي بتكلم معك ممكن أزاتي في أي لحظة يحركوا بلاغي ويجبروني، رغم انه عجونه واحد منهم برا واحد منهم قرب يتم فتره العقوبه واحد منهم عنده 3 سنة لسه برضه. يعني احنا لازم نتحاكم في نظرهم. ومولانا اسماعيل قاضي القضيه قاضي الموضوع الاول فاتح بلاغ في امي وجلساته لسه ماشيه خلاص في امي ومعاها استاذ اسمها ناهد. ناهد قال حرضت امي انها تطلع الموضوع في الميديا في حين انه ناهد دي نهائي ما حصل ولا بالغلط حرضت امي ولا امي بتعرفها العلاقه. كان يوم الحكم امي قالت الله اكبر كان دارين يزينوها ناهد ومعاها كان محامي قال لها حو عليك الله احتزري واحتزرت جابوا شاهد زور برضه هو مولانا اسماعيل قال الموضوع مشتكي وجا شاهد في نفس القضيه جا شهد وشهد بشنو قال هو احساس وقال له انه ناهي تحرضت يعني بالاحساس والقاضي ماسك القضيه قبل انت شاكي وشاهد وفي نفس في نفس الوقت لا شفت لا سمعتها بس احساس وقبله الشهاده برضه في نفس الوقت.
1: قالت هذه ابنه الحاجه حواء المعروفه باسم ام العذراء عن قصه سجن والدتها ولم يتسنى لراديو دبنجا التواصل مع المحامي المذكور في القضية. حضر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور وذلك بسبب خطورة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود إمبوكس. راديو دبنجا تحدث إلى الدكتور سيد محمد عبد الله أخصائي الوبائيات وعضو التجمع.
2: مع دخول الحرب في السودان لعامها الرابع الآن بعد إكمال 3 سنوات في 15 أبريل الماضي تزداد معاناة المواطن خصوصا مع انهيار النظام الصحي وخروج أكثر من 80% من المرافق الصحية من الخدمة. وبالتالي يعني مع زيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة تنتشر الأوبئة بشكل مريع وكما ظهر أخيرا فإذا أكدت تقارير من جبل مرة أن هناك أكثر من 340 إصابة بمرض الجذري المسمى بإمبوكس كان يعرف باسم جذري القردة ولكن منظمة الصحة العالمية يعني ذكرت أن الاسم المستعمل الآن هو إمبوكس. ونتيجة لانهيار المرافق الصحية كما ذكرنا وخروج مستشفى دربات الريفي في جبل مرة عن الخدمة تماما والحصار الجغرافي المفروض بالحرب ولعورة التضاريس صعوبة الوصول إلا عبر الدواب فيصبح من يعني المستحيل الوصول بدون فتح ممرات آمنة للوصول وعمل نقاط عزل مؤقتة وحملات توعية للمواطنين والتضعيمات المطلوبة وأيضا يعني يحتاج لتغذية خاصة خصوصا مع انتشار سوء التغذية والمجاعة في مناطق كثيرة. انتشر المرض في جبل مرة في مناطق مثل جولو ودربات وجاوة وسوني منذ الأسابيع الماضية وهذا يحتاج للتدخل السريع من منظمات الأمم المتحدة والسماح من أطراف الحرب لوصول الخدمات والفرق الطبية والإغاثية لإغاثة هؤلاء المنكوبين. هناك كما تعلمون أيضا انتشار في كل أنحاء السودان حتى المناطق التي ليس بها قتال مثل الشمالية انتشرت أيضا حمى الضنك كما تعلمون في نهر النيل والشمالية وسجلت وزارة الصحة الآن أكثر من 8300 حالة إصابة بحمى الضنك وكل ذلك نتيجة لتردي إصحاح البيئة ولنزوح الناس بالآلاف وتقدسهم في مناطق ضيقة وهذا ينتج عنه يعني انتشار الأوساخ واضطرار الناس لتخزين المياه وهذا يؤدي لتواجد البعوض الناقل للمرض الناقل لحمى الضنك وسنشهد المزيد من الكوارث إذا أصرت أطراف الحرب لاستمرار الحرب والصرف عليها بدل الصرف على صحة المواطن والدواء والغذاء.
1: هنأ آدم علي حسن عبد الله رئيس سنتر واحد بمعسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة والناطق الرسمي باسم المعسكر. هنأ النازحين والأمة السودانية بحلول عيد الأضحى المبارك وشرح الظروف التي يعيشها النازحون بالمعسكر.
3: نحن الآن في داخل معسكر عطاش للنازحين وبصفة عامة معسكرات النزوه لنا جسم واحدة. أيضا لنا تواجهات صعبة جدا. أيضا نهني الشعب السوداني بصفة خاصة المعسكرات النازحين، أهنيهم بتحية خاصة وتحية عيد المبارك. إن شاء الله يجدنا العام الجاي بخير وعافية ويمن والبركات، ويكون عيد السلام، ويكون عيد الوئام، وعيد المحبة، وعيد الترابط، وعيد السلام بكلية، لكي الناس تعود إلى قراها الأصلية والناس تعود إلى مناطقها الأصلية. ونتمنى إنه إن شاء الله هذا العيد يكون عيد بركة وعيد تضامن وعيد تكافل لكل الشعب السوداني وشعب معسكرات النازحين بصفة خاصة. هنالك مواجهة أيضا في هذه الأيام، مواجهة صعبة جدا من خلال هذه الفترات بالنسبة للأسعار داخل هذه المعسكرات أو داخل هذه الولاية وصفة خاصة معسكر عطاش، من صعوبات لتمكين شراء الملابس أو الأسعار الغالية في كل سواء كان المواد الغذائية، هنالك ارتفاع صعب جدا لم يستطيع النازل لكي يستطيع أن يكمل حاجته، وهنالك ارتفاع في الملابس، وهنالك ارتفاع في كل الأشياء التي يكمل فيه الإنسان حياته سواء كان في مجال الغذائية أو اللبس أو غيره، هنالك ارتفاع جدا. نتمنى إنه المنظمات العاملة ورسائلنا إنه يكون هنالك مساعدة ودية سواء كان لبعض الأسر الضعيفة إن شاء الله، نتمنه أن يصلهم الصوت بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: ونختتم الجولة أعزائي بهذه المعايدة القصيرة التي وصلتنا من مواطنة من الخرطوم.
4: كل سنة وكل السودان بخير وأمان، أتمنى العيد الجاي بالأيام المقبلة تتكتب نهاية للحرب الدائرة لشتات السودانيين بين البلدان المختلفة، نلتف حول وطن واحد حر مدني ديمقراطي حقيقة العدالة والمساواة لكل أجزاء الوطن تتضمد جراحاتنا إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. الريان، الخرطوم، الشقيلاب.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها. أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يحقق كل الأمان ويصلح الحال، حال البلاد والعباد. مشوار العيد مع دبنج راب، وابتدى أحلى مشوار. أصبح دمج أغاني الراب في فقرات الأفراح اتجاها أساسيا، خاصة في مصر والسودان، سواء كان الرقص على التراك المفضل للعروسين أو مشاركة نجوم الراب في إحياء الحفلات أو حتى تقديم الأصدقاء لاستعراضات غنائية متخصصة، فإن هذا اللون يطفي طاقة شبابية وحيوية استثنائية. اقتحمت موسيقى الراب قاعة الأفراح بقوة، لتتحول من مجرد فن شارع احتجاجي إلى المحرك الأساسي لأجواء البهجة والطاقة الشبابية في ليالي الفرح. وبتحتمد هذه الظاهرة المعاصرة على كسر القوالب التقليدية للأعراس واستبدالها بإيقاعات حماسية وتفاعل جماعي عفوي. وعلى سبيل الفرح والأغنيات مساحة مختلفة وتهاني العيد مع مجموعة من الرابر السودانيين، اخترنا إنه حلقة اليوم تكون استثنائية بالتهاني والدعوات. شيليا
1: مرحبا مستمعين راديو دبنجة في داخل وخارج السودان، كل عام وأنتم بخير، وربنا يحفظ البلاد والعباد ويديم علينا نعمة الأمن والأمان إن شاء الله في البلد، وننعم بسودان معافى، سودان يسعى الجميع، سودان لنا كلنا. عيد أضحى مبارك علينا وعليكم جميعا، إن شاء الله ربنا يعني يعيد علينا بالخير واليمن والبركات. القائم سنال شيليا.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعي راديو دبنجة كل عام وأنتم بألف خير، وربنا يحقق أمانيكم وأمان الجميع وينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات. معكم الرابر والنادر.
3: السلام عليكم دبنجة راب، كل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة والشعب السوداني طيب، عيد أضحى مبارك عليكم وعلينا، وربنا يصلح على البلاد ويعم الأمن والأمان في جميع ربع السودان إن شاء الله. معكم الرابر حرارة.

0: نتمنى أن هذه الرسالة تصل لكل الجهات المعنية لإنقاذ هذه الأمة الضعيفة وإنقاذ هذه الأمة الذي لم يستطع تشييد المأوى لكي يستقر في فترات البسيطة. ونتمنى إنه هذه الرسالة تصل لكل الجهات على مستوى ربيع أنحاء البلاد وبمستوى ربيع المنظمات وبمستوى سواء كان محلية وغير محلية والسلطات المخولة. نتمنى إنه يكون هنالك تسهيل أو مطالبة أو رسائل مثل رسائلنا تصل لكل الجهات المعنية إنقاذهم لهذه المعسكر بالمشمعات والمواد اللوائية. وإن شاء الله نتمنى إنه رسائلنا تصل إن شاء الله لكل جهات المعنية بإذن الله سبحانه وتعالى. وحمنا حم المواطن وحم النازح الضعيف الذي هو أتى هذه من كل شتى الولايات ومن شتى ولايات السودان ومن شتى مناطق السودان ومن شتى محليات ولها فترات طويلة ماكسين في هذه المعسكر. حمنا نحن كإدارة المعسكر أو إدارة النازحين قد تركنا لكم أنتم الجهات المسؤولة والمنظمات الوطنية والمنظمات الأجنبية العاملة في حق الإنسان لإنقاذ هذه الأمة. سعيد جدا إن شاء الله في هذه اللقاء ونتمنى أن يكون لقاء خير وبركة إن شاء الله رب العالمين.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح لك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجة دبنجة دبنجة دبنجة يم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتكب داسني راديو دبنجة كستانة هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجة معاك ومنك وليك.
3: راديو دبنجة
4: الديوان.
5: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذا البرنامج وفي هذه الفقرة يعني نلتقي بأحد يعني علماء الجيولوجيا في السودان وله تجارب عظيمة جدا في مجال الجيولوجيا وهو مختص في التعدين. الجيولوجيا طبعا مجموعة من الأقسام يعني وكده وواحدة من تخصصاتها التعدين. والسودان معروف انه دولة يعني عندها ثروة معدنية هائلة جدا ومتنوعة سواء كان من الذهب الكروم النحاس الحديد مش عارف المعادن النفيسة دي كلها بتشكل يعني ركيزة اساسية لنهضت اي اقتصاد في العالم. والتحديات الاقتصادية اللي بتعاني منها بلادنا حقيقة مربوطة ربط مباشر بالإمكانيات أو مربوطة ربط مباشر بموارد الأرض. عشان كده نحن الليلة في الحلقة دي حقيقة استضفنا واحد من خبراء التعدين ونرحب ورحبوا معي أيضا بالدكتور غرشي زين عبدين عبد الله. دكتور غرشي أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
6: مرحب أخونا الصالح.
5: طيب دكتور يعني بشنو أنت لو قلنا لك كده قيم لنا حجم الثروات المعدنية الموجودة في السودان بقراءة عاجلة كده يعني عمل لنا بريف كده عن الموجودات في داخل الأرض وفي سطحه.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا دي فرصة كبيرة من برنامج الديوان

0: راديو دبنجا، و فرصة أنه نلتقي بالأستاذ الصحفي والإعلامي والكاتب أخونا الأستاذ محمد صالح عبد الله ياسين، وده فرصة أن زول يتكلم في مجال التعليم بالذات. طبعا الجيولوجيا طبعا في علماء قبلنا طبعا في مجال الجيولوجيا ومهندسين قبلنا اشتغلوا في السودان. وخليني في البداية نديك مقدمة كده عن أركان شغل التعليم في السودان. ففي البداية نقول مثلا في السودان طبعا العمل الجيولوجي ده بدأ بدري جدا قبل الاستعمار، وأخواننا الجيولوجيين كعنصر أساسي للتعليم في السودان وخبراء في مجال الجيولوجيا بدوا طبعا من بدري في حصر المسح الجيولوجي، وحددوا فيها التكوينات الأرضية في كل مناطق السودان دي، وحددوا معادن مختلفة ونقبوا عن المعادن في مناطق السودان المختلفة في شرقها وفي غربها وفي شمالها وفي جنوبها. بحثوا ونقبوا عن المعادن والبترول والمياه، يعني نخبة من علماء الجيولوجيا. طبعا الناس بجنس من جنس الجيولوجيا دي كلها موجودة، كان هم الأساس في التنقيب عن المعادن. ولقينا علماء قدامنا جيولوجيين ولهم هم طبعا الأسس الأكبر في عمليات التعليم في السودان، فهم نقبوا وحددوا عملوا خريطة جيولوجية وحددوا فيها احتياطات ونقبوا عن معادن كثيرة جدا، مثلا زي الذهب في شرق السودان في حتة اسمها جبيدة المعادن، واشتغلوا فيها البريطانيين، وفي منطقة تانية اشتغلوا فيها الفرنسيين اللي هي الأرياب اشتغلوا فيها الذهب، نقبوا الذهب في شرق السودان والمنجنيز، وعندهم الجبس كميات كبيرة ضخمة طبعا وعلى بعد قريب جدا من بورسلان تقريبا 65 كيلو، لكن طبعا الجبس طبعا يعني متواجد في كل بلاد العالم، يعني غالبا يعني نادر ما تلقى في تصدير. ومشوا نقبوا برضو أخواننا الجيولوجيين في منطقة في المنطقة الشمالية، خليها بنقول الشمالية عموما، وحددوا هناك برضو في احتياطات بتاعت حديد ورخام، والرخام ده طبعا عملوا منه مصنع عبرة للرخام للأسمنتي، واشتغلوا في الشريك المايكا، واشتغلوا في بربر برضو حد الاحتياط بتاع المنجنيز ومعادن أخرى كثيرة طبعا، وفي الشريك برضو حددوا منطقتين للحديد في حتة اسمها قرورة صوفية فيها نسب بتاعت حديد عالية طبعا صالحة للصهر، لكن طبعا الكميات بتاعت بسيطة جدا. وبرضو في شرق السودان في حتة اسمها قضاء النحل بدوا ينقبوا عن الأسبستوس والتلك اللي هو مصنع منها بدل التلك، والأسبستوس ده كان بعمل منها مواسير المياه طبعا. وبرضو اشتغلوا في مناطق كثيرة في النيل الأزرق اللي هي الأنقسنة، وحدد فيها معدن الكروم والذهب برضو موجود في منطقة النيل الأزرق، وفي الجزيرة برضو اشتغلوا مصنع ربك احتياطات بتاعت مساء عربك، والجبلين ده كان برضو فيه احتياطات كبيرة جدا لخام يصنع منه الأسمنت، وأيضا في كردفان اشتغلوا في العباسية في منطقة العباسية كان في فوسفات اللي هو الفوسفات كان بيصنع منها الفولترايزرز اللي هي الأسمدة، لكن طبعا كمياتها بسيطة جدا. وفي حديد أبو تولو برضو في منطقة العباسية دي وفي كردفان، وحدد حديد برضو في منطقة كتم برضو نسبة عالية، لكن طبعا كلها المناطق اللي أنا ذكرتها في الحديد دي كميات احتياطات بسيطة جدا. وأخيرا في منطقة حفرة الحاز كان فيها شغل كبير جدا، وهم طبعا اشتغل على مساحة طبعا اشتغل فيها في 5 دول تقريبا بما فيهم الأمم المتحدة ومصلحة المساحة الجيولوجية، وكده كان مصلحة المساحة الجيولوجية قبل ما يكون الدول الاسم الجديد اللي هو جراس، هي هيئة الأبحاث الجيولوجية الآن مستمر الآن. فدي دي النقطة الأولى
1: ده المسح الجيولوجي، المسح الجيولوجي.
0: أيوة
1: نعم
0: أيوة.
1: دكتور، هسه الناس كلهم في السودان بيتكلموا الذهب الذهب الذهب الذهب، يكاد عقلي يذهب كده. كده ندي مساحة للذهب، كده تكلم لنا عن وجود الذهب في السودان من خلال يعني قراءاتكم انتو ك ك كمختصين في المعادن. نعم كده كده ادينا نبذة عن وجود الذهب في السودان.
0: والله الذهب طبعا قبل ما ظهر طبعا شيء نادي انتاجيه كان في يبيت المعادن يشتغلوا فيها الار ار اي، يعني شركه الربر ريسيرش انترناشونال اللي هي شركه بريطانيه، وبدات انتجت. كان عندها خطه بلان بتاع انتاج مايننج عديل، و فجاه توقفوا المشروع وقف، والعمل كان طبعا مناجم ممتازة وتصميم جميل واحتياطات محسوبة، وزي ما قلت لك قفلوا المنجم وذهبوا. بعد ذلك جو الفرنسيين برضو في منطقة الأرياب، ده كان برضو في خطة جميلة جدا، خطة بتاع الإنتاج فيها كميات بتاع الذهب، وهم رسموا الفرنسيين رسموا خطة لعشرين سنة كان على سنة طلعوا كمية الذهب الموجود كلها في الأرياب، وفعلا هم نفذوا خطتهم وطلعوا كل الذهب بنسبة ضئيلة طبعا، كان لأنه أصلا كل من يزيد الطحن يزيد الانتاج بتاع الذهب. وفي الوقت ذلك طبعا الذهب ما كان غالي، يعني الأونص بالوجية كان ب 180 ل 200 دولار، فكان السعر بتاعته ما غالية، عشان كده ما كان يعني بيستخلص الذهب كله، بدليل انه هسه الان في الكرت الموجوده دي فيها نسبه بتاع الذهب اللي هي النفايات الموجوده دي اللي هو سماها الكرتة دي، فيها كميات بتاع الذهب رهيبه. طبعا هسه في فكره انه يعملوا اعاده ليثيوم، يعني هو ما عارف يقول شنو الغسيل بالسيانايد، يعني لازم تطحن زياده. الطحن طبعا مكلف جدا في العالم، اكثر حاجه مكلف في العالم ده الطحن، تطحن زياده كل ما تطحن بياخذ معك تكاليف. وطبعا الذهب ارتفع سعره من 180 200 دولار الى 4000 دولار للوجيه الان. وبعد كان في تريسنج بتاع الذهب في، يعني كان اشاروا له في الكتب القديمه الاخوه الجيولوجيين طبعا الناس اللي اصدروا كتب اصدروا نشرات، كان اشاروا للذهب في الشواطئ الشرقيه للنيل، وبس يعني ما كانوا محددين فيها ريزيرف احتياطات معلومة. لكن طبعا هو بعد ذاك جل التعدين الأهلي ده، وبدأوا الناس يحفروا يعني ينتجوا ذهب ويطلعوا ذهب زي ما انت شايف الذهب بقى في رواج رهيب جدا جدا. وكان في بداية كان برضو في ذهب أهلي كده بينتجوه في الدمازين، يعني ده كان أول ذهب أهلي يبدأ، وكان فيه إشكال كيف الذهب العشوائي ده بيبدأ ويشتغلوا والناس بيستخدموا الزئبق، وكان الزئبق مضر، وده موضع الذهب كله. بعد ده انتشر طبعا اللي هو التعدين الأهلي ده بقى له رواج كبير جدا، وفيه عدد كبير من العاملين في الذهب وفي العاملين في الخدمات الأخرى، يعني عدد تجاوز 11 مليون نسمة قال في مناطق الذهب حسب الإحصائيات الأخيرة دي، وحفروا أكثر من 41 ألف بئر للذهب للتعدين بالتعدين الأهلي. وده قصة الذهب كله في حفرة النحاس في التريسنج بتاع الذهب الآن بدأ يبدوها، لكن أصلا الحفرة دي كان أساس الاحتياطي بتاع النحاس. وحتى الارياب بتاع الفرنسيين كان احد في احتياطي بتاع النحاس، لكنه اصلا منجم بتاع ذهب، والفرنسيين اشتغلوا على اساس الذهب، لكن في نحاس تحته زي 70 مليون طن ده موجود تحت الذهب ده غير مستقل حتى الان طبعا، وقريبه من البورد طبعا، قريبه من الامناء التصدير يعني. لكن طبعا في احتفاظات كبيره للنحاس، وفي تريسنج للذهب في مناطق حفره النحاس ما استقل الا الان، شايف في تعدين على الذهب، وسابوا حتى الاحتياط الرئيسي في الاسم خلوه يعني حفره النحاس كانوا مربوطه بانتاج النحاس. نعم
1: دكتور، شكرا جزيلا. مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو تبنك. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذة عائشة حمد المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة. والأستاذة عائشة عمل بركز على تعزيز تمكين المرأة والحكم الشامل وبناء السلام خصوصا في بيئات ما بعد النزاع والمراحل الانتقالية. وشغلت ضيفتنا عائشة مناصب عليا سابقا من بينها مديرة برنامج التنمية الاجتماعية في أثيوبيا ومستشارة رئيس الوزراء لشؤون النوع الاجتماعي خلال حكومة الفترة الانتقالية الأخيرة برئاسة حمدوك اللي أطاح بها انقلاب 21 أكتوبر وتبعوا اندلاع الحرب الجارية الآن واللي أوشكت على إكمال عامة السالف. وفي هذه الحلقة وبصراحة مع الأستاذة عائشة هنركز معها الكلام حول المرأة وحرب السودان أو الحرب والسلام ونساء السودان. أهلا ومرحبا بك وبصراحة أستاذة عائشة في راديو دبنجا.
1: أهلا بك أستاذ كمال وأهلا بمستمعي راديو دبنجا. نترحم على شهداء وشهيدات السودان خاصة الشهداء وشهيدات الأحداث في الفاشر وبارة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم. والتحية لنساء السودان والتحية للسودانيات في أي مكان.
0: أستاذة عائشة ونحن نتكلم معك بصراحة حول الحرب الآن، هي الآن قاربت إنها تكمل 3 سنة، كيف أنت بتشوفي هذه الحرب الآن في السودان وكيف تحلليها من واقع تجربتك ومن واقع تخصصك؟
1: طيب أنا من وجهة نظري الحرب الدائرة في السودان هي صراع على السلطة والنفوذ بين قوتين عسكريتين، لكن الجوهر حقها أعمق من كده بكثير، يعني أعمق من التنافس على الحكم. فالحرب في نظري هي تاج تراكمات بنيوية معقدة تتعلق برضو بتوزيع غير عادل للسلطة والثروة، وبرضو فيها سوء إدارة حق الدولة. من أهم الأسباب حق الحرب برضو في السودان أنا أعتقد أنه غياب المشروع الوطني الجامع اللي يعبر عن تطلعات كل مكونات الشعب السوداني، وبرضو من الأسباب الصلية فشل النخب السياسية والعسكرية تاريخيا في بناء دولة المواطنة القائمة على العدالة والمساواة. الحاجة دي أدت إلى انقسامات جهوية وقبلية، وبرضو تحولت الولاءات من الدولة إلى المجموعات والعشائر في السودان، لكن الولاءات القبلية ذاتها ما كانت سبب أصيل في الحرب، بل هي نتيجة طبيعية لغياب الدولة الوطنية الحاضنة للجميع. برضو من الأسباب حقت الحرب أعتقد أنه في تقول حق الأطراف المتحاربة على ثروات البلد لا سيما الذهب والمعادن. اندلاع الحرب وامرارها اتحولت من الصراع على الموارد، الموارد ذاتها اتحولت لأداة لتمويل الحرب واستمراريتها في تنافس حق القوى المصارعة على السيطرة على مناطق التعدين، وكلنا عارفين الحاجة دي، واستخدام العائدات حق الموارد في شراء السلاح وتمويل العمليات and so forth. برضو من الحاجات اللي عمقت الأزمة اللي هو دخول العوامل الإقليمية والدولية على خط الصراع. في عدد من الفاعلين الإقليميين وجدوا فرصة في الحرب دي إنهم يوسعوا نفوذهم ويحموا مصالحهم الاستراتيجية في المنطقة. ده برضو أدى إنه الفاعلين دي ليقدموا الدعم السياسي اللوجستي العسكري لأطراف الحرب. الحاجة دي حولت السودان أو حرب السودان إلى ساحة صراع بالوكالة تتقاطع فيها المصالح الإقليمية والدولية. وبرضو بنلقى إنه الموقع الاستراتيجي حق السودان، البحر الأحمر، الصراع بين القوى الإقليمية والدولية، دي كلها عقدت التشابكات حقة الحرب. الفهم للأبعاد المتداخلة دي بيورينا إنه ما ممكن الحل الحرب دي يكون حل عسكري، لأنه في كمية من الأسباب الجذرية السياسية الاقتصادية الاجتماعية التي أنتجت الحرب لازم نحن نتعامل معها ونفهمها لو دار نحل أو دار نخد حلول لإيقاف الحرب.
0: طيب أستاذة عائشة ونحن نتكلم معك بصراحة بالراديو تبنجا، اليوم السودان أكبر دولة في العالم فيها أزمة نزوح، حوالي 15 مليون نازح ونصهم من النساء. كيف أثرت الحرب وتحليلك بالنسبة له لوضعية المرأة والتغيرات اللي حصلت فيها فيما يتعلق بالجانب الإنساني والجانب الأمن.
1: طيب على مستوى الجانب الإنساني كلنا عارفين أنه في انهيار شامل في المنظومة الأمنية والإنسانية، حيث يتعرض المدنيون وخاصة النساء والأطفال والفتيات لأبشع أشكال الانتهاكات من قتل جماعي، اغتصاب، نزوح قسري، في ظل انعدام شبه تام للخدمات الصحية. وبرضو وصفت الأمم المتحدة الوضع الإنساني في السودان بأنه الأسوأ عالميا، يعني من حيث عدد النازحين، وانت ذكرت أنه العدد الأكبر من النازحين هن النساء والأطفال. من أبرز التحديات برضو بشوفها في الحرب دي اللي هو أثر الحرب على النساء، أنه الحرب دي تخاض على أجساد النساء. منذ اندلاع الحرب تغيرت حياة الملايين من النساء بشكل جذري. الانتهاكات بلغت مستويات كارثية اللي بتعاني منها النساء، اللي هي في موجات عنف جنسي، تهجير قسري، فقدان المعيل، الحرمان من الرعاية الصحية والتعليمية برضو، اللي هي دي خلت تأثير الحرب على النساء أعمق وأكثر قسوة من المجموعات الثانية والفئات الثانية في المجتمع. وبرضو بنلقى أنه النساء في مناطق النزوح يتعرض لمستويات غير مسبوقة من العنف الجنسي والاغتصاب. وبرضو تقول الإحصاءات أنه 12 مليون شخص في السودان معرضين لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي. أيضا تدمير المستشفيات وتعطل خدمات الصحة الإنجابية والنفسية أثر شديد في حياة النساء والأمهات. النساء رجعوا للطرق التقليدية، بقت النساء يرجعوا للولادة بالحبل والدايات في ظل انعدام خدمات صحة إنجابية، لأنه في تعطل وتدمير للبنية التحتية.
0: طيب أستاذة عشا، أنت أشرتي في كلامي للنوع الاجتماعي، كيف أنه الحرب دي الليلة لها سنتين كيف فاقم العنف القائم على النوع الاجتماعي من معاناة النساء في السودان؟
1: بالرجوع للتقرير حق بحث تغصي الحقائق في السودان الصادر مؤخرا، ارتفعت حالات العنف الجنسي بنسبة 288% خلال الفترة من ديسمبر 2023 ل 2024. الكلام ده قبل أحداث الجزيرة اللي حصلت فيها أعداد كبيرة من الاغتصابات، الكلام ده برضو قبل الأحداث الفاشر وبعد. لحد 2024 كانت حالات العنف الجنسي بنسبة 288%، فما بالك بالعداد المزايدة. المشكلة اللي عندنا برضو ما كل الحالات موثقة، نسبة الوصمة اللي بتعاني منها بعض مرات النساء في المجتمعات المحافظة زي مجتمعات السودان، وبرضو الخوف وعدم الأمان، كل الحاجات دي خلت النساء إنهم هم ما يبلغوا عن الحالات اللي تعرضوا لها. دي الأرقام أو دي الحاجات الموثقة دي ما الحقيقية. احتمال ما تكون 20% من الحالات اللي حصلت لنساء السودان بسبب هذه الحرب اللعينة. لكن رغم المجازر والدمار والانهيار الحاصل ده، النساء لم يتراجعوا عن التزامهم العميق بالسلام والعدالة. ففي حراك نسوي وفي وعي وفي مسؤولية تحملوها النساء اللي هم نظموا حملات إيواء وغذاء في كل حي وفي كل مدينة. فحتى المبادرات اللي عملوها النساء، المبادرات حقت المناصرة، المجموعات اللي تكونت بعد الحرب، الحراك حقهم في دول اللجوء داخل السودان، التوثيق، عمل التوثيق اللي بيعملوه، عمل المناصر اللي بيعملوه، وإسماع صوت في المحافل الإقليمية والمحافل الدولية، دي كلها أنشطة بيقوموا بها النساء حاليا، النساء السودانية، وأنشطة متواصلة.
0: طيب سازة عشا، ونحن نتكلم معك بصراحة من راديو تبنغا، اليوم جهود جارية بتقود دول الرباعية الدولية بقيادة أمريكا ومصر والسعودية والأمارات العربية المتحدة لتحقيق السلام، كيف من خلال هذه الجهود تكون المرأة هي حاضرة؟ وتعليقك على الرباعية.
1: لو كنت سألتني عن الرباعية قبل يومين ولا ثلاثة يوم كان كلامي حيكون مختلف تماما، لكن الأفق حاليا ما أقدر أقول ما حتنجح المبادرة، لكن على حسب قراءتي إنه الواقع والأفق شوية ضاق على الرباعية حاليا، في تعنت خاصة من الجانب حق الجيش، فما عرف الرباعية حتمشي في مسارة ولا ما حتمشي. لكن حتى لو مشت في مسارة، نحن كنساء كمجموعات نسوية عندنا قرايتنا للسلام، وعندنا برضو سردياتنا حقة السلام، يعني إنه السلام الشامل ده ما حيكون من غير مشاركة النساء الحقيقية، اللي هو أي سلام ما يستصحب معاه القضايا حقة المجموعات كلها هو سلام ناقص وهش، هو بالنسبة لنا تأجيل للعنف وبناء دولة حقيقية. السلام الحقيقي في نظرنا نحن أو في نظر المجموعات النسوية يكون بمشاركة النساء الحقيقية وليست أعداد إضافية تلحق بالمجموعات.
0: شنو مشاركة النساء الحقيقية ومش إضافية؟ ممكن تشرحي بتعني شنو يعني؟
1: طيب ممكن أشرح. مشاركة النساء الحقيقية اللي هي حتبدأ من عملية التصميم، التصميم للمباحثات ذاتها، التصميم للقضايا ذاتها، التصميم للمواضيع اللي حيتناقشوا فيها أو الفايلات اللي حيتناقشوا فيها. نحن من عملية التصميم المفروض نكون متواجدات ونضع القضايا حقتنا باللغة الجندرية، باللغة اللي فيها النوع الاجتماعي، حساسة للنوع الاجتماعي. بعد عملية التصميم الناس حتمشي تتفاوض، حنكون في المجموعات تتفاوض، ما حنكون برضو 25% اللي كانوا يخطوها الناس إنه يجيبوا 2 ولا يجيبوا 3، لا، المفروض نحن نكون at least 40% من المجموعات ونسمع صوتنا للناس ونتكلم في قضايانا، ولازم قضايانا تكون موجودة أو مدمجة في الفايلات حقة التفاوض. لكن زي ما قلت الواقع حاليا حتى في الرباعية في وقف إطلاق النار، الرباعية حسي حتركز لو مشت يعني حتركز على طرفي الحرب. المشاركة حقة المدنيين ككل في وقف إطلاق النار ما ظاهرة وما واضحة في المسألة حقة الرباعية، فالمدنيين والنساء المجموعات النسوية جزء منهم محتاجين إنهم يجهزوا نفسهم ويضعوا خطة واضحة كيف إنهم حيشاركوا أو يمتلكوا العملية السياسية، العون الإنساني، بعد ذاك الحوار السياسي. المهم المشاركة اللي أنا بعنيها إنه تكون في كل العملية.
0: طيب أستاذ عاشة حمد، المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة، ونحن نتكلم معك وبصراحة في راديو دبنج، لو قلنا لك يا أستاذ عاشة خدت لنا خارطة الطريق لمشاركة المرأة مشاركة حقيقية في عملية السلام في السودان.
1: السلام الحقيقي ما حيكون باتفاقيات شكلية، لازم تكون في عدالة انتقالية حقيقية تضع النساء في مراكز القرار، وبرضو بتحترف بمعاناته بأنهم هم عاشوا معاناة في الحرب دي، ونعالج الأسباب الجذرية. نحن كنساء حتى قبل الحرب كان في تطور في أنه نلقى بعض من حقوقنا بالذات في الفترة الانتقالية، لكن في وقت الدكتاتوريات نحن كنا بنعاني وكنا بنحارب الدكتاتوريات بوسائلنا. مع الفترة الانتقالية صحيح يعني الناس خدت في الوثيقة الدستورية 40%، لكن حتى التنفيذ حق 40% ما كان اتنفذت. بعد الانقلاب رجعنا لدون 40 يعني. فالحتة حقت عدم العدالة النوعية في السودان تاريخيا النساء حاربوا واشتغلوا فيها، ففي أسباب جذرية أدت للحتة حقت عدم المساواة في السودان. فنحن عشان نشتغل في إنه النساء يشارك مشاركة فعالة ويدمجوا في العملية السياسية محتاجين نعالج الأسباب الجذرية، محتاجين برضو نحارب العقلية الذكورية، وبرضو لازم تكون في جبهة نسوية تضم كل المجموعات والمبادرات النسوية التطالب بإيقاف الحرب ونعمل على بناء السودان. في دي ذاتها زي ما قلت لك قبل إنه نحن لازم ندمج النساء في كل مستويات التفاوض وصنع القرار، وبرضو نربط السلام بالعدالة الانتقالية والعدالة الجندرية، وبرضو نعمل على ضمان تمثيل النساء في أي عملية سياسية بنسبة لا تقل على 40%.
0: طيب أستاذة عشاء حمد، ونحن نتكلم معك بصراحة في راديو دبنج، لتحقيق هذه الخارطة اللي أنت شايفاها مطلبية لضمان مشاركة المرأة صورة حقيقية، شنو المطلوب أيضا من دول المبادرة الرباعية والمبادرات الدولية الجارية الآن لصنع السلام في السودان؟
1: احنا محتاجين في المبادرة حقت الرباعية ان احنا يكون عندنا رؤيتنا كمجموعات نسوية وكمجتمع مدني، رؤيتنا انه كيف نحقق السلام. الخطة حقتنا حقت تحقيق السلام اللي هي نحن المفروض نبرزها للرباعية، ما الرباعية تقول لنا انه انتوا هتعملوا كده ولا هتعملوا كده. لكن انا بعتقد لازم الناس تعمل مسار سياسي شامل يضم النساء والمجتمع المدني بوصفهم هم أطراف فاعلة في بناء السلام، دي واحدة. ولازم يكون في سلام حقيقي بيشاركوا فيه كل الأطراف، الشباب، النساء، المجتمع المدني. العملية دي لازم تكون بمشاركة فاعلة من كل الفئات دي.
0: طيب أستاذ عشا، وبصراحة ماذا عن القوى السياسية؟
1: دايرين منها إنها هي تمثل النساء في الهياكل حقتها بتمثيل عادل. عادل احتمال الناس تنادي بما أقل من 40% مثلا، يعني دايرينهم في الهياكل، دايرينهم في مراكز اتخاذ القرار. وبعد ذاك النساء برضو يمثلوهم في العمليات السياسية. النساء تم إخفاؤهم في الفترات السابقة بالذات في عمليات السلام. بنلقى إنه النساء مثلا في سلام جوبا، سلام دارفور كان أحسن، لكن في جوبا العدد حق النساء المشاركات كان محدود، ما كان بالنسبة ان احنا عايزينها يعني. فعشان النساء يكون عندهم دور في عملية السلام ويكون عندهم دور في العمليات السياسية، يظلين احنا محتاجين لتمثيل حقيقي للنساء، ما تمثيل حق عدد يعني او اضافة عدد في الاتيام او في المجموعات. نحن دايرين النساء يكونوا من البداية مشاركات ويدمجوهم او يضمنوهم في العمليات السياسية. مثلا إنه النساء عملوا أجندة، أغلب المجموعات النسوية عملت بعد الحرب بأجندة واضحة خاتين فيها كيفية مشاركة النساء مثلا في عمليات السلام. الأجندة دي أهم حاجة فيها اللي هو إشراك النساء في كل مستويات التفاوض صنع القرار، ما إشراك مشاركة يعني 25% ولا حاجة شكلية. نحن دايرين إدماج حقيقي للنساء في كل مستويات التفاوض وصنع القرار. نحن دايرين إدماج حقيقي للنساء في الهياكل لكل المبادرات لكل العمليات السياسية، عشان النساء معاناتهم أو قضاياهم مختلفة مثلا من التجربة حقة الرجال.
0: طيب أستاذ عشا، الجهود الجارية الآن لتحقيق هذه الغاية شنو؟
1: الجهود الجارية إنه النساء خدتوا الخطط حقتهم وخدتوا الأجندة حقتهم، هم دايرين شنو من عمليات السلام ودار يدخلوها كيف، ودربوا الكوادر حقتهم إنها هي تدخل في عمليات التفاوض لو بقت في عمليات حق التفاوض، وفي جهود حقت مناصرة شقالة.
0: طيب أستاذة عائشة المتخصصة في النوع الاجتماعي، ونحن نتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجة، شنو أخطر شيء أنت كزولة متخصصة شايفاه حدث من خلال هذه الحرب خصوصا تجاه المرأة؟ بصراحة
1: اللي هو التعود على العنف، التعود على الاغتصاب، التعود على العنف الممنهج اللي يمارس ضد النساء، دي حاجة أدت لتقهقر في الحقوق حقتنا وفي القضايا حقتنا. نحن كنساء نحن عندنا فتيات انتحرن وكل يوم ينتحروا عشان هم لا قادرين يبلغوا، لا قادرين يصلوا لدعم نفسي. فدي من التحديات الصعبة، التحديات الكبيرة اللي انت كمجموعات نسوية ولا كنساء شقالين في حقوق النساء ما قادرين نحن نلبي الاحتياجات حقة النساء. فالانتحار عشان شابة ما لقت مثلا دعم نفسي، عشان ما لقت رعاية صحية، انه نحن نفقد ارواح حقهم شابات، عشان وصمة مجتمعية، دي الحاجات المحزنة يعني في الحرب دي. وبعد ذاك التعود على العنف، وبرضو المجتمع ذاته اولوياته تكون مثلا اطعام اسرة ولا حاجة زي دي. فلما تجي الشابة بتقول انه انا اتعرضت لعنف ولا اتعرضت لاغتصاب، الاسرة ما عندها طعام عشان تطعم اطفالها، ما حتلتفت لموضوع حق اغتصاب ولا حاجة زي دي، لانه الاساسيات حقتهم بقت انهم هم يلقوا الطعام يعني. فالمجتمع السوداني والنساء بالذات بقوا في تحديات ومصاعب اللي هي اختلطت عليهم الحتة حقة العنف المبني على النوع الاجتماعي، الاغتصابات زايدا الجوع والمجاعة. فالأولويات حقت الأسر بقت على احتياجات مثلا النساء أو الفتيات. فدي حاجة يعني صادمة بالنسبة لنا نحن كنساء نطالب بحقوق النساء يعني.
0: طيب أستاذة عائشة حامد، المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة، برضو من ضمن القضايا الكبيرة اللي أفرزتها الحرب هو خطاب الكراهية، كيف أنت بتنظري لهذا الجانب والواقع اللي أفرزه؟
1: أنا أعتقد خطاب الكراهية برضو أثر على النساء بشكل مباشر في الحرب دي. النساء كانوا برضو مستهدفات يعني بخطاب الكراهية، الاختطاف اللي حصل لهم، والناس لما أظهرت المواقف دي في الإعلام الناس كانت بتعتقد إنه يعني الفتيات دي يستاهلوا إنه تحصل لهم حاجة زي دي. وبعد ذاك برضو الإعلام وخطاب الكراهية ضد الناشطات، إنه هم برضو كنساء ما عندهم حق إنه زول يدافع عنهم ويظهرهم إعلاميا إنهم هم من الإثنية دي ولا هم متعاونات. فأنا يظل لي خطاب الكراهية أثر تأثير مباشر على النساء، وعشان نحن برضو عشان نتفادى أو يعني نتعامل مع الخطابات حق الكراهية دي، أنا يظل لي بس إنه الناس تشتغل، يعني تشتغل توعيات، تشتغل في إنها هي تبني السلام المحلي بين المجموعات، ونشتغل على حقوق الناس يعني بغض النظر عن الإثنية ولا بغض النظر عن النوع وبغض النظر عن القبيلة. يعني
0: أستاذ عائشة حمد، تطورات الموقف في الفاشر والأحداث الأخيرة أثارت العالم، وحتى إنه بقت في اجتماعات في مجلس الأمن وبيانات حول ما حدث في الفاشر، أنت كزولة ناشطة نسوية كيف بتنظري لهذا الأمر؟
1: نحن كمية من المجموعات النسوية including us يعني اللي هو مجموعاتنا حقت منصة نساء سلام السودان، نحن أصدرنا بيانات نندد بالانتهاكات اللي حصلت في الفاشر وبار. أنا برى إنه دي انتهاكات حصلت للمدنيين والمفروض تتم مساءلة، المفروض المدنيين خاصة النساء والفتيات والأطفال تتم حمايتهم وتكون في آلية لحماية النساء والمدنيين في كل السودان، ويكون في برضو مساعدات الإنسانية، تصل الناس المساعدات الإنسانية والناس برضو يشتغلوا في حملات بأنه يوفروا المساعدات للمجموعات المحلية الشقالة في طويلة والشقالة قريب من بارة، عشان يوصلوا للناس الدعم الصحي النفسي المأوى الغذاء. أنا شايفة أنه دي انتهاكات كبيرة يعني حصلت للمدنيين، حصلت للنساء، حصلت للأطفال، المفروض يتقدم لهم دعم نفسي، المفروض يتقدم لهم دعم صحي وغذاء وأكل، وبرضو المفروض عالم الخارجي أو المجموعات الشقالة في تحقيق العدالة إنها هي تناصر معانا إنه تتم حماية المدنيين.
0: طيب ما هو المطلوب الآن من السودانيين بوجهة نظرك أستاذة عائشة حمد؟ بصراحة
1: المفروض نأكد كلنا جمع المدني والمجموعات النسوية إنه ما في حل عسكري للحرب دي، وأي محاولة لفرض الحسم بالقوة ما حتنتج لنا سوى المزيد من الدماء، ونحن الحاجة دي شفناها على مدى سنتين وحاجة، فما في حسم عسكري حيحصل. فنحن محتاجين إنه ننادي بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، فتح الممرات الإنسانية. الحاجة الثانية زي ما قلت ما حيكون في سلام حقيقي إلا الناس كلها تتحاور وتقعد وتشوف القضايا دي شنو وحيحلوها كيف. الحاجة الثالثة برضو في خطاب كراهية، لازم نحن ننبذ الخطاب ده ونشتغل ضده، والسلام يبدأ برضو من طريقة كلامنا والتعايش وقبول الآخر، لازم نشتغل على الحاجة دي. وبعد ذاك برضو زي ما قلت إنه السلام الحقيقي ما حيكون إلا بمشاركة النساء.
0: كلمة أخيرة أستاذة عائشة حمد، ممكن تقوليها وبصراحة لكل السودانيين اللي بسمعوك الآن عبر راديو تبنجا شنو؟
1: الكلمة الأخيرة اللي حقولها إنه لازم تكون في جبهة مدنية تضم كل المجموعات أو أغلب المبادرات تطالب بإيقاف الحرب، لأنه نحن ماشيين نفقد بلدنا. نحن لازم نعمل حاجة ونوقف خطاب الكراهية الماشي حسح ونوقف التصعيد ده، فنحن في دور المفروض نقوم به اللي هو نحن المجتمع المدني والمجموعات النسوية والشباب وكل زول داير مصلحة البلد دي. أنا بقول إنه آن الأوان إنه نحن نتحرك بجدية أكتر وبحرص أكتر. نحن بنفقد في بلدنا.
0: شكرا للأستاذة عائشة حمد المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك أستاذة.
1: شكرا لك أستاذ كمال. شكرا للراديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة ثالث أيام العيد الموافق 29 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل 30 شخصا على الأقل في هجوم للدعم السريع على قرى غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان. البرهان يقول أي حديث عن مشاورات في البحرين للوساطة مع الإمارات لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة. النازحون واللاجئون في المعسكرات بمناسبة العيد يطالبون بوقف الحرب وتحقيق السلام في السودان هذا العام. نائبة منسق الأمم المتحدة في السودان لشؤون الإنسانية تزور المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد بجبل مرة. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت شبكة أطباء السودان إن قوى من الدعم السري نفذت هجوما مسلحا على قرى بمنطقة المرة غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف مناطق مدنية خالية من أي وجود عسكري، مؤكدة إن استهداف القرى وتصفية المواطنين بهذه الطريقة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وكافة المواثيق التي تحظر الاعتداء على المدنيين. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين.
0: وفي ذات الموضوع قال الاتحاد العام لعموم مناطق دار حامد في بيان أنه نحو 20 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع هاجمت يوم الخميس قرى المرة وأم سعدون الشريف والرضا التابعة لمحلية غرب بارا، ما أدى إلى سقوط أكثر من 30 قتيلا في الحال. وأدان حزب الأمة القومي في بيان الهجوم، وأوضح الحزب أن هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي شهدتها مناطق بمحليتي بارا وغرب بارا، والتي شملت الاعتداء على المواطنين ونهب ممتلكاتهم وقطع الطرق أمام حركة المدنيين والمركبات بين مدينة الأبيض ومناطق شمال كردفان، وكذلك اقتياد المركبات إلى مناطق بغرب كردفان دون مبررات، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتهديد أمنهم وسلامهم ومعاشهم بصورة بالغة الخطورة.
2: كان الآن مناطق دار حامد تستقيس، حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من أبناء دار حامد فقط، إنه يا ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع. ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، أنت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة وما عايز تعمل سلام، حلك شنو؟ الناس تموت كده؟ حميتين انت بتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي أسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟
0: نفى رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق البرهان ما أوردته صحيفة ميدل إيست مؤخرا جملة وتفصيلا. وكان موقع ميدل إيست نقل في وقت سابق عن مصادر لم يسميها إن زيارة قائد البرهان الأخيرة للخليج والتي شملت السعودية وسلطنة عمان والبحرين جاءت في إطار جهود البحرين للتوسط في محادثات مع الإمارات وفق شروط، كما تحدث الموقع عن وساطة تقودها المنامة لتقريب الشقة بين الخرطوم وأبو ظبي. وقال البرهان خلال المعايدة بمقر القيادة العامة للجيش بمناسبة عيد الأضحى إنه الحديث عن مشاورات في البحرين لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة، مضيفا إنه ما أوردته صحيفة ميدل إيست ليست صحيحا بالمرة. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: الكلام مصالحات والحديث في البحرين والحديث في ما بعرفه وبقية كل كلام نجد هوا، ما في كلام زي ده، لا في الخوضات في بحرين تمت ولا في كيغالي ولا حتى الكلام اللي بتقوله الصحيفة بتاعت ميدل إيست حصل، ماشي ده كله قاطبينه كذبنا جيل من الناس بالروسينهم، بس احنا كان عندنا حاجة واضحين فيها وكلامنا فيها واضح وبنعرضه على مؤسساتنا الرسمية إذا كان من خلال مجلس الأمن والدفاع ومن خلال التشاور مع قواتنا ومع الناس اللي قاعدين يتواصلوا معنا. نحن ماشيين في المعركة دي وهننتصر فيها بإذن الله تعالى، ومنتصرين بدون أي شك طالما الشعب السوداني واقف معنا والجيش كله شغال بنفس الهمة وبنفس النشاط وبنفس الروح.
0: وحول الأوضاع الميدانية والعسكرية قال البرهان أن الجيش يمضي بخطوات واثقة ودقيقة، وأوضح أن السودان وبمجرد خروجه من هذا الحرب سيكون قد تم التأسيس لجيش حقيقي مختلف عن الجيش السابق من حيث المعدات والكفاءة والبناء التنظيمي. وأكد أن القوات المسلحة تمضي بخطى حسيسة نحو سحق ما أسماهم بالمتمردين والقضاء عليهم نهائيا، ولم نعطيهم فرصة للعودة مجددا. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: نحن عبركم وفي هذه القعدة الطيبة داخل هذا العمل نطمن أهلنا ونطمن الشعب السوداني أننا ماشيين بخطى حسيسة من أجل سحق هؤلاء المتمردين والقضاء عليهم نهائيا. ما حنديهم فرصة ثانية يجون راجعين، ما حندي لزول شايل راية بتاع التمرد فرصة تعريف أنه يراجع السودان. كلنا يجب أن يكون ده هدفنا وتصميمنا. ما عندنا تاني حاجة اسمها مليشيا بتاع التعب السريع، ما عندنا زول أي زول واقف على التعب السريع تاني عنده مكان معانا هنا ده في السودان، ولا في زول تاني متمرد والله خارج عنده مكان هنا ده معانا في الجيش السودان.
0: وفي العاصمة الروسية موسكو قال المدير العام لجهاز المخابرات العام الفريق أحمد إبراهيم مفضل إن التحدي الأكبر الذي يواجه السودان اليوم هو التدخلات الخارجية التي قال بأنها تسعى لفرض أجندة خارجية بسياسات عدائية وعقوبات اقتصادية وازدواجية معايير وغض الطرف عن تعديات وتجاوزات بعض الدول مما جعلها أكثر جرأة في التدخل السافر في السودان. ودعا مفضل في كلمة له أمام الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين المعنيين بالشؤون الأمنية بالعاصمة الروسية موسكو، دعا لضرورة العمل المشترك والتنسيق والتعاون للقضاء على ما أسماه بالميليشيا الإرهابية التي قال بأنها تعمل على زعزعة الأمن. وأوضح أن تأثيرات ممارساتها لن تقتصر على السودان فحسب بل ستطال دول الإقليم. زار نائبة منسقة العام للأمم المتحدة في السودان للشؤون الإنسانية السيدة روزاريا المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد في دارفور يوم الخميس، والتقت برئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير والقائد العام لجيش الحركة قدورة، وذلك بمقر القيادة العامة لقوات الحركة في منطقة تورانتونغا بجبل مرة. ووصف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد الناير في بيان الاجتماعات بأنها مثمرة، وأوضح أن الاجتماع تناول قضايا النازحين واحتياجاتهم الضرورية التي تتمثل في الغذاء والدواء ومكافحة الأوبئة والأمراض ومياه الشرب ومواد الإيواء. قال حسن أبو عضو المكتب القيادي للاجئين السودانيين بمعسكر كرياندانغو في أوغندا إن ما وصفها بالعودة الطوعية المزعومة إلى السودان تسببت في تفاقم المشكلات الاجتماعية والأسرية وسط اللاجئين السودانيين داخل المعسكر. وأضاف إنه برنامج العودة الطوعية أدى إلى انقسامات داخل الأسر السودانية في المعسكر، حيث يرغب أحد الزوجين في العودة بينما يرفض الآخر بسبب المخاوف الأمنية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انقسام الأسرة وبقاء الأطفال في وضع معقد بين خياري العودة أو البقاء. وذكر أبو إنه هذه الأزمة أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه اللاجئين السودانيين في أوغندا. وأضاف حسن أبو في هذا الخصوص:
4: والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب العودة التوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المعسكر، ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل، لأنه مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا نرجع، والثاني يقول لا خلينا نقعد هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين.
0: يذكر أن أوغندا تستضيف اليوم آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، حيث يقيم اللاجئون في معسكرات كرياندانغو ونيومانزي وبيديبيدي إضافة إلى العاصمة كامبارا وسط تزايد المخاوف من تدهور أوضاعهم الإنسانية واستمرار النزاع في البلاد. ومنذ فبراير الماضي نظمت 7 رحلات بالطيران لنقل اللاجئين السودانيين، عاد عبرها نحو 500 لاجئ سوداني إلى السودان. أعرب النازحون في دارفور عن أملهم أن يشهد العيد القادم تحقيق الأمن والسلام في السودان، وأن ينعم المواطنين خاصة النازحين بالأمان والاستقرار والطمأنينة. وهنا آدم علي حسن عبد الله رئيس سنتر واحد بمعسكر وطاش للنازحين بمدينة نيالا والناطق الرسمي باسم المعسكر النازحين والأمة السودانية بمناسبة حلول عيد الفداء المبارك. وقال آدم أن النازحين بمعسكر وطاش أمضوا أكثر من 23 عاما في حياة النزوح والتشرد وسط معاناة إنسانية متواصلة وظروف معيشية بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أن الحرب الأخيرة أدت إلى تدفق أعداد جديدة من النازحين إلى المعسكر من مختلف أنحاء السودان. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
5: الجهات المسؤولة إدارة محلية نيالا شمال والوكالات الوزارات العاملة في مجال العمل الإنساني والوكالات العامة لشؤون الإنسانية والوزارات بمستوى الولاية والمنظمات الوطنية وغيرها والأجنبية رؤية لهذه الشرائط الضعيفة بكل المجالات.
0: وحول الوضع الإنساني في معسكر وطاش الذي يأوي نحو 378 ألف أسرة يقيمون في 16 سنتر، أوضح الناطق الرسمي أن المعسكر يواجه احتياجات كبيرة في مجال الإيواء خاصة المشمعات والخيام، مبينا أن كثير من الأسر تعجز عن توفير ما ويحميها من الأمطار والسيول التي تتكرر سنويا، إلى جانب المخاطر الصحية وانتشار الأوبئة المصاحبة لموسم الأمطار. وناشد الناطق باسم المعسكر المنظمات الإنسانية والجهات المختصة وكافة المعنيين بالتدخل العاجل لتوفير المعينات الإيوائية والغذائية والعلاجية والوقائية، داعيا إلى التحسب المبكر لمواجهة تداعيات فصل الأمطار وحماية الأسر الأكثر هشاشة داخل المعسكر. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
5: نتمنى انه هذه المعسكر معسكر كبير جدا، ان شاء الله يجب اسعافه من كل اتجاهات عامله في حقل العمل الانساني. لكم التحيه والتقدير، شاكر ومقدر على هذه اللقاء.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 10 إصابات جديدة بحمى الضنك في 3 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. وأضافت أن عدد الإصابات تراكميا ارتفع بولاية نهر النيل إلى 8452 فيما بلغت الوفيات 15 حالة. وفي شرق السودان أكد مدير الإسعاف المركزي بالإنابة ببور السودان أن الولاية شهدت 5 حوادث سير لمركبات ملاكي على الطريق القومي بين هيا وسنكات خلال الفترة من يوم الوقفة وحتى أول أيام العيد. وأضاف أن الحوادث أسفرت عن وفاة 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 26 آخرين بإصابات حرجة وطفيفة، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى بور السودان. اشتكى المزارعون بمشروع الغابة الزراعي بالولاية الشمالية من أزمة عطش حادة جراء انقطاع التيار الكهربائي ما أدى إلى توقف كامل لعمليات الري. وأشار المزارعون إلى أن الأزمة تسببت في تلف مساحات واسعة من المحاصيل والبساتين وسط أضرار فادحة، مؤكدين أن هذه التداعيات باتت تضرب الإنتاج الزراعي في معظم أنحاء الولاية. قالت قوات الدعم السري في بيان أن قوات تأسيس دفعت ب7000 جندي إلى شمال دارفور لحماية الموسم الزراعي، وأكدت القوات استعدادها لحماية الموسم الزراعي الجديدة وعدم التهاون مع المتفلتين. وقالت قادة القوات المكلفة بحماية الموسم الزراعي بشمال دارفور في تصريحات إعلامية في هذا الخصوص:
6: أي مواطن يا أخوان يعلم علم اليقين يمشي يزرع زرعة ويرقد على قفا، وأي زول سيد مال بيجي بيتعدى عليه والله يعدوها. نحن القاعدين دي
7: إن شاء الله 2026-27 حماية الزراعة إن شاء الله، والقوة دي 100 عربة، كل القوات أكثر من 7000 عسكري إن شاء الله كلها تعب لحماية الزراعة. نحن متنوعين إن شاء الله لقوة حماية المواطنين وحماية الموسم الزراعي إن شاء الله،
8: ونحن من اليوم جاهزين جاهزية تام.
0: الخبر الأخير في النشرة: شهدت أسواق الذهب في السودان تراجعا في الأسعار بالتزامن مع شح السيولة النقدية في البلاد. وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب معتصم محمد صالح إن الحبوط الذي شهدته الأسواق يوم الخميس يعزى بصورة أساسية إلى التراجع المفاجئ في البورصة العالمية، حيث انخفض سعر الأونصة بأكثر من 150 دولار متأثرا بالتصريحات المرتبطة بالتوترات والحرب في الخليج العربي، إضافة إلى تهديدات ترامب لعمان، مما انعكس بصورة مباشرة على حركة وأسعار الذهب عالميا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامج
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 29 مايو 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: القوى الموقعة على ميثاق نيروبي تواجه تحديات تتعلق بآلية التنفيذ.
1: نحن عارفين أن أزمة السودان ما عادت في الوثائق المكتوبة بقدر ما هي في بناء جسور.
0: عشرات القتلى في هجوم للدعم السريع على منطقتي أم سعدون والمرة بدار حامد.
2: الدعم السريع فاجأ الناس ب 16 يعني دفع رباعي كروزر وهجمت على الناس وقتلت الناس وطلعت فيها بالعربات وقتلت ما قتلت.
0: تجمع الأطباء الديمقراطيين يحذر من انهيار صحي كارثي بمناطق جبل مرة.
3: مستحيل الوصول بدون فتح ممرات آمنة للوصول وعمل نقاط عزل مؤقتة وحملات توعية للمواطنين والتضعيمات المطلوبة.
0: أم العذراء واردة فتاة سنار المغتصبة تتعرض للسجن على خلفيات القضية.
4: ومشى فتح بلاغ في أمي، أمي في الوقت ذاك كان شغلها شاغل الاستئناف. في نفس يوم الاستئناف جابوا ناس العمل الخاص بكمية كبيرة جدا جدا، وطوال اعتقلوا أمي دخلوا الحراسة ما أدوها فرصة.
0: ونداء من النازحين بمعسكر عطاش بنيالة.
5: نتمنى أنه هذه المعسكر معسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إسعافه من كل اتجاهات عاملة في حق العمل الإنساني.
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. اعتبر المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود دكتور بكر جاك أن القوى السياسية الموقعة على ميثاق نيروبي مواجهة بتحديات تتعلق بآلية تنفيذ ما جاء في الميثاق. التفاصيل في الحديث الذي أدلى به لدبنجا.
1: طبعا فيما يتعلق باجتماعات نيروبي والقوى إعلان نيروبي وتوقيع على ميثاق الوطن الجديد، أنا أفتكر أنه هي خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، أنه دي جمعت بين طيف عريض من القوى السياسية، جزء منها كبير موجود في تقدم في ديسمبر الماضي، لكن الناس وقعت كقوى سياسية باعتبار أنه برضو في بعض القوى ما بتفتكر أنها هي مفترض تكون مجرد إضافة وعاوزة تكون عندها شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. طبعا الوثائق في حد ذاتها تكاد تكون يعني تتطابق أو لحد كبير تتشابه مع كل الوثائق اللي أصدرت من قبل سواء في صمود أو تقدم، لكن نحن عارفين أن أزمة السودان ما عادت في الوثائق المكتوبة بقدر ما هي في بناء جسور وآليات تنسيق تتجاوز حدود التحالفات السياسية لأنها يكون في رؤية واضحة. والاجتماع الأخير في نيروبي أهم ما فيه أن الناس توافقت على خارطة الطريق لإدارة العملية السياسية بما فيها من إعلان مبادئ من 21 نقطة وخطوات وآليات ترتيب العملية السياسية. دي كلها طبعا أشياء مهمة، وأهمية هذا الترتيب والتنسيق طبعا لسه ما زالت في خطوات مهمة أنها تتخلق لخلق آلية تنسيق تكون محكمة، يكون في تنسيق في الخطاب، تنسيق في المواقف، وتنسيق في التصورات للمستقبل السودان. ده كله جاء في الميثاق، لكن الآلية ما زالت في قيد التطوير. والأهم من ده طبعا أنه هسه في اجتماع للقوى السياسية بمختلف تكويناتها في أديس برعاية الخماسية، وده حيكون هو الاختبار للقوى إعلان نيروبي كيف أنها تنسق مع بعض وتنسق مع بعض المجموعات من القوى الديمقراطية قبل الذهاب إلى أديس، وبيكون ده المحك الحقيقي لأنه كيف الناس تنزل هذه الأطروحات وفي آليات للتنفيذ عبر آلية تنسيق فعالة تمكن الناس من أنها تكون قادرة تصل لمواقف متشابهة وتدفع في اتجاه إيقاف الحرب ويضمن انتقال مدني في السودان، لأن التجربة بتقول أنه من غير انتقال مدني في السودان من الصعوبة توقع أن تتوقف الحرب بشكل نهائي، لأنه كل التجارب بتاعت الحكومة في السودان العسكرية كانت دائما مربوطة بالاندلاع القتال واستمراره لفترات طويلة. تحياتي.

0: شنت قوات تابعة للدعم السريع هجوما على منطقتي أم سعدون والمرة بولاية شمال كردفان، والذي أسفر عن عشرات القتلى وإصابة آخرين. المزيد من التفاصيل في حديث عبد الله فاعوم من المنطقة المعتدى عليها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. المؤسف اللي حصل في المرة في أم سعدون مناطق دار حامد، يعني واعتداء وغدر واضح من الدعم السريع وجنوده. في اليوم الأول تم الاعتداء على أهلنا بقرية المرة ومساعدون، وفي عربات يمكن حاولوا الدعم السريع يسوق بالقوة وينهب الناس، فوجد الناس وكانت مستضعفة وساق العربات، ولما الفزع حصل العربات رجع العربات في اليوم الأول، والناس رجعت العربات والموضوع على كده انتهى. وفي اليوم التالي، الكلام ده كان يوم الخميس أول يوم في العيد، يوم الأربعاء عفوا تاني يوم في العيد، الناس كان عندها أزواج فرح مناسبة في الحلة في المرة، فإذا بها الدعم السريع يفاجئ الناس ب16 يعني دفع رباعي كروزر، وهجمت على الناس وقتلت الناس وطلعت فيها بالعربات وقتلت ما قتلت. فده الحاصل، يعني الموضوع يعني في الحقيقة يعني لا في معركة، لا في كيزان، لا في جهاز أمن، لا غيره. موضوع بتاع النهب للناس، عزل ناس، أول حاجة ناس تم يعني محاربتهم من الأجهزة الأمنية في الدبة في الولاية الشمالية وفي الخرطوم، بأنه ياخذ دار حامد ما تمشي ليها المواد الغذائية والتموينية، وصادروا عربات أولاده. فالأبيض الوالي يعني عامل ضرائب وجمارك وضغط على العربات الشايلة حاجات، وفارض عليهم رسوم على أساس أنه العربات شايلة بصل وسكر تكون محدودة للأهل، جوع الناس. والدعم السريع بقتل في الناس، فدار حامد بقى ما بين مطرقة السلطات شرق وجنوب في يعني معسكر القوات المسلحة والدولة، وما بين سندانة الدعم السريع وميليشياتي ومرتزقته، وبالإضافة لشفشافة. فبقت قبيلة دار حامد، يعني بدت المسألة دي من حلة حامد، من مكريدم، من الكوكيتي، من أرياف مقرفة، بالإضافة لغرب الأبيض المرامرات بوتي، وبالإضافة لمركز. فده الحاصل، يعني فالناس عانت معاناة منقطع النظير. يعني الناس تعمل شنو؟ ولا الجيش قادر يحسم المعركة عشان يخلي الدعم السريع ده يرجع يتراجع على الخلف، ولا الدعم السريع هو قادر يبسط سلطاته في الأماكن المسيطر على اللي موجود في مناطق دار حامد الممتدة حتى دارفور وكده ولغاية حدود غرب درمان. فالناس متحيرة في أمرها، يعني تمشي وين الناس وتعمل شنو؟ ولا الدعم السريع المسيطر على الأرض هو حماها، هو يقتلها وينهبه هو نفسه، والجيش ما قادر يوصل للناس، والسلطات ما قادرة تعمل حاجة، ولا القوات المسلحة هي حمت الناس ومشت عشان. فالمعركة بقت ميدان المعركة في قعر البيت، ميدان المعركة بقى في جوا القرى وفي الأرياف، ومبنية بالمباني القشية، يعني حتى طلقة الكلاش دي ممكن تقتل الزول جوا القطية، ما في حاجة بتمسكه لأنه قش، مباني بدائية خالص. فالناس صراحة مستغربة انه تعمل شنو، يعني الناس وصلت مرحلة بس الله المستعان. ده الحاصل في مناطق دار حامد، وقد يكون في مناطق اخرى في الولاية، لكن الان مناطق دار حامد تستقيس. حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من ابناء دار حامد، فقط انه يا ينهبوهم او يقتلوهم من قوات الدعم السريع. ده الحاصل. فانا يعني بناشد عبركم البرهان، انت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة، وما عايز تعمل سلام، حلك شنو؟ الناس تموت كده؟ حميتين انت بتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي أسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟ فنحن في حيرة من أمرنا، يعني إحنا ما عندنا حاجة غير نقول يا أخي نسأل الله الدعاء، فسنموت، إحنا حنموت في بيوتنا وحنموت مع أهلنا من أجل أخواتنا وأمهاتنا وعرضنا ومالنا، ما عندنا خيار غير كده، أهلنا يموتوا في سبيل ده، يعني إحنا ما بنموت لا من أجل البرهان ولا من أجل حميتي. حياكم الله وأبقاكم، الله المستعان، ونلتقي عند الدائم، نلتقي عند ربنا سبحانه وتعالى بعدين إن شاء الله.
0: وأدانت شبكة أطباء السودان هذا الحادث أيضا على لسان المتحدثة دكتورة تسنيم الأمين.
2: نفذت قوى تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في جريمة جديدة تستهدف المدنيين العزل بالمناطق الخالية من أي وجود عسكري. تؤكد الشبكة أن استهداف القرى والمناطق المدنية وتصفية المواطنين بهذه الصورة البشعة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي ولكافة الأعراف والمواثيق التي تحرم الاعتداء على المدنيين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها المواطنون جراء استمرار الحرب. تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين ووقف الاعتداءات المتكررة على المناطق السكنية بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
0: في تطورات تتعلق بقضية فتاة سنار المغتصبة ووالدتها الحاجة حواء المعروفة باسم أم العذراء، تم سجن الوالدة بسبب نزاع بينها وبين المحامي الذي قدم الاستئناف، والذي تقول الأسرة بأنه طالب دون علمهم بتخفيف العقوبة على الجاني الأول في القضية. ابنة الحاجة حواء تحكي قصة سجن والدتها.
3: ألو، السلام عليكم. أنا بنت أستاذة حواء أو حجة حواء أم العذراء. أمي بعد الحادثة بتاعت الاغتصاب بتاعت أختي وبعد الحكم الجائر اللي حصل علينا حتى حكم الاستئناف، بالنسبة للأستاذ اللي قدم لنا الاستئناف الخاطئ، قدموا لصالح المتهم مهند حسن وطلب من الاستئناف من محكمة الاستئناف إنه الحكم يخفف بالنسبة لي، أو بمعنى أصح الحكم إنه مهند طالما اعترف يجلدوه، وفعلا ده حصل، والرجة بإنه حكموا على مهند حسن إنه يجلدوه 100 جلدة، ومحمد الطيب يسجنوه 1 سنة، ومحمد وأحمد الصديق يسجنوه 3 سنة، رغم إنه الجريمة بتاعتهم اشتراك جنائي، فصلوا أي زول حكموا براهم. أمي اعترضت على الحتة دي واتكلمت في الميديا وقالت الأستاذ جاني براه وعن طريق ناس وقدم لي، قال لي هو داري ساعدني وداري قدم لي الاستئناف، وتراجعنا للأسف أن احنا راجعنا الاستئناف بعد ما هو قدمه أو منه، والحكم خلاص ضار يصدر بتاع الاستئناف، حتى انتبهنا لحتة إنه مخفف لمهند حسن بالتحديد وطالب التخفيف له. وكنت رجعت له أمي بالتلفون قلت له يا أستاذ ليه؟ ليه يا أستاذ؟ أنت ليه عملت كده؟ قال لا لأنك أنت مرة تافهة، ما اكتفت مشت ليه وهي وأختي في المكتب. قلت لي ليه يا أستاذ أنت جيتني وتبرحت لي؟ لله ليه تظلمني وليه تعمل كده؟ ليه عملت كده؟ قال لا عشان قروشك حبة، علما بأنه هو ما يشتغل لنا بقروش نهائي. وقال لا أنا بسجنك خلاص. أمي قالت تسجنني؟ أنا عملت لك شو؟ أنا جيتك دايرة معك حل؟ قال لا ما عندي لك حل، ويتفضل أطلع برا المكتب ده، وإنت الليلة أنا كان ممكن أشقك نصين لكن بسجنك. وفعلا طلع الحكم الجائر تأكيدا للاستئناف اللي هو قدمه، فك الولد مهند حسن المجرم خلاص المغتصب، ومشى فتح بلاغ في أمي. أمي في الوقت ذاك كان شغلها شاغل الاستئناف، في نفس يوم الاستئناف جابوا ناس العمل الخاص بكمية كبيرة جدا جدا، وطوالي اعتقلوا أمي دخلوا الحراسة ما أدوها فرصة، ويدعمدوا إنه يسجنوا 15 يوم تحت الاستئناف عشان أمي ما تقدر تقدم استئناف. في الوقت ذاك قدم ضدها بلاغ بتاع إشان السمعة عشان هي اتكلمت بالحق وقالت هو ظلمني وهو قدم لي الاستئناف غلط، بما إنه أصلا واسطاته في سنار قوية وحتى القضاء معاهم
4: حتى الجلسات ما كان بيسمع أمي ولا بيسمع المحامي حقنا، وأي طلب بيطلب المحامي حقنا كان بيرفضه. وأمي جابت كل الأدلة وجابت الشهود اللي هو كان رسلوا ليها، وجابت كل الناس وكل الورق وأكدت وجابت المستندات عديل، قلت لهم هذا الاستئناف كان مقدمه في النص، في نص الاستئناف بالتحديد كله بيتكلم عن مهند حسن المرق ده. برضو القاضي ما أخذت الكلام ده بعين الاعتبار وأصر إنه يحكمه. المهم بعدها من والعيد، طبعا دي الحتة دي كانت مقصودة بالتحديد إنه تسجن قبل العيد، تعدي السجن العيد في السجن قبل العيد بيومين. أمي كان عندها ضامن، جوه عساكر في البيت قالوا ليه عندنا أمر قبض ليك وأمر قبض وإعلان لأستاذ حوا. لا لا لا، الضامن ديا كان قريبي ما بعيد مننا، مشى المحكمة كسروا ضمانته قدامه خلاص. وأمي مشت بعد وقالت ود أختي ما حيسجن بدلي، أي حاجة تحصل أنا بواجهها، أنا في النهاية مرقت القضية دي رأي عام عشان الناس تعرف الظلم. أمي مشت طوالي كسر الضمان ودخلوا أمي الحراسة قبل الجلسة بيوم، قبل الجلسة بيوم. تاني يوم ودوها المحكمة من غير أي مقدمات، طوالي مولانا داود حكمة 6 شهور أدبية و5 مليار غرامة، وفي حال عدم دفع الغرامة سجن سنة، مدة سنة. وطوالي رحل أمي السجن، وحسي الآن أمي موجودة في السجن، وأي زول دار يمشي بصلاة وبيلقاها جوا السجن، ولسه في جلسات وفي لسه في قضايا مقدمة من القاضي الحكم لنا أصلا أول 3 سنة للمجرمين، اشتراك جنائي اغتصاب 3 سنة قدم ضد أمي هناي دعوة ولسه ما يتحكم فيها، ولسه في دعاوي ما يتحكم فيها أو ما يتحركت أصلا، يعني تطلع من دي حتخش في دي، ولسه أمي قصادها في كم بلاغ ما يتحكم فيهم، وفي بلاغات ما تحركت. وأنا الآن بتكلم معاك برضو مقدمة الضبة لا خاطئ، بلاغ برسالة أصلا اترسلت ما مني، لواحد من الناشطين اسمه الأسطورة دمحوق، اترسلت له رسالة من واحدة بصوتها خلاص ما بقدر أذكر اسمها. أنا الأستاذ محمد عبد الرحمن قرش اللي كان مدافع للأولاد دي قدم فيني البلاغ باسمي أنا وأخت المجني عليها، يعني كلنا لازم نخش السجن وفي وما في زول بيقدر بيتحكم، لأنه أختي وكيلة الضمان الأولى مشت لي وكيل النيابة الأعلى في سينار قال لا ما بعمل لك، أعمل لك شنو يعني أمضى لك يعني ما بمضى لك أمشي من قدامي. أمي عندها مشكلة بتاعت قلب والمفترض تعمل رسم قلب في نفس اليوم اللي قبضوها فيه، والمحامين حقين أنا مشوا وقدموا الورق لمولانا إسماعيل جد عليهم الورق في الأرض، ولسه ما معروف اللي حصل شنو اللي قدام. وأنا هسي بتكلم معك ممكن أزاتي في أي لحظة يحركوا بلاغي ويقبضوني، رغم إنه أجنة واحد منهم برا واحد منهم قرب يتم فترة العقوبة، واحد منهم عنده 3 سنة لسه برضو، يعني إحنا لازم نتحاكم في نظرهم. ومولانا إسماعيل قاضي القضية قاضي الموضوع الأول فاتح بلاغ في أمي وجلساته لسه ماشى خلاص في أمي، ومعها أستاذ اسمها ناهد قال حرضت أمي إنها تطلع الموضوع في الميديا، في حين إنه ناهد دي نهائي ما حصل ولا بالغلط، حرضت أمي ولا أمي بتعرفها العلاقة. كان يوم الحكم أمي قالت الله أكبر، كان دارين يسجنوا ناهد ومعها كان محامي جاء قال لها حوى عليك الله احتزر واحتزرت، جابوا شاهد زور برضه هو مولانا إسماعيل قاد الموضوع مشتكي وجا شاهد في نفس القضية، جا شهد وشهد بشنو قال هو إحساس وقال له إنه ناهي تحرضت يعني بالإحساس، والقاضي الماسك القضية قبل أنت شاكي وشاهد وفي نفس في نفس الوقت لا شفت لا سمعتها بس إحساس وقبلوا الشهادة برضو في نفس الوقت.
0: قالت هذه ابنة الحاجة حواء المعروفة باسم أم العذراء عن قصة سجن والدتها، ولم يتسنى لراديو دبنجا التواصل مع المحامي المذكور في القضية. حضر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور، وذلك بسبب خطورة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود إمبوكس. راديو دبنجا تحدث إلى الدكتور سيد محمد عبد الله أخصائي الوبائيات وعضو التجمع.
5: مع دخول الحرب في السودان لعامها الرابع الآن بعد إكمال 3 سنوات في 15 أبريل الماضي، تزداد معاناة المواطن خصوصا مع انهيار النظام الصحي وخروج أكثر من 80% من المرافق الصحية من الخدمة، وبالتالي يعني مع زيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة تنتشر الأوبئة بشكل مريع، وكما ظهر أخيرا فإذا أكدت تقارير من جبل مرة أن هناك أكثر من 340 إصابة بمرض الجدري المسمى بإمبوكس، كان يعرف باسم جدري القردة، ولكن المنظمة الصحة العالمية يعني ذكرت أن الاسم المستعمل الآن هو إمبوكس. ونتيجة لانهيار المرافق الصحية كما ذكرنا وخروج مستشفى دربات الريفي في جبل مرة عن الخدمة تماما، والحصار الجغرافي المفروض بالحرب ولا عورة التضاريس صعوبة الوصول إلا عبر الدواب، فيصبح من يعني المستحيل الوصول بدون فتح ممرات آمنة للوصول وعمل نقاط عزل مؤقتة وحملات توعية للمواطنين والتطعيمات المطلوبة. وأيضا يعني يحتاج لتغذية خاصة خصوصا مع انتشار سوء التغذية والمجاعة في مناطق كثيرة. انتشر المرض في جبل مرة في مناطق مثل جولو ودربات وجاوة وسوني منذ الأسابيع الماضية، وهذا يحتاج للتدخل السريع من منظمات الأمم المتحدة والسماح من أطراف الحرب لوصول الخدمات والفرق الطبية والإغاثية لإغاثة هؤلاء المنكوبين. هناك كما تعلمون أيضا انتشار في كل أنحاء السودان حتى المناطق التي ليس بها قتال مثل الشمالية. انتشرت أيضا حمى الضنك كما تعلمون في نهر النيل والشمالية، وسجلت وزارة الصحة الآن أكثر من 8300 حالة إصابة بحمى الضنك، وكل ذلك نتيجة لتردي إصحاح البيئة ولنزوح الناس بالآلاف وتقدسهم في مناطق ضيقة، وهذا ينتج عنه يعني انتشار الأوساخ واضطرار الناس لتخزين المياه، وهذا يؤدي لتواجد البروض الناقل للمرض الناقل لحمى الضنك. وسنشهد المزيد من الكوارث إذا أصرت أطراف الحرب لاستمرار الحرب والصرف عليها بدل الصرف على صحة المواطن والدواء والغذاء.
0: هنأ آدم علي حسن عبد الله رئيس سنتر واحد بمعسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة والناطق الرسمي باسم المعسكر، هنأ النازحين والأمة السودانية بحلول عيد الأضحى المبارك، وشرح الظروف التي يعيشها النازحون بالمعسكر.
6: نحن الآن في داخل معسكر وطاش للنازحين، وبصفة عامة معسكرات النزوه لنا جسم واحدة، أيضا لنا تواجهات صعبة جدا. أيضا نهني الشعب السوداني بصفة خاصة المعسكرات النازحين، أهنيهم بتحية خاصة وتحية عيد المبارك. إن شاء الله يجدنا العام الجاي بخير وعافية ويمن والبركات، ويكون عيد السلام، ويكون عيد الوئام وعيد المحبة وعيد الترابط وعيد السلام بكلية، لكي الناس تعود إلى قراها الأصلية والناس تعود إلى مناطقها الأصلية. ونتمنى أنه إن شاء الله هذا العيد يكون عيد بركة وعيد تضامن وعيد تكافل لكل الشعب السوداني وشعب معسكرات النازحين بصفة خاصة. هنالك مواجهة أيضا في هذه الأيام، مواجهة صعبة جدا من خلال هذه الفترات بالنسبة للأسعار داخل هذه المعسكرات أو داخل هذه الولاية وصفة خاصة معسكر وطاش، من صعوبات لتمكين شراء الملابس أو الأسعار الغالية في كل سواء كان المواد الغذائية، هنالك ارتفاع صعب جدا لم يستطيع النازل لكي يستطيع أن يكمل حاجته، وهنالك ارتفاع في الملابس، وهنالك ارتفاع في كل الأشياء التي يكمل فيه الإنسان حياته سواء كان في مجال الغذائية أو اللبس أو غيره، هنالك ارتفاع ارتفاع جدا. نتمنى إنه المنظمات العاملة ورسائلنا إنه يكون هنالك مساعدة ودية سواء كان لبعض الأسر الضعيفة، إن شاء الله نتمنه أن يصلهم الصوت بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: ونختتم الجولة أعزائي بهذه المعايدة القصيرة التي وصلتنا من مواطنة من الخرطوم.
7: كل سنة وكل السودان خير وأمان، أتمنى العيد الجاي بالأيام المقبلة تتكتب نهاية للحرب الدائرة لشتات السودانيين بين البلدان المختلفة، نلتف حول وطن واحد حر مدني ديمقراطي حقق العدالة والمساواة لكل أجزاء الوطن تتضمد جراحاتنا إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين. الريان، الخرطوم، الشقلاب.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، وزوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضه واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يحقق كل الأمان ويصلح الحال، حال البلاد والعباد. مشوار العيد مع دبنج راب، وابتدى أحلى مشوار. أصبح دمج أغاني الراب في فقرات الأفراح اتجاها أساسيا، خاصة في مصر والسودان، سواء كان الرقص على التراك المفضل للعروسين، أو مشاركة نجوم الراب في إحياء الحفلات، أو حتى تقديم الأصدقاء لاستعراضات غنائية متخصصة، فإن هذا اللون يطفي طاقة شبابية وحيوية استثنائية. اقتحمت موسيقى الراب قاعة الأفراح بقوة، لتتحول من مجرد فن شارع احتجاجي إلى المحرك الأساسي لأجواء البهجة والطاقة الشبابية في ليالي الفرح. وبتحتمد هذه الظاهرة المعاصرة على كسر القوالب التقليدية للأعراس واستبدالها بإيقاعات حماسية وتفاعل جماعي عفوي. وعلى سبيل الفرح والأغنيات مساحة مختلفة وتهاني العيد مع مجموعة من الرابر السودانيين، اخترنا إنه حلقة اليوم تكون استثنائية بالتهاني والدعوات.
1: مرحبا مستمعين راديو دبنجة في داخل وخارج السودان، كل عام وأنتم بخير، وربنا يحفظ البلاد والعباد ويديم علينا نعمة الأمن والأمان إن شاء الله في البلد، وننعم بسودان معافى، سودان يسعى الجميع، سودان لنا كلنا. عيد أضحى مبارك علينا وعليكم جميعا، إن شاء الله ربنا يعني يعيد علينا بالخير واليمن والبركات. القائم سنال شيليا.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعي راديو دبنجة كل عام وأنتم بألف خير، وربنا يحقق أمانيكم وأمان الجميع وينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات. معكم الرابر ود نادر.
3: السلام عليكم دبنجة راب، كل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة والشعب السوداني طيب، عيد أضحى مبارك عليكم وعلينا، وربنا يصلح حال البلاد ويعم الأمن والأمان في جميع ربع السودان إن شاء الله. معكم الرابر حرارة، دمتم بخير.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا راديو دبنجة لإتاحة الفرصة والتهيئة للتيم العامل بكم وأبركم وأبر هذه النافذة الجميلة. اسمح لي أن أرسل برقات تهنئة خاصة جدا لجماهير الشعب السوداني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. كل عام والشعب السوداني بخير، كل عام والشعب السوداني يعيش في سلام واستقرار سياسي، يتم فيه إسكات صوت الرصاص وإخماد نار الحروب. كذلك تهنئة خاصة جدا إلى كل الفارين من ولايات الحرب الموجودين على مستوى معسكرات النزوح، وهم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء باحثين عن السلام والاستقرار والأمان. كذلك أتمنى الأودة الحميدة إلى كل اللاجئين الموجودين خارج أسوار الوطن في دول المهجر. بكم وأبر هذه النافذة كذلك أسمح لي أن أترحم على كل الذين سقطوا جراء هذا الحرب اللين، وأخص بذلك أبناء مدينة الفاشر الذين سقطوا في ليلة 11 نوفمبر الليلة المشؤومة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل سنة طيبين يا جماعة، وإن شاء الله دائما سعيدين في حياتكم، وإن شاء الله أمانيكم محققة يا رب العالمين وتعود الأيام يا رب العالمين. وتحية خاصة لراديو دبنجة، ومعاكم الرابر حور محمد.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أحب أهني جميع الشعب السوداني خارج الوطن وداخل الوطن الحبيب بحلول عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات، والله يجعل أيامكم كلها عيد ويفرح قلوبكم ويجمع شملنا ويرد الغايب يعني ويصلح حال بلدنا، ونرجع نعايد سوا في الخرطوم ومدرمان وبحري وكل حتة من ربع سودان الحبيب. يعني وضع الله سوداننا دائما بخير ومعافى وخارج من الحروب والأمراض والمصائب، ويعني الشعب السوداني شعبي طيب جدا وشعبي مسامح، ما يستاهل الخراب ولا يستاهل الدمار ولا يستاهل حصل له ده كله. وبالرغم من كده يعني شعبي شامخ وصامت وقادر يعني بإذن الله أنه يطلع من المحنة دي، ودائما سالمين وتامين، لا فاقدين لا مفقودين يا رب. وكل عام والجميع بخير وصحة وعافية. وبرضو يعني بهني أسرة راديو دبنجة والأسرة الكريمة، وبس يعني. وكان معكم الرابر نزار يتحدث.
3: تقولوا أهلا، نحن بنتمع وسهلا، أجدتوه سهلا منها صعبا. أي نزار يسفيك زبس وزعنز رابر يعني.

0: القلوب النقية التي تسامح وتحفو في العيد هي القلوب التي تستحق أن تلبس ثوب العافية. انتهى مشوار دبنقراب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامح راديو دبنقا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: سعداء جدا ولنا لقاء ان شاء الله مبارك ان شاء الله مع اخواننا في اذاعه دبنجا. اسعد الله مساءكم بكل خير. ادم علي حسن عبد الله، رئيس سنتر واحد معسكر الطاش للنازحين، واسعد ونكون سعيد جدا انه نكون في هذه اللقاء مع اخواننا في التفاف هذه الاجواء المستمره بداخل معسكر الطاش للنازحين. ونتمنى انه ان شاء الله العيد يكون سعيد، و العام الجاي ان شاء الله يلقانا في اليمن والبركات ويلقانا عاملين وسالمين، وربنا كمان يسهل الامر ويرفع كل البلاوي ان شاء الله، وينزل السلام على ارض الواقع لكي يحس المواطن النازح الموجود لمده 20 عاما او 23 عاما بداخل معسكر يعاني من الحروبات والويلات، راجعين من الله سبحانه وتعالى انه ان شاء الله يغير لنا بهذه الحال باحسن الحال. مدخلنا إن شاء الله في هذه اللقاء الجميل بخصوص دخول الخريف داخل هذه البلدة إن شاء الله، وفي بمستوى ربيع أنحاء البلد إن شاء الله مستقبلين الخريف إن شاء الله، ونبارك إن شاء الله يكون خريف الخير والبركة وخريف السعادة وخريف السلام بإذن الله سبحانه وتعالى، تمنياتنا ذلك. أما الاحتياجات وكل ما يليه من حوله معسكر وطاش للنازحين له مدة طويل جدا لوصول المواد الإيوائية وخاصة المشمعات منذ اندلاع هذه الحرب لا يقل عن هذا 3 أو 4 سنوات 5 سنوات، لا يحظى هذه المعسكر بمشمعات، وكل البيوت الموجودة بداخل المعسكر النازحين قد تم انهيار تماما، ما عدا تزكيات أخرى أو بيوت بسيطة إن شاء الله فرضوا. هنالك عدم الإمكانيات لهذه التشييد في هذه المعسكر، وعدم الإمكانيات لتركيز الحياة بالنسبة لاستقبال الأمطار في فترات الجاي، وبرضو أيضا التوقعات في هذه الفصول أو في هذه الفصل هنالك وبيات تحصل منذ اندلاع أو منذ حطول الأمطار. راجعين إن شاء الله من كل الجهات والمؤسسات والمنظمات الوطنية والمنظمات الأجنبية والمنظمات العاملة في حقل الإنساني الرؤية لهذه المعسكر بإنغاز المواد الإيوائية والمواد غير إيوائية والمشمعات. نتمنى أن هذه الرسالة تصل لكل الجهات المعنية لإنغاز هذه الأمة الضعيفة وإنغاز هذه الأمة الذي لم يستطع تشييد المأوى لكي يستقر في فترات البسيطة. ونتمنى إنه هذه الرسالة تصل لكل الجهات، لكل الجهات على مستوى ربيع أنحاء البلاد وبمستوى ربيع المنظمات وبمستوى سواء كان محلية وغير محلية والسلطات المخولة. نتمنى إنه يكون هنالك تسهيل أو مطالبة أو رسائل مثل رسائلنا تصل لكل الجهات المعنية إنغازهم لهذه المعسكر بالمشمعات والمواد الإيوائية، وإن شاء الله نتمنى إنه رسائلنا تصل إن شاء الله لكل جهات المعنية بإذن الله سبحانه وتعالى، وحمنا حم المواطن وحم النازح الضعيف الذي هو أتى هذه من كل شتى الولايات ومن شتى ولايات السودان ومن شتى مناطق السودان ومن شتى محليات ولها فترات طويلة ماكس هذه ماكسين في هذه المعسكر. حمنا نحن كإدارة المعسكر أو إدارة النازحين قد تركنا لكم أنتم

0: الإنساني لإنقاذ هذه الأمة. سعيد جدا إن شاء الله في هذه اللقاء, ونتمنى أن يكون لقاء خير وبركة إن شاء الله رب العالمين.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, أعبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك, عن مشاكلك, عن قضاياك, وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس الصدور.
2: راديو دبنجا دبنجا جرندل لبونا ودمنا قندري يم وصلني زرعت وصلني وهاش قصة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك, ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
3: راديو دبنجا. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته, أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذا البرنامج وفي هذه الفقرة يعني نلتقي بأحد يعني علماء الجيولوجيا في السودان, وله تجارب عظيمة جدا في مجال الجيولوجيا, وهو مختص في التعدين. الجيولوجيا طبعا مجموعة من الأقسام يعني وكده, وواحدة من تخصصاتها التعدين. والسودان معروف أنه دولة يعني عندها ثروة معدنية هائلة جدا ومتنوعة, سواء كان من الذهب, الكروم, النحاس, الحديد, مش عارف المعادن النفيسة دي كلها بتشكل يعني ركيزة أساسية لنهضة أي اقتصاد في العالم. والتحديات الاقتصادية اللي بتعاني منها بلادنا حقيقة مربوطة ربط مباشر بالإمكانيات, أو مربوطة ربط مباشر بموارد الأرض. عشان كده نحن الليلة في الحلقة دي حقيقة استضفنا واحد من خبراء التعدين, ونرحب ورحبوا معي أيضا بالدكتور غرشي زين عبدين عبد الله. دكتور غرشي أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
4: مرحب أخونا الصالح.
3: طيب دكتور يعني شنو أنت لو قلنا لك كده قيم لنا حجم الثروات المعدنية الموجودة في السودان بقراءة عاجلة كده, يعني عمل لنا بريف كده عن الموجودات في داخل الأرض وفي سطحه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا فرصة كبيرة من برنامج الديوان من راديو دبنجا, وفرصة أنه نلتقي بالأستاذ الصحفي والإعلامي والكاتب أخونا الأستاذ محمد صالح عبد الله ياسين, وده فرصة أن نزول يتكلم في مجال التعليم بالذات. طبعا الجيولوجيا طبعا في علماء قبلنا طبعا في مجال الجيولوجيا ومهندسين قبلنا اشتغل في السودان. وخليني في البداية نديك مقدمة كده عن أركان شغل التعليم في السودان. ففي البداية نقول مثلا في السودان طبعا العمل الجيولوجي ده بدأ بدري جدا قبل الاستعمار, وأخواننا الجيولوجيين كعنصر أساسي للتعليم في السودان وخبراء في مجال الجيولوجيا بدوا طبعا من بدري في حصر المسح الجيولوجي, وحددوا فيها التكوينات الأرضية في كل مناطق السودان دي,

0: معادن مختلفة ونقبوا عن المعادن في مناطق السودان المختلفة، في شرقها وفي غربها وفي شمالها وفي جنوبها. بحثوا ونقبوا عن المعادن والبترول والمياه، يعني نخبة من علماء الجناح. طبعا الناس بجنس من بين الجناس الجيولوجيا دي كلها موجودة، كان هم الأساس في تنقيب عن المعادن. ولقينا علماء قدامنا جيولوجيين، ولهم هم طبعا الأسس الأكبر في عمليات التعدين في السودان، فهم نقبوا وحددوا، عملوا خريطة جيولوجية وحددوا فيها احتياطات ونقب عن معادن كثيرة جدا، مثلا زي الذهب في شرق السودان في حتة اسمها جبيدة المعادن، واشتغلوا فيها البريطانيين، وفي منطقة تانية اشتغلوا فيها الفرنسيين اللي هي الأرياب، اشتغلوا فيها الذهب، نقب الذهب في شرق السودان والمنجنيز، وعندهم الجرس كميات كبيرة ضخمة طبعا، وعلى بعد قريب جدا من بورسلان تقريبا 65 كيلو. لكن طبعا الجبس طبعا يعني متواجد في كل بلاد العالم، يعني غالبا يعني نادر ما تلقى في تصدير. ومشوا نقبوا برضو أخوان الجيولوجيين في منطقة في المنطقة الشمالية، خليها بنقول الشمالية عموما، وحددوا هناك برضو في احتياطات بتاعت حديد ورخام، والرخام ده طبعا عملوا منه مصنع عبرة للرخام للأسمنتي، واشتغلوا في الشريك المايكا، واشتغلوا في بربر برضو، حددوا احتياط بتاعت منجنيس ومعادن أخرى كثيرة طبعا. وفي الشرق برضو حددوا منطقتين للحديد في حتة اسمها قرورة صوفية، فيها نسب بتاعت حديد عالية طبعا صالحة للصهر، لكن طبعا الكميات بتاعت بسيطة جدا. وبرضو في شرق السودان في حتة اسمها قضاء النحل بدوا ينقب عن الأسبستوس والتلك اللي هو مصنع منها بدل التلك، والأسبستوس ده كان بعمل منها مواسير المياه طبعا. وبرضو اشتغل في مناطق كثيرة في النيل الأزرق اللي هي الأنغازنة، وحدد فيها معدن الكروم، والذهب برضو موجود في منطقة النيل الأزرق. وفي الجزيرة برضو اشتغلوا مصنع ربك للاحتياطات بتاعت مساء ربك والجبلين، ده كان برضو فيه احتياطات كبيرة جدا لخام يصنع منه الأسمنت. وأيضا في كردفان اشتغلوا في العباسية، في منطقة العباسية كان في فوسفات اللي هو الفوسفات طبعا بيصنع منها الفولترايزرز اللي هي الأسمدة، لكن طبعا كمياته بسيطة جدا. وفي حديد أبو تولو برضو في منطقة العباسية دي في كردفان، وحدد حديد برضو في منطقة كتم برضو نسبة عالية، لكن طبعا كلها المناطق اللي أنا ذكرتها في الحديد دي كميات احتياطات بسيطة جدا. وأخيرا في منطقة حفرة النحاس كان فيها شغل كبير جدا، وهم طبعا اشتغل على مساحة طبعا اشتغل فيها زي 5 دول تقريبا بما فيهم الأمم المتحدة ومصلحة المساحة الجيولوجية، وكده كان مصلحة المساحة الجيولوجية قبل ما يكون الدول الاسم الجديد اللي هو غراس، هي هيئة الأبحاث الجيولوجية الآن مستمرة الآن. فدي النقطة الأولى
1: بالمسح الجيولوجي، المسح الجيولوجي.
0: أيوة
1: نعم
0: أيوة.
1: دكتور هسي الناس كلهم في السودان بتكلموا الذهب الذهب الذهب الذهب، يكاد عقلي يذهب كده. كده ندي مساحة للذهب، كده تكلم لنا عن وجود الذهب في السودان من خلال يعني قراءاتكم انتو كمختصين في المعادن. نعم كده ادينا نبزة عن وجود الذهب في السودان.
0: والله الذهب طبعا قبل ما ظهر طبعا شيء بمعادن انتاجية كان في جبيت المعادن يشتغلوا فيها الأرقى الرأي، يعني شركة الروبرت سيلف انترناشونال اللي هي شركة بريطانية، وبدأت أنتجت. كان عندها خطة بلان بتاع إنتاج مايننج عديل، وفجأة توقف المشروع، وقف. والعمل كان طبعا مناجم ممتازة بتصميم جميل واحتفاظ محسوبة، وزي ما قلت لك قفلوا المنجم وذهبوا. بعد ذلك جو الفرنسيين برضو في منطقة الأرياب، ده كان برضو في خطة جميلة جدا، خطة بتاع الإنتاج فيها كميات بتاع الذهب. وهم رسموا، الفرنسيين رسموا خطة لعشرين سنة كان، وعلى أساس طلعوا كمية الذهب الموجود كلها في الأرياب. وفعلا هم نفذوا خطتهم وطلعوا كل الذهب بنسبة ضئيلة طبعا، كان لأنه أصلا كل من يزيد الطحن يزيد الإنتاج بتاع الذهب. وفي الوقت ده طبعا الذهب ما كان غالي، يعني الأونص بالوقية كان ب 180 ل 200 دولار، فكان السعر بتاعته ما غالية، عشان كده ما كان يعني بيستخلص الذهب كله، بدليل أنه هسه الآن في الكرت الموجودة دي فيها نسبة بتاع الذهب اللي هي النفايات الموجودة دي اللي هو سماها الكرتة دي، فيها كميات بتاع الذهب رهيبة. طبعا هسه في فكرة أنه يعملوا إعادة ليتشنج، يعني هو ما عارف يقول شنو، الغسيل بالسيانايد، لازم تطحن زيادة. الطحن طبعا مكلف جدا في العالم، أكثر حاجة مكلف في العالم ده الطحن، تطحن زيادة، كل ما تطحن بياخد معك تكاليف. طبعا الذهب ارتفع سعره من 180 200 دولار إلى 4000 دولار للوقية الآن. وبعد كان في تريسنج بتاع الذهب، في يعني كان أشاروا له في الكتب القديمة، الأخوة الجيولوجيين طبعا الناس اللي أصدروا كتب وأصدروا نشرات، كان أشاروا للذهب في الشواطئ الشرقية للنيل، وبس يعني ما كانوا محددين فيها ريزيرف احتياطات معلومة. لكن طبعا هو بعد ذاك جل التعدين الأهلي ده، وبدأوا الناس يحفروا يعني ينتجوا ذهب ويطلعوا ذهب، زي ما انت شايف الذهب بقى في الريو رواج رهيب جدا جدا. وكان في بداية كان برضو في ذهب أهلي كده بينتجوه في الدمازين، يعني ده كان أول ذهب أهلي يبدأ، وكان فيه إشكال كيف الذهب العشوائي ده بيبدأ ويشتغلوا، والناس بيستخدموا الزئبق، وكان الزئبق مضر، وده موضع الذهب كله. بعد ده انتشر طبعا اللي هو التعدين الأهلي ده، بقى له رواج كبير جدا، وفي عدد كبير من العاملين في الذهب، وفي العاملين في الخدمات الأخرى، يعني عدد تجاوز 11 مليون نسمة قال في مناطق الذهب حسب الإحصائيات الأخيرة دي، وحفروا أكثر من 41 ألف بئر للذهب للتعدين بالتعدين الأهلي. وده قصة الذهب كله في حفرة النحاس، في التريسنج بتاع الذهب الآن بدأ يبدوها، لكن أصلا الحفرة دي كان أساسا احتياطي بتاع نحاس. وحتى الأرياب بتاع الفرنسيين كان في احتياطي بتاع نحاس، لكنه أصلا منجم بتاع ذهب، والفرنسيين اشتغلوا على أساس الذهب، لكن في نحاس تحته زي 70 مليون طن ده موجود تحت الذهب ده غير مستقل حتى الآن طبعا، وقريبة من البورد طبعا، قريبة من الإمناء التصدير يعني. لكن طبعا في احتفاظات كبيرة للنحاس، وفي تريسنج للذهب في مناطق حفرة النحاس ما استقل إلا الآن، شايف في تعدين على الذهب، وسابوا حتى الاحتياط الرئيسي يصير الاسم خلوه، يعني حفرة النحاس كانوا مربوطة بإنتاج النحاس. نعم
1: دكتور، شكرا جزيلا. مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العبدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: أعزائي المستمعين، هذه إذاعة

0: كيف؟
1: بالرجوع للتقرير حق بحث طقس الحقائق في السودان الصادر مؤخرا، ارتفعت حالات العنف الجنسي بنسبة 288% خلال الفترة من ديسمبر 2023 ل 2024. الكلام ده قبل أحداث الجزيرة اللي حصلت فيها أعداد كبيرة من الاغتصابات، الكلام ده برضو قبل الأحداث الفاشر وبعد. لحد 2024 كانت حالات العنف الجنسي بنسبة 288%، فما بالك بالعداد المزايدة. المشكلة اللي عندنا برضو ما كل الحالات موثقة، نسبة الوصمة اللي بتعاني منها بعض مرات النساء في المجتمعات المحافظة زي مجتمعات السودان، وبرضو الخوف وعدم الأمان، كل الحاجات دي خلت النساء إنهم هم ما يبلغوا عن الحالات اللي تعرضوا لها. دي الأرقام أو دي الحاجات الموثقة، دي ما الحقيقية. احتمال ما تكون 20% من الحالات اللي حصلت لنساء السودان بسبب هذه الحرب اللعينة، لكن رغم المجازر والدمار والانهيار الحاصل ده، النساء لم يتراجعوا عن التزامهم العميق بالسلام والعدالة. ففي حراك نسوي وفي وعي وفي مسؤولية تحملوها النساء اللي هم نظموا حملات إيواء وغذاء في كل حي وفي كل مدينة. فحتى المبادرات اللي عملوها النساء، المبادرات حقت المناصرة، المجموعات اللي تكونت بعد الحرب، الحراك حقهم في دول اللجوء داخل السودان، التوثيق، عمل التوثيق اللي بيعملوه، عمل المناصر اللي بيعملوه، وإسماع صوت في المحافل الإقليمية والمحافل الدولية، دي كلها أنشطة بيقوموا بها النساء حاليا، النساء السودانية، وأنشطة متواصلة.
0: طيب أستاذة عشا، ونحن نتكلم معك بصراحة من راديو تبنغا، اليوم جهود جارية بتقودها دول الرباعية الدولية بقيادة أمريكا ومصر والسعودية والأمارات العربية المتحدة لتحقيق السلام، كيف من خلال هذه الجهود تكون المرأة هي حاضرة؟ وتعليقك على الرباعية.
1: لو كنت سألتني عن الرباعية قبل يومين ولا ثلاثة يوم كان كلامي حيكون مختلف تماما، لكن الأفق حاليا ما دار أقول ما حتنجح المبادرة، لكن على حسب قراءتي إنه الواقع والأفق شوية ضاق على الرباعية حاليا، في تعنت خاصة من الجانب حق الجيش، فما أعرف الرباعية حتمشي في مسارة ولا ما حتمشي. لكن حتى لو مشت في مسارة، نحن كنساء كمجموعات نسوية عندنا قرايتنا للسلام، وعندنا برضو سردياتنا حق السلام، يعني إنه السلام الشامل ده ما حيكون من غير مشاركة النساء الحقيقية، اللي هو أي سلام ما يستصحب معاه القضايا حق المجموعات كلها هو سلام ناقص وهش، هو بالنسبة لنا تأجيل للعنف وبناء دولة حقيقية. السلام الحقيقي في نظرنا نحن أو في نظر المجموعات النسوية يكون بمشاركة النساء الحقيقية وليست أعداد إضافية تلحق بالمجموعات.
0: شنو مشاركة النساء الحقيقية ومش إضافية؟ ممكن تشرحي بتعني شنو يعني؟
1: طيب ممكن أشرح. مشاركة النساء الحقيقية اللي هي حتبدأ من عملية التصميم، التصميم للمباحثات ذاتها، التصميم للقضايا ذاتها، التصميم للمواضيع اللي حيتناقشوا فيها أو الفايلات اللي حيتناقشوا فيها. نحن من عملية التصميم المفروض نكون متواجدات ونضع القضايا حقتنا باللغة الجندرية، باللغة اللي فيها النوع الاجتماعي، حساسة للنوع الاجتماعي. بعد عملية التصميم الناس حتمشي تتفاوض، حنكون في المجموعات تتفاوض، ما حنكون برضو 25% اللي كانوا يخطوها الناس إنه يجيبوا 2 ولا يجيبوا 3، لا، المفروض نحن نكون at least 40% من المجموعات، ونسمع صوتنا للناس ونتكلم في قضايانا، ولازم قضايانا تكون موجودة أو مدمجة في الفايلات حق التفاوض. لكن زي ما قلت الواقع حاليا حتى في الرباعية، في وقف إطلاق النار الرباعية حس حتركز، لو مشت يعني حتركز على طرفي الحرب. المشاركة حق المدنيين ككل في وقف إطلاق النار ما ظاهرة وما واضحة في المسألة حق الرباعية، فالمدنيين والنساء المجموعات النسوية جزء منهم محتاجين إنهم يجهزوا نفسهم ويضعوا خطة واضحة كيف إنهم حيشاركوا أو يمتلكوا العملية السياسية، العون الإنساني، بعد ذاك الحوار السياسي. المهم المشاركة اللي أنا بعنيها إنه تكون

0: في كل العملية.
1: طيب أستاذ عاشة حمد متخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة، ونحن نتكلم معك وبصراحة في راديو دبنج. لو قلنا لك يا أستاذ عاشة خدت لنا خارطة الطريق لمشاركة المرأة مشاركة حقيقية في عملية السلام في السودان.
0: السلام الحقيقي ما حيكون باتفاقيات شكلية، لازم تكون في عدالة انتقالية حقيقية تضع النساء في مراكز القرار، وبرضو بتحترف بمعاناته بأنهم هم عاشوا معاناة في الحرب دي، ونعالج الأسباب الجذرية. نحن كنساء حتى قبل الحرب كان في تطور في أنه نلقى بعض من حقوقنا بالذات في الفترة الانتقالية، لكن في وقت الدكتاتوريات نحن كنا بنعاني وكنا بنحارب الدكتاتوريات بوسائلنا. مع الفترة الانتقالية صحيح يعني الناس خدت في الوثيقة الدستورية 40%، لكن حتى التنفيذ حق 40% ما كانت تنفذت. بعد الانقلاب رجعنا لدون 40 يعني. فالحتة حقت عدم العدالة النوعية في السودان تاريخيا النساء حاربوا واشتغلوا فيها، ففي أسباب جذرية أدت للحتة حقت عدم المساواة في السودان. فنحن عشان نشتغل في إنه النساء يشارك مشاركة فعالة ويدمجوا في العملية السياسية محتاجين نعالج الأسباب الجذرية، محتاجين برضو نحارب العقلية الذكورية، وبرضو لازم تكون في جبهة نسوية تضم كل المجموعات والمبادرات النسوية التطالب بإيقاف الحرب ونعمل على بناء السودان. في دي ذاتها زي ما قلت لك قبل إنه نحنا لازم ندمج النساء في كل مستويات التفاوض وصنع القرار، وبرضو نربط السلام بالعدالة الانتقالية والعدالة الجندرية، وبرضو نعمل على ضمان تمثيل النساء في أي عملية سياسية بنسبة لا تقل على 40%.
1: طيب أستاذ عشاء حمد، ونحن نتكلم معك بصراحة في راديو دبنج، لتحقيق هذه الخارطة اللي انت شايفاها مطلبية لضمان مشاركة المرأة صورة حقيقية، شنو المطلوب ايضا من دول المبادرة الرباعية والمبادرات الدولية الجارية الان لصنع السلام في السودان؟
0: احنا محتاجين في المبادرة حقت الرباعية ان احنا يكون عندنا رؤيتنا كمجموعات نسوية وكمجتمع مدني، رؤيتنا انه كيف نحقق السلام. الخطة حقتنا حقت تحقيق السلام اللي هي احنا المفروض نبرزها للرباعية، ما الرباعية تقول لنا انه انتوا هتعملوا كده ولا هتعملوا كده. لكن انا بعتقد لازم الناس تعمل مسار سياسي شامل يضم النساء والمجتمع المدني بوصفهم هم أطراف فاعلة في بناء السلام، دي واحدة. ولازم يكون في سلام حقيقي بيشاركوا فيه كل الأطراف، الشباب، النساء، المجتمع المدني. العملية دي لازم تكون بمشاركة فاعلة من كل الفئات دي.
1: طيب أستاذ عاشة وبصراحة ماذا عن القوى السياسية؟
0: دايرين منها إنها هي تمثل النساء في الحياة الحقتها بتمثيل عادل. عادل احتمال الناس تنادي بما أقل من 40% مثلا، يعني دايرينهم في الهياكل، دايرينهم في مراكز اتخاذ القرار، وبعد ذاك النساء برضو يمثلوهم في العمليات السياسية. النساء تم إخصاء في الفترات السابقة بالذات في عمليات السلام. بنلقى إنه النساء مثلا في سلام جوبا، سلام دارفور كان أحسن، لكن في جوبا العدد حق النساء المشاركات كان محدود، ما كان بالنسبة ان احنا عايزينها يعني. فعشان النساء يكون عندهم دور في عملية السلام ويكون عندهم دور في العمليات السياسية، يظلين احنا محتاجين لتمثيل حقيقي للنساء، ما تمثيل حق عدد يعني او اضافة عدد في الاتيام او في المجموعات. نحن دايرين النساء يكونوا من البداية مشاركات ويدمجوهم أو يضمنوهم في العمليات السياسية. مثلا إنه النساء عملوا أجندة، أغلب المجموعات النسوية عملت بعد الحرب بأجندة واضحة خاتين فيها كيفية مشاركة النساء مثلا في عمليات السلام. الأجندة دي أهم حاجة فيها اللي هو إشراك النساء في كل مستويات التفاوض صنع القرار، ما إشراك مشاركة يعني 25% ولا حاجة شكلية. نحن دايرين إدماج حقيقي للنساء في كل مستويات التفاوض وصنع القرار. نحن دايرين إدماج حقيقي للنساء في الهياكل لكل المبادرات لكل العمليات السياسية، عشان النساء معاناتهم أو قضاياهم مختلفة مثلا من التجربة حقة الرجال.
1: طيب أستاذ عاشا، الجهود الجارية الآن لتحقيق هذه الغاية شنو؟
0: الجهود الجارية إنه النساء خدتوا الخطط حقتهم وخدتوا الأجندة حقتهم، هم دايرين شنو من عمليات السلام ودار يدخلوها كيف، ودربوا الكوادر حقتهم إنها هي تدخل في عمليات التفاوض لو بقت في عمليات حق التفاوض، وفي جهود حقت مناصرة شقالة.
1: طيب أستاذة عائشة المتخصصة في النوع الاجتماعي، ونحن نتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجة، شنو أخطر شيء أنت كزولة متخصصة شايفاه حدث من خلال هذه الحرب خصوصا تجاه المرأة بصراحة؟
0: اللي هو التعود على العنف، التعود على الاغتصاب، التعود على العنف الممنهج اللي يمارس ضد النساء، دي حاجة أدت لتقهقر في الحقوق حقتنا وفي القضايا حقتنا. نحن كنساء، نحن عندنا فتيات انتحرن وكل يوم ينتحروا عشان هم لا قادرين يبلغوا، لا قادرين يصلوا لدعم نفسي. فدي من التحديات الصعبة، التحديات الكبيرة اللي انت كمجموعات نسوية ولا كنساء شقالين في حقوق النساء ما قادرين نحن نلبي الاحتياجات حقة النساء. فالانتحار عشان شابة ما لقت مثلا دعم نفسي، عشان ما لقت رعاية صحية، انه نحن نفقد ارواح حقهم شابات، عشان وصمة مجتمعية، دي الحاجات المحزنة يعني في الحرب دي. وبعد ذاك التعود على العنف، وبرضو المجتمع ذات اولوياته تكون مثلا اطعام اسرة ولا حاجة زي دي. فلما تجي الشابة بتقول انه انا اتعرضت لعنف ولا اتعرضت لاغتصاب، الاسرة ما عندها طعام عشان تطعم اطفالها ما حتلتفت لموضوع حق اغتصاب ولا حاجة زي دي، لانه الاساسيات حقتهم بقت انهم هم يلقوا الطعام يعني. فالمجتمع السوداني والنساء بالذات بقوا في تحديات ومصاعب اللي هي اختلطت عليهم الحتة حقة العنف المبني على النوع الاجتماعي، الاغتصابات زايدة، الجوع والمجاعة. فالأولويات حقت الأسر بقت على احتياجات مثلا النساء أو الفتيات. فدي حاجة يعني صادمة بالنسبة لنا نحن كنساء نطالب بحقوق النساء يعني.
1: طيب أستاذة عائشة حامد المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة، برضو من ضمن القضايا الكبيرة اللي أفرزتها الحرب هو خطاب الكراهية، كيف أنت بتنظري لهذا الجانب والواقع اللي أفرزه؟
0: أنا أعتقد خطاب الكراهية برضو أثر على النساء بشكل مباشر في الحرب دي. النساء كانوا برضو مستهدفات يعني بخطاب الكراهية، الاختطاف اللي حصل لهم، والناس لما أظهرت المواقف دي في الإعلام الناس كانت بتعتقد إنه يعني الفتيات دي اللي يستاهلوا إنه تحصل لهم حاجة زي دي. وبعد ذاك برضو الإعلام وخطاب الكراهية ضد الناشطات، وإنه هم برضو كنساء ما عندهم حق إنه زول يدافع عنهم ويظهرهم إعلامياً إنهم هم من الإثنية دي ولا هم متعاونات. فأنا يظل لي خطاب الكراهية أثر تأثير مباشر على النساء، وعشان نحنا برضو عشان نتفادى أو يعني نتعامل مع الخطابات حقة الكراهية دي، أنا يظل لي بس إنه الناس تشتغل يعني تشتغل توعيات، تشتغل في إنها هي تبني السلام المحلي بين المجموعات، ونشتغل على حقوق الناس يعني بغض النظر عن الإثنية ولا بغض النظر عن النوع وبغض النظر عن القبيلة يعني.
1: أستاذ عاشا حمد، تطورات الموقف في الفاشر والأحداث الأخيرة أثارت العالم، وحتى إنه بقت في اجتماعات في مجلس الأمن وبيانات حول ما حدث في الفاشر. أنت كزولة ناشطة نسوية كيف بتنظري لهذا الأمر؟
0: نحن كمية من المجموعات النسوية including us يعني اللي هو مجموعاتنا حقت منصة نساء سلام السودان، نحن أصدرنا بيانات نندد بالانتهاكات اللي حصلت في الفاشر وبار. أنا برى إنه دي انتهاكات حصلت للمدنيين والمفروض تتم مساءلة، المفروض المدنيين خاصة النساء والفتيات والأطفال تتم حمايتهم، وتكون في آليات لحماية النساء والمدنيين في كل السودان، ويكون في برضو مساعدات الإنسانية، تصل الناس المساعدات الإنسانية، والناس برضو يشتغلوا في حملات بأنه يوفروا المساعدات للمجموعات المحلية الشقالة في طويلة والشقالة قريب من بارة، عشان يوصلوا للناس الدعم الصحي النفسي المأوى الغذاء. أنا شايفة أنه دي انتهاكات كبيرة يعني حصلت للمدنيين، حصلت للنساء، حصلت للأطفال، المفروض يتقدم لهم دعم نفسي، المفروض يتقدم لهم دعم صحي وغذاء وأكل. وبرضو المفروض عالم الخارجي أو المجموعات الشقالة في تحقيق العدالة إنها هي تناصر معانا إنه تتم حماية المدنيين.
1: طيب ما هو المطلوب الآن من السودانيين بوجهة نظرك أستاذة عائشة حمد؟ بصراحة
0: المفروض نأكد كلنا جمع المدني والمجموعات النسوية إنه ما في حل عسكري للحرب دي، وأي محاولة لفرض الحسم بالقوة ما حتنتج لنا سوى المزيد من الدماء، ونحن الحاجة دي شفناها على مدى سنتين وحاجة، فما في حسم عسكري حيحصل. فنحن محتاجين إنه ننادي بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، فتح الممرات الإنسانية. الحاجة الثانية زي ما قلت ما حيكون في سلام حقيقي إلا الناس كلها تتحاور وتقعد وتشوف القضايا دي شنو وحيحلوها كيف. الحاجة الثالثة برضو في خطاب كراهية، لازم نحن ننبذ الخطاب ده ونشتغل ضده، والسلام يبدأ برضو من طريقة كلامنا والتعايش وقبول الآخر، لازم نشتغل على الحاجة دي. وبعد ذاك برضو زي ما قلت إنه السلام الحقيقي ما حيكون إلا بمشاركة النساء.
1: كلمة أخيرة أستاذة عائشة حمد، ممكن تقوليها وبصراحة لكل السودانيين اللي بسمعوك الآن عبر راديو تبنغا شنو؟
0: الكلمة الأخيرة اللي حأقولها إنه لازم تكون في جبهة مدنية تضم كل المجموعات أو أغلب المبادرات تطالب بإيقاف الحرب، لأنه نحن ماشيين نفقد بلدنا. نحن لازم نعمل حاجة ونوقف خطاب الكراهية الماشي حسي ونوقف التصعيد ده. فنحن في دور المفروض نقوم به اللي هو نحن المجتمع المدني والمجموعات النسوية والشباب وكل زول داير مصلحة البلد دي. أنا بقول إنه أنا الأوان إنه نحن نتحرك بجدية أكتر وبحرص أكتر، نحن بنفقد في بلدنا.
1: شكرا للأستاذة عائشة حمد المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك أستاذة.
0: شكرا لك أستاذ كمال. شكرا للراديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة ثالث أيام العيد الموافق 29 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل 30 شخصا على الأقل في هجوم للدعم السريع على قرى غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان. البرهان يقول أي حديث عن مشاورات في البحرين للوساطة مع الإمارات لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة. النازحون واللاجئون في المعسكرات بمناسبة العيد يطالبون بوقف الحرب وتحقيق السلام في السودان هذا العام. نائبة منسق الأمم المتحدة في السودان لشؤون الإنسانية تزور المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد بجبل مرة. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت شبكة أطباء السودان إن قوى من الدعم السري نفذت هجوما مسلحا على قرى بمنطقة المرة غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف مناطق مدنية خالية من أي وجود عسكري، مؤكدة إن استهداف القرى وتصفية المواطنين بهذه الطريقة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وكافة المواثيق التي تحظر الاعتداء على المدنيين. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية، ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين.
0: وفي ذات الموضوع قال الاتحاد العام لعموم مناطق دار حامد في بيان إنه نحو 20 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع هاجمت يوم الخميس قرى المرة وأم سعدون الشريف والرضا التابعة لمحلية غرب بارا، ما أدى إلى سقوط أكثر من 30 قتيلا في الحال. وأدان حزب الأمة القومي في بيان الهجوم، وأوضح الحزب إنه هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي شهدتها مناطق بمحليتي بارا وغرب بارا، والتي شملت الاعتداء على المواطنين ونهب ممتلكاتهم وقطع الطرق أمام حركة المدنيين والمركبات بين مدينة الأبيض ومناطق شمال كردفان، وكذلك اقتياد المركبات إلى مناطق بغرب كردفان دون مبررات، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم ومعاشهم بصورة بالغة الخطورة.
2: إلى الآن مناطق دار حامد تستقيس، حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من أبناء دار حامد فقط، إنه يا ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع، ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، أنت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة وما عايز تعمل سلام، حلك شنو؟ الناس تموت كده؟ حميتين تبتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي أسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟
0: نفى رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق البرهان ما أوردته صحيفة ميدل إيست مؤخرا جملة وتفصيلا. وكان موقع ميدل إيست نقل في وقت سابق عن مصادر لم يسميها إنه زيارة قائد البرهان الأخيرة للخليج، والتي شملت السعودية وسلطنة عمان والبحرين، جاءت في إطار جهود البحرين للتوسط في محادثات مع الإمارات وفق شروط. كما تحدث الموقع عن وساطة تقودها المنامة لتقريب الشقة بين الخرطوم وأبو ظبي. وقال البرهان خلال المعايدة بمقر القيادة العامة للجيش بمناسبة عيد الأضحى إنه الحديث عن مشاورات في البحرين لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة، مضيفا إنه ما أوردته صحيفة ميدل إيست ليست صحيحا بالمرة. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: الكلام مصالحات والحديث في البحرين والحديث في ما بعرفه كل كلام نجد هوا، ما في كلام زي ده، لا في الفوضى في بحرين تمت ولا في كيغالي ولا حتى الكلام اللي بتقوله الصحيفه بتاعت ميدل إيست حصل، ماشي ده كله قاطبينه كذبنا جايين من الناس بالروسين بس. احنا كان عندنا حاجه واضحين فيها وكلامنا فيها واضح وبنعرضه على مؤسساتنا الرسمية إذا كان من خلال مجلس الأمن والدفاع ومن خلال التشاور مع قواتنا ومع الناس اللي قاعدين يتواصلوا معنا. نحن ماشيين في المعركة دي وهننتصر فيها بإذن الله تعالى، ومنتصرين بدون أي شك طالما الشعب السوداني واقف معنا والجيش كله شغال بنفس الهمة وبنفس النشاط ونفس الروح.
0: وحول الأوضاع الميدانية والعسكرية قال البرهان أن الجيش يمضي بخطوات واثقة ودقيقة، وأوضح أن السودان وبمجرد خروجه من هذا الحرب سيكون قد تم التأسيس لجيش حقيقي مختلف عن الجيش السابق من حيث المعدات والكفاءة والبناء التنظيمي. وأكد أن القوات المسلحة تمضي بخطى حسيسة نحو سحق ما أسماهم بالمتمردين والقضاء عليهم نهائيا، ولم نعطيهم فرصة للعودة مجددا. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: إحنا عبركم وفي هذه القاعدة الطيبة داخل هذا العمل نطمن أهلنا ونطمن الشعب السوداني أن إحنا ماشيين بخطى حسيسة لغاية سحق هؤلاء المتمردين والقضاء عليهم نهائيا. ما حنديهم فرصة ثانية يجون راجعين، ما حندي لزول شايل راية بتاع التمرد فرصة تعريف أنه يراجع السودان. كلنا يجب أن يكون ده هدفنا وتصميمنا. ما عندنا تاني حاجة اسمها مليشيا بتاع التعب السريع، ما عندنا زول أي زول واقف على التعب السريع تاني عنده مكان معانا هنا ده في السودان، ولا في زول تاني متمرد والله خارج عنده مكان هنا ده معانا في الجيش السودان.
0: وفي العاصمة الروسية موسكو قال المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل إن التحدي الأكبر الذي يواجه السودان اليوم هو التدخلات الخارجية التي قال بأنها تسعى لفرض أجندة خارجية بسياسات عدائية وعقوبات اقتصادية وازدواجية معايير وغض الطرف عن تعديات وتجاوزات بعض الدول مما جعلها أكثر جرأة في التدخل السافر في السودان. ودعا مفضل في كلمة له أمام الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين المعنيين بالشؤون الأمنية بالعاصمة الروسية موسكو، دعا لضرورة العمل المشترك والتنسيق والتعاون للقضاء على ما أسماه بالميليشيا الإرهابية التي قال بأنها تعمل على زعزعة الأمن. وأوضح أن تأثيرات ممارساتها لن تقتصر على السودان فحسب بل ستطال دول الإقليم. زار نائبة منسقة العام للأمم المتحدة في السودان للشؤون الإنسانية السيدة روزاريا المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد في دارفور يوم الخميس، والتقت برئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير والقائد العام لجيش الحركة قدورة، وذلك بمقر القيادة العامة لقوات الحركة في منطقة تورانتونغا بجبل مرة. ووصف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد الناير في بيان الاجتماعات بأنها مثمرة، وأوضح أن الاجتماع تناول قضايا النازحين واحتياجاتهم الضرورية التي تتمثل في الغذاء والدواء ومكافحة الأوبئة والأمراض ومياه الشرب ومواد الإيواء. قال حسن أبو عضو المكتب القيادي للاجئين السودانيين بمعسكر كرياندانغو في أوغندا إنه ما وصفها بالعودة الطوعية المزعومة إلى السودان تسببت في تفاقم المشكلات الاجتماعية والأسرية وسط اللاجئين السودانيين داخل المعسكر. وأضاف إنه برنامج العودة الطوعية أدى إلى انقسامات داخل الأسر السودانية في المعسكر، حيث يرغب أحد الزوجين في العودة بينما يرفض الآخر بسبب المخاوف الأمنية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انقسام الأسرة وبقاء الأطفال في وضع معقد بين خياري العودة أو البقاء. وذكر أبو إنه هذه الأزمة أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه اللاجئين السودانيين في أوغندا. وأضاف حسن أبو في هذا الخصوص:
4: والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب العودة الطوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المعسكر، ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل، لأنه مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا نرجع، والثاني يقول لا خلينا نقعد هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين.
0: يذكر أن أوغندا تستضيف اليوم آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، حيث يقيم اللاجئون في معسكرات كرياندانغو ونيومانزي وبيديبيدي إضافة إلى العاصمة كامبالا وسط تزايد المخاوف من تدهور أوضاعهم الإنسانية واستمرار النزاع في البلاد. ومنذ فبراير الماضي نظمت 7 رحلات بالطيران لنقل اللاجئين السودانيين، عاد عبرها نحو 500 لاجئ سوداني إلى السودان. العرب النازحون في دارفور عن أملهم أن يشهد العيد القادم تحقيق الأمن والسلام في السودان، وأن ينعم المواطنين خاصة النازحين بالأمان والاستقرار والطمأنينة. وهنا آدم علي حسن عبد الله رئيس سنتر واحد بمعسكر وطاش للنازحين بمدينة نيالا والناطق الرسمي باسم المعسكر النازحين والأمة السودانية بمناسبة حلول عيد الفداء المبارك. وقال آدم أن النازحين بمعسكر وطاش أمضوا أكثر من 23 عاما في حياة النزوح والتشرد وسط معاناة إنسانية متواصلة وظروف معيشية بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أن الحرب الأخيرة أدت إلى تدفق أعداد جديدة من النازحين إلى المعسكر من مختلف أنحاء السودان. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
5: الجهات المسؤولة إدارة محلية نيالا شمال والوكالات الوزارات العاملة في مجال الأمن الإنساني والوكالات العامة لشؤون الإنسانية والوزارات بمستوى الولاية والمنظمات الوطنية وغيرها والأجنبية رؤية لهذه الشرائط الضعيفة بكل المجالات.
0: وحول الوضع الإنساني في معسكر وطاش الذي يأوي نحو 378 ألف أسرة يقيمون في 16 سنتر، أوضح الناطق الرسمي أن المعسكر يواجه احتياجات كبيرة في مجال الإيواء خاصة المشمعات والخيام، مبينا أن كثير من الأسر تعجز عن توفير ما ويحميها من الأمطار والسيول التي تتكرر سنويا، إلى جانب المخاطر الصحية وانتشار الأوبئة المصاحبة لموسم الأمطار. وناشد الناطق باسم المعسكر المنظمات الإنسانية والجهات المختصة وكافة المعانين بالتدخل العاجل لتوفير المعينات الإيوائية والغذائية والعلاجية والوقائية، داعيا إلى التحسب المبكر لمواجهة تداعيات فصل الأمطار وحماية الأسر الأكثر هشاشة داخل المعسكر. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
5: نتمنى أنه هذه المعسكر معسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إزعافه من كل اتجاهات عاملة في حق العمل الإنساني. لكم التحية والتقدير، شاكر ومقدر لهذه اللقاء.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 10 إصابات جديدة بحمى الضنك في 3 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. وأضافت أن عدد الإصابات تراكميا ارتفع بولاية نهر النيل إلى 8452 فيما بلغت الوفيات 15 حالة. وفي شرق السودان أكد مدير الإسعاف المركزي بالإنابة ببورسودان أن الولاية شهدت 5 حوادث سير لمركبات ملاكي على الطريق القومي بين هيا وسنكات خلال الفترة من يوم الوقفة وحتى أول أيام العيد. وأضاف أن الحوادث أسفرت عن وفاة 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 26 آخرين بإصابات حرجة وطفيفة، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى بورسودان. اشتكى المزارعون بمشروع الغابة الزراعية بالولاية الشمالية من أزمة عطش حادة جراء انقطاع التيار الكهربائي ما أدى إلى توقف كامل لعمليات الري. وأشار المزارعون إلى أن الأزمة تسببت في تلف مساحات واسعة من المحاصيل والبساتين وصد أضرار فادحة، مؤكدين أن هذه التداعيات باتت تضرب الإنتاج الزراعي في معظم أنحاء الولاية. قالت قوات الدعم السري في بيان أن قوات تأسيس دفعت ب7000 جندي إلى شمال دارفور لحماية الموسم الزراعي، وأكدت القوات استعدادها لحماية الموسم الزراعي الجديدة وعدم التهاون مع المتفلتين. وقالت قادة القوات المكلفة بحماية الموسم الزراعي بشمال دارفور في تصريحات إعلامية في هذا الخصوص:
6: أي مواطن يا أخوان يعلم حلم اليقين يمشي يزرع زرعة ويرقد على قفا، وأي زول سيد مال بيجي بيتعدى عليه والله يعدوها نحن القاعدين دي.
7: إن شاء الله 2026-27 حماية الزراعة إن شاء الله، وقوة دي 100 عربة كل القواتهم أكثر من 7000 عسكري إن شاء الله كلها تعب لحماية الزراعة. نحن متنوعين إن شاء الله لقوة حماية المواطنين وحماية الموسم الزراعي إن شاء الله،
8: ونحن من اليوم جاهزين جاهزية تام.
0: الخبر الأخير في النشرة: شهدت أسواق الذهب في السودان تراجعا في الأسعار بالتزامن مع شح السيولة النقدية في البلاد. وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب معتصم محمد صالح إن الحبوط الذي شهدته الأسواق يوم الخميس يعزى بصورة أساسية إلى التراجع المفاجئ في البورصة العالمية، حيث انخفض سعر الأونصة بأكثر من 150 دولار متأثرا بالتصريحات المرتبطة بالتوترات والحرب في الخليج العربي، إضافة إلى تهديدات ترامب لعمان، مما انعكس بصورة مباشرة على حركة وأسعار الذهب عالميا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا برنامج.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 29 مايو 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: القوى الموقعة على ميثاق نيروبي تواجه تحديات تتعلق بآلية التنفيذ.
10: نحن عارفين أن أزمة السودان ما عادت في الوثائق المكتوبة بقدر ما هي في بناء جسور.
9: عشرات القتلى في هجوم للدعم السريع على منطقتي أم سعدون والمرة بدار حامد.
2: الدعم السريع يفاجئ الناس ب 16 يعني دفع رباعي كروزر، وهجمت على الناس وقتلت الناس وطلعت فيها بالعربات وقتلت ما قتلت.
9: تجمع الأطباء الديمقراطيين يحذر من انهيار صحي كارثي بمناطق جبل مرة.
11: مستحيل الوصول بدون فتح ممرات آمنة للوصول وعمل نقاط عزل مؤقتة وحملات توعية للمواطنين والتضعيمات المطلوبة.
9: أم العذراء واردة فتاة سنار المغتصبة تتعرض للسجن على خلفيات القضية.
12: ومشى فتح بلاغ في أمي، أمي في الوقت ذاك كان شغلها شاغل الاستئناف. في نفس يوم الاستئناف جابوا ناس العمل الخاص بكمية كبيرة جدا جدا، وطوالي اعتقلوا أمي، دخلوا الحراسة ما أدوها فرصة.
9: ونداء من النازحين بمعسكر عطاش بنيالة.
5: نتمنى أنه هذه المعسكر معسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إسعافه من كل اتجاهات عاملة في حق العمل الإنساني.
9: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
13: دبنجا، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. اعتبر المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود دكتور بكر جاك أن القوى السياسية الموقعة على ميثاق نيروبي مواجهة بتحديات تتعلق بآلية تنفيذ ما جاء في الميثاق. التفاصيل في الحديث الذي أدلى به لدبنجا.
10: طبعا فيما يتعلق باجتماعات نيروبي والقوى إعلان نيروبي وتوقيع على ميثاق الوطن الجديد، أنا أفتكر أنه هي خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، أنه دي جمعت بين طيف عريض من القوى السياسية، جزء منها كبير موجود في تقدم في ديسمبر الماضي، لكن الناس وقعت كقوة سياسية باعتبار أنه برضو في بعض القوى ما بتفتكر أنها هي مفترض تكون مجرد إضافة وعاوزة تكون عندها شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. طبعا الوثائق في حد ذاتها تكاد تكون يعني تتطابق أو لحد كبير تتشابه مع كل الوثائق اللي أصدرت من قبل سواء في صمود أو تقدم، لكن نحن عارفين أن أزمة السودان ما عادت في الوثائق المكتوبة بقدر ما هي في بناء جسور وآليات تنسيق تتجاوز حدود التحالفات السياسية لأنها يكون في رؤية واضحة. والاجتماع الأخير في نيروبي أهم ما فيه أنه الناس توافقت على خارطة الطريق لإدارة العملية السياسية بما فيها من إعلان مبادئ من 21 نقطة وخطوات وآليات ترتيب العملية السياسية. دي كلها طبعا أشياء مهمة، وأهمية هذا الترتيب والتنسيق طبعا لسه ما زالت في خطوات مهمة أنها تتخلق لخلق آلية تنسيق تكون محكمة، يكون في تنسيق في الخطاب، تنسيق في المواقف، وتنسيق في التصورات للمستقبل السودان. ده كله جاء في الميثاق، لكن الآلية ما زالت في قيد التطوير. والأهم من ده طبعا أنه هسه في اجتماع للقوى السياسية بمختلف تكويناتها في أديس برعاية الخماسية، وده حيكون هو الاختبار للقوى إعلان نيروبي كيف أنها تنسق مع بعض وتنسق مع بعض المجموعات من القوى الديمقراطية قبل الذهاب إلى أديس، وبيكون ده المحك الحقيقي، لأنه كيف الناس تنزل هذه الأطروحات وفي آليات للتنفيذ عبر آلية تنسيق فعالة تمكن الناس من أنها تكون قادرة تصل لمواقف متشابهة وتدفع في اتجاه إيقاف الحرب ويضمن انتقال المدني في السودان. لأن التجربة بتقول أنه من غير انتقال مدني في السودان من الصعوبة توقع أن تتوقف الحرب بشكل نهائي، لأنه كل التجارب بتاعت الحكومة في السودان العسكرية كانت دائما مربوطة باندلاع القتال واستمراره لفترات طويلة. تحياتي.
9: شنت قوات تابعة للدعم السريع هجوما على منطقتي أم سعدون والمرة بولاية شمال كردفان، والذي أسفر عن عشرات القتلى وإصابة آخرين. المزيد من التفاصيل في حديث عبد الله فاعوم من المنطقة المعتدى عليها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المؤسف الحصل في المرة في أم سعدون مناطق دار حامد، يعني واعتداء وغدر واضح من الدعم السريع وجنوده. في اليوم الأول تم الاعتداء على أهلنا بقرية المرة ومساعدون، وفي عربات يمكن حاولوا الدعم السريع يسوق بالقوة وينهب الناس، فوجد الناس وكانت مستضعفة وساق العربات، ولما الفزع حصل العربات رجع العربات في اليوم الأول، والناس رجع العربات والموضوع على كده انتهى. وفي اليوم التالي، كلام ده كان يوم الخميس أول يوم في العيد، يوم الأربعاء عفوا تاني يوم في العيد، الناس كان عندها زواج فرح مناسبة في الحلة في المرة، فإذا بها الدعم السريع فاجأ الناس ب 16 يعني دفع رباعي كروزر، وهجمت على الناس وقتلت الناس وطلعت فيها بالعربات وقتلت ما قتلت. فهذا الحاصل، يعني الموضوع يعني في الحقيقة يعني لا في معركة، لا في كيزان، لا في جهاز أمن، لا غيره. موضوع بتاع النهب إلى الناس، عزل ناس، أول حاجة ناس تم يعني محاربتهم من الأجهزة الأمنية في الدبة في الولاية الشمالية وفي الخرطوم، بأنه ياخذ الحامد ما تمشي ليها المواد الغذائية والتموينية، وصادروا عربات أولاده. فالوبيد الوالي يعني عامل ضرائب وجمارك وضغط على العربات الشايلة حاجات، وفارض عليهم رسوم على أساس أن العربات الشايلة بصل وسكر تكون محدودة للأهل، جوع الناس. والدعم السريع بقتل في الناس، فدار حامد بقى ما بين مطرقة السلطات شرق وجنوبي يعني مع عسكر القوات المسلحة والدولة، وما بين سندانة الدعم السريع وميليشياتي ومرتزقته وبالإضافة للشفشافة. فضلف بقت قبيلة دار حامد، يعني بدت المسألة دي من حلة حامد، من مكريدم، من الكوكيتي، من أرياف مقرفة، بالإضافة لغرب الوبيد المرامرات بوتي، وبالإضافة لمركز. فده الحاصل، يعني فالناس عانت معاناة منقطع النظير. يعني الناس تعمل شنو؟ ولا الجيش قادر يحسم المعركة عشان يخلي الدعم السريع ده يرجع يتراجع على الخلف، ولا الدعم السريع هو قادر يبسط سلطاته في الأماكن المسيطر على اللي موجود في مناطق دار حامد الممتدة حتى دارفور وكده ولغاية حدود غرب درمان. فالناس متحيرة في أمرها، يعني تمشي وين الناس وتعمل شنو؟ ولا الدعم السريع المسيطر على الأرض هو حماها، هو يقتلها وينهبه هو نفسه، والجيش ما قادر يوصل للناس، والسلطات ما قادرة تعمل حاجة، ولا القوات المسلحة هي حمت الناس ومشت عشان. فالمعركة بقت ميدان المعركة في قعر البيت، ميدان المعركة بقى في جوا القرى وفي الأرياف، ومبنية بالمباني القشية، يعني حتى طلقة الكلاش دي ممكن تقتل الزول جوا القطية، ما في حاجة تمسكه لأنه قش، مباني بدائية خالص. فالناس صراحة مستغربة إنه تعمل شنو، يعني الناس وصلت مرحلة بس الله المستعان. ده الحاصل في مناطق دار حامد، وقد يكون في مناطق أخرى في الولاية، لكن الآن مناطق دار حامد تستقيس حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من أبناء دار حامد فقط إنه يا ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع. ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، أنت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة وما عايز تعمل سلام، حلك شنو؟ الناس تموت كده حميتين؟ تبتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي أسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟ فنحن في حيرة من أمرنا، يعني احنا ما عندنا حاجة غير نقول يا أخي نسأل الله الدعاء. فسنموت، احنا حموت في بيوتنا وحموت مع أهلنا من أجل أخواتنا وأمهاتنا وعرضنا ومالنا، ما عندنا خيار غير كده. أهلنا يموتوا في سبيل ده، يعني احنا ما بنموت لا من أجل البرهان ولا من أجل حميتي. حياكم الله وأبقاكم، الله المستعان، ونلتقي عند الدائم، نلتقي عند ربنا سبحانه وتعالى بعدين إن شاء الله.
9: وأدانت شبكة أطباء السودان هذا الحادث أيضا على لسان المتحدثة دكتورة تسنيم الأمين.
1: نفذت قوى تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في جريمة جديدة تستهدف المدنيين العزل بالمناطق الخالية من أي وجود عسكري. تؤكد الشبكة أن استهداف القرى والمناطق المدنية وتصفية المواطنين بهذه الصورة البشعة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي ولكافة الأعراف والمواثيق التي تحرم الاعتداء على المدنيين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها المواطنون جراء استمرار الحرب. تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين ووقف الاعتداءات المتكررة على المناطق السكنية بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
9: في تطورات تتعلق بقضية فتاة سنار المغتصبة ووالدتها الحاجة حواء المعروفة باسم أم العذراء، تم سجن الوالدة بسبب نزاع بينها وبين المحامي الذي قدم الاستئناف، والذي تقول الأسرة بأنه طالب دون علمهم بتخفيف العقوبة على الجاني الأول في القضية. ابنة الحاجة حواء تحكي قصة سجن والدتها.
14: ألو، السلام عليكم. أنا بنت أستاذة حواء أو حجة حواء أم العذراء. أمي بعد الحادثة بتاعت الاغتصاب بتاعت أختي وبعد الحكم الجائر اللي حصل علينا حتى حكم الاستئناف، بالنسبة للأستاذ اللي قدم لنا الاستئناف الخاطئ، قدموا لصالح المتهم مهند حسن وطلب من الاستئناف من محكمة الاستئناف إنه الحكم يخفف بالنسبة لي، أو بمعنى أصح الحكم إنه مهند طالما اعترف يجلدوه، وفعلا ده حصل، والرجة بإنه حكموا على مهند حسن إنه يجلدوه 100 جلدة، ومحمد الطيب اسجنوه سنة، ومحمد وأحمد الصديق اسجنوه 3 سنة، رغم إنه الجريمة بتاعتهم اشتراك جنائي، فصلوا أي زول حكموا براهم. أمي اعترضت على الحتة دي واتكلمت في الميديا وقالت الأستاذ جاني براه وعن طريق ناس وقدم لي، قال له داري ساعدني وداري قدم لي الاستئناف، وتراجعنا للأسف أن احنا راجعنا الاستئناف بعد ما هو قدمه أو منه، والحكم خلاص ضار يصدر بتاع الاستئناف، حتى انتبهنا لحتة إنه مخفف لمهند حسن بالتحديد وطالب التخفيف له. وكنت رجعت له أمي بالتلفون قلت له يا أستاذ ليه يا أستاذ أنت ليه عملت كده؟ قال لا، لأنك أنت مرة تافهة، ما اكتفت مشت له هي وأختيك في المكتب. قلت ليه يا أستاذ أنت جيتني وتبرحت لي لله، ليه تظلمني وليه تعمل كده؟ ليه عملت كده؟ قال لا عشان قروشك حبة، علما بأنه هو ما يشتغل لنا بقروش نهائي. وقال لا أنا بسجنك خلاص. أمي قالت تسجنني؟ أنا عملت لك شو؟ أنا جيتك دايرة معك حل؟ قال لا ما عندي لك حل، ويتفضل أطلع برا المكتب ده، وإنت الليلة أنا كان ممكن أشقك نصين لكن بسجنك.
12: وفعلا طلع الحكم الجائر تأكيدا للاستئناف الحقوق الدمو، فك الولد مهند حسن المجرم خلاص المغتصب، ومشى فتح بلاغ في أمي. أمي في الوقت ده كان شغلها شاغل الاستئناف، في نفس يوم الاستئناف جابوا ناس العمل الخاص بكمية كبيرة جدا جدا، وطوال اعتقلوا أمي دخلوا الحراسة ما أدوها فرصة، ويدعمدوا إنه يسجنوا 15 يوم بتحت الاستئناف عشان أمي ما تقدر تقدم استئناف. في الوقت ده قدم ضدها بلاغ بتاع إشان السمعة عشان هي اتكلمت بالحق وقالت هو ظلمني وهو قدم لي الاستئناف غلط، بما إنه هو أصلا واسطاته في سنار قوية، وحتى القضاء معاه حتى الجلسات ما كان بيسمع أمي ولا بيسمع المحامي حقنا، وأي طلب بيطلب المحامي حقنا كان بيرفضه. وأمي جابت كل الأدلة وجابت الشهود اللي هو كان رسلوا ليها، وجابت كل الناس وكل الورق وأكدت وجابت المستندات عديل، قلت لهم هذا الاستئناف كان مقدمه في النص، في نص الاستئناف بالتحديد كله بيتكلم عن مهند حسن المرق ده، برضو القاضي ما أخذت الكلام ده بعين الاعتبار وأصر إنه يحكمها. المهم بعدها من والعيد، طبعا دي الحتة دي كانت مقصودة بالتحديد إنه تسجن قبل العيد، تعدي السجن العيد في السجن قبل العيد بيومين. أمي كان عندها ضامن، جوه عساكر في البيت قالوا ليه عندنا أمر قبض ليك وأمر قبض وإعلان لأستاذ حوا. لا لا لا الضامن دي كان قريبي ما بعيد مننا، مشى المحكمة كسروا ضمانته قدامه خلاص، وأمي مشت بعد وقالت ود أختي ما حيسجن بدلي، أي حاجة تحصل أنا بواجهها، أنا في النهاية مرقت القضية دي رأي عام عشان الناس تعرف الظلم. أمي مشت طوال كسر الضمان ودخل أمي الحراسة قبل الجلسة بيوم، قبل الجلسة بيوم. تاني يوم ودوها المحكمة من غير أي مقدمات، طوالي مولانا داود حكمة 6 شهور أدبية و5 مليار غرامة، وفي حال عدم دفع الغرامة سجن سنة مدة سنة. وطوالي رحل أمي السجن، وحسي الآن أمي موجودة في السجن، وأي زول دار يمشي بصلاة وبيلقاها جوا السجن، ولسه في جلسات وفي لسه في قضايا مقدمة من القاضي الحكم لنا أصلا أول 3 سنة للمجرمين، اشتراك جنائي اغتصاب 3 سنة قدم ضد أمي هناي دعوة ولسه ما يتحكم فيها، ولسه في دعاوي ما يتحكم فيها أو ما يتحركت أصلا، يعني تطلع من دي حتخش في دي، ولسه أمي قصادها في كم بلاغ ما يتحكم فيهم وفي بلاغات ما تحركت. وأنا الآن بتكلم معاك برضو مقدمة ضدي بلاغ خاطئ، بلاغ برسالة أصلا اترسلت ما مني لواحد من الناشطين اسمه الأسطورة دمحوق، اترسلت له رسالة من واحدة بصوتها خلاص ما بقدر أذكر اسمها، أنا الأستاذ محمد عبد الرحمن قرش اللي كان مدافع للأولاد دي قدم فيني البلاغ باسمي أنا واختمدني عليها، يعني كلنا لازم نخش السجن فيه وما في زول بيقدر بيتحكم، لأنه أختي وكيلة الضمان الأولى مشت لي وكيلة النيابة الأعلى في سنار قال لا ما بعمل لك، أعمل لك شنو يعني أمضلك، يعني ما بمضلك أمشي من قدامي. أمي عندها مشكلة بتاعت قلب والمفترض تعمل رسم قلب في نفس اليوم اللي قبضوها فيه، والمحامين حقين أنا مشوا وقدموا الورق لمولانا إسماعيل جد عليهم الورق في الأرض، ولسه ما معروفة اللي حصل شنو اللي قدام، وأنا حسي بتكلم معك ممكن أزاتي في أي لحظة يحركوا بلاغي ويقبضوني، رغم إنه أجونا واحد منهم برا واحد منهم قرب يتم فترة العقوبة، واحد منهم عنده 3 سنة لسه برضو، يعني إحنا لازم نتحاكم في نظرهم. ومولانا إسماعيل قاضي القضية قاضي الموضوع الأول فاتح بلاغ في أمي وجلساته لسه ماشية خلاص في أمي، ومعها أستاذ اسمها ناهد قال حرضت أمي إنها تطلع الموضوع في الميديا، في حين إنه ناهد دي نهائي ما حصل ولا بالغلط، حرضت أمي ولا أمي بتعرفها العلاقة. كان يوم الحكم أمي قالت الله أكبر، كان دارين يسجنوها ناهد ومعها كان محامي جاب الله يحوى عليك الله احتزر واحتزرت، جابوا شاهد زور برضه هو مولانا إسماعيل قاد الموضوع مشتكي وجا شاهد في نفس القضية، جا شهد وشهد بشنو قال هو إحساس وقال له إنه ناهي تحرضت يعني بالإحساس، والقاضي ماسك القضية قبل أنت شاكي وشاهد وفي نفس في نفس الوقت لا شفتها لا سمعتها بس إحساس وقبله الشهادة برضو في نفس الوقت.
9: قالت هذه ابنة الحاجة حواء المعروفة باسم أم العذراء عن قصة سجن والدتها، ولم يتسنى لراديو دبنجا التواصل مع المحامي المذكور في القضية. حضر تجمع الأطباء الديمقراطي من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور، وذلك بسبب خطورة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود إمبوكس. راديو دبنجة تحدث إلى الدكتور سيد محمد عبد الله أخصائي الوبائيات وعضو التجمع.
11: مع دخول الحرب في السودان لعامها الرابع الآن بعد إكمال 3 سنوات في 15 أبريل الماضي، تزداد معاناة المواطن خصوصا مع انهيار النظام الصحي وخروج أكثر من 80% من المرافق الصحية من الخدمة. وبالتالي يعني مع زيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة، تنتشر الأوبئة بشكل مريع. وكما ظهر أخيرا فإذا أكدت تقارير من جبل مرة أن هناك أكثر من 340 إصابة بمرض الجدري المسمى بإمبوكس، كان يعرف باسم جدري القردة، ولكن منظمة الصحة العالمية يعني ذكرت أن الاسم المستعمل الآن هو إمبوكس. ونتيجة لانهيار المرافق الصحية كما ذكرنا وخروج مستشفى دربات الريفي في جبل مرة عن الخدمة تماما، والحصار الجغرافي المفروض بالحرب ولعورة التضاريس صعوبة الوصول إلا عبر الدواب، فيصبح من يعني المستحيل الوصول بدون فتح ممرات آمنة للوصول وعمل نقاط عزل مؤقتة وحملات توعية للمواطنين والتضعيمات المطلوبة. وأيضا يعني يحتاج لتغذية خاصة خصوصا مع انتشار سوء التغذية والمجاعة في مناطق كثيرة. انتشر المرض في جبل مرة في مناطق مثل جولو ودربات وجاوة وسوني منذ الأسابيع الماضية، وهذا يحتاج للتدخل السريع من منظمات الأمم المتحدة والسماح من أطراف الحرب لوصول الخدمات والفرق الطبية والإغاثية لإغاثة هؤلاء المنكوبين. هناك كما تعلمون أيضا انتشار في كل أنحاء السودان حتى المناطق التي ليس بها قتال مثل الشمالية، انتشرت أيضا حمى الضنك كما تعلمون في نهر النيل والشمالية، وسجلت وزارة الصحة الآن أكثر من 8300 حالة إصابة بحمى الضنك، وكل ذلك نتيجة لتردي إصحاح البيئة ولنزوح الناس بالآلاف وتقدسهم في مناطق ضيقة، وهذا ينتج عنه يعني انتشار الأوساخ واضطرار الناس لتخزين المياه، وهذا يؤدي لتواجد البعوض الناقل للمرض الناقل لحمى الضنك. وسنشهد المزيد من الكوارث إذا أصرت أطراف الحرب لاستمرار الحرب والصرف عليها بدل الصرف على صحة المواطن والدواء والغذاء.
9: هنأ آدم علي حسن عبد الله رئيس سنتر واحد بمعسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة والناطق الرسمي باسم المعسكر. هنأ النازحين والأمة السودانية بحلول عيد الأضحى المبارك وشرح الظروف التي يعيشها النازحون بالمعسكر.
15: نحن الآن في داخل معسكر وطاش للنازحين، وبصفة عامة معسكرات النزوح لنا جسم واحدة، أيضا لنا تواجهات صعبة جدا. أيضا نهني الشعب السوداني بصفة خاصة المعسكرات النازحين

0: يجدنا العام الجاي بخير وعافية ويمن والبركات، ويكون عيد عيد السلام، ويكون عيد الوئام وعيد المحبة وعيد الترابط وعيد السلام بكلية، لكي الناس تعود إلى قراها الأصلية والناس تعود إلى مناطقها الأصلية. ونتمنى أنه إن شاء الله هذا العيد يكون عيد بركة وعيد تضامن وعيد تكافل لكل الشعب السوداني وشعب معسكرات النازحين بصفة خاصة. هنالك مواجهة أيضا في هذه الأيام، مواجهة صعبة جدا من خلال هذه الفترات بالنسبة للأسعار داخل هذه المعسكرات أو داخل هذه الولاية بصفة خاصة معسكر وطاش، من صعوبات لتمكين شراء الملابس أو الأسعار الغالية في كل سواء كان المواد الغذائية، هنالك ارتفاع صعب جدا لم يستطيع الناس لكي يستطيع أن يكمل حاجته، وهنالك ارتفاع في الملابس، وهنالك ارتفاع في كل الأشياء التي يكمل فيه الإنسان حياته سواء كان في مجال الغذائية أو اللبس أو غيره، هنالك ارتفاع ارتفاع جدا. نتمنى إنه المنظمات العاملة ورسائلنا إنه يكون هنالك مساعدة ودية سواء كان لبعض الأسر الضعيفة إن شاء الله، نتمنه أن يصلهم الصوت بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: ونختتم الجولة أعزائي بهذه المعايدة القصيرة التي وصلتنا من مواطنة من الخرطوم.
2: كل سنة وكل السودان خير وأمان، أتمنى العيد الجاي بالأيام المقبلة تتكتب نهاية للحرب الدائرة لشتات السودانيين بين البلدان المختلفة، نلتف حول وطن واحد حر مدني ديمقراطي حقيقة العدالة والمساواة لكل أجزاء الوطن تتضمد جراحاتنا إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، الريان، الخرطوم، الشقيلاب.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعت الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم تمهيدا لوضع تصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء تركي آل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء، والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. اهلا وحبيك استاذ احمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
2: بدايه، هل تمضي الحكومه فعليا نحو اكبر عمليه تقليص للوظائف في تاريخ الخدمه المدنيه في السودان، وما هي المبررات لهذه الخطوه، وكيف يمكن مقاومه هذا القرار قانونيا او بالوسائل السلميه؟
3: ما بنقدر نقول انه هدف الاحصاء دي بالقرار 22 امر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بيتحددوا القوانين مليان وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. الحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية يعني. أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو يعني بيطلقوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من من من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كانت الكشوفات المرتبات دي كانت بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما اتجددت وبتتضمن المستغيلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن يعني ما متوفر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن أسلي هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
2: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
3: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلمنا هنا على اللجنة على رؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا تنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولها دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا اخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا انه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخطوط الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام الغضاء الإداري منظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي ما العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات بعد التفاوض البتيم. في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المرتادبة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأنه يا أخوان القضية هو أم القضايا، أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم دي موارد الصندوق، المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي اتعملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص تاني، ما جابوا لا سيره تاني من 2023. على العموم يعني في الاخر ان احنا يعني بنضيف للحكومه يعني واللجنه يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطه جدا، ثلاثه ملاحظات. الاولى انه لجنه الحريات النقابيه تابعه لمنظمه الاعمال دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي أي تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره لأنه أصلاً هو بهدي للأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غاية دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جدا جديد.
2: إلى هنا ونصل بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: راديو دبنجة راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجة، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجة.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خشى مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم، ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذوه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت وصلت للجهات العدلية لها سبيل.

0: موجودة بيها شاشتها دي، انت بتلقى حقك. يعني احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط ان احنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم انه ده حق، وانه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: على راديو دبنجا، حديث اليوم. حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان، الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
9: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
8: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح

0: ما جاء في هذا التقرير وما حاولت أن تتناوليه بالتحليل في كتابك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات. تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية، يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum، والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا، بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 بالعشرة أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط، أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح، not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 2.47 ألف دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30%، مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود، إلى اللقاء.
0: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقه اليوم اعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم المعروفة بميسون تليلان الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21% كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دابانجا على فيسبوك في كل ربوع السودان هذه دعوة للتواصل مع راديو دابانجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دابانجا عن طريق الماسنجر في صفحة دابانجا على فيسبوك راديو دابانجا السودان. راديو دابانجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيص حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيص حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارقات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون الإجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بيقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال هي مسؤولة منهن وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعمل شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية. الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع. الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا يعني إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور

0: الاجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي التزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في اعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي، يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد يعني.
1: أستاذة بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دول زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيل موجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك، يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور

0: لام حسن عبد الله وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
1: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة، هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي لوفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة في العضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده الباء من الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي، بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخذ الجرعة التانية. ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخذ الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ الله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا، لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا يعني. من ضمنها مثلا الحمى يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من نصحه منه إنه ما تغلق يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض. ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي بعض مرات ممكن تعمل جرح والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا موية دافية موية عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى والفحوصات دايرة قروش والعلاجات دايرة قروش كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا داري أقولها للأمهات لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكمله لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بقوم بديك الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بس أريد طعمت قبل كده ولا ما طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيثبت إنه الطفل ده أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا والسلام عليكم ورحمة الله.
0: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.